0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
4: معا لسلامة الغطاء النباتي.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

ما في الوجود، مما نبصره وما لا نبصره، دليل وآية على وجود الله تعالى. والإنسان بكل ما فيه وكل ما يصدر عنه دليل على وجود الله وحده. ويمكن أن نجمل بعض الأدلة على وجود الله في التالي: أولاً، دليل الفطرة. فخلق كل إنسان ناطق إقرار ودليل بوجود الله تعالى ووحدانيته، فكل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومهما أحاطت النفس ظلمات الكفر أو الشك، فهي في حالة من أحوالها تحس وتشعر بقدرة الله، تشعر بخالقها الذي أحياها ومن بيده مماتها والذي يرزقها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من يجيب المضطر في ظلمات البر والبحر وأجواء السماء وفجاج الأرض إلا الله؟ قال تعالى: وإن

أنت أيها الإنسان دليل على وجود الله، دليل على وجود الخالق العظيم. ثانيا دليل العقل، إن الإنسان لم يخلق نفسه ولا أولاده ولا الأرض التي تقله ولا السماء التي تظله، والبشر الذين ادعوا الألوهية من دون الله لم يزعموا لأنفسهم خلقا ولا نفعا ولا ضرا.

من المعلوم والمقطوع به أن شيئا في الكون لا يحدث من تلقاء نفسه، فلم يبقى إلا خالقه الله وحده. قال تعالى: قل

علينا أن نتفكر في مظاهر الإبداع والعظمة في كل كائن، من بشر أو حيوان أو نبات أو جماد. إنها تنطق بوجود الله الذي خلقها وحده، ويسمي العلماء هذا الدليل دليل الإبداع. وأيضا هناك دليل العناية، والناظر في الكون وكل المخلوقات من حوله يرى أنها كلها، صغيرها وكبيرها، محكومة بسنن وقوانين في غاية الدقة والنظام. الشمس والقمر بحسبان، كل في فلك يسبحون. ما وصل ويصل إليه علم الإنسان في كل زمان ومكان

من كشف للسنن والأسرار التي يكشفها العلم تبرهن بالأدلة على وجود الله، ويسمي العلماء هذا الدليل دليل العناية. ثالثاً، دليل الحركة في كل أرجاء الكون وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ من الذي خلق ويهيمن على حركتها وسكونها ونظامها في مستقرها ومجراها؟ من الذي يمسك بها أن تزول أو تتوقف؟

رابعاً دليل الحدوث، فلكل واحد من المخلوقات بداية معروفة ونهاية مقدرة، بل كل عناصر الكون كذلك، فكل ما عدا الله أنشأه الله وخلقه من عدم وأحدث وجوده. إننا وغيرنا من المخلوقات لم نكن شيئاً ثم كنا بقدرة الله ومشيئته، فمن كوننا وأحدثنا إنه

خالق الإنسان هو خالق الكائنات كلها، الله خالق كل شيء، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. من أكبر دلائل وجود الله تعالى، ولو لم يوجد إلا هو لكفى، ما تراه من ضياء وبهاء على وجوه أهل الإيمان والعلم والطاعة، وما تراه من سواد وظلمة على وجوه أهل الكفر والمعصية. قال تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى؟

أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.

الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى

نريكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.

ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال

تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

الأرض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الْعُلَى

موسى؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟

إملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.

ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى

بها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للعالمين.

يَدَا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.

يعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

0: جهنم كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
5: معا لسلامة الغطاء النباتي.
6: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر.

0: تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
1: معا لسلامة الغطاء النباتي.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
5: الدمام 90.5.
4: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: ساهم في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

جدة اف ام على هواك مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: ابدأ صح الآن على جد أف أم.
2: يا صباح الجمال، يا صباح السعادة، يا صباح الخير والتفاؤل والفرح وكل الأشياء الحلوة اللي في الكون. حياكم في ابدأ صح.
3: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا فيكم. انطلاقتنا كالمعتاد من الآن وعلى مدى 3 ساعات حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية. والنص يا سارة، ونص أهم شيء، النص قبل 3 ساعات حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية أكيد. وانطلاقتنا تبدأ في ابدأ صح.
2: بكل كلمات الود والتقدير يستقبلكم فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف المايكروفون دينا سعد وإيمان بحيدرة، والإخراج بتقول لكم يا هلا وسهلا سارة خول.
3: أكيد تقدروا تشاركونا، وما تحلى ما تحلى حلقتنا إلا بكرم مشاركاتكم أكيد على الهاتف على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-7854 أو حتى على الواتساب تراسلونا على 800-244-28-28. أما بالنسبة لمشاهدتنا تقدر تشوفونا صوت وصورة على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أو حتى على موقع أو تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، حتى تشوفونا صوت وصورة، وأيضا تقدر تشاركونا برضو من خلال هذا الصوت والصورة.
2: هنبدأ أكيد مشوارنا معاكم في ابدأ صح، وقفة، أول وقفة غنائية ونرجع نبدأ.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: أحوال الطقس على جدة إف إم اليوم الاثنين 31 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء الساحلية منها. درجات الحرارة أو التوقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية، تتحول مساء شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 إلى 36 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: يا هلا وسهلا فيكم، وأكيد بنحيي كل اللي بسمعنا عبر موجتنا الغالية إذاعة جدة. وبداية ابدأ صح، ابدأ صح ما يبدأ غير بتصبيحاتكم الحلوة، كلماتكم وأجمل الأمنيات اللي بترسلوها من خلال رسائلكم على الواتساب 800-244-282-8. وأول رسالة من سعيد الدوسري. صباحك ورد يا سعيد، و إن شاء الله يا رب كل الخيرات لك ولكل من يسمعنا في ابدأ صح.
4: طيب عندنا كمان من ضمن التصبيحات تصبيحة من سعيد القحطاني، اليوم كانت مختلفة، اليوم مختلفة يا سعيد. أنا ما شايفة تصبيحة، شايفة فيديو فماني قادرة أقرأ ولا قادرة أشوف. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
3: صباح الخير، يقول لكم هي أبو فؤاد.
4: يا هلا وسهلا فيك. أيضا صادق آدم العاقب علي صبح علينا ويقول أهلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافية يا الصادق.
3: عبد الرحيم أثبيتي يقول لكم صباح الخير ويتمنى لكم دعوات حلوة.
4: غازي شولان يصبح علينا أيضا بدعوات جميلة. اللهم أننا نسألك أن تحفظ علينا النعمة وتدفع عنا الغم بإذن الله يا رب العالمين، دعواتك تكون مستجابة.
3: أبو عبد العزيز من الرياض، صباحكم أواخر أغسطس. شكرا يا عبد العزيز، إن شاء الله تتجدد الأيام وإحنا وإنت بألف خير، ويرجع أغسطس السنة الجاية وإحنا في أتم حال
4: بإذن الله.
3: انت ما انت حزينه انه انتهى اغسطس؟
4: لا ليش احزن يا بنت الحلال، انا ماني في اغسطس، انا في قبل، مالي ماني حزينه عليكم.
3: انا وعبد العزيز
4: شلتونا وحطيتونا،
3: انا وعبد العزيز حزينين، بس ان شاء الله تجي الايام يا ابو عبد العزيز، ما عليك.
4: لا والله يعني قلنا كل شهور عظماء يا ابن الحلال، صلي على النبي. بس المهم بكر عبد الكريم ايضا يصبح علينا ويت

0: أتمنى الخير والفرحة والمحبة لجميع المستمعين، يعطيك العافية.
1: فضل، السنة دي صباح تشرق به النفوس ودعوات جميلة، شكرا لك يا فضل سنيدي، وصباحك وصباح المستمعين بألف خير.
0: أبو إلاف أيضا يصبح علينا، صباحك أنوار يا أبو إلاف.
1: أبو تهاني بيقول صباح الخير على الجميع، ربي يسعدكم ويسعدك يا أبو تهاني.
0: يحيى أحمد من جازاني صبح علينا ويقول صباح الخير، صباحك أنوار.
1: السلام عليكم وصباح الخير على الجميع من مصطفى محمداني، وانت لك أجمل الأرزاق والمستمعين يا مصطفى.
0: أيضا عندنا تصبيحة طويلة نوعا ما، بس من مين ما نعرف، وشكرا جزيلا. أهم شيء أنه
1: ما هنقول التصبيحة،
0: أيوة، لأنه صراحة يعني مرة طويلة too much يعني. تمام، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: سلطان آل حبيب بيقول لكم صباح سعيد يملأ الفرح والسرور للجميع، ولك كمان يا سلطان.
0: أيضا عندنا تصبيحة من يوسف العيسى وابنته كوثر، يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين، أهلا وسهلا فيك.
1: عبد العزيز عزيري يقول صباح النور والسرور.
0: عبد الله بركات أيضا يصبح علينا بكلمات جميلة، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك عبد الله.
1: فيصل الثقفي بيقول لكم صباحكم جميل وصباحك أجمل يا فيصل.
0: أبو سعود أيضا يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
1: دعوات جميلة من يزيد، لك المثل يا يزيد.
0: عندنا أيضا أحمد أيوب يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا أحمد أيوب.
1: عون البيشي بيصبح عليكم، بيسلم عليكم، بيتمنى لكم يوم حافل بالسعادة والمسرات.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا مبارك الحضرمي يصبح علينا، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
1: سلام عليكم وصباح النور من محمد الحربي، أسعد الله صباحك.
0: أيضا بندر يصبح علينا، يسعد لي صباحك يا رب، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك يا بندر.
1: صباحكم خير وسعادة من أم فيصل.
0: أيضا من ضمن التصبيحات الوافي النجمي يصبح علينا أيضا ويقول اصنع لحظات السعادة بنفسك، لا تنتظر أحد.
1: علي بركات راسل لنا صورة جميلة، وصباحك خير وسعادة يا علي، أنت وكل اللي بسمعنا.
0: أيضا أحمد شحات يصبح علينا ويقول صباح يبعث بعثا جديد لبداية متجددة بإذن الله، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: شكرا جزيلا للملصقات الحلوة والتصبيحات الحلوة، وما احنا عارفين من منيرة. مين منيرة صباحك أجمل. هذه كانت تصبيحاتكم، نتمنى لكم إن شاء الله يا رب صباح كله خير ورضا. وقفة ولا نقول اللغز ولا نمشي ونرجع؟ اي والله ايش رايك نقول اللغز؟
0: ليه ما نروح وقفه
1: عشان يلحقوا يسمعونا؟
0: اشرب قهوه
1: عشان يلحقوا يسمعونا،
0: عشان اروح اسوي قهوه وارجع. يا بنت الحلال
1: والله دحين عبال ما يروحوا المدرسه وما يسمعوا.
0: اذا قلت اللغز الان ما حاطيكم الاجابه، ترى ساره وايمان ما يعرفوا الاجابه.
1: شفت الاجابه اللي اديتك هي؟
0: شفت الاجابه
1: رهيبه،
0: شفت الاجابه اعطتني اياها جميله.
1: لا دحين تلاقيهم كلهم كاتبين نفس اجابتي عشانها اسطوريه.
0: اسطوريه؟ الحمد لله حيخلص أوغست
1: وحتطلع صح.
0: الحمد لله أنه خلص أوغست. طيب خلينا نقول اللغز قبل لا نطلع الفاصل. شكرا لأم عبد الرحمن وأيضا فيصل خالد، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم على تصبيحاتكم. اللغز ركزوا معايا كويس، اللغز يقول أنا كائن الأشجار مسكني، وكأن الأرض لا تعنيني، نشأت في قارة بعيدا عن الضجيج، غذائي أخضر لكن من دون أقصد تسببت بالإزعاج للآخرين، أصبح انقراضي قريب لكن العقوبة كبيرة، فمن أنا؟
1: أكيد كل اللي حابب يشاركنا 012-64-77-154 012-64-95-154 012-64-78-544 وعلى هاشتاغنا هاشتاغ ابدأ صح في منصة إكس، أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية صوت وصورة، شاهدونا وتابعونا وشاركونا، وعلى الواتساب 800-244-2828.
0: طيب اللغز يقول أنا كائن الأشجار مسكني، وكأن الأرض لا تعنيني، نشأت في قارة بعيدة عن الضجيج، غذائي أخضر ولكن دون أن أقصد تسببت بإزعاج الآخرين، أصبح انقراضي قريب لكن العقوبة كبيرة، فمن أنا؟

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد. خلونا نسمع لغزنا وركزوا كويس. الإجابات جات زي المطرة وكلها غلط.
4: وفي المشكلة ناس جاوبوا زي نفس جوابي
3: اللي هو إيه. طيب تمام
4: بلا. لا خليهم. طيب لسه الحماس خليه يبدأ.
3: ماشي يلا خلينا نبدأ لغزنا. ركزوا كويس. أنا كائن الأشجار مسكني وكأن الأرض لا تعنيني، نشأت في قارة بعيدة عن الضجيج، غذائي أخضر لكني من دون قصد تسببت في إزعاج الآخرين، انقراضي أصبح قريب ولكن العقوبة كبيرة، فمن أنا؟
4: طيب عندنا أسئلة، إيش رأيك نسأل؟
3: خلينا نأخذ عبد الله.
4: نأخذ عبد الله.
3: عبد الله صباح الخير.
4: يا هلا يا عبد الله. صباح الورد يا عبد الله. طيب عبد الله
3: نايم. عبد الله
4: هات فهد. هات يا فهد.
5: ألو السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي فهد.
5: صباح الخير. كيف حالك؟
4: صباح الورد والسعادة. كيف حالك؟
5: أنا والله عندي اختيار وعبودي عنده اختيار. طيب. أنا أقول الكسلان.
4: الكسلان وعبودي إيش يقول؟
6: السنجاب.
4: السنجاب يا عبودي.
6: إيه.
4: السنجاب يا عبودي. رايح المدرسة؟
6: إيه.
4: ربي يوفقك.
3: يعطيكم العافية. يا هلا وسهلا فيكم. خلينا نروح لسليمان. صباح الخير.
7: هلا ومرحبا بأختي
3: زينة. بشويش
4: حماس
7: بقول قدمان من قلق نطقين باللغة العربية. ليش؟ لأنه في ناس ما يتكلمون العربي.
3: اسمعني اسمعني سليمان، أنا لسه ما شربت القهوة، فصلي على النبي يا سليمان. يا أخي ما يصير يا أخي. الله يعطيك العافية. بهدوء نقدر نشربها بهدوء.
7: أبشري أبشري والله أبشري بخير.
3: يلا قول قول.
7: القرد الله يكرمكم.
3: القرد
7: نعم.
3: القرد
7: الشمبانزي. القرد الشمبانزي
4: ما اقدرن على هذا.
3: طيب تمام المعلومات. شكرا لك. يعطيك العافيه
4: والله سليمان انك فنان.
3: يا هلا وسهلا فيك. تصدق سليمان احسه خيال علمي فعليا.
4: مره يعجبني.
3: يا سلام.
4: يعجبني الحماس كذا. ايش يخليني احس اني ابغى اسوي زيه.
3: والله يا إيمان
4: أحب الناس المتحمسة.
3: لو سويتي زيه إيمان ما حقعدك.
4: ليه يا دينا حلوين الناس المتحمسين.
3: أنا لسه ما صحيت يا إيمان.
4: من صح صحك. إحنا بنصحصح.
3: أيوه بس مو بالإزعاج.
4: إحنا تأثيرا أحلى من القهوة.
3: لا يا إيمان حنزعل من بعض يا إيمان والله. خلينا نشوف الأسئلة اللي جاتنا والإجابات اللي وصلتنا.
4: جاتنا أسئلة من إبراهيم أبو علي. يقول طائر
3: لا
4: يعيش معنا. كيف يعني يعيش معنا؟
3: يعني يعيش عندنا معنا في البيت. يعني لا.
4: هل يؤكل؟
3: لا. كل الإجابات كله. لا. واضح اني توي ما صحيت. صدقي واضح.
4: لا انت جاوبتي اجابات صريحه
3: بس كلها لا واضحة. لا كاني وحده زعلانه.
4: هو لانه في باله شيء والحل شيء اخر.
3: طيب.
4: انا بحاول اهدي النفوس بينك وبين ابراهيم.
3: طيب خلينا نروح لمحمد النجار. صباح الخير.
8: صباح الخير استاذ دينا.
3: يا هلا
8: صباح الخير استاذ ايمان.
4: اهلا وسهلا يا محمد. كيف حالك؟
8: طيبين
4: خير الله يسلمك.
8: اسمع كم يوم ما اتصلت عليك.
4: لعل المانع خير. المهم انت طيب
8: ان شاء الله خير. وحشتوني موت.
4: ربي يسعدك يا محمد. محمد
8: انا بقول كسلان ان شاء الله.
4: الكسلان.
8: ايوه
4: شكرا يا محمد.
8: عفواً يا
3: أستاذة. يعطيك العافية. نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
9: هلا دينا. صباح النور.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا علي؟
9: والله بخير الحمد لله. وصباح الهدوء يا إيمان.
4: صباح الورد يا علي. هلا وسهلا.
3: يا هلا فيك. هاي يا علي. إيش الإجابة؟
9: أقول الجمل القرد. خلينا نغير
3: القرد. أوكي طيب تمام. يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا. طيب عندنا أحمد شحاتة يقول السنجاب.
4: وعندنا عون البيشي قول الضفدع.
3: حلو. طيب خلينا نروح لعزيزة.
4: هلا يا عزيزة.
1: يا أهلين صباح الخير.
4: يا هلا ومرحبا. صباحك ورد.
1: أهلين. قولي. بدي أسأل سؤال، يعني اسمه متداول؟ متداول كذا؟
4: كيف يعني اسمه متداول؟
1: يعني اسمه معروف يعني؟
4: إيه وكل الناس يعني معلش عزيزة كل الكائنات اللي بنتكلم عنها أسماءها معروفة. صح ولا لا؟
1: أكيد.
4: أنت إيش قصدك في السؤال؟
1: يعني اسمه ثعلب ذيب وزي كذا.
3: حلو والله السؤال. حلو مرة.
4: اسمه معروف طبعًا. يعني زي أي كائن.
3: كل الكائنات اسمها معروف.
4: إيش تبغي؟ بس نقي لي واحد من الكائنات.
1: إذا نقول الكسلان.
4: الكسلان.
1: إيه.
3: طيب. تمام.
4: طيب. خلاص زي ما تبغوا كسلان. تمام. كسلان.
3: يعطيك العافية.
4: كسلان يا هلا. كسلان مدي الصبحية نبى نفرفش.
3: يلا.
4: نبى نتحمس. نبى نتنشط.
3: استني استني يا مان أشرب القهوة بعدين نتحمس والله.
4: لك أنت والكسلان مع بعض.
3: أنا والكسلان مع بعض.
4: أشرب قهوتكم.
3: طيب خلينا نعيد اللغز ونطلع فاصل صغير ولا نأخذ إجاباتنا.
4: ناخذ اجابات
3: ناخذ طيب. الاجابات
4: خليني اذكر بالارقام
3: طيب
4: لما يعني نقول اللغز 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4-0-1-2-6-4-9-5-1-5-4-0-1-2-6-4-7-8-5-4-4 ورقم الواتساب 800-244-2-8-2-8.
3: طيب حنرجع للغزنا اسمعوا اللغز كويس. اللغز يقول أنا كائن الأشجار مسكني وكأن الأرض لا تعنيني، نشأت في قارة بعيدا عن الضجيج. رايق هو زي اليوم. طيب غذائي أخضر ولكن دون

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدا ساحل جدة اف ام، مكملين معكم حماس. لغزنا لليوم اللي بيقول: انا كائن الاشجار مسكني، وكأن الارض لا تعنيني. نشأت في قارة بعيدة عن الضجيج، غذائي اخضر، ولكن دون قصد تسببت بازعاج الاخرين. اصبح انقراضي قريب، لكن العقوبة كبيرة، فمن انا؟
2: طيب يلا نبدا ناخذ اتصالاتكم. حنروح لهديل. صباح الخير يا هديل.
3: صباح النور،
2: كيف حالكم؟ اهلا وسهلا ومرحبتين. ايش اخبارك يا هديل؟ تمام
3: الحمد لله.
2: اول مره تكلمينا هديل؟
3: اول مره.
2: طيب يلا، من وين تكلميني؟
3: من الرياض.
2: من الرياض، اوكي تمام. رايحه دوام ولا رايحه ايش؟
3: رايحه دوام.
2: طب واضح صح، إيه لسه ما شربت القهوه زيي.
3: صح صح. لا لا، رايحه الجيم بعدين دوام.
2: رايحه الجيم، لازم يكون صح النشاط اكبر وانت رايحه الجيم.
3: يعني الان بالجيم
2: يصير. طيب يلا يا هديل، قولي لي ايش الاجابه، ايش اللي في راسك؟
3: انا عرفت الاجابه من اول اصلا.
2: يلا من اول، حلوه الثقه. يا ولد يلا قولي لي.
3: اتوقع الكوالا.
2: اتوقع الكوالا، اوكي تمام ماشي. يعطيكي العافيه يا هديل. يا هلا يا هلا يا
1: هلا وسهلا بمحمد المري.
4: هلا والله. هلا استاذ ايمان.
1: يا هلا ومرحبا.
4: صباح الورد عليك.
1: صباح سعاده وخير يا رب انت وكل اللي بيسمعنا.
4: امين ان شاء الله. طيب. والله سبقتني هديل للاسف.
1: معليش ما في اسف.
2: مره لا تركز،
1: ان شاء الله يعني لسه ما ندري صح خطا، يعني لا تركز. مره الحماس ياخذكم.
4: لا لا عادي، أنا إجابتي هذه من أول وإن شاء الله أنه طيب. الكوالا.
1: إذن ثبت لي إجابة.
4: أنت تقولين نشأ في قارة بعيدة، والقارة هذه أكيد اللي هي أستراليا. فهذا اللي يأكد لي أنه الكوالا.
2: الله يوفقك يا محمد، غير كذا ما أقدر أقول لك.
1: خلاص نثبت.
2: خليك معلق في أستراليا يا عمي، خليك هناك، افضل لك، احسن لك، بعيد
4: فعلا.
2: يا ابن الحلال ما
1: حناقشك جنب كذا واقعد مع بعض،
2: ما حناقشك كثير. طيب. براحتك.
1: شكرا يا محمد المري.
4: هلا والله.
2: يا هلا فيك. يلا نروح لحصه. صباح الخير يا حصه.
5: صباح النور، كيف حالكم؟
2: يا هلا يا هلا، كيف حالك انت؟
5: الله يسلمكم ان شاء الله.
2: يلا يا حصه اعطيني اجابه.
5: أقول لك هو إزعاج للآخرين، يعني أيه؟ للبشر ولا للحيوانات؟
2: لكله.
5: لكله. يعني أنا أقول يمكن الدب الكسلان.
2: الدب الكسلان. الدب الكسلان ضعيف قاعد في حاله. طيب أوكي خلاص.
5: أيوة طيب.
2: طيب تمام. يا هلا يا هلا.
1: يا هلا بيزيد.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: صباح الخير.
1: صباحك ورد يا يزيد.
2: لا أنت يزيد. أنت ابعد عن اللي جنبك، ابعد. طيب. ابعد.
1: إيش الإجابة يا يزيد؟
6: على هو الثدي.
1: لا عاد.
2: هو من الثدييات، ما أعرف.
6: أيوة.
2: ما أعرف تصنيفه، ما أعرف.
6: هو ثدي يعني
1: ولا ما قالت لك؟
2: ما اعرف من الثدييات ولا لا.
1: اديني اسئله اخرى.
6: موطنه في اوروبا.
1: موطنه ما بينا اي قاره. قلنا قاره بعيده.
2: قاره هي قاره.
6: هي غرض استرالي. هو الكوالا ان شاء الله.
1: الكوالا. أيوة الشعب استراليا لاوروبا. طيب
2: ايوه ماني عارف اوروبا فين واستراليا فين.
1: طيب يا يزيد صباحك ورد.
2: يعطيك العافيه، يا هلا فيك. نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
7: السلام عليكم. صباح الخير يا هديل.
2: صباحك انوار، اهلا وسهلا فيك.
7: ايمان كيف حالك؟
1: هلا وسهلا يا هلا.
2: هاي سعود.
7: هلا ايمان.
1: يا هلا بك يا سعود.
7: الكوالا هي فصيلة من فصيلة الدببة الله يخليك.
2: الكوالا طيب تمام. تمام يعطيك العافية شكرا جزيلا
1: يا هلا. شكرا لك. في أسئلة جاتنا، هل له جناح؟
2: لا.
1: هل يمشي ببطء؟ صراحة أنا ما أعرف.
2: ما يمشي، ما نحن قلنا ما يمشي.
1: لا أكيد يمشي بس ببطء.
2: ما يمشي، أنا أقول لك ما يمشي.
1: يعني ما.
2: أيوة لا. يلا أبو بشار.
1: أبو بشار يا هلا.
8: هلا والله.
1: يا هلا ومرحبا.
8: أخير.
1: صباحك ورد، من فين تكلمنا؟
8: رياض.
1: من الرياض؟ طيب ممكن توطي صوت الراديو لو تكرمت عشان الصدى يروح وأسمعك بوضوح؟ تسمعني من التليفون لو تكلمت.
8: أو الكوالا.
1: الكوالا أو؟
8: أرنب البرد.
1: طب اختر لي واحد، لازم نثبت إجابة واحدة.
8: الأرنب البري.
1: الأرنب البري. شكرا يا أبو بشار.
2: يا هلا.
1: هلا وسهلا.
2: سهلا فيك. طيب نرجع نعيد لغزنا ولا نشوف الإجابات؟
1: نعيد اللغز ونقول أنا كائن الأشجار مسكني وكأن الأرض لا تعنيني، نشأت في قارة بعيدة عن الضجيج، غذائي أخضر ولكن دون قصد تسببت بإزعاج الآخرين، أصبح انقراضي قريب لكن العقوبة كبيرة.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا كائن الأشجار مسكني وكأن الأرض لا تعنيني. نشأت في قارة بعيدة عن الضجيج القارات. ترى في إحنا عندنا كم 7 قارات، فركزوا عشان في ناس راحت لقارة واحدة.
3: صراحة كل القارات بعيدة عننا.
2: كلنا يعني كلها. المهم غذائي أخضر، أوكي، غذائي أخضر، ولكن بدون قصدي تسببت بإزعاج الآخرين. أصبح انقراضي قريب لكن العقوبة كبيرة، فمن أنا؟ تمام، نروح لإبراهيم.
3: هلا إبراهيم.
4: صباح النور.
3: صباح الخير يا هلا.
4: سعدني والله صباحكم.
3: يسعد صباحك
4: القادر أديب الجميل المستمعين الكرام.
3: شكرا لذوقك. إبراهيم شو الأخبار؟
4: جوي داخل الحمد لله على كل حال،
3: دائما وابدا
4: على كل حال. اليوم لله الحمد مبسوط للآخر.
3: أي الحمد لله، الله يديمها يا رب.
4: والصدفة الحلوة لما فتحت الإذاعة الكريمة لقيت صوتكم تشيد.
3: يا هلا وسهلا.
4: بس خدمة واحدة بس.
3: تفضل.
4: إعادة بس السؤال.
3: ما سمعت.
2: عيد اللغز. عيد اللغز.
3: عيد اللغز؟
4: نعم صحيح.
3: طيب، أنا كائن الأشجار مسكني وكأن الأرض لا تعنيني. نشأت في قارة بعيدة عن الضجيج، غذائي أخضر ولكن دون قصد تسببت بإزعاج الآخرين. أصبح انقراضي قريب

0: طيب لكن العقوبة كبيرة فمن أنا؟
1: كائن؟
0: أي كائن؟ إيش رأيك مين ده؟
1: زين هذا السؤال سؤال.
0: أي
1: الكائن هذا الحي؟
0: حي؟
1: الكائن هذا
0: نعم
1: يولد أو يبي؟
0: لا هذه معلومة ما أعرفها.
2: أتوقع يولد، أتوقع ماني متأكد. إبراهيم خليك معانا، خليك معانا على السريع. يلا
0: يلا سمي لي كائن إبراهيم.
1: إيه أقول يولد أو يبيض هذا الكائن؟
0: يعني دينا تقول أتوقع يولد. إيه
2: رديت عليك يولد.
0: تتوقع يولد.
1: موجود في منطقتنا؟
0: موجود في منطقتنا؟
2: لا مو موجود، لا ما هو موجود بالكثرة، ما هو موجود. لا
0: طيب
2: موجود بس يعني بطريقة مقننة، بس موجود
1: يمكن
0: أعتبره مو موجود.
2: لا لا موجود، أتعامل موجود.
1: الزواحف الثقيلة،
0: الزواحف الثقيلة. شكرا يا إبراهيم.
1: حياكم الله.
0: اللي شبه الديناصور، عرفت هذيك اللي شبه الديناصور؟
2: لا والله ما
0: يعني شيء شبه الضب سحله كبير كذا.
2: صدقي ماني قادره
0: اكتب. في اليابان في اسيا اكتب الزواحف الثقيله.
2: خلينا ناخذ عادل.
0: الزواحف الثقيله
2: ايش حلوه؟ الزواحف
0: تاكل كثير وتخنت.
2: ما نعرفها يا بنت الحلال. عادل
0: انا اعرفها. ايش رايك انا وابراهيم نعرفها؟
2: تعرفوها انت وابراهيم؟ مين اللي كتب اللغز، انا ولا ابراهيم؟ يلا نروح لعادل. عادل صباح الخير. الإجابة الزواحف الثقيلة. يلا روح
0: يا أخي. جونا زواحف ثقيلة. أنتوا إيش لكم؟
3: والله أجواءكم مختلفة. أنا مالي بالزواحف الثقيلة.
2: أي والله أنا كتبته ماني مالي فيها صراحة. بس قرر إبراهيم إنها زواحف ثقيلة. يلا
0: يسعدك رب.
3: طيب الكائن هذا حجمه، صباح خير أول شيء طبعا.
2: صباحك أنوار.
3: الكائن حجمه صغير ولا كبير؟
2: وسط يعني، ما هو صغير ولا هو كبير،
3: وسط.
2: أمم
3: طب أنا أقول الكوالا.
2: الكوالا متأكد؟
3: والله يقول إن شاء الله، لأن حياته متسلقة.
2: لا أنا ما حناقشك. لا لا ما حناقشك.
3: لا لا عادي خذ راحتك.
2: كل الناس اليوم ما أبغى ناقشك.
3: أنت في برنامجك وعلى قول ما يصاحبك
2: مكان المكان مكاني وأنا حرة.
0: أسوي اللي أبغاه.
2: أسوي اللي أبغاه.
3: وعشان كذا
2: ترى بعد يومين عندي لعبه برضه، باخذ كرتي والعب بالحالي، ماني ملعبتكم معي برضه نفس الكلام.
3: ها خذي راحتك. ما حد
2: يقلدك. خلاص يا عادل كوالا.
3: انا اقول ان شاء الله كوالا.
2: يا يعطيك العافيه. هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
0: نرجع شويه الاجابات الواتس. ما شاء الله جايتنا اجابات كثير جدا جدا جدا. أحمد السعيد يقول الكوالا.
2: أم أبو تهاني يقول الكسلان.
0: وأحمد عبيدان يقول الكوالا.
2: أيضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال الغوريلا.
0: فوزي مختار الصمغ، ما أعرف ليه.
2: ما يعني ما سؤال.
0: فوزي إحنا اليوم بنتكلم عزيزي عن كائن.
2: الصمغ كائن؟
0: الصمغ ليس بكائن. فرجاءً أعطينا إجابة تختص بالكائنات.
2: ركز. أيوة ركز. طيب عندنا محمد أو محمد الحربي قال السنجاب.
0: طيب وعندنا صباح الخير من وسط الزحمة المدرسية عبد الله الثقفي يقول نجار الخشب.
2: بكر عبد الكريم يقول الكوالا.
0: وأم عبد الرحمن تقول الكوالا.
2: أيضا عندنا السنجاب، هذه إجابة فيصل الثقفي.
0: وعندنا أبو رغد يقول الكسلان.
2: كمان ناصر العولقي يقول الكسلان.
0: وعندنا ناصر جعفري يقول الكوالا.
2: أيضا عندنا إبراهيم أبو علي قال الكوالا.
0: وعندنا أجيال سليمان تقول الكوالا.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا سعيد الدوسري قال الكسلان.
0: وكمان أبو نبأ قال الكسلان.
2: محمد الحكمي
0: هلا وسهلا يا محمد.
4: أهلين صباح النور والخيرات.
0: صباح الخير.
4: الله يحييك.
0: كيف حالك؟
4: والله الحمد لله.
0: أول مرة تكلمنا؟
4: أي نعم. أول
0: من فين مرة تكلمنا يا محمد؟
4: أنا من الرياض. والله
0: من الرياض. هلا بك. سمعت لغزنا؟
4: أي سمعت.
0: عندك أسئلة قبل لا تأكد إجابتك؟ تستطيع أنك تسأل عشان تتأكد أو تستفسر.
4: طيب هل هو طائر؟
0: لا
4: من الجواهر؟
0: ليس بطائر.
4: ما هو طائر؟
0: لا.
4: طيب هو حجمه متوسط أو كبير؟
0: متوسط.
4: طيب غالبا إن شاء الله الكوالا.
0: الكوالا؟
4: إن شاء الله.
0: طيب يا محمد اسمعنا للآخر عشان تعرف إجابتك صحيحة أو لا.
2: يلا نروح لنهار. صباح الخير يا نهار.

0: صباح الانوار.
1: يا هلا، حبيت الاسم. نهار ولا نهار، انت اسمك عزيز علي، ولد اخوي اسمه نهار.
2: الله
0: يحميك. اي لا، اسم ترى اسم قليل نادر.
1: اي مو كثير. نهار من وين تكلمني؟
0: من الرياض.
1: من الرياض، يا هلا وسهلا فيك ومرحبتين. يلا يا نهار.
0: انا كنت ناوي اقول افعى الشجر لكن قلت يولد، اقول انسان، الانسان الغاب.
1: يا ابن الحلال، لما نقول كائن يعني نقصد في حيوان، لا يمكن نجد انسان.
0: انا كنت
1: الغوريلا. الغوريلا ابعد عنها، انا اقول لك ابعد عنها. انا اقول لك ابعد عن الغوريلا، ابعد عنها، انا اقول لك من عندي.
0: طيب مؤذي. طيب يعني افعى الشجر،
1: والله ما اقدر اجاوبك اكثر من كذا، بس الغوريلا ابعد عنها.
0: الكوالا مو مهدد بالانقراض ولا يؤذي الناس،
1: ولا يؤذي الناس ولا مهدد بالانقراض، خلاص.
0: غريبه. ايوه
1: ما ادري، انا شايف الناس رايحته بس مبسوطين فيه.
0: عايش فوق الشجر، ما في الغوريلا وفي افعى الشجر.
1: أيوة.
0: وفي الكسلان. أوكي. ما في حاجات عايشه على الشجر.
1: خلاص
2: يعني راجع نفسك وضميرك.
0: قلت لي ابعد على الغوريلا.
1: ابعد ابعد على الغوريلا تماما.
2: والله اظن الغوريلا يا نهار. نهار
0: عشان اسميه ولد اخوك.
1: ايوه ايوه، عشان كذا توسطت لك وقلت ايوه.
2: الغوريلا لو طلعت في الشجره كسرتها وجابت اجلها، انت متخيل حجمها؟
1: هو صراحة عشان يعني اسمك أنا توسطت لك صراحة.
0: عرفت، لا أنا عرفت وش هو. الضب
1: على الشجرة. الضب على الشجرة. يا نهار يا نهار.
0: نطلع بضحكة أقل شيء.
2: من وين البيئة؟
1: يقول نطلع بضحكة.
2: خلاص نزلت له الضب.
1: ها يا نهار، آخر كلام، آخر كلام.
0: هو الضب خلاص.
1: متأكد يا نهار؟
0: لا لا، الجمل الجمل.
1: يا نهار أعطينا إجابة يا أخي، ما يصير يا نهار. ندمت أني قلت لك الغوريلا غلط، ندمت. ها
0: طيب يعني أفعى الشجر،
1: ما أدري عنك عاد.
0: أفعى الشجر
2: خلاص. أفعى الشجر.
1: ها خلاص، آخر كلام.
0: أفعى الشجر. أفعى
1: الشجر. أفعى الشجر. أفعى الشجر. يلا يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لزين.
2: يا هلا بزين.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أصبح عليكم جميعا.
2: صباحك ورد.
3: أنا عندي إجابتين، الكسلان
1: أيوة.
3: الكوالا
2: أو الكسلان، إيش رأيك أي واحد فيهم؟ يلا يزين،
3: خليها الكوالا.
2: خليها الكوالا يزين، تمام. شكرا يا زين. طيب إيش بك كده من غير نفس تقوليها يا زين؟
1: خلاص راحت زين.
2: اي كذا يعني
1: اعطيتك الاجابه
2: وراحت. ما حماسها المعتاد زين. ما صحصحت لسه.
1: لسه ما شربت القهوه زي.
2: طيب الجريح يقول الباندا.
1: ايضا عندنا الكوالا عبد الله بركات.
2: وطيب خلينا نرجع نذكر باللغز والارقام ونرجع نكمل. انا كائن الاشجار مسكني وكأن الارض لا تعنيني، نشأت في قاره بعيده عن الضجيج، غذائي أخضر ولكن دون قصد تسببت في إزعاج الآخرين، أصبح انقراضي قريب لكن العقوبة كبيرة، فمن أنا؟

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد. خلينا نذكر لغزنا. لغزنا كائن، أوكي؟ أنا كائن، الأشجار مسكني، وكأن الأرض لا تعنيني. نشأت في قارة بعيدة عن الضجيج، غذائي أخضر لكن دون قصد تسببت بإزعاج الآخرين. أصبح الإنقراض قريب لكن العقوبة كبيرة، فمن أنا؟ يلا ناخذ قمرة. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
3: هلا يا قمرة.
2: هلا فيكم.
3: قمرة من فين تكلمينا؟
2: من الطائف.
3: أول مرة تكلمينا؟
2: أيوة.
3: يسعدك ربي، إن شاء الله دائما تكوني معانا
2: إن شاء الله.
3: فكرتي في اللغز؟
2: أيوة. سؤال،
3: تفضلي. عفوا،
2: لهزيل
3: لو ذيل
1: لو جيب صح؟
2: ذيل ذيل
1: ذيل.
2: أيوة.
3: إيش الكائن اللي في بالك؟
2: أعتقد الكوالا.
3: الكوالا؟
2: أيوة. بس هل له ذيل؟
3: صراحة ما أدري.
1: الكوالا ما له ذيل، له ذيل كذا يعني، ما أدري كذا بوف صغير.
3: لا لا صراحة ما احنا متأكدين. بس انتي اسمعي، يعني بلاش ندخل في التفاصيل. شفتي الأسئلة، شفتي الإجابات، شفتي اللغز إيش يقول، يعني خليكي مع اللغز. إيش رأيك؟
1: هو الكوالا، الكوالا له ذيل؟
3: صراحة ما أدري.
1: أنتي قمرة، الكوالا ذو ذيل؟
2: ايوه له.
1: له ذيل، كيف شكله؟
2: كذا مقارب بيج على اسود.
1: طب انت مش اللون، مش اللون، الشكل.
3: سبتي كل المعطيات وركزتي في الذيل.
1: دحين انا ابغى اعرف هو له ذيل ولا لا، كيف شكل الذيل؟
3: خلينا نشوف في جوجل.
1: لا مو نشوف، هي تقول لنا ايش شكل الذيل.
3: قالت لك بني على بيج.
1: مو اللون، الشكل.
2: كذا نحيف،
1: نحيف يعني طويل يعني قصدك.
2: أيوة.
1: أوكي. طيب نحن اللي عندنا لا، نحن اللي عندنا لا. أوكي. أوكي. خلاص.
2: أوكي.
3: طيب خلاص. ثبتي لي اسم يا قمرة.
1: كوالا، خلاص آخر كلام ولا إيش؟
3: الكوالا يعني جبت لك معلومة، يقول الكوالا ليس له ذيل. خارجي يرى بالعين، يعني ما أعرف ليه رحنا عند الكوالا ولا رحنا عند الدول.
1: خلاص هي تفكيرها كده. ها يا قمرة آخر كلام،
3: ثبتي لي كائن.
1: إجابة يلا
3: قمرة.
2: أيوة معك.
3: يلا ديني كائن ثبتي لي. إيش أثبت لك؟ الإيش؟
2: الكسلان.
3: شكرا يا قمرة.
2: هلا والله.
1: يا هلا. يلا نروح لمحمد السالي. صباح الخير يا محمد.
4: يلا صباح الخير يا دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: صباح الخير يا إيمان.
3: صباحك ورد. يا هلا
4: يا هلا. صباح عليك على سارة وجميع طاقم البرنامج والمستمعين.
1: يلا يا محمد إجابة.
4: أنا أقول إن شاء الله الكسلان.
1: الله يسعدنا عليك. أيوه أنا ما حتكلم معك كثير لأنك دائما تقول لي مع الناس وكذا، فما حنتناقش صح؟ ايوه تمام.
3: يبغى الكسلان.
1: والله امس ذكرناك بالخير يا محمد صراحه، انا وايمان قاعدين نتكلم مدري ايش، قامت قالت لي ايمان، قالت لي على قوله محمد اسهلي مع القوم يا شقه.
3: اي والله
1: مع الناس. والله ذكرت. ايوه والله ذكرناك بس بالخير.
4: نوم مع الناس، نوم كذا.
1: ايوه حلو حلو. يقول لك ايش، الجنه من غير ناس ما تنداس. صحيح فعلا.
4: اي صحيح. الناس
1: صحيح. ايوه ده كله مع بعض يجي. ساره تقول ايش دخل لا هذا مره ما له دخل. طيب
3: لك يا محمد،
1: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض الاجابات اللي وصلتنا.
3: والله في اجابات جميله وذكيه، طبعا في اجابات مكرره مثبتين على بعض الكائنات. خلينا نشوف حسن اول.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام والرحمه. يا هلا،
5: كيف حالك يا ايمان؟
3: بخير، عساك بخير. ايش رايك في كائن اليوم؟
5: اقول ان شاء الله
3: الكوالا.
5: ايوه.
3: طيب يا حسن
5: ان شاء الله.
1: يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. طيب خلينا نشوف اجاباتكم. ما شاء الله الاجابات مره كثير فحنقراها كذا كلها.
3: انا عجبتني السريع. الاجابات المميزه وليست المكرره صراحه. فين فين وصلنا
1: ايمان؟
3: هذه قرأناها وقرأنا الجريحه. أيوة وقرأنا
1: أيوة. ابو بكر يقول الكوالا.
3: ابو بكر يقول الكوالا. وشذا ولما وساره ايضا الكوالا.
1: طيب عندنا كمان اجابه من اسامه محدثكم. اسامه الخالد محدثكم. انتبهوا لمحدثكم هذه حطوا تحتها الف خط.
3: يسعد صباحك أسامة,
1: اسامه الخالد قال الكوالا.
3: طيب عندنا اجابه من عبد الله الحمادي يقول الكسلان.
1: طيب عندنا كمان دكتور صحاب يونس قال الكوالا.
3: فاطمه من الجبال تقول الكوالا.
1: هند تقول الباندا.
3: وعندنا ابو عمار يقول الكوالا.
1: ايضا اجابه من عبد الله مطوى قال الكوالا.
3: وخالد المولد الكسلان.
1: ايضا عندنا احمد ايوب هو اصلا ما جاء قال الخفاش بعدين قال الكوالا. اوكي
3: محمد الدريع قال الكوالا.
1: ايضا ابو هيثم قال الباندا.
3: وفضل السنادي قال الجراد.
1: امين العبيدي يقول الارنب البري.
3: ويحيى احمد يقول الكوالا.
1: ايضا عندنا السنجاب هذه اجابه محمد مطر.
3: اسماعيل من جده يقول الكوالا.
1: الهنوف تقول الكسلان.
3: وكانت تسال هل هو مفترس هل يسبح بعدين اعتمدت على نفسها. يسبح
1: لا ما يسبح.
3: مفترس
1: مفترس لا هو ترى يعني بعيدا عن المشاكل ما طيب. يحب المشاكل.
3: ابو خلاد يقول الكوالا.
1: طيب عندنا اجابه من قيس العابد يقول الكسلان.
3: أم خالد تقول الكسلان. ونورة تقول الكوالا. ومها تقول الكنغر الشجري.
1: حلو الكنغر الشجري. طيب عندنا منيرة قالت الكسلان وأسماء قالت الكوالا.
3: أبو مريم يقول الليمور.
1: إيش الليمور؟
3: كده حيوان.
1: إيش يسوي ده؟
3: الحين أوريك صورته.
1: طيب أيضا عندنا إجابة من صالح أحمد حسب المعطيات الكوالا. أوكي
3: طيب عبد الرحيم الثبيتي يقول الكسلان.
1: أيضا عندنا فاطمة القرني قالت الحرباء. وعون قال الضفدع من أول. أيوه.
3: عادل حمزة يقول الكوالا.
1: زكريا الوجيه قال السنجاب.
3: وعندنا عبد العزيز عسيري يقول الكسلان.
1: أيضا أبو عمار قال الكسلان.
3: وعندي أبو ليان صفوان أبو ليان من الرياض يقول لك يعيش في دولة معينة.
1: يعيش في كل مكان. طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات سليمان التميمي يقول القرد اللي يعيش بهدوء.
3: يقول لا بهدوء أقول إجابتي بهدوء.
1: حلو
3: قرد الأشجار. طيب ليش ما نقرأ إجابتك؟ نقرأ إجابتك.
1: مين هو؟
3: عبد الواسع العزيب. يا هلا وسهلا فيك. بس لأنك طلعت يعني غيرت في الإجابة فطلعت في أول القائمة فتغير مكانك.
1: إجابتك الكوالا.
3: الكوالا شكرا لك يا عبد الواسع العزيب.
1: طيب عندنا كمان إجابة السنجاب هذه من صفوان أبو ليان. هذه كل الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. حنطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد. مكملين معاكم في لغزنا. اللغز يقول أنا كائن الأشجار مسكني وكأن الأرض لا تعنيني. نشأت في قارة بعيدة عن الضجيج. غذائي أخضر ولكن دون قصد تسببت بإزعاج الآخرين. أصبح انقراضي قريب لكن العقوبة كبيرة فمن أنا؟ أوكي أوكي

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا كائن الأشجار مسكني، وكأن الأرض لا تعنيني. نشأت في قارة بعيدا عن الضجيج، غذائي أخضر لكن بدون قصد أتسبب بإزعاج الآخرين. أصبح انقراضي قريب لكن العقوبة كبيرة. أنا حاطيكم معلومة، هذا الكائن عنده مخالب، عنده مخالب كبيرة، تمام؟ فركزوا كويس في إجاباتكم، ماشي؟ يلا نروح لأحمد. يا أحمد، يا أحمد
3: مرحبا.
4: يا هلا ومرحبا.
3: بالنسبة للشروط هذه تنطبق، تنطبق مثلا على الوشق وتنطبق على النمر، نمر الشجر.
4: طيب
2: نمر الشجر،
4: استني استني. طيب ومين كمان؟
3: بس الحين مخالب السنجاب ما أدري عن السنجاب.
4: طيب اسمع اسمع اسمع، أنت ذكرت الوشق وذكرت النمر، وهذه كلها حيوانات مفترسة، وإحنا قلنا ما هو مفترس.
2: ضعيف الله بيتك، يأكل أخضر.
4: ما هو مفترس؟

0: الكوالا مو مهدد بالانقراض، السنجاب اجل.
1: انت قريب نهار؟
0: الكوالا مو مهدد.
1: ايوه لانه نهار،
2: لانه قال نهار قال نفس المعلومه انه ما هو مهدد بالانقراض،
1: انه ما هو مهدد بالانقراض. أيوة. فكرت قريب نهار. ايش؟ ايش يا احمد؟
0: اقول انا نعم نهار، انا جالس معاه.
1: انت جالس
2: معاه؟ يعني احمد ونهار اخوان،
1: انتوا نفس المعلوم وصوتهم زي بعض.
2: ايوه انا انا ما حخلي اخوي يسمي احمد جنب.
1: طيب يا احمد،
2: صعب الاثنين مع بعض.
0: طيب المهم نثبت على السنجاب او على الكوالا، بس الكوالا مو مهدد بالانقراض.
1: انت اي شيء يقول لك هو نهار تصدقه؟
2: لا تصدق يا ابن الحلال، لا تصدق.
1: يلا
2: ها
1: ايش اثبت؟
0: مخالب ولو مفترس، المخالب لازم يكون مفترس. أجل يسوي فيها يعني؟ إذا كان له مخالب
1: أكيد
2: لها لله في خلقه شؤون. يا أحمد لا تتدخل،
1: يمكن يفتح بيها علب المشروبات الغازية.
2: لا تتدخل.
1: أحمد أنت الآن ذكرت لي الوشق، وذكرت لي النمر، وذكرت لي الكوالا، وذكرت لي شيء رابع. إيش
2: ما خليت؟
1: السنجاب. وإيش كمان؟
0: السنجاب. لا السنجاب بس أنا هو أقرب شيء السنجاب.
1: أنت أثبت لك على السنجاب؟
0: أيوه.
1: طيب يا أحمد السنجاب. شكرا لك.
2: شكرا. والله حاسكم نهار.
1: ايش صوت وصوت نهار يشبهوا بعض مو طبيعي ما شاء الله.
2: يلا خلينا نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
3: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. هلا يا حمود.
3: هلا يا دينا وسارة
1: اليوم انا اسمي ايمان.
3: وايمان
1: ايماني
3: اقول لكم صباح الخير.
2: انت لما تقول صباح الخير للجميع شكرا يعطيك العافيه، بدل ما تقول اسماءنا وتلخبط فيها.
1: لا من نوع التقدير.
2: والله يا حمود
1: التقدير والتفخير.
2: والله يا حمود من اول وانت تلخبط فيها.
1: الله يعز قدرك.
2: يعطيك العافيه. يلا يا حمود قول لي ايش الاجابه.
3: انا اقول السنجاب ان شاء الله.
2: السنجاب
3: الاخ اللي قبلي ان شاء الله.
2: تمام يعطيك العافيه، شكرا لك يا حمود. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب والله عندنا اجابه من امريكا.
1: الله
2: تقول الضب بعد ما يوسف. من امريكا والضب كيف تمشي
1: طول حولك كذا في القاره البعيده
2: كيف
1: اللي انت
2: تمشي
1: فيها طول كذا؟ ايش في طالع لك من شجره ماشي
2: مثلاً
1: لك في الارض
2: مثلا ولا ايش لك وايش للضب يا ابن الحلال؟
1: يا لك يا ابو يوسف.
2: يلا نروح لنوال. صباح الخير يا نوال.
1: هلا
4: وسهلا. صباح الخير دينا وايمان كيفكم؟
1: يا هلا ومرحبا بنوال، كيف حالك؟
4: هلا وسهلا الحمد لله. ضروري افوز اليوم الله يخليك.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
4: الكسلان
1: ان شاء الله.
2: يعطيك العافيه نوال، شكرا لك.
1: يا هلا
2: يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا وسهلا فيكي. انا غصيت بالقهوه بس يعني تمام الحمد لله ومشي الحال.
1: طيب
2: ولا كان طلعت روحي على الهواء.
1: طيب ايش رايك نرجع ساره نرجع نقرا شويه من الواتس؟
2: اي خلاص تمام. اصلا خلاص اصلا الوقت يعني خلاص.
1: سلوى القرني
2: طيب
1: تقول الكوالا. والله
2: إيمان توقفي عند أماكن غريبة عند أماكن غريبة توقفي عندها. طيب خلينا نرجع عندنا عون البيشي أو آل عون. قال الضفدع. فاطمة القرني قالت الحرباء. وأيضا عندنا دلال عون قالت الفأر.
1: طيب يوسف القصير قال الكوالا.
2: أيضا عندنا إجابة.
1: الإجابات بتتحذف.
2: فاطمة قالت الكوالا. فاطمة أيضا
1: تمام.
2: قالت الكوالا
1: طيب أوكي. دكتور صحابي يونس
2: أحمد
1: قال الكسلان.
2: طيب عندنا أحمد
1: هذا؟
2: أيوه هنا أحمد أيوب غير إجابته وقال الكسلان. قال مخالب طويلة يعني الكسلان غير.
1: لا ما أعرف أنا ما فهمت.
2: هو كان كاتب الكوالا ولكن غيرها للكسلان لما قلت معلومة أنه طيب. في مخالب طويلة فأثبت طيب الكسلان.
1: لا أبو محمد هنا دقيق في الإجابة. صباح الخير يا أبو محمد. قال أنثى الكسلان يعني مو الكسلان، أنثى الكسلان. فشايف الدقة، أشكركم على الدقة.
2: أنا والله قاعدة أقول يعني نحاول إيه نبطل هذه الدقة اللي ما لها داعي يا شباب. والله تراكم قاعدين يعني تحوسونا وتحوسوا نفسكم يا شباب.
1: يلا
2: طيب عندنا ريم قالت السنجاب.
1: ومحمد دراع غير إجابته إلى الكسلان.
2: أيضا عندنا الآن دخلت أبو يوسف. نحن نقول دور، أنت في أمريكا فدور حوالينك.
1: عيدي له اللغز ما سمع اللغز.
2: أبو يوسف أكيد ما هو الضب.
1: ما سمع اللغز.
2: أكيد ما هو الضب يا أبو يوسف.
1: طيب عيدي له اللغز.
2: طيب أصلا خلاص حنخلص بس خلينا نقول آخر إجابة وبعدها نعيد اللغز. يلا
1: ريم قالت السنجاب.
2: أيوه أوكي. كمان عندنا إجابة من فيصل أحمد قال السنجاب.
1: وأبو تميم قال النيس.
2: النيس أوكي. النيس. طيب عندنا إجابة من فهد عريشي قال القندس.
1: و مقرن أبو مبارك غير من السنجاب للكسلان.
2: يعني هو ما غير بعيد يعني

0: عيد أخو مبارك نفس الشيء. طيب عندنا أبو سطام قال المتزحلق على مين المتزحلق؟ مين المتزحلق على الأقصى يا ناس؟
1: متزحلق
0: ارحموني. إيش متزحلق على الأقصى؟ مين هذا اللي عنده موهبة؟
1: أرسل لنا صورة يا أبو سطام لمتزحلق الأقصى.
0: أيوة يعني مين متزحلق الأقصى؟ عنده موهبة هذا أرب جت تالنت والله.
1: غدي المالكي تقول الأجوانا. الأجوانا نوع من أنواع السحالي الخضراء. أعتقد هي دي الزواحف الثقيلة.
0: ممكن يمكن هذه هي الزواحف الثقيلة. يعطيكم العافية والله.
1: أبو محمد باسل يقول الكوالا.
0: طيب عندنا أيضا
1: يا حلالك
0: يا ليل والله يا ليلين يا غدي والله ليلين مو ليل واحد ليلين. طيب خلاص كذا خلاص كذا نوقف وقفنا اللغز خلاص حنوقف ناخذ إجاباتكم. ركزوا معايا كويس.
1: أسمع يا أبو سيف اللغز إيش يقول.
0: أسمع يا أبو سيف
1: اسمع وتعلم.
0: أبو يوسف من أمريكا.
1: أبو سيف.
0: لا أبو يوسف من أمريكا.
1: اسمع وتعلم الفن.
0: طيب أنا كان الأشجار مسكني تمام يعني متعلق طول الوقت قاعد في الأشجار وكأن الأرض لا تعنيني. هو ما ينزل على الأرض إلا بالليل فقط بالليل ينزل على الأرض وأغلب الوقت ما يمشي ينط من شجرة.

0: التوراديو بعيدا عن الضجيج، لانه هو هادي ولطيف، وجهه كيوت وحبوب وكذا. غذائي اخضر لانه فعلا يتغذى على الاعشاب وكذا، ولكن عنده فعليا مخالب. لكن اسبب الاذى من غير قصد، هو مزعج للاخرين لانه هم اللي يفترسوه، يعني ضعيف مسكين، يعني الطيور الجارحة تاكله، المفترسة تاكله، فهو فعليا يسوي ربكة بس ينزل. أصبح انقراضي قريب لأنه يستفيد منه الإنسان من الفرو، من الفرو. وصلت العقوبة من اصطياده، لأنه فعلا اصطياده سبب كوارث كبيرة، فوصلت العقوبة لآلاف مؤلفة من الدولارات. من هو هذا الكائن؟ هو الكوالا. عنده ذيل، عشان بس اللي قال
1: لا ما عنده،
0: ما عنده ذيل.
1: لا شباب. وبعدين
0: ما عنده ذيل.
1: نهار وأحمد أصروا على إنه غير مهدد بالانقراض،
0: مصرين
1: الكوالا مهدد بالانقراض يا جماعة.
0: طيب هو ما هو موجود في كل مكان فعليا، ولكن أنا عشان أضيعكم قلت موجود في كل مكان، لأنه نحسب الحدائق اللي هي تكون مجهزة لاثنين ثلاثة بس إنه موجودين ومعروضين في الحديقة، زي كثير من الحدائق اللي هي فيها أشياء غريبة أو فيها صح. كل الحيوانات اللي ما تكون عايشة عندنا ولكن موجودة وتعيش تحت ظروف معينة، ولكن هو فقط منشأ الأساسي هو فعلا أسترالي. أغلبكم ترى جاوب إجابات صحيحة، ولكن أنا قلت أيوة أجل الضب يا أبو يوسف، عيب بس أكيد يعني أكيد أجل الضب، تقول لنا الضب الله يهديك.
1: موجود في
0: هو فعلا موجود في أستراليا فقط، هو منشأ
1: موجود في أستراليا.
0: يمكن الضب موجود في أستراليا، هذا شيء ثاني يراجع لك، يعني ما لي علاقة فيه.
1: أكيد أسعدتنا بمشاركتك يا أبو يوسف.
0: يلا خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا.
1: الإجابات اللي جات على الاتصال الصحيحة، أول إجابة صحيحة من هديل، وبعدها على طول محمد المري، يزيد وسعود وعادل ومحمد وزين، وعندنا حسن، كلهم جاوبوا الكوالا.
0: طيب هذه الإجابات اللي جاتنا على الاتصال. أما بالنسبة للإجابات اللي وصلتنا على الواتساب، أول إجابة صحيحة كانت أحمد السعيد، أحمد عبيد الله، وأيضا عندنا بكر عبد الكريم، عندنا أيضا أم عبد الرحمن، نورة، ناصر جعفري، أجيال سليمان، عندنا عبد الله بركات، خالد الزهراني، شذا ولما وسارة، وأيضا أسامة الخالد محدثنا، أسامة الخالد أهم شيء محدثنا، أبو بكر، وأيضا عندنا فاطمة من الجبيل، عندنا أبو عمار، عبد الواسع، عبد الله مطوع، أحمد أيوب، وأيضا يحيى، أحمد وإسماعيل. وفعلا يعني توالت الإجابات، كثير جاتنا إجابات كانت صحيحة. معلومة أحب أضيفها على الكوالا، الكوالا لما يحمل، لما الأطفال، أنا كنت أبغى أحطها في اللغز أنها أطفال وأبطال، هو فعلا أبطال، يعني ما يكمل مدة حمله، فقط يحمل لمدة 6 شهور، بعدها تلتصق الجنين، يعني يطلع ويلتصق في ظهر الكوالا لأنه عنده جيب،
1: سبحان الله،
0: عنده جيب، فيكمل نمو الطفل في هذا الجيب في ظهر أنثى الكوالا يعني. فكانت معلومة جدا جميلة وغريبة، أنا بالنسبة لي أمس لما قريتها غريبة، كنت بحطها في اللغز بعدين قلت لا، حتقولوا جيب يعني كنجر، فما أبغى أضيعكم.
1: أنا فكرت في الكنجر بس قلت معقول ما حيعيش في الأشجار،
0: أي
1: وفكرت طبعا في نجار الخشب،
0: أي يمشي في الأرض أساسا.
1: في أحد الأصدقاء قال المخالب الطويلة لازم يكون الحيوان مفترس. لا مش بالضرورة،
0: مش بالضرورة،
1: لأن المخالب الطويلة دي تثبته على الشجرة،
0: أي بس يعني بس
1: هذه معلومة كمان حلوة.
0: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، نكمل باقي فقراتنا في برنامج ابدأ صح. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا زي ما نحن دائما نستمتع معكم.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معكم. وصلنا لفقرة دراسات علمية، ودراستنا العلمية اليوم تقول السباحة قد تكون علاج طبيعي لألام أسفل الظهر. كشفت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة ماكواري الأسترالية أن ممارسة السباحة بانتظام ممكن تساعد بشكل ملحوظ في تخفيف ألام أسفل الظهر المزمنة. هذه الدراسة شملت 76 بالغ تراوحت أعمارهم بين 26 و 74 عام، والتزم المشاركون ببرنامج سباحة لمدة 8 أسابيع بمعدل 3 جلسات أسبوعيا تتراوح مدة كل منها بين 30 و 45 دقيقة. النتائج أظهرت انخفاض في شدة الألم وتحسن في القدرة على الحركة بنحو 50%، كما استمرت هذه الفوائد لعدة أشهر بعد انتهاء البرنامج. أوضح الباحثون أن طفو الجسم في الماء بيقلل من الضغط على العمود الفقري والمفاصل، وبيجعل السباحة خيار آمن وفعال للكثير من المصابين بأمراض الظهر المزمنة، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء بأي برنامج رياضي إذا كانت الألام شديدة أو مصحوبة بأعراض

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، نبدأ في دردشتنا الصباحية وسواليفنا هذا الصباح. اليوم حنتكلم عن الوظيفة، وظيفتك. أكيد الوظيفة تحتاج عوامل معينة لنجاحك في هذه الوظيفة، أكيد يعني بيئة مريحة، مدير متعاون، والله مردود مادي مرتب، يعني في عوامل تخليك تمسك في هذه الوظيفة وتقعد فيها وأمورك تسير تمام. وفي مننا يقول لك لا، أنا أطمح دائما للأفضل، والله أزيد من دراستي، من دوراتي، من تقدمي، عشان والله أعلى في مراتب وأيضا كمردود مادي يكون أفضل. فخلينا لو جاك الخيار، خلينا نتخيل كده أنه عرض عليك عرضين، تمام؟ عرض يقول لك وظيفة براتب خيالي، حلو؟ راتب خيالي، نقول مبلغ وقدره هذا الراتب، ولكن بيئة العمل غير مريحة ومدير يعتبر ما عنده قرار، أو خلينا نقول سيء في قرارات معينة، أو هو ما عنده دراية بالإدارة بشكل عام، أو إنه هو شخصية مثلا مزعجة. يعني راتب خيالي ولكن البيئة غير مريحة، أو الخيار الثاني اللي هو راتب عادي ولكن بيئة مريحة فيها تطور، فيها تقدم، فيها كثير من الأشياء، ولكن الراتب عادي، مرة عادي، أقل من العادي. ف

0: بيئة سامة متعبة، متعبة نفسيا.
1: أنا هروح دكتور نفساني أتعالج
0: بعيد الشر عنك، بس
1: أهم شيء إني هاخد راتب كبير.
0: بس البيئة المريحة حلوة،
1: خلاص أنا حسير زيهم سيئة،
0: فيها راحة نفسية،
1: حسير زيهم
0: ما حتصير. الإنسان اللي ما هو سيء ما حيصير سيء.
1: أنا سيئة من قلبك، ما تشوفي حط الغاز سيئة؟
0: لا والله ما أحلاك أنت والكوالا، حديك سحبت وجهي اليوم. حتيجي يوم من الضغط النفسي والله دينا حتقولي أنا مستقيلة.
1: طبعا 100%، بس أكون جمعت حق البيت،
0: ممكن
1: يعني جمعت يعني حق السيارة.
0: طيب
1: مثلا
0: هذه الفكرة بالنسبة لكم، أيهما تختاروا؟ أكيد كل اللي حابب يشارك معنا يسعدنا سماع أصواتكم على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5154
1: أيضا تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا، أي مشاركات بأسماءكم، عشان يعني ترى قبل شوية في اللغز ترى في كثير ناس جاوب وما قلنا أسماءهم، يعني لأنه ما كان في أسماء على الإجابات. تقدروا كمان تشوفونا صوت وصورة أوكي على منصة إكس، حتلاقوا التغريدة موجودة، حتلاقوا البث المباشر، أنا وإيمان قاعدين نتناقر في الاستوديو، فحتشوفونا ونحن نتحرك وكذا.
0: شوفي أبو يوسف من أمريكا قال كلمة أنا صراحة مع فكرته 100%، يقولك الإدارة السيئة في العمل كفيلة بأنها تخرب مسيرتك وصحتك، فاحذر منها.
1: جمع فلوسك يا أخي، جمعها.
0: وهي مو الفكرة يعني لو حطوك تحت هذا الضغط ترجع منك كده تنكد على اللي في البيت، تنكد على اللي حولي.
1: لا شوفي،
0: تتمشكلي مع خلق
1: شوفي
0: الله.
1: الإنسان يتكيف مع البيئة، فممكن هي تكون البيئة سيئة، أنا حلاقي لي مكان، حلاقي لي مخرج، حلاقي لي طريقة أسلوب عشان أكمل مثلا فيها، لأنه أنا عندي دافع، عندي دافع وهو المردود المادي مثلا.
0: نعم.
1: فهو يعني كل واحد عنده دافع معين، في ناس تقول لك لا ما يهمني المردود المادي، يهمني الطموح،
0: يهمني
1: في ناس يقول لك اني اتقدر، في ناس تقول لك لا اهم شيء راحت بالي، عسى ما قدروني بس اهم شيء راحت بالي، في ناس يقول لك لا انا ابغى اضمن الفلوس هذه عشان اقدر ارتاح
0: يعني بصحة. كل واحد حسب اولوياته.
1: ايوه اولوياته، نقدر هذا يعني هذا الاكيد انه كل واحد على
0: أتوقع
1: حسب
0: اولوياته. مستمعينا واصدقائنا جربوا يمكن العمل في البيئتين،
1: أكيد.
0: اتوقع انت ما عمرك جربتي العمل في بيئه
1: إلا
0: جربتي؟
1: أيوة. وقلت باي باي مع السلامه،
0: شفتي؟
1: ايوه لا قلت لا، بس كان ما في مردود مادي اصلا، يعني بيئة سيئة وما كان في مردود.
0: لا هذه عاد
1: فهذه ايوه فهذه كانت صعبة. في بيئات او فترات معينة كانت فيها الفترة سامة معينة، فترة سامة فكرت ولكن ماني قادرة لأن وراي التزامات.
0: صحيح.
1: أنا فعليا ماني قادرة أترك عشان وراي التزامات، فخلينا نكون على حسب أولويات. في ناس تقول لك لا أهم شيء راحت بالي، لا الواحد يصرفها على صحته حتعب مدري مين، ولكن أولوياتي ترى ممكن تغير كل وجهات النظر وكل
0: طيب.
1: المبادئ اللي موجودة
0: هذا
1: عندي.
0: هو اللي حابين نعرفه منكم، بيئة عمل مريحة مع مردود عادي ولا بيئة عمل سامة مع مردود عالي، أيهما تختار؟

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. لو خيروك بين وظيفة براتب خيالي مع مدير سيء أو بيئة غير مريحة، بين الراتب هذا والمدير، أو نقول راتب عادي ولكن بيئة مريحة ومحفزة ويعني مطورة وفيها تقدير وكل شيء ولكن الراتب عادي جدا، أيهما تختار ولماذا؟ ليش رايح لهذا الخيال؟
3: نقول يا هلا بأحمد.
4: صباح الخير.
3: صباح الورد يا أحمد، أهلا وسهلا.
4: أهلا بحضرتك يا أستاذة.
3: زيك كويس؟
4: الحمد لله.
3: طيب إيش رأيك يا أحمد، أيهما تختار؟
4: والله أنا نفسي أستاذة دينا تجرب، بس ما أتمنى لهاش والله.
2: دينا جربت ومشيت في الموضوع والأمور تمام.
4: لا
2: بس وصل لازم
4: تروحي البيت، ترجعي كده البيت، تروحي تتقلبي 25 مرة،
3: صحيح،
4: تعرفيش تنامي الليلة كلها، تعدي بدون نوم وصراعات وضغط نفسي وتفكير شديد جدا. وكمان المشكلة هسيبك بقى من الضغوطات النفسية والمعنوية، مش هتعرفي تبدعي طول ما فيش استقرار نفسي. مش مهم، هو المادي حاجة كويسة وحاجة أساسية، لكن مش من ضمن الأولويات في الإبداع.
3: طيب عندي سؤال يا أحمد، في هذه البيئة اللي جربتها وأتوقع كثير من اللي بيسمعنا جربها، هل كان في أشخاص قادرين يتأقلموا ويعملوا حالة ما هم منتبهين ويمشوا؟
4: أقول لحضرتك صراحة فيه، ولكن
2: ما هذا اللي احنا بنتكلم فيه، فهمتني؟
4: مؤقت هو موجود،
2: معليش
3: كمل.
4: أصلا وجوده مؤقت مهما حصل، لأن هو الأساس إن معروف اللي هيجي في المكان ده مش هيستمر كتير مهما كان صبرك كبير جدا، مش هتدوم. ولكن يعني أنا عن تجربة في دولة أوروبية ما تحملتش، مشيت. صراعات ما بين بقى حاجات بقى عنصرية وحاجات كتير مش لازم ان احنا نتكلم فيها، مش هتعرف تبدأ، بتاخد فلوس.
2: حلو يا أحمد، حلو.
3: ومشيت يا أحمد وما قدرت
4: عائد مادي كويس، وكمان وجيبي دفيان بالفلوس والدنيا حلوة والحسابات، ولكن أنا مش عارف أطور من نفسي،
2: حلو.
4: مش لاقي نفسي.
2: حلو يا أحمد، حلو جميل رأيك، ونحترم طبعا أكيد رأيك، ولكن تختلف الأولويات. في غيرك، في غيرك يقدر يقول أنا حاصر على نفسي لمونة عشان أخذ الراتب المادي أعيش فيه أولادي.
3: طيب أنا اليوم أبغى رأيك أحمد، تختار البيئة السامة مع عائد مادي مالي عالي، ولا البيئة المريحة مع عائد عادي؟
4: يعني على المستوى الشخصي.
3: نعم، على أحمد. أنا برأي أحمد،
4: أنا أختار البيئة اللي هي فيها عائد متوسط أو عائد كويس مع مريح. ليه بقى؟ لأن أنا لما حبدأ وطور من نفسي لازم ربح يزيد، لازم مكانتي هتزيد، لازم استقراري المادي والمعنوي والنفسي والأسري هيكون كويس جدا جدا، وحيعود. يعني المكان اللي انا بشتغل فيه مش هيلاقيني ان انا بقى بطور من نفسي وببدع وحاجه كويسه، ومش هيزودني.
2: جميل احمد، خلينا يعني انت وجهه نظرك اكيد صحيحه 100%، ولكن الظروف تتغير فتختلف وجهات النظر من شخص لشخص، هذا اللي نحن نبي نسمعه اليوم. يعني انا قاعده اقول لك انه لا، انا حاخذ الراتب الاعلى واكمل في البيئه. طيب يمكن انا ما اقدر اكمل، ودليل في ناس مثلا تقعد في البيئه هذه السيئه 30 سنه قدرت تشق طريقها، عرفت كيف؟ فالأولويات تختلف من شخص لشخص، ونحن نحترم كل الآراء أكيد 100%. يعطيك العافية أحمد، شكرا لك.
4: يا هلا
2: وسهلا فيك. عمر، صباح الخير.
5: هلا مرحبا، وعليك السلام ورحمة الله.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا عمر،
5: يا هلا.
2: تاخذ الراتب الكبير مع المدير السيء، ولا تاخذ الراتب القليل مع المدير الممتاز والبيئة المريحة؟
5: والله شوفي، صلي على محمد
2: عليه الصلاة والسلام.
5: لو انه راتب عالي ومدير سيء اخذها.
2: تاخذها؟ ما عندك مشكلة. ليش؟
6: ما عندي. أتطور نفسي.
2: كيف تطور نفسك؟ ما المدير سيء ما يخليك تتطور.
6: ما علي منه.
2: ما عليك منها. حلو.
6: أمشي. حلو. أمشي بكلام حلو. أمشي هذا. يلين معي. أما بالنسبة الراتب قليل ما ينفع هذا الوقت.
2: أوكي. طيب البيئة مريحة، يعني البيئة تقدر تطور نفسك، تقدر تبدع فيها زي ما قال أحمد.
6: والله أنا دخلت 15 سنة في

0: ايه
1: محافظة رابغ وضيفة.
0: مريحة ولا غير مريحة؟
1: هي مريحة بس ما فيها زيادة رواتب.
0: فقررت انك تمشي.
1: ايوه
0: حلو. يعني انت من الناس
1: الحين اللي الان جالس فيها بس عندي وظيفة ثانية كمان حارس امن ما
0: الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك.
1: فانت
0: حلو يعني انت تبغى الراتب العالي مع المدير السيء، ما عندك مشكله في الموضوع؟
1: ما عندي مشكله.
0: جميل، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا.
1: والله عندكم ما عندي
0: مشكله. يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا يا يحيى.
2: يا صباح الخير عليك.
3: صباح الورد، هلا وسهلا.
2: وعلى سارة مستمعين جدا.
3: يا هلا بك يا يحيى. يحيى أيهما تختار؟
2: والله البيئة المريحة.
3: حلو. ليش؟
2: ألقى لي مدير طيب، معاملة زينة، يعني ما راح تكون يعني شديد علي. ولو يعني تأخرت أو صار عذر أو
3: يتفهم
2: شيء. نعم أنه بيعذرني، لكن ممكن إذا جيت في المدير ذاك الشديد ما أقعد حتى ممكن عام عامين خلاص.
0: لا ما تكمل.
2: أي نعم.
3: طيب يا يحيى شكرا لك.
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا أبو يوسف. أبو يوسف أول كان يقول لنا حصرفها على صحتي ومدري مين، وغير رأيه فجأة وقال عادي، مدير سيء بس راتب عالي، البيئة المريحة أخلقها لنفسي. وهذا اللي أنا كنت أتكلم فيه، خلينا ما نشوف الحياة من النظارة الوردية ونمشي على مبادئ معينة. إذا ما عندك مرونة في الحياة بالعموم مو بس في الوظيفة، متهيئ لي حتوقف كثير عند أشياء.
3: صحيح.
0: فالمرونة في ناس عندها وفي ناس لا ما هي عندها. في ناس تقدر تشق طريقها وتقعد بالسنين في بيئة سيئة، وفي ناس لا ما تقدر.
3: بس المرونة يا دينا ما تجي إلا من مراحل عمرية معينة.
0: والله
3: يعني
0: والله
3: يعني في العشرينات ما أعتقد عندنا مرونة.
0: لا لا في ناس تفاجئك والله. في ناس تفاجئك، يعني ما له علاقة العمر قد ما هي الشخصية. صراحة
3: طبع الشخصية.
0: أيوة طبع الشخصية. فصراحة خلينا ناخذ أبو ميلان. صباح الخير أبو
3: طيب
0: ميلان.
3: يا أبو ميلان أرجع جرب تكلمنا مرة ثانية. خلينا نشوف سليمان العلفي. صباحك ورد يا سليمان. يقول سليمان أنا أختار البيئة المريحة لو الراتب قليل، وأفضل المدير الممتاز لأنه إحنا نشتري راحة بالنا لا أكثر. شكرا يا سليمان على المشاركة.
0: حلو. أنا هذا التنوع الآراء هو هذا اللي يعجبني، ولا ترى لو يعني
3: طب أنا حقولك على حاجة.
0: قولي لي.
3: أحيانا أنا أشوف البيئة سامة وإحنا في نفس المكان، بس أنتي ما تشوفيها سامة.
0: بالضبط هذا اللي بقوله.
3: يعني تختلف من موظف آخر، من شخصية الأخرى.
0: صحيح.
3: أحياناً في مدير بالنسبة لي أنا كويس، بالنسبة لك أنتي لا.
0: 100%.
3: فهي حسب كيف بيتعامل هذا المدير، هذا الموظف كيف تعامله مع إداراته مع زملائه.
0: حسب
3: فهي ممكن في نفس المكان الواحد 100%. تختلف من شخص لآخر.
0: 100%. ولا ما كان في أحد استقال، ما في أحد والله اختلف مع مجموعة الناس اللي يتوظف معهم. هذا اللي نحن بنقوله. يعني أنا دحين بعطيكم، خلينا نكون صريحين، أنا بعطيكم وجهة النظر المختلفة اللي الناس حتقول ما يهمها إلا الفلوس. تمام ما عندك مشكلة، كثير ناس تهمنا الفلوس، ولكن اللي يعرفني يعني إيمان تعرفني كويس، أنا ما أتحمل.
3: أيه؟
0: أرمي الورق وأمشي، انتهى أيه؟ الموضوع. يعني ما فعليا ما عندي طولة بال.
3: هي نرجع يعني نقول قد إيه هذا الموظف
0: بالضبط يتحمل
3: مرن أيوة. يستطيع التحمل لا ما يقدر، لا عنده أسلوب إنه يعني في ناس ما شاء الله تبارك الله فعلا نشوفها في حياتنا نقول هذه كيف متحملة،
0: كيف تمشي، كيف
3: هذه كيف قادرة
0: كيف
3: تتحمل
0: الدنيا.
3: بالضبط
0: كيف تمشي،
3: ولكن هي فعلا قدرات وأولويات.
0: صح.
3: يعني أنا اليوم إيش أولويتي؟ في ناس كثير متحملة ناس سيئة في العمل.
0: صح.
3: لأن هي محتاجة هذه الوظيفة،
0: محتاجة
3: عندها
0: هذا
3: التزامات
0: الراتب.
3: مادية. وفي ناس قد ما تقدمي لها في بيئة العمل راحة هي بطرانة بدا المعنى.
0: صح.
3: ما يعجبها.
0: صح.
3: عجب.
0: صح.
3: لا مو عاجبني.
0: صح.
3: لا أنا ما أنا بدي أخرج، أنا بدي أستقيل. فما
0: يضغطوا علي في الشغل ويكون ما في ضغط. أنت
3: بالضبط
0: نصيبك نفس نصيب زميلك. بس
3: بالضبط.
0: لا يضغطوا علي دوامي طويل، يعني أنت بنفسك أنت اللي تسوي بيئة سيئة. ترى ممكن يكون اللي قدامك ما في بيئة سيئة، ولكن أنت تخلق هذه البيئة السيئة وهذه البيئة الجيدة. الكلام أنت قديش مرن، الكلام أنت إيش تختار، إيش أولوياتك، إيش مبادئك في الحياة. نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. اليوم موضوعنا لو خيروك بين وظيفة براتب عالي مع مدير سيء أو راتب عادي مع بيئة مريحة، أيهما تختار؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 31 أغسطس. نبدأ من عام 1869، حصل المخترع الأمريكي جابرييل داك على براءة اختراع الآلة الكاتبة محسنة في خطوة أسهمت في تطوير تقنيات الكتابة والطباعة.
2: في عام 1888 بدأ استخدام أول جهاز لتسجيل الأصوات في تجارب علمية مبكرة ضمن مسيرة تطوير تقنيات حفظ الصوت وإعادة تشغيله.
1: عام 1920 أجريت تجربة مبكرة لبث الإذاعي المنتظم لتصبح الإذاعة لاحقا من أهم وسائل التواصل ونقل المعرفة والترفيه.
2: في 1955 ظهرت تطورات مهمة في تقنيات تصوير الأوعية الدموية، وأسهمت هذه التقنيات في تحسين وسائل تشخيص أمراض القلب والأوعية.
1: 1997 أجريت أول عملية ناجحة لزراعة يد كاملة ضمن برنامج طبي متخصص في إنجاز، فتح آفاق جديدة في مجال زراعة الأطراف.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا اليوم وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة. بنحييكم ونقول لكم صباحكم معنا أكيد أجمل في إبدأ صح.
2: طيب نحن بنتكلم في موضوع الوظيفة، وظيفة براتب خيالي ولكن مع مدير سيء، أم وظيفة راتب عادي وبيئة مريحة ومطورة، أيهم أرجح بالنسبة لك؟ خلينا ناخذ أبو ميلان. صباح الخير.
3: صباح النور.

0: لانه سهلا. ومرحبتين، كيفك يا ابو ميلان؟
1: الحمد لله بخير، كيف حالكم؟
0: بخير، جعلك بخير. ابو ميلان، راتب خيالي ومدير سيء ولا راتب عادي جدا عادي وبيئه مريحه، مبسوط في الدوام بس الراتب قليل؟
1: والله بالنسبه لي انا خدمت مع سيء وخدمت مع كويس،
0: ايهم ترجح؟
1: ولكن السيء مهما تقدم من عمل ما ينفع معه، لو حتى بالنظام ما يمشي لك لا إجازة ولا شيء، ويبغى منك أكثر لا يشكر ولا شيء. ولكن الكويس يمشي أمورك بالنظام مثل إجازة ترتاح نفسيا، يعني لو الراتب قليل والله ما تفرق عندك،
0: يعني ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة، أو أنت انبسطت في الراتب القليل مع البيئة المريحة؟
1: نعم، حتى حتى المدير الكويس راح يرفع لي ويسوي لي علاوة سنوية وبنظام كويس، تمشي الأمور وأنا مرتاح.
0: حلو، جميل، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب، عندنا إجابة ومشاركة من غادة. تقول غادة، تقول يمكن المدير يلين، هي يعني تقول صباحكم راحة بال ورضا من رب العباد. النفس بطبيعتها طماعة، يمكن المدير يلين ويحصل دعوة تهديه ويحس بغيرة إنه يكون كسبنا الراتب والمدير، أما إذا حالته مستعصية الثاني أفضل بكثير والرزق على الله.
2: أنا حبيت في غادة أنها عندها استعداد تجرب.
0: أيوة،
2: ما تقول لا خلاص. أيوة، حجرب، ضبطت ما ضبطت أغير. هلا بحسن.
3: هلا، مرحبا.
2: هلا ومرحبا.
3: الحمد لله.
2: كيف حالك يا حسن؟
3: الحمد لله.
2: طيب، إيش رأيك في المدير السيء والراتب المجزي أو العكس، المدير الكويس والراتب؟ أنت إيش؟ طيب، إيش لقيت أحلى؟
3: والله أول سنة اشتغلت فيها في حياتي يعني.
2: إيه؟
3: مرة
2: سيئة.
3: سيئة، وبعدين عندي أنا الوالدة وفرحانة فالوظيفة وكذا. إيه؟ وعندي ضغط، صار ضغط سنة كاملة مضغوط.
2: أعصابك ولا مضغوط ماديا ولا مضغوط إيش؟
3: لا لا لا، أعصابي وكذا الضغط. والوالدة فرحانة بالوظيفة وأنا مضغوط.
2: وأنت ما تبي تخرج عشان الوالدة، ولكن أنت تعبان نفسيا من مديرك.
3: أيوة، تعبان نفسيا من الدوام.
2: كيف حليتها؟
3: ترك. والله صبرت سنة كاملة.
2: أي بعدين؟
3: بعد السنة دبرت اللي واحد كلمت وزي كذا ضبطني.
2: أي،
3: ونقلت الوظيفة
2: الحمد لله. مديرك الثاني كيف؟
3: لا الحمد لله،
2: يا ربي لك الحمد.
3: أنا الحمد لله انبسطت فيها وارتحت، وارتحت نفسيا، حتى نوم أنام زي الناس.
2: يا ربي لك الحمد. يعني حسين، أنت مع حسن، عفوا، مع الإجابة الثانية.
3: الإجابة الثانية طبعا.
0: يعني الراتب فيها. الراتب اختلف من أول وظيفة وثاني وظيفة ولا لا؟
3: أيوة اختلف.
0: أي، إيش اللي صار أحسن؟
3: صح،
0: الأول أحسن بس إن الله. برافو عليك، برافو عليك. حلو، حلو،
2: ربي يحفظ لك الوالدة.
0: يا هلا،
2: الله يكتب أجرك إنك صبرت من أجل الوالدة.
0: يا هلا يا حسن، يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لفهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
4: صباح النور، صباحك أستاذة دينا وإيمان.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك فهيدة. أنت ما أنت موظفة، ولكن من وجهة نظرك يعني تقولي الراتب الكبير مع مدير سيء ولا الراتب العادي مع بيئة مريحة؟
4: لا، الراتب الكبير مع مدير سيء.
0: كيف تقدري تمشي أمورك طيب؟
4: تمشي استفادم واستعزه، وبعدين يعني أنا طالعة من بيتي علشان أبي الراتب، ما علشان بشوف وجه اللي
2: وضوح وشفافية مليون ما شاء الله.
0: يعني أنت ما عندك مشكلة، الراتب كبير
4: إيه؟ مخلي البيت وماشي مادي ومزحمة.
2: يا فهيدة، هو مؤذي، مؤذي نفسيا وموتر العمل وما تستطيع التحمل.
4: أنا استفز يكون مؤذي، هلو يمكن يترك هذا العمل يعني.
0: إيه، ممكن يطلع المدير.
4: أنا المديرة، ليش لا؟
0: اللي صح، ممكن أنا اللي أصير مديرة صح، وأصير أسوأ منه. على كيفي.
4: دور الراحة، أنا ما طلعت البيت عشان أدور الراحة.
0: صح،
4: والتدخل والهيئة.
0: والله صح، معك حق، ما طلع صح، ما طلعت أدور الراحة صح.
2: الله يا
0: شو، غيرت رأيكم في دقيقة في هيدا.
2: يعني وجهة نظر،
0: والله وجهة نظر تحترم كمان وترفع لها القبعة كمان.
4: لا انت المحترمه والله ولا انا ما انا طالعه علشان انا طالعه علشان الحياه كهذه يعني
0: صح.
4: انا باخذ مصروفي هذا ما انا عايشه معه الشخص هذا باخذ يعني راتب وزي وضبطت اموري وعمري ولا علي شيء ولا ما هو شيء.
0: برافو والله انه برافو عليك. قبل شوي انا بس قلت كذا اكلوني يا فهيدة والله برافو عليك يعطيك العافيه يا فهيدة. يا هلا يا هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا بندر.
5: اهلين السلام عليكم.
2: يا هلا ومرحبا. عليكم السلام. يا هلا صباحك ورد. كيف حالك يا بندر؟
5: والله تمام.
2: طيب بندر ايش رايك؟ يعني الاراء صراحه اختلفت. في ناس قالت كذا وفي ناس قالت كذا.
5: والله في الوقت الحالي الماده هي عصب الحياه صراحه.
2: طيب وكيف تتحمل هذا الغثيث؟
5: هذا بيقعد فتره ما راح يدوم يعني اكيد يا انا انقل يا هو ينقل يا تتغير.
2: هذه يعني نقطه حلوه انك ممكن تغير الاداره وتنقل.
5: إيه لا ممكن حتى هو ممكن ينقلون ما هو بدائم. سحابه الصيف تعدي تحمل ضغط فتره وبعدين صح اني بعيش حتى يعني حياتي في البيت يمكن ضغط
2: طبعا
5: وهم
2: طبعا
5: لكن بتعدي
2: يعني راتب عالي مع مدير سيء.
5: والله
0: اتمسك
5: بالراتب اكثر.
0: والله برافو عليك. انا ترى مبسوطه فيه اللي قال راتب قسما بالله مبسوطه فيه.
5: لا لان خلاص تعلمنا اصلا ما في شيء في الحياه.
0: بالضبط المرونه ترى مره مطلوبه.
2: يعني نرجع نقول ايضا نقطه انه الخبرات والعمر تفرق
0: 100% صحيح. صراحه
2: شكرا يا بندر
0: 100%.
2: الله يبارك لك في الراتب.
0: ايوه والله شوفي حتى لو مو عشان الراتب خلينا نكون شويه صريحين ممكن في رواتب تكون عاديه بس الجهه اللي انا بشتغل فيها انا عارفه انه هذه الجهه حتطورني عارفه انه هذه الجهه حتعمل لي والله اسمها كبير هذه الجهه انا اتمنى اشتغل فيها حتى لو المدير سيء معليش حكمل عشان انا اطمح
2: بيسوي كل شيء عشان يهججك.
0: ما في مشكله ما في مشكلة. هي شوفي المدير السيء ما حيقعد لشخص واحد عشان هو مميز. أيوة يعني ترى الأشخاص السيئين إذا قعد لك سبحان الله ترى مو إنه عشان والله الدنيا تدور وياخذ لا لا لا بس حيطيح في شر أعماله من غير ما يحس.
2: طيب
0: أيوة يطيح في شر أعماله. خلينا نروح لمحمد نشوف إيش رأيه في الموضوع كمان. محمد
6: صباح الخير أستاذة إيمان وأستاذة دينا.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. يعطيك العافية يا محمد. كيف حالك؟ تمام
6: بخير الحمد لله.
0: هاي محمد انت مع الراتب العالي والمدير السيء ولا الراتب العادي والبيئة المريحة؟
6: انا مع الراتب العادي والبيئة المريحة.
0: ما تجي ما تجي ما
2: تجي محمد عبد الله.
0: اي محمد عبد الله ما تجي يا محمد ما تجي. نحن بنقول راتب عالي وبيئة سيئة او راتب عادي وبيئة مريحة.
6: راتب عادي وبيئة مريحة.
2: أيوة شكرا ما شكرا عادي
0: بيقول عادي. عادي. أنا أسمعها عالي.
6: ليه أعمل في
0: بيئة كلها أيوة طبعا أحب الراتب العالي لا نكذب كلنا
2: والله أنا من رأيك يا محمد.
0: أيوة
6: ليه البيئة ليش أكون في بيئة يعني كلها استرس وضغط نفسي و...
0: طيب الراتب يا محمد
6: وما في تطور. لا الراتب إيش الفائدة أجمع راتب عالي وأطلع
0: تشتري بيت وسيارة تشتري بيت
6: وأطلع بأمراض و...
0: وتجيب دكتور نفساني
2: لا ينكد على بيته وأولاده ومرته
0: والله لا والله أنا سؤال أنا نفسي أعرف ليش ناخذ ضغوط العمل للبيت. نفسي أعرف
2: لأنه لا شعوريا أنت أخذها للبيت
0: أنت وأنت ماشي اشرب قهوة قبل لا تصل
6: في تجارب حصلت لأشخاص إنه ايه؟ يعني اختاروا البيئة السيئة ايه؟ والراتب العالي
0: أيوه
6: في النهاية حصل لهم ضرر يعني طلعوا بأمراض.
0: أنت قد جربت
6: في النهاية صرف الفلوس هذه كلها في العلاجات وفي الأمراض.
0: أنت قد جربت هذه البيئة ولا لا؟
6: جربت البيئة هذه.
0: نعم. جربت البيئة هذه طولت فيها ولا لا؟
6: ما طولت فيها.
0: قديش قعدت؟
6: يعني زي 3 سنة كده وطلعت.
0: 3 سنة يعني قعدت والله صبرت
6: لكن ما تحملت ايه؟ في النهاية وطلعت.
0: اوكي بس 3 سنين ترى ما هي سهله
6: لان كانت بيئه سامه وما فيها تطور وما فيها كذا لكن كان راتبها يعني العوائد الماديه بتاعتها كويسه يعني.
0: جميل يعطيك العافيه محمد شكرا جزيلا لك.
2: الله يكتب اجرك.
0: امين يا امين يا رب. امين
2: الله يكتب اجر كل انسان تحمل هذه البيئات.
0: لا بس انت قلتي نقطه ترى مره حلوه
2: تفضل
0: اللي هي النقطه انك قلتي انه ترى في ناس يعني يكونوا في نفس البيئه وناس تشوفها سامه وناس تشوفها بالعكس انها كويسه وجميله واللي يشوفها كويسه وجميله ممكن ترى يتهم انه انت تنافق المدير عشان كذا قاعد.
2: طب ما هو ممكن المدير فعلا كذا
0: كيف يعني؟
2: يعني بيحابي ناس على حساب ناس.
0: أيوة طيب شوفي، ما في أحد في ماسك منصب يبغى أحد يقعد يهاجمه.
2: أيوة صحيح،
0: ما في لا نكذب على صحيح. بعض ما في أحد يبغى. أنا أبغى أقنع المدير هذا سوي كويس ولا سيء ولا تمام ولا مو تمام، أبغى أقنع المدير في أسلوب أجيه لهذه المدير مهما كان مهما كان. أنا ما نقول نكذب عليه ولا نحن يعني نطبطب ولا نليس ولا لا لا لا، بس في أسلوب للتعامل لكل الناس، مو المدير والغفير. أنا والله لو أبغى من مساعد في مكان معين أطلب منه قهوة حطلبها بأدب، لو حطلبها بطريقة
2: حيخدمني
0: ما حيخدمني طبعا. نفس الحكاية مع المدير، نفس الأسلوب بالضبط.
2: صراحة الله يعين الناس اللي بتعاني
0: ما نفسيتها تعبت.
2: اي والله طبعا.
0: طيب عندنا احمد يقول اي شغل وعمل له ضغوط وصعوبات لازم نواجهها بجديه، لكن اهم شيء بيئه العمل هي تساعد على الجديه والاستمراريه في النجاح والابداع والتطور الذات فعلا، لكن البيئه السامه او الصعبه تاخذ من العمر والحياه كلها. طيب ما نحن نرجع لنفس الفكرة أنه في ناس تشوفها كذا وناس طيب. تشوفها كذا.
2: يزيد يقول من الرائع جدا أنك تشعر بالراحة والانبساط في بيئة عملك، هذا أمر نادر وثمين
0: حلو.
2: لكن قلة الراتب تظل عائق أمام تحقيق أهدافك المالية واستقرارك. لست مضطر للتضحية براحتك النفسية، بل يمكن استغلال هذه الراحة لزيادة دخلك بذكاء. عجبني إجابة يزيد
0: جداً.
2: اليوم أنا في بيئة عمل مرتاح فيها، لكن العائد المادي ما هو جيد. أنا أقدر أشتغل بارت تايم، أشتغل في شغلة تانية أحسن دخلي، وبالتالي أكون محسنة مادتي وفي نفس الوقت محافظة على راحتي.
0: وزنت إيوة، أنا أكون فعلا زي ما قال وزنت، بس في نفس الوقت ترى في ثمن لهذا الوزن
2: طبعا. أيوة ما تشوف بيتك وحياتك. أيوة أيوة
0: وقتك راح. أيوة وقتك راح، فحتوصل للمزاج السيء بسرعة كمان. يعني خلينا نكون واضحين، أنا مبسوطة في هذا العمل وهذا العمل، ولكن راح الوقت وراح لا صرت أروح، ما في حياة اجتماعية، ما أقعد مع أولادي، برضو حأوصل للمزاج برضو السيء يوما ما. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد. إحنا لسه مكملين معاكم، لو خيروك بين وظيفة راتب خيالي ومدير سيء أو راتب عالي وبيئة مريحة.
2: الأرقام 012-647-7154 012-647-95154 012-647-5444 وأكيد على هاشتاغنا في منصة إكس أو عبر تطبيق الإذاعات السعودية. نزلوا على جوالاتكم، شوفونا صوت وصورة، وتفاعلوا معنا من خلال سعودي راديو بلس.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: حياكم من جديد، وصلنا لفقرة ترند في السوشيال ميديا. في منصة إكس تفاعل الرواد مع إعلان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة حول تصدر المملكة المرتبة الأولى عالميا في الجاهزية الرقمية، مؤكدين أن التحول الرقمي اللي بتشهده المملكة أصبح ملموس في مختلف القطاعات والخدمات. توقف المتابعون أيضا عند النمو الكبير في وظائف قطاع التقنية اللي ارتفعت من 150 ألف إلى 410 ألاف وظيفة، إلى جانب وصول حجم الاقتصاد الرقمي إلى 522 مليار ريال بنمو تراكمي تجاوز 75%.
3: تفاعل رواد المنصة إلى التوسع في مجالات الذكاء الصناعي وتدريب نحو 30 ألف موهوب ووجود أكثر من 80 مدرسة تقنية في المملكة باعتبارها مؤشرات على الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية وليس تقنية فحسب. حظي المؤتمر الليب الذي انطلق اليوم باهتمام واسع من المتابعين باعتبار منصة تجمع الشركات العالمية والمواهب والمبتكرين وتستعرض المشاريع والحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد الرقمي.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. لو خيروك بين وظيفة براتب خيالي ومدير سيء، أو راتب عادي أو يعني متوسط خلينا نقول مع بيئة مريحة، أيهما تختار؟ إيش الأولوية بالنسبة لك؟ خلينا ناخذ ماجد. صباح الخير يا ماجد.
3: صباح النور يا أهلين.
4: صباح الورد يا هلا.
3: والله متأخر على الدوام وشغلت القناة وحبيت أشارك.
4: وتحمست؟ يلا ولا يهمك، ساعة الأنس ما تتعوض، خليك معانا.
3: الله
4: يسعدك، توصل بالسلام. اي ايش رايك وانت متأخر على الدوام كمان؟
3: راتب عالي ومدير سيء. مدير سيء بالأنظمة القوانين راح ينضبط.
4: والله حلو،
2: حلو الفكرة، حبيت.
4: والله ماجد ما
2: براو
3: سلام، يعني في يطبق القوانين ما حد يقدر يصير سيء ولا حد في قوانين.
4: أكثر نقطة عجبتني أنك مطلع على القوانين، لأنه الكثير مننا يجهل حقوقه وما له وما عليه لما بيدخل وظائف.
2: صحيح.
4: شكرا يا ماجد، يلا الحق الشغل ان شاء الله. يا رب يوم موفق. الله يسر، رب يوفقك مع مديرك.
2: يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
5: صباح النور، حياكم الله.
2: الله يحييك ويبقيك، شلونك؟
5: والله تمام، حياكم الله. اتواصل معكم من بيش، يا رايح لدوامي.
2: اي
5: وحبيت اشارككم.
2: واستفزك الموضوع؟ اي
5: ابغالي راتب عالي.
2: أي؟
5: ومكتب فخم.
2: ايوه
4: حلو.
2: ايوه
5: وابي لي سواق سايد خاص.
2: برافو. ايوه
5: عشان الزحمات وكذا.
2: ايوه عشان تروح مروق. تروح مروق.
5: اي اروح مروق، وبنفس الوقت ابغى اساعد امي، لان امي صار منتجه وكذا.
2: نعم
5: الله يريح الوالدة
2: بإذن الله.
5: أبي البر، أبغى الجنة والبر.
2: آمين يا رب.
4: الله يكتب لنا.
2: بس هذه كلها الحين مع راتب خيالي، مع مدير سيء،
5: مع
4: مكتب فخم.
2: سيب المكتب الفخم الحين، استنى الحين، سيب العطر
5: غالي.
2: العطر الغالي ولا ما ينفع هذا الكلام. نقول راتب خيالي مع مدير سيء، ولا راتب عالي مع مدير حليل أموره تمام؟
5: لا والله إلا راتب قليل مع مدير كفو.
2: اختلفت الفكرة الحين، تنازلت عن المكتب والعطر.
5: اي والله
2: تنازلت.
5: لقيت فيه مدير كفو بيخليني ادوم وانا مروق.
2: صح الا
4: الله يسعدك يا محمد،
2: يعطيك العافية.
5: بس انه يلا مشي.
2: لا ما هو متناقض ابد، الواحد كل واحد عنده اولويات معينه.
4: لا ومو غلط نطمح ونحلم أبداً، وربي يحقق لنا كلنا
2: ابدا ان شاء الله. الله يرزقك بمكتب.
5: الله يعطيكم العافيه، شاكر لكم ومقدر.
2: الله يسعدك ان شاء الله. الله يرزقك بمكتب فظيع،
5: علوم نوره معكم.
2: امين يا رب، الله يوفقها يا رب. امين امين ان شاء الله. محمد
4: يعني نوره ام محمد.
2: لا ان شاء الله محمد باذن الله يجي مكتب فخم، والعطر الفخم علي مو مشكلة، أنا بشتري لك عطر فخم.
4: أيوه.
2: ولكن إن شاء الله مكتب فخم يا محمد.
4: طيب فاطمة من الجبال تقول أنا مع الراتب العالي والمدير السيء، البيئة السيئة مطورة للنفس، تخلق تحديات إنه الشخص يعطي أفضل ما عنده، في الأخير راتب مجزي على الأقل على الصبر على هذه البيئة. البيئة الهادية بالطبيعة لا تعطي حماس وتطور.
2: صراحة أيوه.
4: لا معليش، مع نفسك.
2: لا
4: انت خليني انت ودينا.
2: لا شوفي، خلينا نكون صريحين، انا والله مرتاحه.
4: يعني فاطمه رايها انه هذه البيئه حتطورك للافضل. كيف تطورك؟
2: ايوه شوفي، في ناس عندهم محفزات لما تتحديهم.

0: يصير عندهم حافز انهم يطوروا. ايوه وفي ناس لا لازم لا تتحديهم، هو من نفسه يحب انه يكون عنده هو هذا الفكر
1: يعني
0: والتطور.
1: يعني شوفي فاطمه يمكنها شخصيه تحب تتحدى الاخرين وتتحدى ذاتها، ممكن جدا
0: بالضبط.
1: يعني يوفقك يا فاطمه،
0: يعني تستفزيني اقوم اوريك الافضل، ولما انت في ناس تقول لك تستفزيني اترك الليله خلاص.
1: الله يسلم عليك يا فاطمه، الله يقويكي الله يقويكي.
0: لازم يا لازم يا ايمان يكون عندك افق.
1: معلش
0: وآراء
1: انا راضيه بافق اللي على قلبي يا ابو 155 هو 160 اكبر مني بخمسة سنتي حتى اكثر منك.
0: نروح لباسل. صباح الخير يا باسل.
2: صباح الخير، مرحبا.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
1: باسم ولا باسل؟
2: باسم بالميم.
1: باسم هلا وسهلا يا باسم، من فين تكلمنا؟
2: من الرياض.
1: طيب يا باسم قل لي ايهما تختار؟
2: والله تقريبا اللي هو الراتب الاعلى. تمام. انا وجهة نظري ان اي موظف في البيئة اللي راح يشتغل فيها اذا اشتغل اكثر من سنتين ثلاثة اتوقع ما بيكون صحي له. تمام. يعني وجهة نظري انه كل موظف بيحاول يطور بينتقل من من شركة لشركة.
1: يعني انت تفضل تغيير الشركة كل 3 سنوات؟
2: يا سلام عليك. نعم. فالدخل المادي العالي بيكون زي ما تقولي عامل مساعد انه يساعدك على اساس تجهز للمرحلة الجاية من خبرات مثلا.
0: حلو.
2: دراسة، شهادات، سواء علمية او عملية حتى على مستوى السوق. انا اكلمك كمبيعات حكم التخصص.
1: نعم.
2: فالواحد يطور يطور، فيصير انت كل سنتين ثلاثة تحاول تدور الافضل في الشركة اللي بتقر فيها.
1: انا حبيت فكرة باسم حق تغيير البيئة العمل.
0: جدا جدا.
2: نعم. ليه ما توصل للمرحلة اللي يكون صاحب عمل يعني.
1: طيب باسم احيانا احنا نخاف نغير بيئة العمل فنتقبلها حلوة مو حلوة، نقول لا خليني بدل ما اخرج الاقي شغل ما الاقي شغل، دايما ده التخوف عندنا. ايش ترد على اللي يجي له ده الاحساس؟
2: لا ضروري الثقة في النفس، هذا اهم عامل الثقة في النفس. انت لما تكون معليش تشتغل على نفسك مضبوط يكون عندك ثقة في نفسك، صدقيني حتى العروض بتجيك من الشركات المنافسه من الشركات من برا.
0: صحيح.
2: تمام. يعني الابن الانسان هو اللي يبني نفسه من الاخر كذا.
1: الله يوفقك، شكرا لهذه النصيحه والكلام الحلو.
0: العافيه برضو يعني شكرا. باسم برضو فتح لنا باب ووجهه نظر مره حلوه مره جميله
1: فعلا.
0: يعني هذا من تطوير النفس وتطوير الذات ايضا.
1: هذا يمكن من اكثر الاشياء الحلوه اللي دائما نقولها انه بيفتحوا المتابعين واصدقاء برنامجنا عده خطوط نفكر فيها بطريقه مختلفه والاراء بتتنوع.
0: جميل. طيب خلينا نشوف، عندنا مشاركة من يارا تقول، يارا من كندا طبعا، تقول رأيي لو الراتب خرافي بضرب وبهرب بضرب وبهرب
1: بضرب وبهرب
0: بضرب وبهرب. حلوة والله، يعني بيستغل الفرصة حتى لو الوظيفة متعبة فترة وبعدين أفتح مشروع الخاص وأفتح أفتك من الخيارين الاستقلال المادي ونفسيا.
1: الله عليك
0: والله برافو عليك.
1: الله عليك يا يارا وعلى أفكارك
0: صراحة. أيوة يعني أنا أشوف هذا هذا هذا هذا منطق.
1: أيوة يعني إني أنا أجي على نفسي وأتحمل وأتحمل عشان أجمع مبلغ من المال بعد كده أنا أكون حرة نفسي. حلو الاستقلالية بالعمل حتى لو المشروع صغير مع الأيام ممكن يكبر، وأعتقد ده الشيء يمكن يناسب البنات أكثر.
0: صحيح.
1: إنه هي تعمل من بيتها تعمل من منزلها. صح. تشوف الأمور المناسبة لها لوقتها لحياتها لطبيعتها طبيعة المرأة، وهذا فكرة حلوة يا رب. تسلمي.
0: أنا عجبني رأي فهيدة صراحة. فهيدة قالت أنا طالعة مش عشان أرتاح، أنا طالعة عشان أشتغل، يعني فيها جهاد فيها حلو. سعي.
1: صح.
0: فأنا ماني جاية أدور الراحة، أنا جاية أعمل شغلي وأخذ تعبي، وتعبي هو راتب عالي. فأنا مع فهيدة كمان في هذه النقطة. يعني كمان
1: صراحة كل
0: الآراء اللي ذكرتوها حلوة.
1: سواء على الاتصال سواء على الواتساب كانت رائعة وأفكار مختلفة. أعتقد أنها مفيدة أيضا للي بيسمعنا واللي فعلا بيعاني اليوم من مدير ما يمكن سمع آراءكم دي وبدأت تهون عليه الحكاية. الله يوفقكم جميعا. هنطلع فاصل نرجع نكمل. ابدأ صح.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة موارد. كثير مننا نسمع عن الدفع الآجل عبر التطبيقات التقسيط. السؤال اللي دائما يخطر في بال الجميع، متى تكون هذه المرونة إلى التزام؟ متى تكون هذه المرونة عبئا ما تكون تسهيل للحياة؟ كثير من تطبيقات الدفع الآجل أو التقسيط

0: جزء صارت من الحياة، سهل علينا أنه نشتري أشياء كثيرة نحتاجها في وقت يكون شوية الالتزامات صعبة أو مصروفات زائدة عن حدها. ولكن لما نجي عند السداد، في البعض مننا يكون عنده تعثر في هذا السداد قانونيا. هذا التعثر ممكن يوصلني إلى سما؟ هل هذا التعثر ممكن يصير عندي مديونيات تصل إلى القضاء والتنفيذ؟ هذا هو موضوعنا اليوم، هنكون معنا في حلقتنا المحامي والمستشار القانوني ريان بن عبد الرحمن مفتي. اهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
1: صباح النور. هلا استاذ، الله يحييك. اهلا وسهلا انت والمستمعين.
2: حياك استاذ ريان. الموضوع مهم جدا واعتقد يهمنا جميعا. خلينا في البدايه كده نتعرف مع حضرتك الوضع القانوني لخدمات الدفع الاجل، وهل هي ممكن تكون مجرد تقسيط ام التزام ائتماني؟ يعني كيف نعرف، كيف نفرق؟
1: جميل. طبعا احنا لازم نفرق بين الاقساط وبين الدفع العاجل. الدفع العاجل هو انه انا اجل عمليه الدفع لفتره معينه ويكون على كامل المبلغ، وهذه في الغالب بتكون الدفع العاجل بيكون علاقه بين التجار، خاصه بين الموزع او الوكيل او الشخص اللي هو بيبيع بمركز بيع معين. فبالتالي بيسلم بضاعة معينة فبيعطيه له سند أو فاتورة بيع بالعاجل، ويعطيه مثلا مهلة شهر بموجب هذا الفاتورة يقدر يطالبه، وهذه في النهاية علاقة تجارية.
0: هذا اللي نقدر نقول عليه بيبيع بالجملة مثلا، صحيح؟ بين الجملة وبين
1: بس هذه علاقة تجارية بحتة، يعني بين التجار بتكون،
2: يعني ليس هو التقسيط اللي احنا بنتعامل معه.
1: الأقساط ما تعتبر بيع بالعاجل، هو عبارة إن أنا بشتري مثلا سلعة معينة وبقسط قيمتها مقابل وجود مثلا فوائد معينة، وبالتالي الشخص اللي هو صاحب المنتج اللي بيعطيني هذه السلعة بالأقساط هو بياخذ أيضا ضمانات مقابل هذه الأقساط، على أساس إنه هو يضمن كمان حقه في عملية الدفع والالتزام بالدفع خلال فترة معينة حسب الاتفاق اللي بيكون بين المشتري والبائع.
0: جميل جدا. هذا في حال نحن تكلمنا عن الدفع الآجل، ولكن الأقساط، خلينا نتكلم شوية عن الأقساط. العميل يكون حابب أنه يكون أنا عندي أقساط معينة أبغى أسددها بطريقة معينة، يظهر لنا أحيانا في تعثر، أنا والله أجي عند القسط الثاني، عندي القسط الثالث، ألاقي أنه أنا تأخرت، أنا تعثرت، أنا ما قدرت أسدد. خوف وشبح كبير اسمه سمة، أنه يدخل اسمي تحت سمة. هنا كيف نتعامل عندما يتأخر العميل في سداد هذه الأقساط؟
1: تمام. طبعا احنا لابد احنا اول شيء يعني نرفع ثقافتنا في موضوع الأقساط والالتزامات المالية، انه لابد ان يكون عندي عملية موازنة بين التزاماتي المالية وبين الدخل اللي بيكون عندي. يعني انا مثلا دخلي في الشهر المبلغ الفلاني، انا ما احمل نفسي فوق طاقتي، لأن أنا في النهاية راح أدخل في التزامات مالية وأدخل في شكاوى وأدخل في قضايا ومطالبات مالية، وقد إني أنا أدخل أيضا في وقف خدمات وأيضا التسجيل في نظام سيما. طبعا نظام سيما هو عبارة عن إرشيف بيانات معينة، شركة الأقساط أو الشركة أو البائع اللي هو يمتلك رخصة في عملية تقسيط معينة عنده الصلاحية إن هو يقدم اسمك في معلومات سما، فبالتالي هنا بيبان إذا كان عندك تعثر أو كان عندك حتى تأخير في مسألة السداد. وفي الغالب أيضا إن الضمانات اللي هي بتأخذ هي عبارة عن سندات تنفيذ أو كمبيالات، ومجرد تأخيرك عن فترة معينة بيتم الرفع مباشرة للتنفيذ على هذه.
2: أستاذ ريان، أبغى أسألك، بين حضرتك أشرت إلى تأخير أو تعثر، هل هي معنى واحد أم هناك فرق بين كلمة تأخير السداد أو تعثر السداد؟
1: طيب، التأخير طبعا أنك أنت ما بتلتزم بتاريخ استحقاق كل قسط، يعني مثلا إذا كان تاريخ الاستحقاق في أول الشهر أنت بتسدد بعد 7 أو 8 أو 9 أيام بيكون عندك التأخير هذا. التعثر أنك أنت تماما ما بتدفع الأقساط وبصار عندك تراكم في الأقساط بين 2 و3 و4 أقساط، فبالتالي هنا بيكون يعتبر تعثر كامل أو عدم إمكانية من دفع هذا الأقساط. فالاثنين سواء إذا كانت تأخير أو كان عملية التعثر، هذا بيأثر عليك في السيرة الخاصة بك في السماء، وهذا ممكن حتى يؤثر في عملية لو أنت حابب أنك أنت تأخذ أي قص آخر أو أنك تقصد أي منتج آخر. هنا بيبين لأنه بي لما بيتم عملية البحث عن السي في تبعك أو عن سيرتك المالية في السماء، يبين هنا عدم قدرتك بالالتزام في تاريخ معين في السداد، وهذا راح ممكن يكون سبب رفض في حال أنك أنت تقدمت بأي قرض آخر أو أي طلب تقسيط أي منتج آخر بسبب عدم التزامك في السداد في فترة معينة ووجود هذا المبلغ في حسابك أثناء سحب هذا القسط.
0: طيب أنا أقدر أبيض السي في حقي وسجلي الائتماني بحيث أني سددت المبلغ كامل؟ أنا والله مكتوب في سجلي أنه أنا متعثر، أنه أنا لي فترة طويلة ما سددت، أنا متعثر، أثر على سجلي الائتماني. ولكن في حال أنا سددت كامل المبالغ وسددت كل شيء، هل يمحى التعثر أو لا؟
1: هو طبعا السجل الائتماني بيظهر تقريبا لمدة سنة، يعني سنة كاملة بيظهر كيف كانت بالنسبة لك، إيش الأقساط اللي موجودة عندك، كيفية التزامك فيها، في مؤشر بيبين مدى الالتزام الخاص بك في ملفك في السمة، فهذا بيكون واضح بالنسبة لأي شركة أو أي بايع في حال إن هو حاب انه يعطيك منتج اخر بالاقساط او انه يكون عندك اي قرض اخر بالنسبه له. تكلمنا عن علاقتك مع البنوك، لكن ان سددت هذا المبلغ وكان عندك ايضا ملفك تم اغلاقه بالكامل عن جميع الاقساط وما عندك اي التزامات، ما بيكون انه هذا في اي عائق اخر انه انت ممكن تاخذ اي قسط، واعتبر انك انت ملفك اصبح يعني
0: نظيف.
1: كبير او
0: نظيف
1: قدام اي جهه ثانيه.
2: اشرت استاذ ريان الى انه التعثر احيانا ممكن يؤثر علينا لاحقا في حصولنا على تمويل، ممكن تمويل سياره، عقار، قرض شخصي. هل التعثر يؤثر الى الابد ما استطيع الحصول على هذا التمويل؟
1: لا، دائما ذكرت لك انه لا، اذا كان مثلا انك انت رجعت مره ثانيه والتزمت وقفلت جميع المديونيات، بيكون طبعا شركة الأقساط هنا طبعا هي في كلتا الأحوال لما بتدرس السجل الائتماني الخاص بك، لا يوجد ما يمنع إنه شركة الأقساط أو الشخص اللي بيبيعك هذا المنتج إنه هو يقبل الديل الجديد معك أو لا، لكن هو بيكون عنده الحركة المالية الخاصة بك ويبين عنده التزامك، وهو هنا عنده خيارين، إما إنه يقبل أو إنه يرفض إنه يمنحك أي قرض أو إنه هو يخش معك أي ديل إذا حس إنه انت عندك مشكلة مالية او في فترات معينة انت ما بتكون ملتزم فيها، فبالتالي هو عنده خيار انه يقبل الديل او يرفض الديل.
0: طيب جميل جدا، خلينا ننتقل لنقطة اخرى. استاذ ريان، احنا تكلمنا عن التأخير في السداد، التعثر في السداد، كثير من التطبيقات اللي صارت موجودة الان تساعدنا في اننا نسهل امور الحياة، اللي هي تطبيقات الدفع الآجل، وفعلا احيانا ممكن توصلنا لموضوع المطالبات او التحصيلات او غيرها. يعني انا اليوم والله نزل علي الوقت او جاء وقت انه اسدد ولكن ما سددت، كم قسط او كم دفعه ما قدرت ادفعها ممكن توصلني الى سما، ولا هي من اول مره انا ما قدرت يدخل اسمي بسما؟ لانه هذا كمان شبح كبير بالنسبه للمستمعين.
1: لا، هو ترى على فكرة السيما هو مجرد إرشيف أو يعني
0: تحصيل
1: سيرة ذاتية، سيرة ذاتية لوضعك المالي، وهذه بيفيد شركات الأقساط في عملية إنه هي تعرف عن وضعك المالي بالكامل وإيش الأقساط اللي أخذتها من أي شركات تانية ولا آخره. لكن المشكلة الأكبر أو العائق الأكبر اللي بتعرض عليه بعض الأشخاص اللي هو لما يتم تقديم السند التنفيذي لمحكمة التنفيذ، وبالتالي هنا بيصير عندك مشكلة إما بوقف الخدمات أو سحب المبالغ هذه إجبارية منك وأنت بتكون عندك التزامات خاصة أخرى.
2: نعم.
1: هنا هنا هنا هنا اللي بتكون عملية الصعوبة في توفير كامل التزامات لك إذا كانت هنالك التزامات خاصة بك أو بأسرتك مع التزاماتك الثانية اللي هي مع جهات الأقساط. لذلك لابد نحن نعمل دائما يكون عندنا في ثقافة التوازن بين الدخل اللي يكون عندي وبين التزاماتي المالية.
2: نعم.
1: وبين إمكانية أني ألتزم مع شركات الأقساط.
2: طيب.
1: يعني في بعض الناس بتسهل الموضوع في البداية، لكن لما يدخل الموضوع في
2: يبدأ يحس أنه فعلا أنزنك. طب اليوم متى هذه المطالبات تتحول لمديونيات، تتحول للمحكمة وبناء عليه يكون في أوامر تنفيذ؟ متى المدة؟ هل أنا أعرفها؟ هل تكون مكتوبة أمامي؟ لأنه أغلبنا ترى ممكن اليوم صارت كل التطبيقات موافق موافق بدون ما أقرأ شروط.
1: جميل. طبعا احنا لازم يعني نثقف نفسنا في عملية القراءة في موضوع أي اتفاقية أو أي يعني التزام أنا راح أقوم فيه، أنا لابد أن أقرأ عشان أعرف اللي لي واللي علي، خاصة في موضوع الالتزامات المالية. فأنت الآن لما بتقولي أني أنا مثلا بأخذ قرض أو بأخذ أو بقصد منتج معين، أنا لابد أقرأ الاشتراطات، لأنه بعض الاشتراطات أنه تحدد لك إذا تأخرت عن دفع قسطين مثلا متتاليين أنه من حقه أنه هو يلزمك بكامل قيمة المبيع أو القرض. يعني إذا أنت مثلا كانت قيمة القرض عندك أو قيمة القسط عندك 5000، أنت تأخرت عن مثلا شهر شهرين أو قسطين، أنا عندي السند الآخر اللي أنا ممكن أطالبك فيه بكامل القسط. فهذه كلها بتكون ضمن الاشتراطات والاتفاقية اللي أنت لما تيجي تتمم عملية القرض بتحط عليها موافق أو توقع عليها بالموافقة. فهذا بيكون حسب كل اتفاقية وحسب كل شركة أقساط أو شركة اللي بتقدم أو البنك اللي بيقدم لك القرض، بيختلف طبعا من ديل لديل وحسب اتفاقك معهم.
0: طيب يعني أستاذ ريان، نحن لحين لما بنتكلم إنه التطبيقات والشروط وأغلبنا ما بيقرأ ولكن بيشوف خيار ادفع لاحقا، هذا خيار يلمع قدام عيني، قبل لا أضغط هذا الخيار أبغى نصيحة قانونية لكل شخص فعليا قبل لا يضغط هذا الخيار، ونصيحة للأشخاص اللي دخلوا في دائرة المديونات المديونيات، إيش نعمل، ما إيش كيف نطلع منها؟
1: والله النصيحة اللي دائما أنصحها لأي شخص يعني بيكون بهذا الموقف، إنه زي ما ذكرت إنه إحنا لابد إن إحنا نعمل موازنة بين إمكانياتي المالية وبين، حتى لو كان العمر أنت الآن مثلا تقول لي أنا محتاج الآن لهذا المنتج، أنا محتاج إني أشتري هذا الشيء الآن. جميل، كلنا بنحتاج وكلنا في أشياء إحنا نعتبرها من الضروريات وليست من الكماليات. طبعا إذا كانت الأشياء من الضروريات، أنت حتى لو إنك أنت سهلت على نفسك بالسداد بالأقساط، لابد إنك أنت تكون إنسان ملتزم حتى إنك أنت تستطيع بعد كده تلبي أي احتياجات عندك ضرورية ويكون عندك موازنة، ما تدخل في هذيك السلفة أو هذيك المطالبة أو هذيك الاتصالات اللي راح تجيك بعد كده بسبب تأخيرك، وهذا بيعمل عليك ضغط كبير سواء نفسيا أو اجتماعيا. فبالتالي أنت لابد يكون عندك موازنة بين قدرتك المالية وبين رغباتك طبعا، وتبتعد تماما انك انت تتمم هذه الاعمال في الاشياء اللي تعتبر كماليات.
2: نعم صحيح.
1: يعني انت لا تدخل في مسألة الاقساط او مسألة الالتزامات، في مسألة مثلا تكون انت مجرد بتجيب هدية لزوجتك او مجرد انك انت بتجيب مسألة لك انت، لكن ما هي ذات اولوية اهم مهمة. وهذه المفترض انك انت تقوم بشراها من باب الفائض، او اذا عندك شيء زايد من المال وما انت محتاجه ممكنك انت تعمل هذا الامر.
2: نعم،
1: لكن اذا كان
2: ندخل.
1: ايوه، لكن اذا كان في شيء في التزامات انت لا تتقدم لهذا الامر ولا تقدم عليه الا للضروريات اللي انت مالك حال انك انت لازم تشتريها. انا عندي ثلاجه خربانه واحتاج ثلاجه، انا عندي بوتاجاز خربان واحتاج بوتاجاز، ما اقدر اني اقعد في البيت من غيرها.
2: الاساسيات اللي تهمني
1: من الاساسيات الضروريات. نعم. ومع انك انت لابد تكون عندك ايضا موازنه، ان انا عارف ان انا راح اشتري الحاجه دي لكن انا استطيع ان انا اقسطها، والتخفيف اللي صار علي في مساله الدفع بالاقساط ان انا استطيع ان التزم وادفع بدون ان انا يكون علي ضغط مالي اخر او اني اقصر في جانب اخر برضو.
2: بالفعل يعني كل هذه النصائح اللي حضرتك قدمت بها استاذ ريان مهمه ومفيده، ولا ندخل في متاهات احنا في غنى عنها. شكرا لوقتك، شكرا، بارك الله في علمك. اشكرك المحامي والمستشار القانوني استاذ ريان بن عبد الرحمن مفتي، كن ضيفنا في هذه الدقائق.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك. يا هلا وسهلا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، وصلنا لدقائقنا الأخيرة. كل الشكر لمعتز سيف وهادي سيف على كلماتكم الجميلة. كانت حلقتنا رائعة أكيد بيكم، بديناها من الطقس، بعد كده رحنا للغز اللي كان حلو الكوالا، ومن ثم رحنا لدردشتنا اللي بتتكلم عن الراتب العالي أم المدير السيء ولا الراتب العادي والمدير المريح. تباينت الآراء، أفتونا صراحة بطريقة تفكير جميلة وآراء مقنعة، وهذا يمكن أجمل ما في المواضيع الحوارية ودردشاتنا، آراءكم الحلوة. شكرا لكل هذه المشاركات.
2: طبعا بكذا نكون وصلنا فعلا لختام مشوارنا اليوم معاكم في ابدأ صح. تقبلوا تحياتنا، تحيات فريق العمل من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، أما من التقديم كانت معاكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوج، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. شهد عالم علاج السمنة خلال السنوات الأخيرة تطور غير مسبوق مع ظهور أدوية حديثة حققت نسب نزول وزن لم تكن متاحة إلا من خلال الجراحة في وقت سابق. التطور هذا مستمعينا فتح باب واسع من التساؤلات عند كثير من المرضى والأطباء، هل أصبحت الجراحة خيار أقل همية أم أنها لا تزال العلاج الأقوى لبعض الحالات؟ وهل يمكن الاعتماد على الدواء وحده أم أن لكل مريض خطة علاجية تختلف عن غيره؟ السمنة اليوم لم تعد قضية شكل أو مظهر فقط، بل مرض مزمن يرتبط بالسكري، يرتبط بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم والعديد أيضا من المشكلات الصحية الأخرى. لذلك صار الهدف من العلاج مو فقط بس إنقاص الوزن، بل حتى تحسين الصحة وتقليل المضاعفات وإطالة العمر بجودة حياة أفضل. في هذه الحلقة نناقش أحدث ما توصل إليه العلم في علاج السمنة، ونقارن بين الأدوية الحديثة وعمليات السمنة، ونسأل من هو المستفيد الحقيقي من كل خيار، وأيضا ما الذي تقول الأدلة الطبية الحديثة حول هذا الموضوع. يسعدنا أن ينضم لنا بشرة عبر الهاتف الدكتور البراء كاظم، استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير. حياك الله دكتور البراء، صباح الخير.
4: صباح النور، حياك الله سيد محمد وشباب المستمعين.
3: يا هلا فيك دكتور، وسعيد جدا بإطلالتك الأولى اليوم معنا في برنامج صحة ولياقة، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع. طيب خليني أول أبدأ معك بسؤال، هل فعلا تغيرت خريطة علاج السمنة في الفترة الأخيرة؟
4: صحيح، يعني علاج السمنة ده العصر الحديث، فهو مرض يعني حديث يعني انتشاره على البشرية. فالتغيرات والتحديثات في العلاج هذه خلال الفترة السابقة متغيرة، يعني بتقول متغيرة. أيوة. كل بعد فترة. أيوة. يكون في تحديثات. أيوة تسمعني؟
3: تفضل كمل. أيوة
4: أيوة، فالأبحاث تؤدي إلى تغيير خريطة العلاج من فترة وفترة. إحنا كل 5 سنوات تقريبا يكون في مرحلة مختلفة تقريبا في طرق علاج السمنة.
3: طيب ليش الأدوية الحديثة للسمنة يعني سوت هذه الضجة والاهتمام بشكل حتى على المستوى العالمي؟ يعني
4: انتشار المرض بشكل عالمي عند أغلب الدول المتقدمة يخلي أي علاج حديث ينزل يعمل ضجة في لأخذ الأمل للقضاء على هذا العلاج. تطور هذه العلاجات ما هي جديدة جدا، هي أول ما بدأت لعلاج مرض السكري من النوع الثاني. فهي موجودة عند يعني موجودة لدينا أكثر من 15 أو 20 سنة العلاجات موجودة. لكن تطورها الحديث واهتمام الشركات أو الباحثين على تطوير نوعيات تعمل على تخفيض الوزن بشكل أدق من علاج السكري فقط خلى التركيز عليها. وأيضا يعني الجمعيات وجمعية الغذاء والدواء الأمريكية والسعودية السماح لاستخدام هذه العلاجات في علاج السمنة فقط من غير وجود مرض السكري خلى التوجه إليها بشكل أكبر.
3: طب دكتور اليوم ما زال البعض يعتقد أن السمنة هي فقط مجرد ضعف إرادة، ولا تغير هذا المفهوم؟
4: أي السمنة ليست شكل فقط، فهي مرض نتفق عليه أول شيء، وعلاج السمنة ليس فقط ضعف إرادة. يعني لما يكون في حديث مجالس ويكون يتكلم الإنسان بشكل عامي انت بس ولا توقف اكل او قفل الاكل عنك حتنحف. ما ما هو ولا كان الجميع يعني نحف الجميع وفي لحظه من اللحظات جمع ارادته ووقف اكل ونحف كان الجميع عملها. لكن فعليا الانسان لما يوصل لمرحله معينه من السمنه او كتله معينه مرتفعه الانسان يوصل لسمنه مفرطه فهو الجسم يبرمج نفسه على انه هو هذه هذا وزنه هو الطبيعي او المفروض يحافظ عليه. فسبحان الله من قدره الجسم على التكيف والحفاظ والحياه انه الانسان لما يحاول ينزل وزنه حينجح في البدايه انه ينزل تقريبا بما لا يزيد عن 10% من الوزن الزايد او من وزنه. بعد كده يبدا جسمه يتكيف للحفاظ او نقول له جسمك يحاربك انك تنزل اللي كتلته اكثر من 40 او 45 نسبه نجاح نزول وزنه من غير اي

0: تدخل أو علاج سواء جراحة أو غير جراحي قد لا تتجاوز 5-7%.
1: طب بصراحة دكتور اليوم بتشوف أننا أمام إقبال أقل على الجراحة في ظل الثورة الجديدة في الأدوية وخاصة مع الدواء الجديد اللي إحنا قبل كم أسبوع شفنا أنه في أحدث ضجة وأنه صار يستهدف السمنة بشكل عام وعملية الحرق وما إلى ذلك؟
0: ما هو الإقبال على قدر أنه صار في اختيارات أخرى كان مثلا اللي مدامت أنت مصاحب بالسمنة يا أنك تحاول تجتهد مع نفسك فقط بالأنظمة الغذائية والرياضة فقط أو ما عندك علاج آخر أو شيء مساعد آخر إلا العملية لو احتجتها أو أنك تكون في منطقة محايدة في النص ما أنت عارف تتوجه لمين.
1: بس تتوجه للجراحة. أنت بتشوف اليوم مع وجود هذه الأدوية في حاجة الواحد يدخل نفسه للجراحة؟
0: هي ما زالت الأدوية لم تستبدل الجراحة.
1: ما زالت يعني؟
0: أيوة لكن هي استبدلت يعني مثلا الفئة الأقل اللي أوزانهم أقل مثلا كانوا ممكن تعمل لهم عملية لكن تحس أنه العملية إجراء شديد عليهم لكن ممكن إذا فشلت معهم الأنظمة الغذائية أنت ممكن تعمل لهم عملية لكن هذه الفئة الآن ممكن تستفيد كثير من موضوع الإبر. إحنا عشان نفصل موضوع السمنة إحنا ما نتكلم عن وزن لأنه الوزن لحاله قد يعطي انطباع خاطئ. واحد يقول مثلا وزنه 90 هل هو سمين ولا لا ما تعرف ممكن طوله 190 صحيح. فهو وزنه مثالي بالعكس له بالضبط. شخص طوله 140 90 كثير في عنده 50 كيلو تقريبا زيادة عنده. فإحنا تعريفنا للسمنة بشكل عام إنه بكتلة الجسم من 18 إلى 25 هذه الكتلة الطبيعية.
1: طب خليني أسألك بصياغة أخرى دكتور اليوم في حال جاك مثلا مريض بسمنة مفرطة جدا يعني من الناس اللي ما حتى ما يستطيع التحرك للذهاب لقضاء حاجتهم اللي هي السمنة المعروفة والمفرطة هل نستخدم معاه الأدوية ولا نقول لازم ندخلك جراحة؟ إيش الخيار الأفضل هنا؟ مين يقرر أنت ولا هو؟
0: هو القرار دائما الطبي يكون مشاركة بين المريض وبين ده
1: في مثل يعني هذه الحالة أعطينا الحل مثلا
0: أي يعني حسب المعطيات مثلا إنسان جاء كتلته مثلا فوق 40 أقول له نصيحة طبية في مثل هذه الأوزان الإبر صعب أنك توزنك لوزن الوزن الطبيعي أنت تحتاج مثلا في هذه الكتلة العملية مثلا
1: أوكي.
0: يقول لك لا والله أنا أبا أجرب مثلا الإبر يقول لك مثلا توكل على الله مثلا إن أنا أبا أجرب خطوة يعني على ما أقولهم الآخر العلاج الكي أبا أجرب شيء قبل الدا أو إنه في ناس الإبر أقول لهم لا والله أنا بحب أجرب نظام مثلا حتى التطور ما هو بس في ناحية الإبر والعمليات في تطور أيضا الآن في الأنظمة الغذائية اللي بيتقام عليها أبحاث وأمور نظام الصيام المتقطع حمية الكيتو الحميات كثيرة وأنظمة أيضا فيحصل فيها تطور وفي هذه الأمور
1: يعني فيه مثلا في ثورة حقيقية في علاج السمنة في كل المجالات تقريبا
0: يعني. على جميع الأصعدة
1: طيب خليني أتوقف دكتور مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي ربما نختلف ولكن بلا خلاف فنحن نتحاور بلا جدال هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام نقاش أن نفكر أولا نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة FM على هواك صحة ولياقة على جدة FM
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM وضيفنا اليوم الدكتور البراء كاظم استشاري الجراحه والسمنه والمناظير حديثنا اليوم هل فعلا تغيرت طريقه ادويه علاج السمنه هل ثوره ادويه السمنه اليوم تهدد عرش الجراحه ام ما زالت الجراحه خيار مناسب لكثير من المرضى طيب خلينا نتكلم دكتور بشكل مفصل اكثر على موضوع أدوية الـ GLP-1 هذه الأدوية كيف تشتغل داخل الجسم يا دكتور؟
0: هذه الأدوية بشكل

0: مختصر آلية عملها لنزول الوزن، تثبط من حركة المعدة، فكمية الأكل اللي الإنسان يتقبلها تكون أقل، إفراغ المعدة يكون أبطأ، فبالتالي الإنسان تناوله للأطعمة يكون أقل على فترات متباعدة أكثر. طيب لو قارناها، في أبحاث قارنت الإنسان اللي يعمل الرجيم بنفسه واللي يأخذ مثلا الإبر هذه، وجد الإنسان اللي يعمل رجيم بنفسه ويتعرض لجوع فترة طويلة ويصبر على الجوع هذا، الحرق عنده أو نسبة الأيض أو إحراق السعرات تنخفض بشكل كبير خلال أسبوعين فقط من عمل الرجيم.
1: يتكيف يبدأ الجسم
0: يتكيف الجسم بسرعة كبيرة ويخفض الحرق خلال أسبوعين، لكن على النقيض في استخدام الإبر أو العلاج الجراحي الحرق ما ينخفض بهذه القوة، يحصل انخفاض في الحرق صحيح ليس بهذه القوة، فيبقى الحرق عندنا مناسب إلى نزول الوزن لفترة مع فترة أطول من الزمن.
1: بس هذه معلومة غريبة دكتور، ليش بالجراحة مع أنه نفس الشيء، يعني هو عدم دخول الأكل يقلل الأيض، إيش اللي صار هنا في الجراحة؟
0: في الجراحة أو مع الإبر الإنسان يشعر أنه بالشبع، يشعر بالامتلاء، ما يشعر بالجوع اللي يخلي الجسم أو الدماغ يتكيف محاولة أنه أنا محتاج أكل وكذا. فهذه الأمور العصبية ما بترجع للدماغ، ترجع للدماغ بشبع بامتلاء بكذا، سواء مع العملية يعني الإنسان لو أكل كمية قليلة بعد العملية، عملية تكميم المعدة مثلا، المعدة ممتلئة، مع الإبر الإنسان يشعر بالامتلاء خلال مثلا لو أكل كمية بسيطة، فهذه عصبيا تساعد الدماغ.
1: يعني هنا في اختلاف في الإشارات، يعني
0: في اختلاف في الإشارات كفلسفة كنظريات، في أمور غير معروفة هرمونية ليش بيحصل التغيير هذا.
1: طيب بالنسبة لمتوسط نزول الوزن المتوقع مع هذه الأدوية، هو بنفس النزول المتوقع مع الجراحة ولا يختلف؟
0: لا يختلف طبعا، يختلف. الأدوية كمان لها أجيال، إلى أحدث جيل موجود اللي تشتغل على مستقبلين، ما هو فقط الجي إل بي والجي آي بي، هذا أحدث دواء موجود، بس ما هو يعني ما هو حديث في الإصدار، يعني أنت بتقول لسه قبل أسبوعين سمعت إنه في دواء جديد نزل، يمكن آخر سنتين ثلاثة سنوات الأدوية اللي نزلت فيها ما هي حديثة.
1: بس الدواء الأخير هذا اللي قالوا ما تم اعتماده لسه، ما زال ما وصل عندنا في ال.
0: أيوة، وفي منها أدوية عن طريق الفم وأدوية. في الأخير لما ترجع لاسم علمي تلاقي اسم واحد والجي إل بي.

0: اقل من هذا في نزول الوزن، هذا اقل من هذا في الاعراض المعينه. لكن اللي اشتغل على مستقبلين هي افضل شيء. مثلا نسبه نزول الوزن قد تصل الى من 20 إلى 30%. العمليات نتكلم من 60 إلى 80% من وزن زايد الانسان يزولها. في المتوسطات اجتهاد الانسان ونوعيه الطعام اللي ياخذه والحركه والرياضه اللي يعملها قد تحدد كثير من من من من الاستجابة.
1: طب الأدوية هذه دكتور تعالج السمنة ولا تسيطر عليها فقط وتوصلنا لحد معين؟
0: هي تعالج السمنة إلى حد ما. بعد كده الأساس إنه الإنسان هو اللي يسيطر على على على موضوع سمنته. لكن الآن داخلين على موضوع جديد، يعني أبحاث جديدة، إنه بما إنه إحنا اعترفنا إنه السمنة مرض مزمن بطريقة ما، إنه إحنا نستخدم علاجات كعلاجات مزمنة. نتفق أو نختلف مع هذا الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذه النظرية أو طريقة البدء العلاجات بهذه الأمور، يعني أنا شخصيا قد اختلف بها. لكن بدأت تحصل إنه نمشي على جرعات معينة منخفضة من هذا العلاج، إنه إحنا نستخدمها على مدى طويل من الحياة أو مدى الحياة.
1: يعني فهم كلامك انه هذه الادويه يتوقف تاثيرها عند ايقافها مثلا؟
0: طبعا
1: هذا مثبت.
0: ايوه، متى ما وقفت العلاج انتهى تاثير العلاج.
1: طب هل وجدتم اشخاص ما يستجيبون للعلاج الدوائي دكتور؟
0: طبعا.
1: ايش السبب؟

0: ايوه
1: طيب المرشحين دائما المثاليين للعلاج الدوائي هم اللي يصلون لمرحلة السمنة ولا اللي عندهم مثلا زيادة طفيفة في الوزن دكتور؟
0: الزيادة الطفيفة دائما ما نفضل فيها العلاجات. العلاج في الأخير هو علاج له لازم له آثار جانبية، ومن الآثار الجانبية للعلاجات إن هي تزيد قابلية جسمنا على زيادة الوزن، هذا لازم نعرفه. فهو ما هو أمر إنه إحنا نأخذه إنه أنا علاج سهل بدل ما أنا أتعب وأعمل رجيم أخذ علاج وأنحف. تأخذ علاج تنحف توقف العلاج من هنا تلاقي خلال فترة بسيطة رجعت الوزن اللي اكتسبته، بالعكس زدت كمان زيادة في الوزن من الآثار على هذا العلاج، من الآثار الهرمونية على زيادة قابلية جسم نزول الوزن، مع آثار نزول الوزن جسمنا ينزل الاحتراق عنده بطريقة صعب رجوعها مرة ثانية. والأمر الثالث كمان إنه خسارة كتلة عضلية مع نزول الوزن في البداية تؤدي كلها إنه كمية الاحتراق عندنا، لو كان احتياجك 2000 سعرة قبل ما تبدأ العلاج حيصير مثلا 1600 سعرة 1500 سعرة. فالحال عودتك لنفس نظامك في الحياة حتلاقي أن رجوع وزنك حيكون أسرع بكثير.
1: أوكي ممتاز جدا. طيب في حد معين مؤشر كتلة الجسم اللي نستخدم فيه هذه الأدوية مثل جراحات السمنة؟ لأنه أنت في جراحات السمنة تشترطون كتلة جسم معينة مثلا، صحيح؟
0: يعني من 27 إلى 35 هذا الحد تقريبا اللي بنستخدم فيه العلاجات، من 27 إلى 30 في حال وجود مرض السكري، أكثر من 30 في حال عدم وجود أي أمراض مزمنة مصاحبة للسمنة، إلى 35 في هذا الحد.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة FM. ضيفنا اليوم البراء كاظم، استشاري السمنه والجراحه والمناظير ايضا، وحديثنا عن ادويه السمنه الحديثه. هل طوت صفحه الجراحه ام ما زالت الجراحه خيار مناسب لكثير من المرضى؟ طيب ابغى اسال الدكتور على هذه الادويه، هل هي اصلا استخدامها لمن يعانون من السكري وبالتالي صدفه اكتشفوا انها تعالج السمنه، ام انها يعني في أدوية مخصصة فقط لعلاج السمنة؟
0: لا، هي كلها يعني الاستخدامين دائما كانوا يستهدفوا، كانوا في البداية علاج السكري، بعدين لا يعني المنظور نفسه انه اكتشف انه علاج السمنة نفسه حيعالج الأمراض المصاحبة له. ان انا اقول انه هذا العلاج بيعالج لي الكبد الدهني، بيعالج الضغط، بيعالج السكر، بيعالج بيخفض نسبة حصول الجلطات القلبية. لا، متى ما أنا استهدفت السمنة فأنا تلقائيا حستهدف البقية.
1: يعني حتى مرضى الضغط، ارتفاع ضغط الدم يستفيدون من هذه الأدوية، صحيح؟
0: صحيح.
1: تفيد مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي مشكلة يمكن

0: شائع بين كثير من المرضى.
1: صحيح.
0: بنسبة
1: يعني
0: كبيرة.
1: السمنة مرض العصر الحديث يعني سبب من مسببات أغلب أمراض العصر. حتى الأورام، وجود جسم الإنسان في وزن عالي لفترة طويلة من الزمن يخلي جسمه في حالة معينة من الالتهابات مرتفعة. فهي البيئة المناسبة للأورام. فدائما مريض السمنة عنده قابلية لتكون الأورام السرطانية، بعيد عنك وعن السامعين، بنسبة مرتفعة عن الإنسان اللي غير سمين. حصول أمراض القلب، السكري، الضغط، مشاكل الكلى، ارتفاع ضغط الدماء، انقطاع النفس أثناء النوم، كلها طبعا في الأمور اللي هي نقولهم الصامتة اللي انت ما تعرفها إلا بشكل متأخر، اللي هي مثل الكبد الدهني، تدهن الكبد في البداية، بعد كده يبدأ الالتهابات في الكبد، بعدين يبدأ تليف الكبد. هذه كلها مراحل صامتة واحد ما اكتشفها إلا لا قدر الله بعد حصول فشل في الكبد وتليف الكبد.
0: لأن هي أدوية صامتة ما لها أي أعراض فعلا. طيب
1: متى ما في أقل من 30% من الكبد يعمل بطريقة جيدة فإنسان ما حيعرف.
0: طيب دكتور، في حال استخدمنا هذه الأدوية، وش نسبة النزول اللي تعتبر نتيجة جيدة؟ كم كيلو ولا كم جرام في في في في الأسبوع؟
1: هذه نرجع إنه برضو جهد الإنسان، نوعية الأكل اللي بياخذها، ياخذ الأكل البسيط اللي بياخذه عالي بالسعرات، بياكل شوكولاتة، بياكل حلويات، فما استفدنا. في ناس تستخدم الإبر ويجلس شهرين ثلاثة شهور ما نزل ولا كيلو واحد. لا، في ناس من يوم ما بدأ ياخذ الإبر يخلي أكله معزز بروتين، قليل الكربوهيدرات، قليل السكريات، يشرب سوائل بكمية كافية، عنده حركة بكمية جيدة، يحصل نزول في الوزن بشكل جيد. دائما احنا نتكلم عن نزول الوزن بعد هذه الحقبة الكبيرة من تطور العلاجات وتجارب الناس لها. الإنسان اللي جرب تجارب كثيرة دائما نزوله أقل من الإنسان اللي ما جرب تجارب كثيرة. عشان كده دائما أقول لهم لا تجرب كثير، كل ما تجرب كثير معناته الحرق عندك بيضعف مع كل تجربة. حرق ضعف غير قابل للإصلاح في فترة بسيطة.
0: أوكي.
1: الحرق اللي يضعف عندنا بسبب تجربة نزول وزن محترمة يحتاج أكثر من سنتين في الغالب عشان يتحسن.
0: تصلون مرحلة أحيانا تغيير الدواء أو إيقافه في حال أنه ما أدى نتائج كويسة؟
1: طبعا.
0: تغييره بنفس الطريقة يعني أخرى بنفس دواء آخر؟
1: يعني إحنا لو استخدم دواء أقل مثلا في له مستقبل واحد اللي هو الجي إل بي مثلا ما استجاب له، نروح للعلاج الثاني اللي استقبل مستقبلين. وإحنا موعودين في الفترة القادمة إنه يكون كمان في ثورة وتحسن ويجي دواء بيعمل على ثلاثة مستقبلات يكون في نزول الوزن ويستهدف موضوع نزول الوزن أكثر بكثير من الأجيال السابقة.
0: وفي كمان سمعت إنه في أدوية تستهدف الميتابوليزم حق الجسم نفسه، صحيح؟
1: مو هو صاحب الثلاثة المستقبلات أكثر من موضوع الميتابوليزم، إنه يرفع الميتابوليزم يعزز من الجلوكاجون اللي هو الهرمون المسؤول عن حرق الدهون.
0: أيوة.
1: فخلال استخدام الدواء فهو عزز من هذا الهرمون.
0: حلو. طيب بالنسبة دكتور الأدوية، أو خلينا نتكلم على العمر، هل قرار الأدوية أم الجراحة هو العمر يتحكم فيه في اختيار أي طريقتين، ولا العمر ما له أي دور هنا؟
1: العمر ما له دور كثير الا في اللي اقل من 18 سنه، هو واحد دو من انواع الادويه مسموح استخدامه في اقل من 18 سنه. فاقل من 18 سنه قد تكون فتره يعني شويه صعبه في العلاج، وقد نصل احيانا تعمل عمليات للاطفال اذا وصل مثلا انه عنده انقطاع في النفس اثناء النوم بشكل سيء، وصل مرحله سكري سيئه، فانت يعني بتروح لعلاج انت ما تبي تعمل له مثلا علاج جراحي، لكن حفاظا على سلامته وعلى صحته مثلا.
0: طيب العكس تماما، هل توجد حالات لا ينصح لها بالادويه اطلاقا والجراحه هي الخيار افضل لهم؟
1: اذا استثنينا موضوع العمر فالناس اللي عندهم تحسس من العلاج يعني اخذ العلاج وما قدر يتقبله كمضاعفات كاستفراغ بعيد شر عنك، الام شديده في البطن، الام عضليه، ما يقدر يتقبل العلاج، فهذا امر. الأمر الثاني اللي عندهم مشاكل في الغدة أو أورام في الغدة الدرقية ما يقدر يستخدم العلاج هذا.
0: أوكي. هنا تكون
1: يعني أي خيار العلاجي يفقدوه.
0: فبالتالي هنا نقول إنه ما انتهت موضوع الجراحة، ما زال الجراحة خيار قائم لكثير من المرضى.
1: صحيح. قد في المستقبل يعني في عمليات كثيرة كانت موجودة في السابق وتطور العلم والعلاجات وكذا أدى خلص إلى نسيان هذه العمليات الموجودة. ف حتى من ناحية الأمراض التحصينات والأمور هذه وتطورها قد نسينا أمراض من الأمراض الموجودة. قد يحصل في المستقبل أنه تطور الدوائي خلال السنوات القادمة قد يلغي خيار الجراحة الموجود حاليا، لكن حتى الآن لا، حتى الآن الخيار موجود.
0: طب دكتور، إذا قارنا نزول الوزن فقط، من يتفوق، الجراحة ولا الأدوية؟
1: لا، الجراحة تتفوق.
0: الجراحة
1: بمراحل، أي يعني العلاج الدوائي نتكلم من 20-30%، العلاج الجراحي من 60-80%.
0: طب السؤال الأهم، أيهما أكثر استدامة على المدى الطويل؟ الخيارين هذين، الجراحة أيضا؟
1: العلاج الدوائي يتوقف مفعوله بانتهاء إيقاف استخدام العلاج. العلاج الجراحي يساعدنا في نزول الوزن ويساعدنا في المحافظة على فترة ما.
0: طب اللي طلب جهد والتزام أكبر من المريض، أي واحد فيهم؟
1: كل الاثنين، لكن الجهد والالتزام عشان ناخذ نتائج جيدة على صحتنا، العلاج الجراحي يتطلب مكملات معينة، يتطلب رياضة، ما هو خيار سهل. الفكرة السائد أنه خيار سهل، أعمل عملية وارتاح، صح، تعمل عملية وارتاح وينزل وزنك، لكن هل صحتك سليمة؟ هل حافظت على كتلك العضلية؟ هل حافظت على صحة دماغك؟ هذه كلها تحتاج متطلبات من ناحية مكملات فيتامينات، مكملات بروتين، رياضة معينة، وأيضا هي نفسها متطلبات موجودة مع العلاج الدوائي، لكن بكمية يعني بموضوع أقل شوية، فائدة أقل بمتطلبات أقل، هنا فائدة أكثر بمتطلبات أكثر.
0: طيب بس لك سؤال قبل الفاصل دكتور، في عجالة، لو جاك مريض متردد والخيارين بالنسبة له مناسبة سواء كان الأدوية أو الجراحة، كيف تبدأ عملية اتخاذ القرار معه دكتور؟
1: والقرار في الأخير لازم يكون نابع من نفس المريض، من إيمانه، من من من تقييمه لوضعه، عشان يكون ملتزم به ونكون نوصل لنتائج جيدة. فأنا كطبيب مساعده أعرض عليه الخيارين الموجودة، الفوائد في الجهتين، المخاطر في الجهتين، وأساعده على اتخاذ القرار.
0: ممتاز، جميل جدا. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. وللتذكير ضيفنا اليوم البراء كاظم، استشاري الجراحة والسمنة والمناظير، وحديثنا عن أدوية السمنة مقارنة بالجراحة للسمنة. طيب الآن بسألك دكتور، وأنت الجراح والخبير في هذا الموضوع، إيش أشهر عمليات السمنة اللي تجرى اليوم؟ يعني مثلا صرنا نسمع أنه تراجع استخدام بعض العمليات وازدادت شعبية عمليات أخرى، إيش السبب؟
1: طيب العمليات الأكثر شيوعا حاليا على مستوى العالم هي عملية تكميم المعدة. سابقا كانت عملية تحويل المسار الكلاسيكي، انخفضت شعبية هذه العملية بسبب أنه عملية تكميم المعدة عملية أسهل على المريض، أقل في حاجة استخدام الفيتامينات، سنتين استخدام فيتامينات في الغالب كفاية على المريض. من مضاعفات المضاعفات على المدى الطويل أقل. عملية تحويل المسار الكلاسيكي هي عملية آمنة وقد

0: أقدم العمليات الموجودة، لكن تتطلب التزام بفيتامينات على مدى طويل من الحياة. بعضهم يتطلب أن يكون على مدى الحياة على فيتامينات، في نسبة مخاطر الالتصاقات الداخلية أو الفتاق الداخلي موجودة على مدى الحياة. في حال الإنسان دخن ممكن تحصل عنده تقرحات محل التوصيلات، هذه خطورات على مدى الحياة. ما في حال أي وقت الإنسان ما اهتم بتغذيته ممكن يحصل عنده نقص في البروتين وما إلى من مضاعفات. فالتكميم عملية أبسط، فصارت الأكثر شيوعا حاليا على مستوى العالم،
1: صارت منتشرة بشكل كبير. طيب هو كيف تتم آلية تصغير المعدة أثناء عملية التكميم دكتور؟
0: المعدة بعد دخول العمليات وفصل جزء من الأوعية الدموية في الجهة الخارجية من المعدة، يتم إدخال أنبوب عن طريق الفم لقياس حجم المعدة. فإحنا اللي أهم شيء نحرص أنه نبقي جزء جيد من المعدة يكفي لأكل كمية بسيطة من الأكل، والباقي يتم إزالته عن طريق دباسات خاصة تعمل تدبيس وقص، ويتم إزالة الجزء الأكبر. ما في نسبة محددة، كل نسبة على موضوع أنه أنا والله قصيت 70% فلان قص 80%، يعني ما الموضوع ده غير دقيق وغير صحيح. رحت أعرف النسبة، أطلع المعدة بشكل كامل وقسم مسطرة وقلم، لكن اللي يبقى حجم معين ومناسب. حتى التكميم اتطور، يعني الفترة أول ما طلع التكميم كانوا يحطوا الأنبوب بقياسات معينة ويقصوا مباشرة الأنبوب، يكون التكميم ضيق كذا. الناس كانت تعاني من الاستفراغ، من عدم تقبل الأكل الجيد وكذا. الآن لا، التكميم اتطور أن يكون لا أوسع بطريقة معينة، طريقة القص تكون مختلفة، يكون حتى الإنسان ما يكون عنده معاناة شديدة، ويضمن إن شاء الله أنه ينزل وزن جيد.
1: الناس اللي يكممون دكتور ما تصير لهم تغييرات هرمونية مثل ما نسمع أحيانا في الجسم؟
0: إلا طبعا، إن هذا من الأمور اللي حصلت هي عملية التكميم كانت جزء من عملية تحويل مسار. الأوزان اللي مرة عالية كانت الكتلة فوق 60 أو 70، كانوا يعملوا العملية على أمرين، عملية تحويل المسار في نفس الوقت عملية تكون عملية مجهدة وطويلة وفيها خطورة على المريض، فكانوا يصغروا حجم المعدة وبعد 6 شهور إلى سنة يدخلوا مرة ثانية عشان يكملوا تحويل المسار. بعدين اكتشفوا إنه العملية لحالة هذه لما نصغر حجم المعدة يكون فيها نزول جيد للوزن، فبدأوا يقولوا لا، بدل ما نضطر نعمل عملية الإنسان تحويل مسار إنه نكتفي بهذه العملية، خلينا نشتغل عليها ونحسنها. فوجدوا أيضا إنه في تغييرات هرمونية وفي موضوع السكري ونزول الوزن حاصر أيضا مع هذه العملية، على الرغم إنه كان قبلها موضوع حزام المعدة اللي انتشر. كان يصغر الكمية حتى الأكل لكن ما كان معه تغييرات هرمونية حاصلة في موضوع التحسن السكري أو نزول الوزن وكذا. فمع التكميم لا، فنعتبرها في مسمى ثاني لعمليات السمنة يسموها عمليات الأيضية ميتابوليك سيرجري. فعملية تكميم المعدة أيضا تعتبر عملية أيضية مثلها مثل أنواع عمليات تحويل المسار الموجودة.
1: بس أنت كجراح دكتور البراء، متى تفضل تحويل المسار على التكميم؟
0: تحويل المسار يفضل الآن في أمرين. إذا كان أول عملية يعملها الشخص في حال أنه عنده ارتجاع مريئي، فهذا الإنسان اللي عنده ارتجاع مريئي شديد ما نقدر نعمل له تكميم، لأنه المنطقة تصير ضيقة والضغط يكون فيها عالي وصمام نهاية المعدة قوي وبدأت المعدة ضعيف، فارتجاع حيزيد عنده جدا، فعملية التكميم غير مناسبة بالنسبة له. وحتى عملية تحويل المسار المصغر غير مناسبة بالنسبة له، اضطر نعمل له عملية تحويل مسار كلاسيكي فقط. المريض اللي عنده سكري أو عنده مرض الأيض، سكري وزيادة دهون وضغط بنسبة عالية، ما يستجيب بشكل جيد حتى العلاجات السكري، لأن الجسم مقاوم بشكل يعني بشكل ما، تحويل المسار يفيده في علاج السكري والضغط والدهون أكثر من تكميم المعدة. تكميم المعدة مفيد، لكن هنا نعرض أن إحنا لو أنت المريض بتستهدف مرض السكري بشكل أقوى، تحويل المسار يكون مناسب لك بشكل
1: ليش
0: أقوى.
1: ليش دكتور؟ إيش السبب؟ يعني الآلية مثلا تختلف في
0: التغييرات الهرمونية اللي تحصل في المستقبلات الموجودة في البنكرياس عندما الأكل يتجاوز ما يمر على 12 يخلي قابلية وحساسية البنكرياس تحسن كثير في موضوع الإفراز، ومستقبلات أيضا موجودة، فتلاقي التعافي من أمراض الأيضية يكون بشكل أفضل كثير من تحويل المسار.
1: طب هي كيف تصير عملية تحويل المسار دكتور؟ شرحنا بس باختصار عشان نفهم.
0: إحنا عندنا يمكن أكثر من 5 أنواع عمليات تحويل المسار، ما هي واحدة. الأكثر شيوعا نوعين، اللي هي تحويل المسار الكلاسيكي، نبقي جزء صغير من من المعدة بشكل مربع مثلا، وفي الأمعاء نتجاوز نعمل توصيلتين طبعا، التوصيلة من على نفس الدائرة اللي يمر فيها الأكل الطبيعي من الاثنى عشر. هذه تأخذ إفرازات الكبد والبنكرياس وتصبها في الأمعاء بعد ما نفصل الأمعاء، وجزء من الأمعاء يكون متوصل فوق مع الجزء الصغير تبع المعدة، فالأكل ينزل بكمية أقل في الجزء الصغير من المعدة، بعد كده يدخل على الأمعاء بشكل مباشر. طبعا احتساب الأطوال حسب حاجة الإنسان، يعني سمنته كثيرة مثلا احنا نتجاوز 30 إلى 40% من الأمعاء عشان يحصل فيها ضعف امتصاص، لكن ما يبرميها فما يمتص فيها، لكن الإنسان ما يعاني من هذيك السمنة الكثيرة. الآن صرنا بنعمل عملية تحويل المصاب بشكل أكبر ما بعد التكميم بسبب مثلا الارتجاع، اللي عملوا تكميم في السابق كان يعني عندهم تكميم ضيق عندهم ارتجاع، فنعالجهم من الارتجاع بعملية تحويل المصاب، بس ما أعمل تحوير إلا بجزء بسيط 5 إلى 10% فقط من الأمعاء هي اللي أتجاوزها عشان الأكل ما يحصل فيه ضعف امتصاص بشكل كبير.
1: يعني مرض الارتجاع، الناس اللي عندهم مرض في الارتجاع اللي هو يؤثر في اختيارنا للعملية، هذا واضح من خلال كلامك دكتور. طيب العملية هل تجرى بالمنظار بشكل كامل ولا فيها فك يعني جراحي تقليدي؟
0: لا، حاليا مع تطور المناظير وتطور خبرة الجراح بالمناظير المفروض انها تعمل بشكل كامل بالمنظار.
1: العمر له تأثير في نجاح العملية؟ يعني مثلا لو جاك واحد تجاوز 60 سنة، هل ممكن ينجح معاه الموضوع؟
0: ممكن، ايوه بشكل كبير، لكن احنا نتكلم عن العمر المناسب، دائما نتكلم معهم عمر المناسب انه الانسان يحاول يعالج السمنه حتى لو احتاج عمليه قبل ما يتجاوز عمر 45. بعد عمر 45 المضاعفات تزيد تكه، الاستجابه تقل تكه، فتحرص انه قبل ما تتجاوز 45 ما دامت انه جسمك شارك بصحتك وعافيتك لا تاجل الموضوع الى ما تطيح. لما تطيح المضاعفات حتزيد، العلاج يصعب عليك، النتائج تكون أقل.
1: إيش أكثر الأسئلة دكتور اللي يطرحها المرضى قبل دخول غرفة العمليات عادة؟
0: طبعا المرضى أغلبهم يتخوفوا من التخدير. أنا لست طبيب تخدير، لكن اللي بشوفه على مدى سنوات تعاملي مع التخدير، التخدير الآن آمن، ما في أحد اسمه أخذ جرعة زيادة وما عاد صحي، لا. التخدير من الامور الامنه اللي الانسان يتعرض لها ويصحى ان شاء الله مع وجود التخدير. هذا اقرب تخوفهم. ناس تخوف من التسريب ما بعد التكميم. التسريب زمان كانت نسبته مع بدايه العمليه 4 الى 6%، الان احنا نتكلم عن التسريب نسبته 1 الى 3000.
1: ما شاء الله تطور كثير يعني.
0: ايوه يعني مثلا اخر سنوات انا ما وجدت اي حاله تسريب مثلا عندي. فهي التسريب قل مع تطور الدباسات، تطور العلم، تغير العمليه، تحسنها.
1: حلو. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم مستمعينا في الجزء الأخير من حوارنا مع دكتور البراء كاظم، استشاري السمنة والجراحة والمناظير، وحديثنا عن أدوية السمنة مقارنة بالعمليات الجراحية للسمنة. طيب دكتور، خلينا ما نتكلمنا وفتحنا موضوع العمليات الجراحية، إيش اللي يصير للجسم خلال الأسابيع الأولى بعد الجراحة؟
0: طبعا أكثر نزول وزن يحصل في الأيام الأولى بسبب أنه الجسم يبدأ يستهلك الجلايكوجين الموجود في العضلات وفي الكبد، وهذا الجلايكوجين محفوظ بضعف حجمه. لو إنسان عنده مثلا 8 كيلو جلايكوجين فهو محفوظ 16 كيلو من السوائل، فيفقدها مع بعض فيحصل نزول كبير. النزول اللي في البداية هذا له تأثير جدا كبير في مرضى تحسن السكري، تحسن الضغط. غالبا كثير من الحالات نشوفها يكون عنده مرض سكري من بعد العملية مباشرة يوقف العلاج،
1: سبحان الله يختفي تماما المرض.
0: بيقيس ايوه بيقيس السكري لقى انه ما بيضطر ياخذ علاج. بعد 3 اشهر نقيس السكر المتراكمي لقى رجع لمستويات جدا جيده. مرضى الضغط ايضا في البدايه ممكن يضطر انه بس ياخذ علاج لمده كم يوم، مع نزول الوزن اللي بيحصل في البدايه يوقف ادويه السكري. الناس اللي عندهم عقم، هذا بنكتشفه كثير، انه اقول لهم اللي الناس مثلا عندهم زياده في الوزن، السيدات وعندهم عقم، عندهم تكيس ومنضايض، اقول لهم تحرصوا في البدايه في منع الحمل. يقول لك لا دكتور اصلا احنا ما بنحمل. اقول لهم تحرصوا في البدايه، خلال شهرين 3 شهور فجاه تيجي المريض تقول انا حامل،
1: سبحان الله. طيب في نقطة دكتور أكيد يمكن تتفق معي فيها، اللي هي موضوع البروتين بعد العملية. في كثير من المرضى للأسف يهملون هذا الجانب، فبالتالي يبان عليهم يمكن التعب والوهن والهزال بشكل أوضح. هذه هذه هذه هذا خطأ كبير منهم بسبب عدم حفاظهم على كمية بروتين مناسبة بعد العمليات.
0: شوف جسم الإنسان يحتاج في اليوم الواحد عشان يعيش بس حياة طبيعية من 60 إلى 80 جرام بروتين، وصعب في البداية الإنسان يأخذها عن طريق الأكل لأنه كمية الأكل بيأخذها قليلة سواء عن طريق الإبر أو العمليات في الجهتين. فالناس غالبا تهتم في موضوع الفيتامينات كثير وتأخذ أكثر من فيتامين، هو مهمل موضوع البروتين. طب جسمنا من فين يقضي حاجته من البروتين عشان صحة الدماغ والقلب ووظائف الحيوية اليومية؟ يكسر في العضلات. فنجي هنا الموضوع انه تلاقي انت اصلا شكله كده بعد سنه شكله ما هو طبيعي، وجهه نحيف، عنده انحناءات في ظهره. طبعا كلها فقدان كتله عضليه، ما هو بس شكل في الاخير.
1: صحيح،
0: لما نفقد كتله عضليه في ظهرنا حيصير ضغط على الفقرات، نسبه انزلاق الصحه تزيد. فقدنا للعضلات الموجوده في الفخذ مثلا حيعمل ضغط كبير على الركبه، ففقد العضلات او المحافظه على العضلات اولويه.
1: طب انت تشوف انه للحفاظ على الكتله العضليه نحتاج البروتين ونحتاج التمارين، وهذا يمكن خطا كبير ما يرتكبه كثير من المرضى انهم ما يحافظوا على هذا الشيء، صحيح دكتور من خلال ممارستك؟
0: طبعا انا اول شيء قلت بتعمل عمليه تعرف ان لازم تاخذ مكمل بروتين، ولازم تبدا تعمل تمارين مقاومه من بعد 6 أسابيع من العمليه او شهرين من العمليه. هذه الاثنين اهم شيء عشان اللي يشوفك بعد سنه حتى ما يعرف انك عملت عمليه، تكون بنفس صحتك وعافيتك واستقامه جسمك. في الاخير احنا لما نفقد الدهون او نفقد بتصير انسان غير سمين، تكون بصحه وعافيه.
1: صحيح،
0: ما انا بنخرجك من مشاكل السمنه ادخلك في مشاكل ثانيه.
1: طيب صحيح دكتور نسمع انه ممكن المعده تتمدد مره اخرى وبالتالي يعود الوزن مثل ما كان سابقا بعد العمليات الجراحيه للسمنه؟
0: عودة الوزن بعد العمليات ما هو بسبب التمدد بشكل كامل. لو العملية الأولى كانت صحيحة وجيدة، التمدد اللي يحصل طبيعي بنسبة بسيطة 10 إلى 20% فقط، وهذه ما تؤدي إلى سمنة كبيرة. لكن تغير ثقافة الأكل عند الناس وعدم اهتمامهم في السنة الأولى بالرياضة والبروتين أدى لتكسر عضلاتهم بشكل كبير، احتياج من الطاقة يكون ضعيف جدا، وتغير نظام أكله من أكل صحي إلى أكل استسهال أكل الحلويات والكربوهيدرات سواء بسكوت أو غيرها وزي كده، يخلي أخذ السعرات بشكل كبير، حرقه يكون أقل، يرجع لوزنه، قد يكون يرجع لوزن أكثر من وزنه. على الرغم أنه يقول لك أنت بتاكل يعني أكل ده تقدر تاكل كمية معينة، يقول لك لا والله ما هي، لو أكل طبيعي مثلا لقمتين ثلاثة وخلاص. فنوعية الأكل وعاداته نفسها.
1: طب احيانا تحتاجون تسوون يعني عمليات تصحيحيه لحالات غير ناجحه، ولا هذا نادر دكتور؟
0: العمليات التصحيحيه الان ارتفعت بشكل كبير بسبب انه العمليه الاولى ما كانت عمليه جيده، او بسبب مضاعفات، بسبب رجوع وزن، بسبب ارتجاع. طبعا الان العمليات التصحيحيه موجوده بشكل كبير، يعني قد تصل الى 30 الى 40% من العمليات اللي بنعملها مثلا هي عمليات تصحيحيه حاليا.
1: طيب بالنسبة للدعم النفسي، النوم، هذه لها تأثير على نجاح العملية خاصة بعد إجراءها؟
0: طبعا هو يعني عشان نرجع لمسبب، جزء كبير من المرضى المصابين بسمنة يكون عندهم اضطراب نفسي، سواء كمرض نفسي أو اضطراب نفسي، يعني مثلا يكون عنده اكتئاب وهو بيعالج نفسه أو بيخفف من أعراض اكتئاب عليه أنه هو يتناول حلويات مثلا معينة، يشرب مشروبات فيها كافيين وأشياء زي البيبسي والكوكولا، كل ما انضغط يروح مطعم يأكل مثلا زي كده. فهذا اضطراب نفسي اصلا موجود عنده، انك تحرمه منه بسبب عمليه او بابره يزيد الضغط النفسي عليه.

0: فيدخل في سوء في هذا الموضوع. في الأمور دائما نتحرص ونسأل عنها ونعرف هل الإنسان عنده مرض نفسي أو اكتئاب أو أمر معين هو اللي سبب له السمنة، لازم نعالجه قبلها. في الناس عندهم اضطرابات الأكل المتكرر مثلا البوليميا، هذه لازم تنتبه، لو لازم يكون في أخصائي نفسي يساعده في فترة ما، والأفضل دائما قبل العملية. بعد العملية الحرمان دائما يسبب ضغط نفسي، لكن غالبا الضغط النفسي اللي يحصل بسبب الحرمان يكون مؤقتا في أول 3 أشهر، بعد كده الإنسان يتجاوزه لأنه في أمور تسعده وتحسن نفسيته بشكل أكبر. النوم، جودة النوم تتحسن عنده، النفس يتحسن عنده، الملابس لما توسع عليه، حركته لما تتحسن، أعماله اليومية لما تتحسن. أنت ما تعرف يعني مرضى المصابين بالسمنة قد يصل لمرحلة اللي هو المسكين حتى لبسه للحذاء ولبسه للملابس يكون صعب عليه وضغط نفسي بالنسبة له. الأمور هذه كلها تحسن، السعادة في هذه الأمور تتخطى موضوع الحرمان أو الضغط النفسي اللي يحصل بسبب الحرمان.
1: طب هل تساقط الشعر بعد العملية أمر طبيعي ولا هذا يعتبر في خلل؟
0: أي نزول للوزن بأي طريقة يحصل فيه تساقط الوزن، سواء برجيم، بأفضل رجيم موجود عندك، بإبر، بعملية، يحصل فيه تساقط في الشعر، هذا أمر حاصل. اللي يعزز موضوع تساقط الشعر الأكثر شيوعا البروتين، طبعا نقص البروتين يعزز موضوع تساقط الشعر. الأمر الثاني اللي يعزز موضوع تساقط الشعر نقص الحديد ونقص بعض الفيتامينات.
1: متى يبدأون بالأكل الطبيعي بعد العملية دكتور، مباشرة ولا يبدأون في سوائل أول شيء وبعدين يتدرجون حبة حبة؟
0: هي في مراحل، مرحلة السوائل الشفافة اللي يسموها مثل العصائر الخفيفة والموية والمسلوقة في أول 3 أيام، بعد كده يعني نبسطها نقسمها لأسابيع. مرحلة السوائل الكاملة اللي هو كلها سوائل عصيرات وشوربة وزي كده وحليب ومنتجات الألبان، بعدها بأسبوع مثلا مرحلة الأكل المهروس، أكل جدا لين مهروس لمدة أسبوع، بعد أكل لين شبه صلب، بعد كده مرحلة الأكل الصلب. يعني يوصل الأكل الصلب مثلا خلال 3 أسابيع.
1: حلو. طب الآن لو طلبت منك دكتور نصيحة لمن يفكر بإجراء عملية سمنة اليوم، إيش النصائح اللي توجهها لهم؟
0: أول شيء اللي يعاني من السمنة لا يأجل علاج السمنة، مدامت إن أنت بصحة وعافية بالعكس هذا الأفضل وقت تأخذ نتائج كويسة، تقدر تلتزم بما بعد العملية أو بعد أو خلال استخدام الإبر بالتعليمات بشكل جيد لحصول أفضل نتائج. لا تنتظر تطيح عشان تروح تعالج نفسك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تخير دائما أن أنت في حال استخدام الإبر أنك تتوجه للمختصين، لا تأخذ الإبر بسبب النصائح استخدمت أحد ثاني استخدمها، لازم في مختص يتابع معك عشان تأخذ أفضل نتائج وتتجنب المضاعفات والأعراض اللي تحصل مع استخدامها. لما تعمل عملية حاول تختار المركز المناسب المعترف به، تختار الجراح المصنف اللي تستأمنه أن يعمل لك العملية، نتجنب أنه إحنا نروح لأماكن دعائية تكون فيها الأسعار أقل لمجرد أن تكون الأسعار أقل، رغم أنه الآن الأسعار في المملكة العربية السعودية مناسبة جدا. توجهنا لأي دولة أخرى مجاورة لعمل العملية بأسعار فقط أقل بقدر بسيط، يعني تعرف أنه أنت تعرض نفسك لمخاطر استخدام أدوات غير جيدة، جراحين غير مدربين وغير مختصين، استخدام أدوات مستخدمة وفيها خطورة نقل أمراض معدية بالنسبة لك.
1: أنت فتحت نقطة مهمة جدا للأسف، يعني يمكن حتى إحنا نطالع في الصحف بين الحين والآخر بعض الأخبار الصادمة، الوفيات لناس أجروا عمليات تتعلق بهذا الجانب في دول أخرى، وهنا يعني فعلا نحذر يعني أنه الواحد لا يسترخص في صحته صراحة.
0: صحيح.
1: طيب ختاما دكتور، في شيء ما سألناك عنه تبغى تضيفه نختم فيه حلقتنا اليوم معك؟
0: لا الله يعطيك العافية سيد محمد، ما شاء الله عليك.
1: تسلم يا دكتور. إذن كان معنا الدكتور البراء كاظم، استشاري السمنة والجراحة والمناظير. سعيد جدا بالحديث معك دكتور، نلتقيك دائما على خير.
0: شكرا لك المستمعين.
1: تسلم. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، يلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
0: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
2: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، ونرحب فيكم في حلقة جديدة وحلقة أخيرة خلينا نقول كمان بين برنامج صبح ومساء. يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا في كل مكان في حلقتنا اليوم من البرنامج.
1: أكيد اليوم يعني حلقتنا راح تكون مختلفة شوية، لأنها مو بس حلقة نهاية شهر، اليوم احنا نوصل لنهاية رحلة يمكن عشناها معكم على مدى 3 مواسم من برنامج صبح ومساء. 3 مواسم مرت بشكل سريع، لكن تركت لنا تفاصيل كثير فعلا، يعني أصوات سمعناها، قصص عشناها معكم، مواضيع كثير ناقشناها معكم، ضيوفنا اللي كانوا معنا كمان اللي تركوا لنا أثر، مستمعين صاروا مع الوقت جزء من نجاح هذا البرنامج، جزء مننا وجزء من البرنامج.
2: أكيد يعني يمكن زي ما بتقول مصطفى، يعني رحلة امتدت على فترة طويلة، ولكن فعلا ما كنا نحس فيها لما كنا ندخل الحلقة ويكون في موضوع تعرف كده ناري ومولع وفي حماس مع المستمعين. ترى فعلا كنا نحس انه ساعتين البرنامج كأنها نص ساعة
1: بالضبط، يعني خاصة الاختلاف في الرأي كان جميل. أكيد. بصراحة اليوم يمكن تكون آخر مرة نقول لكم فيها أهلا وسهلا في صبح ومساء، لكن عشان كده ما نبغاها يعني حلقة وداع أو حلقة حزينة، بالعكس نبغاها زي ما تعودتوا في هذا البرنامج، يعني تكون خفيفة وقريبة منكم، نضحك فيها ونتكلم من القلب، وفيها مساحة لكم لأنكم أنتوا جزء من هذا البرنامج، يكون فرصة كمان نقدر نشكركم فيها على متابعتكم لهذه 3 مواسم من البرنامج.
2: أكيد يعني في كثير من الأصوات الصراحة حابين نحن نسمعها في البرنامج، أصوات يمكن أو مستمعين كانوا خلينا نقول دائمين وملتزمين بالبرنامج بالضبط. بشكل رائع، يعني يوميا نحن نفتقدهم إذا ما تواصلوا معنا، وحتى اللي كانوا يتواصلوا كل يوم مثلا ويغيبوا فترة نحس فعلا انه في شيء ناقص
1: بالضبط، يعني البرنامج شيء جميل، انه في ناس كانت حتى تتصل قبل الوقت كبير من البرنامج حابة تشارك في برنامج صبح ومساء، قديش هذا الشيء يأثر فينا وقديش ننبسط فيه فوق ما تتصوروا يعني.
2: أكيد فنحن اليوم أكيد في نهاية برنامجنا وفي نهاية حلقاتنا في نهاية مشوار البرنامج حابين نسمع هذه الأصوات، ويعني حقيقي نتمنى أنكم تتواصلوا معنا ونتكلم معاكم، ونشكركم كمان أكيد على كل اللي قدمتوه معنا في هذا البرنامج، أنه إحنا حاولنا نقدم كل ما نقدر فيما يخص الأسرة، فيما يخص التطوير، فيما يخص الأبناء، فيما يخص الأزواج، فهذه كلها كانت مواضيعنا وما كانت تحلى ولا تكمل إلا بمشاركاتكم. أكيد. اللي بتثري هذه المواضيع وتعطينا من تجاربكم كمان، وقد إيش تجارب جاتنا ووصلتنا في البرنامج وأثرت فينا وغيرت نظرتنا لأشياء كثير.
1: أكيد وغيرت أحيانا يعني مسار الحلقة، لا يعني يمكن يكون إحنا محددين موضوع معين وتيجي تجربة أو مشاركة تعطينا فكرة جديدة، تعطينا موضوع جديد نقدر نناقشه في الحلقة اللي بعدها، قديش مشاركاتكم كانت مفيدة لنا فوق ما تتصور.
2: أكيد خلينا نذكركم مستمعينا بفريق العمل، من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وطبعا مخرجتنا سارة خوجة، وإحنا أكيد ما حننسى نشكر كل المخرجين اللي كانوا معنا في البرنامج.
1: أكيد أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-6477-154 و012-6495-154، هنروح لفاصل أصدقائي ونرجع نتواصل معكم ونستقبل كل اتصالاتكم.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد، مكملين المشوار معاكم مستمعينا في حلقتنا الأخيرة من برنامج صبح ومساء، وطبعا في انتظار مشاركاتكم الجميلة. تقدروا تكلمونا على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 و 012-647-8544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.
4: يلا معنا اتصال من محمود. حياك الله يا محمود، صباح الخير. ألو، يا مرحبا يا محمود.
5: يا مرحبتين، صباح الخير بالثنائي الرائع الجميل اللي ساهموا في رفع السقف عندنا في كثير من التساؤلات والنقاشات الجميلة الرائعة. يعني الحقيقة ندين لكم بعد الله لهالطرح الجميل وهالأسئلة التي لم تترك قضية أسرية إلا وطرحتم ذلك التساؤل. الغرض منه هو يعني إيجاد الحلول والطرح الجميل من كثير من المتصلين. وكنت الحقيقة يعني ثنائي، يعني أنا مش مجامل لكم أو أتزلف لكم، لا والله، يعني واقع فرضوا طرحكم الجميل ورحابت صدركم في كثير من الحلقات. والحقيقه يعني انا بالذات يعني كنت افتخر انه انا اناقش مثل الاخ مصطفى او الاخت ساره، واجد منهم القبول بل النقاء يعني
4: يعني يعني محمود، انت من المشاركات اللي دائما يعني تشارك معنا انا وآلاء في كثير من المواضيع، وكانت صراحة مشاركات جميلة، ودائما كنت حريص أنه أنت تكون معنا في بداية هذه الحلقات وتشاركنا بمشاركات جميلة، وفعلا رأيك دائما كان بيفرق.
5: والله يا أخي الكريم إذا كنت كذلك فالفضل الله أولا، ثم لمساعدتكم لنا في كثير من إيضاح بعض النقاط كنت أجهلها. أنا صراحة أقولها مش ندحم أمني الآن أطبل لكم أو أجاملكم أو أتزلف، والله تعلمت الكثير منكم يا أخي مصطفى وأخت.
4: بالعكس احنا اللي نتعلم، احنا اللي نتعلم منكم الكثير،
3: يعني نقدم الشيء الجديد، واحنا كلنا كنا نتعلم الصراحة من خلال هذا البرنامج.
5: شوفي أنا بقول يعني بمجمل الكلام وباختصار، باختصار كنتم الثنائي الرائعين اللي نفتخر بهم في إذاعاتنا كلها. مش أقول إذا عجلت تقتصر على مصطفى، وعلى هناك الكم الهائل من المذيعين والمذيعات،
4: نعم،
5: سواء في إذاعة جدة وإذاعة الرياض، يعني تحملون المؤهل يعني الواحد يفتخر إنه عند إذاعاتنا تزخر بهذه الكفاءات الرائعة الجميلة. هذا يعني مدعاة فخر واعتزاز من كل واحد يعني ينتمي لهذه الوطن الغالي المملكة العربية السعودية.
3: شكرا.
5: فكلنا كلنا كنا نرمي من ذلك تسلط الأضواء والضوء على كثير من قضايانا الاجتماعية، وأنا متأكد ساهمتم كثير في حل قضايا كانت يعني غامضة وكانت يعني صعبة التطرق لها، لكن باحترافيتكم بمهنيتكم العالية كنتم تضعون السؤال المناسب في الوقت المناسب وفي الحلول الجميلة الرائعة اللي أنا حقيقة كثير يعني شربت هذه المعلومات اللي كنتم يسوقوها لنا عبر عبر عبر هذا البرنامج الرائع الجميل صبح ومساء.
4: محمود احنا نشكرك على مشاعرك وان شاء الله دائما تستمتعوا ببرامج إذاعة جدة. شكرا لك محمود.
3: شكرا لك محمود.
5: وان شاء الله تكونوا برضو تكونوا مع بعض في برنامج الثاني عاد متى نشوف عاد نعرف اللي بعده
3: باذن الله. شكرا شكرا
5: محمود. نسال لكم التوفيق والسداد وللجميع اخي واختي الكريمين.
4: تحياتي لك. اهلا وسهلا.
3: معنا كمان مشاركه من اوصافي. اهلا ومرحبا.
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا أوصاف.
1: صباح الخير أستاذ آلاء وأستاذ مصطفى وأستاذ سارة وكافة العاملين المستمعين معنا. يعطيكم العافية يا رب.
3: وصباحك سعادة وسرور ويعطيك العافية. أهلا يا أوصاف.
1: وأقول يا أهل الفكر والمعرفة والمبادئ. سلام مني من صميم الفؤادي. أهدي لكم عطر الزهر والورودي مع جزيل الشكر في الجو هادي.
4: الله الله صح لسانك يا أوصاف.
3: شكرا يا أوصاف.
1: يعطيكم العافية يا رب. وحقيقة أنا تألمت حينما ذكرتم أن هذه الحلقة أخيرة. فأنا دائما يعني أعجز أن شكركم وعن كلماتكم الجميلة خلال هذا البرنامج خلال ما قدمتم من موضوعات خلال ما قدمتم من معلومات استفدنا منها. وفي برامج يعني موضوعات جميلة يعني كانت يعني صحيح مجدة في الإلقاء والتقديم والتحضير في هذا البرنامج الجميل. أنا ما أدري كيف أقدم لكم الشكر والتقدير.
4: بالعكس احنا اللي نشكركم أوصاف يعني على مشاركتكم الدائمة للبرنامج. وانت اللي تثروا هذه المواضيع اكيد
3: اكيد. وحتى انت مشاركاتك كانت جميله يا اوصاف ودائما يعني تتصلي ودائما تبادري ودائما تعطينا من رايك. فنحن اكيد بنشكرك على هذا الشيء.
1: والله انا حتى لو ما شاركت انا متابعه للبرنامج من بدايته وكنت يعني استفيد الكثير من هذه الموضوعات اللي تطرحونها. موضوعات اسريه موضوعات تتعلق بالطفل موضوعات كثيره يعني بالنساء بالاسره بكل شيء فيها مفيد. حقيقه كان برنامج ناجح. ما ادري يعني انا شويه الكلمات تعجز لدي ما ادري كيف اعبر عن شكري لكم وتقديري لكم. يعطيكم العافيه ان شاء الله. ان شاء الله نلتقي فيكم في حلقات برامج قديمه. وشكر موصول حقيقة للأستاذة المبدعة صاحبة الأنامل الذهبية الأستاذة سارة.
4: أكيد.
1: كل من يساهم في إخراج هذا البرنامج يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
3: الله يعافيك.
1: وكل من شارك معنا من المستمعين حقيقة نحن كلنا يعني قدمنا الكثير وقدمنا المفيد وإن شاء الله ما يكون قصرنا معاكم في هذا البرنامج.
3: بالعكس دائما وجودكم معنا ومشاركاتكم هي اللي بتضيف وتثري البرنامج يا أوصاف. ونحن بنشكر كلامك صراحة الجميل والرائع وهذه المشاعر اللي وصلتنا. يعطيك العافية. شكرا لك.
1: شكرا لك أستاذ آلاء وأستاذ مصطفى وأستاذ سارة وكل من أخرج هذا البرنامج. يعطيكم العافية يا رب.
4: تحياتي يا أوصاف. طيب معنا باسم. حياك الله يا باسم.
6: الله يحييك يا مصطفى أنت وآلاء.
4: أهلا وسهلا يسعد صباحك.
6: هيا حلا بك
4: باسم. من المشاركات الهادية والجميلة واللي دائما كمان في بداية الحلقة يعني كنت دائما منورنا يا باسم وما زلت منورنا.
6: الله يسلمك. عشان كذا سويت لكم كم صباح يعني إن شاء الله يكون يلقى إعجابكم وإعجاب المستمعين إن شاء الله.
4: تفضل.
6: صباح الأسرة المحبة وبالعشرة تعرفوا على بعضهم. وصباح الأسرة الفاهمة والحوار عنوان والاحترام سلوك. وصباح الورد لك يا مصطفى والعلاء والمخرجة سارة.
4: يسعد صباحك يا سعادة
3: وسرور يا باسم.
4: شكرا لك.
6: الله يسلمكم. فأنا يعني أنا أزعلان عشان انتهى البرنامج.
4: بالعكس هذه يمكن نهاية هذا الموسم من البرنامج لكن إذاعة جدة أكيد مستمرة بكثير من البرامج والمفاجآت اللي راح تعرفوها بإذن الله. يعني إحنا أكيد نوعدكم بمجموعة من البرامج الجميلة خلال الموسم القادم.
6: بس المشكلة إذا واحد أحب ناس وارتاح لهم وارتاح لكلماتهم ما يحب

كملينا المشوار معكم، أرقام التواصل معنا على 012-6477-154 و012-6499-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في الحلقة الختامية لبرنامجكم صبح ومساء اللي استمر معكم على مدار ثلاث مواسم. اليوم نعيد ذكريات مع بعض، نسمع أصواتكم، فرصة نشكركم كل شخص كان بيتابعنا في هذا البرنامج.
3: نروح لمشاركات واتصالات معنا في حلقتنا اليوم، ومعنا فؤاد. يا هلا ومرحبا.
4: هلا والله. هلا،
3: أهلا يا فؤاد.
4: صباح الخير والإحساس والطيبة.
3: صباح السعادة والسرور. يا هلا ومرحبا.
4: حياك الله مصطفى، شلونك؟
2: يسعد صباحك، الحمد لله. ايش اخبارك؟
4: والله الخبر المفاجئ، يعني برنامج جميل والله. والله
2: اكيد هنكون معكم، اكيد في يعني احنا مكملين مشوارنا معكم في الإذاعة، لكن مشوار هذا البرنامج يعني يمكن وصل لحلقته الأخيرة، لكن مكملين المشوار معكم في الإذاعة بكثير من البرامج.
4: انا سمعت من المستمعين، انا افكر والله الحلقة معادة ولا
2: عايز يصير،
4: يعني بغيروا البرنامج، برنامج جميل. يقول يعني يا مصطفى،
2: قول.
4: وقلوبنا بعد الفراق كثيرة، أرواحنا للحزن كم تتألم، يا راحلين عن الأحبة ها هنا، بقلوبنا أرواحنا تتكلم.
2: صح لسانك، بس احنا ان شاء الله معكم يا فؤاد، وما نبغى بالعكس.
4: متى برنامجكم يعني؟
2: ان شاء الله راح يعلن قريب عن جميع برامج
4: الاذاعة. ما نستغنى عنكم والله. لا مصطفى، كل العاملين والله ما نستغنى عنكم.
3: الله يسلمك
2: فؤاد. انتم من المشاركات على فكره المميزه والمختلفه، يمكن بعض الناس يكون لهم بصمه كذا مختلفه، انت منهم فؤاد.
4: اي والله، ترى بيتنا الثاني اذا عجد والله العظيم، حتى المدام زوجي والله تقول لي فادي ايش يعني انت بالذات اذا عجد، يعني تحبه كثير والله، يعني
3: تفز من دورك الصباح. وهذا شيء يسعدنا أكيد يا فؤاد، يعني زي ما بيقول مصطفى، أنت من المشاركات الجميلة دائما معانا، ويسعدنا هذا التواصل معاك، وبإذن الله مكملين على كده.
4: احنا سعداء وين ما تروحون، يعني وين أتأكد يا مصطفى، يا لا يا سارة، يا كل وين ما تروحون أنا وراكم والله.
2: حياك
4: الله، سلمت عليكم والله.
2: الله يسعدك.
4: أخوة لي، أخواني يعني.
3: الله يسلمك يا رب، يسعدنا ويشرفنا.
4: ولا نلتقي إن شاء الله بعيد عن الإذاعة، يعني إحنا أخوان والله.
2: الله يسعدك، شكرا لك يا فؤاد،
4: يعطيكم العافية.
2: أهلا وسهلا. طيب كمان اتصل معنا فهيدة، حياك الله. طيب معنا علي، حياك الله يا علي.
5: اللحظات الجميلة دائما تكتب الذكريات الرائعة.
2: دلالك شاعر يا علي ها؟ من فين جبت الشعر ذا؟
5: والله العظيم يعني كلمات يعني قليلة في حقك مصطفى، وفي حق آلاء أيضا، وخارة ومعتز يعني على ما قدم في هذا البرنامج، يعني عبد اللطيف وعبد الله، يعني برنامج جدا قدم فيها الكثير والكثير من الموضوعات والمحتوى المتميز صراحة.
3: والله نحن بنشكر كلامك الجميل يا علي، وانت كمان يعني من المشاركين المميزين، ولو انك تختفي كده فترات وترجع تاني بس.
2: لا وصاحب ضحكة جميلة علي بصراحة.
5: الله يرضى
2: والله، يديم عليك دائما الابتسامة، من الاشياء فعلا الجميلة فيك علي، واستمر عليها، انه انت دائما مبتسم.
3: إيه ما شاء الله، يعني ابتسامتك معدية، يعني احنا تلقائيا نبتسم معك، فما شاء الله عليك.
5: الله يرضى والله، واستمدها منكم والله. اهلا ومصطفى صراحة، الله يرضى.
2: شكرا لك يا علي، اهلا وسهلا،
5: يومكم جميل يا والله.
2: تحياتي. فهيدة، فهيدة حياك الله.
6: هلا والله، هلا مصطفى، مش صبح عليك وعلى لا والمخرج وجميع الاسماء.
2: يعني فهيدة قد ما تعبنا في الصوت، يكون الصوت بعيد وصوت هوا، لكن برضو مشاركاتك كانت جميله جدا
3: دائما صراحه، دائما مشاركات جميله ونعتز فيها.
6: والله انا اللي اعتز فيكم، انا والله صراحه يعني كم انا ادري يعني المستمعين، وانا يعني ما ادري شلون يعني بيروح يثبت من يدين البرنامج هذا، احنا حبيناه والله، مو زي البرامج كل اللي باعوا كل البرامج وكل المبيعين، بس انتي السادة لا، والأستاذ مصطفى والمخرجين والمخرجات اللي قاموا على يعني إخراجه، يعني نحس إنه بيتنا مو الثاني الأول
3: برنامج هذا. الله يسعدك، وهذا شعور متبادل، يعني نحن يوميا كنا نسمعكم، يوميا نتشارك معاكم، يوميا نتبادل الأفكار والمشاعر، فهذا الشيء أكيد بيأثر، يعني ما هو شيء بسيط.
6: أكيد أكيد، يعني فيعني توقيف البرنامج مرة يعني وقعه يعني كبير علينا، أكيد نحزن، بس إن شاء الله إن شاء الله تعوضوننا بالأيام القادمة
3: بإذن الله.
2: فهيدة
6: إلى الأمام، الله يسعدكم يا رب.
2: تحياتي، شكرا لك. طيب، رقم التواصل معنا أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة الأفضل.
1: يلا انطلق
2: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في آخر حلقات برنامجكم صبح ومساء. يمكن اليوم ختام هذا الموسم من صبح ومساء وختام البرنامج عموما. وحابين نسمع مشاركاتكم وفرصة نشكركم كل اللي كتابعونا وكل اللي ساهم في نجاح هذا البرنامج.
4: أكيد يعني إحنا بننتظر أكيد مشاركاتكم مستمعينا اتصالاتكم كمان يعني اللي له ذكرى معينة مع البرنامج في موضوع معين في معلومة معينة ذكرناها تكون أثرت فيه بشكل أو بآخر حابب إنه هو يشاركنا فيها ونسترجعها مع بعض. يعني يمكن في كثير من الحلقات كانت

0: موضوع من المواضيع اللي كنا نطرحها في ثنايا البرنامج. أكيد يسعدنا إن نحن نعرف منكم مستمعينا.
1: أكيد خاصة كمان إنه أجمل شيء إنه البرنامج ما كان يعني إنه إحنا بنتكلم وأنتم بتسمعوا بس، كنا دائما في حوار في نقاش بيننا، كان في اختلاف في الآراء بيننا. قديش هذا الشيء جميل، قديش هذا الشيء كان يمكن من الأسباب نجاح البرنامج. يمكن احنا أمام المايك لكن كثير من أجمل يعني من أجمل لحظات صبح ومساء يعني صنعها المستمع بصراحة.
0: يعني فعليا كانت تجينا اتصالات، يعني نحن ما نبغى نقفل، احنا ما نبغى نقفل، نبغى نسمع هذا المتصل ايش عنده، هذا المتصل ايش بيقول. يطول الاتصال لكن فعلا نحس انه الكلام ممكن ما ينتهي، المحاور اللي يطرحها هذا المتصل تجبرنا نحن نسمع ونحن نكمل معه.
1: اكيد خاصه ان لا يعني ايش حسيت المواضيع اللي كده الحلقة كانت فيها جميلة. أكيد كان في حلقات ممتازة، في حلقات متوسطة، في مواضيع تحس الجدل فيها عالي. إيش تشوف المواضيع اللي كانت يعني هي الترند؟ يعني
0: يمكن مؤخرا ترى يعني حلقة من الحلقات صراحة جاء فيها تفاعل ما توقعته، اللي هي الحلقة عن علاقة الزوجة بأهل الزوج، ولما يكون الزوج في النص كيف يتصرف. يعني انت دحين في النص بين زوجتك وبين اهلك اللي بينهم مشكله، كيف تتصرف؟ هل توقف مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف؟
1: والله لا توقف مع احد، اطلع بقاله، اطلع راض، روح سوي اي شيء.
0: يعني هذه كان فيها اتصالات ومشاركات متنوعه وكل واحد افادنا بطريقه، بس انه فعلا كانت من الحلقات اللي يمكن لامست كثير.
1: اكيد يعني ومن المواضيع اللي احسها دائما يعني كانت او كان الجدل حولها كبير والتفاعل حولها كبير، اي شيء يخص الرجل والمراه. اي شيء نقارن فيه بين الرجل والمراه كان هو
0: التفاعل. ايوه
1: وقديش جميل كان هذا، يمكن اختلفنا فيه كثير في الراي لكن يعني فعلا اسعدني.
0: يمكن احيانا حتى كنا نقول يعني ناخذ جانبين، يعني انت تاخذ جانب الرجل وانا اخذ جانب المراه، بس ممكن اكون انا مياله لرايك او انت تكون ميال لرايي. بس
1: وكثير اتفقنا ترى، قد ما اختلفنا كمان في مواضيع كثير قديش اتفقنا كمان وارائنا كانت واحده في كثير من الاشياء.
0: اكيد.
1: طيب يمكن ثلاث مواسم اصدقائي، لكن خلف هذه الثلاث مواسم كان فيها اشخاص كثير ساهموا في نجاح هذا البرنامج، من أبرز الأسماء مخرجتنا سارة خوجة.
0: يعني اللي نبدأ معها الحلقة كده بحماس وبانطلاقة وابتسامتها صراحة كمان كانت تعكس علينا كثير.
1: أكيد يعني إحنا نشكرك سارة على كل اللي قدمتي في هذا البرنامج، بصمتك كانت واضحة فيه، فشكرا جزيلا ليكي. سارة بتقول لنا فدنا، يعطيكم العافية، الله يعافيك. وأكيد أنت دائما ناجحة ودائما مقدمة الكثير في إذاعة جد.
0: أكيد إحنا طبعا يعني نتمنى لسارة كل التوفيق، وهذا شيء مو غريب عليها الصراحة، اللي يعني أنا من سنوات وسنوات وأشتغل مع سارة كل مرة نفس الإحساس، كل مرة نفس الارتياح، كل مرة نفس الإبداع.
1: من الأسماء المجتهدة جدا يعني، واللي الشخص صراحة تعلم منهم كمان. يمكن أنا صرت أخرج في الفترة الأخيرة برامج من الناس اللي ساهموا ودوني الدفعة الأولى كذا، كانت سارة خوجة حتى هي اللي علمتني على البرنامج يعني اللي أشتغل عليه المونتاج. فشكرا جزيلا سارة على كل اللي قدمتي في هذا البرنامج. نطلع فاصل، شوفي لو هنسمع أغنية حلوة بعد الكلمات هذه يعني لازم. يلا فاصل، مكملين المشوار أصدقائي، لا تروحوا بعيد.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في آخر حلقة من برنامجكم صبح ومساء. يمكن طوال الثلاث مواسم تكلمنا في مواضيع كثير تخص الأسرة وتخص العائلة بشكل كامل، والهدف منها أكيد كان يعني أنه احنا نعرف مواضيع أكثر ونعرف معلومات أكثر عن كيف نصنع أسرة متماسكة. يعني يمكن هذا الهدف في الآخر يعني. فألاء جايبت لنا موضوع يا جماعة عن خلاصة هذا الشيء.
2: يعني خلينا نتكلم عن موضوع مرتبط بالأسرة، بما أنه نحن بنتكلم في برنامجنا عن الأسرة، وهو إيش اللي بيصنع أسرة متماسكة فعلا. وكثير يمكن يعني من الأشياء اللي جاية في هذا الموضوع هي مرتبطة بحلقات سابقة قدمناها، كنا بنتكلم فيها عن الأسرة وإيش اللي يخليها متماسكة، إيش اللي يخلي العلاقة بين الأب والأم والأبناء علاقة مثالية وجميلة، وإيش اللي يخلي كمان العلاقة بين الزوجين علاقة جميلة. وهذا هو كان هدفنا يعني من البرنامج في النهاية، إنه نحن نقدم هذه المعلومة ونوصل لهذا الهدف.
1: أكيد يعني يعني عن العلاقة بين الزوجين وتربية الأبناء والخلافات والاعتذار والاحتواء، وعن الكلمات والتصرفات الصغيرة اللي ممكن تقرب أفراد الأسرة من بعض أو تخلق بينهم مسافات من غير ما يشعروا. لكن خلينا في هذه الحلقة نعود إلى السؤال الأكبر، إيش اللي يجعل الأسرة متماسكة فعلا؟ هل أفرادها أنهم ما يختلفوا؟ هل أنه الوالدين ما يخطوا؟ هل أنه البيت يظل هادئ طوال الوقت؟ الحقيقة أنه الأسرة المتماسكة مو الأسرة اللي ما بتمر بمشاكل، أو الأسرة اللي تعرف كيف تتعامل معاها وكيف تعود إلى بعد الخلافات
2: يعني. بالضبط. الأسرة المتماسكة ما هي الأسرة المثالية؟ أول فكرة مهمة إنه التماسك الأسري لا يعني المثالية. في كل بيت توجد اختلافات في الطباع، في الاحتياجات، في طرق التعبير. الزوجين ممكن يختلفوا في مواضيع إدارة المال أو تربية الأبناء. يغضب الأب وترهق الأم ويخطئ الأبناء، وأحيانا بتنقال كلمات يندم عليها أصحابها. وجود هذا الخلاف لا يعني بالضرورة أنه العلاقة سيئة، لأنه بعض المشكلات بين الزوجين تكون مرتبطة باختلافات ثابتة في الشخصية أو القيم، وهذا الشيء ما بيختفي تماما. الفرق الحقيقي مو أنه يكون في خلاف، ولكن في الطريقة اللي يدار فيها وقدرة الطرفين على إصلاح الشيء بعد ما يصير. وبتشير أبحاث العلاقات إلى أنه كثير من مشكلات الأزواج تكون مستمرة بطبيعتها، والهدف الواقعي هو إدارتها بتفهم وليس انتظار اختفائها بالكامل. يعني البيت الآمن مو هو البيت اللي ما فيه أصوات ترتفع، ولا البيت اللي ما فيه خلافات، ولكن الخطأ لا يعني أنه نسحب الحب، ولا أنه الاعتذار أكيد ممكن، وأنه العلاقة يمكن إصلاحها.
1: أكيد. والأمان النفسي أساس التماسك. الإنسان يحتاج داخل أسرته إلى شعور أساسي أنه يكون مقبول حتى لما يختلف، أو يسمع حتى لما ما يوافق على الكلام اللي بيقوله. الأمان النفسي بيظهر في تفاصيل بسيطة، أنه يستطيع مثلا طفل يحكي خطأ من غير ما يكون عنده خوف من ردة فعل أكبر من خوفه من الخطأ نفسه، أنه يستطيع أحد الزوجين التعبير عن تعبه من غير ما يتهم بالمبالغة، أنه يكون من الممكن أنه الشخص يقول أنا زعلت بدل الصمت والعقاب، أنه يعرف كمان أفراد الأسرة أنه أسرارهم ونقاط ضعفهم ما تستخدم ضدهم أبدا. الأطفال خصوصا ما بيتعلموا الأمان من الكلام وحده، لكن من استجابة الكبار لهم. لما يتحدث الطفل ويجد يعني شخص ينظر إليه ويسأل ويسمع ويفهم شعوره ويساعده على الفهم أكثر، تتكون عنده تدريجيا مهارات التواصل والتنظيم العاطفي. وتوضح أبحاث مركز نمو الطفل في جامعة هارفارد أهمية هذا التفاعل المتبادل بين الطفل والشخص الراعي لي في بناء قدراته الاجتماعية والعاطفية في كثير من الأشياء.
2: أكيد. كمان قوة الأسرة في قدرتها على إصلاح العلاقة. في كل علاقة بتحدث لحظات انقطاع، يكون في سوء فهم، غضب، تجاهل، كلمة قاسية أو قرار متسرع، لكن العلاقة ما تنقاس بعدد هذه اللحظات فقط، ولكن بالشيء اللي يصير بعدها. كيف نتصرف؟ هل نتصرف وكأنه ما صار شيء؟ هل نستنى الطرف الثاني يبدأ؟ هل يتحول الاعتذار إلى تبرير؟ ولا نستطيع أن نقول أسلوبي كان خاطئ، أو فهمت ليش أنت تأذيت من كلامي أو من الشيء اللي صار، أو خلينا نبدأ نتكلم من جديد. الإصلاح ما يعني نحن نلغي المشكلة، ولكن نمنعها من التحول إلى جرح دائم. والإصلاح ممكن يكون اعتذار أو توضيح أو لحظة هدوء أو لمسة حانية أو اتفاق على تأجيل النقاش لين يهدأ الطرفين. المهم أنه يشعر الشخص اللي متأذي بأنه ألمه مشاهد وما تم تجاهله. هنا بيحتاج الأباء أيضا إلى معرفة أنه الاعتذار للأبناء ما يسقط هيبتهم. لما يقول الأب أو الأم أنا أخطأت لما صرخت أو لما عملت شيء الفلاني، يتعلم الطفل أنه الخطأ ما يجعل الإنسان سيء، ولكن القوة لا تعني المكابرة، وأنه العلاقات تتحمل الاعتراف والتصحيح.
1: كمان التماسك يبنى في الأيام العادية. لما أفكر في الذكريات الأسرية ممكن نتذكر السفر، المناسبات والاحتفالات الكبيرة، لكن معظم شعور الإنسان تجاه أسرته يتكون في الأيام العادية جدا، مثلا في طريقة استقبالنا البعض، في الجلوس على سفرة واحدة، في السؤال عن اليوم، في المزح الخاص بالعائلة، كمان في الاتصال والاطمئنان، في الطقوس اللي تتكرر حتى تصير جزء من هوية الأسرة. يعني الروتين الأسري مو مجرد تنظيم للمواعيد، فهو بيمنح الأطفال والكبار قدر من الاستقرار والتوقع، خصوصا في فترات التوتر والتغيير. وفي أبحاث يعني تشير إلى ارتباط الروتين والطقوس الأسرية بصحة الأسرة النفسية وقدرتها على التعامل مع الضغوط.
2: أكيد، يعني مو المطلوب طقوس معقدة، ولكن يكون الشيء اللي بيجمع الأسرة وجبة واحدة في الأسبوع مثلا من غير هواتف، سؤال ثابت في نهاية اليوم، قهوة صباحية بين الزوجين، نزهة عائلية بسيطة، الاحتفال بالإنجازات الصغيرة، أو كلمة خاصة تقولها الأسرة لما يمر أحد أفرادها بموقف صعب. هذه التفاصيل ممكن نشعر أنها صغيرة، لكنها مع التكرار بترسل رسالة مهمة أنه نحن موجودين لبعض ونحن بندعم بعض.
1: أكيد، يعني وفي نقطة مهمة جدا، يعني الحب لوحده ما يكفي إذا ما وصل للطرف الثاني. ممكن الوالدان أو أكيد الوالدان بيحبوا أبنائهم كثير، وممكن زوجان يحبوا بعض كثير، لكن المشكلة مو في غياب الحب، ولكن في أنه هذا الحب ما بيصل بالطريقة اللي يحتاجها الطرف الآخر. مثلا ممكن يعبر الأب عن حبه بالعمل وتوفير الاحتياجات، لكن كمان الابن يحتاج وقت للحديث، وممكن تعبر الأم عن خوفها بالنصيحة المستمرة، لكن تستقبل الابن هذا الخوف على أنه انتقاد في بعض الأحيان. وممكن يعتقد أحد الزوجين أنه تحمله للمسؤوليات دليل واضح على محبته، لكن يحتاج الآخر التقدير والكلمات الطيبة.
2: أكيد، كمان الحدود جزء من الحب. الأسرة المتماسكة مو هي الأسرة اللي بيعرف أفرادها كل شيء عن بعضهم وما في بينهم خصوصية. التماسك الصحي يجمع بين القرب والحدود. للأبناء مساحة بتناسب أعمارهم، وللزوجين خصوصية، ولكل فرد حق في مشاعره وعلاقاته ووقته. وما دام هذا الشيء ما بيهدد سلامته أو مسؤولياته، فهذا الشيء هو اللي المفروض. التدخل الزائد ممكن يقدم باسم الحب والسيطرة، ممكن تبرر بالخوف، لكن الحب الصحي ما بيلغي شخصية الآخر، ولكن يرافقه ويرشده ويحميه من غير ما يعيشه بالنيابة عنه.
1: أكيد، يعني في الآخر رغم اختلاف الأسر في احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت، زي الاحترام وخصوصا وقت الغضب، الحوار اللي يهدف إلى الفهم، ووضع الحدود والأدوار والمسؤوليات، المرونة لما تتغير الظروف، وهذا شيء مهم جدا، التعبير عن التقدير بدل افتراض أنه الآخرين يعرفوا، الاعتذار من أهم الأشياء، وقت كمان مشترك برضو من أهم الأشياء، وطلب المساعدة المتخصصة لما تصير المشكلة أكبر من قدرة الأسرة على حلها.
2: أكيد، يعني خلينا نقول أنه ما في أسرة كاملة، كل بيت بيحمل قصة ممكن الآخرين ما يعرفوها، لكن كل أسرة تستطيع أن هي تبدأ من خطوة صغيرة. إذا كان في حديث مؤجل انفتح بهدوء، إذا كان في اعتذار كان لازم ينقال من وقت نبدأ فيه، وقت نستعيده من غير الهاتف والانشغال، كلمة تقدير للشخص اللي تعودنا على كل شيء بيقدمه، أو خلاف نقرر إحنا نديره بطريقة أكثر رحمة. نحن ما نختار المشكلات اللي تمر بأسرنا، لكن نستطيع أن نختار الطريقة اللي نواجهها فيها. وفي النهاية ممكن الأبناء ما يتذكروا كل النصائح اللي انقالت لهم ولا كل الأشياء اللي قدمت لهم، لكن حيتذكروا كيف كانوا يشعروا داخل البيت. هل هو مكان للخوف ولا الطمأنينة؟ هل كانت أصواتهم مسموعة؟ هل كان الخطأ يعني متقبل؟ هل شعروا أنهم هم محبوبين ولا لا؟ وهذا الشيء كله بيعبر عن تماسك الأسرة اللي ما ينصنع بلحظة واحدة، ولكن بمواقف صغيرة تتكرر كل يوم، مواقف يقول فيها كل فرد أنه أنت مهم ونحن معاك، وحتى لما نختلف حنظل نحاول نرجع لبعضنا. وهذا يعني خلينا نقول من أهم الأشياء ومن أهم النقاط اللي تساعد على أن الأسرة تكون أسرة متماسكة فعلاً.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها. ترك المخلفات القابلة للاشتعال أو الزجاجات في المناطق البرية قد يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. حافظ على نظافة المكان وخذ مخلفاتك معك، فالمحافظة على البيئة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.
3: معاً لسلامة الغطاء النباتي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا في صبح ومساء وفي آخر حلقة من برنامجنا اليوم. طبعا زي ما قلنا لكم هي الحلقة الأخيرة. اللي حاب يشاركنا ويقول لنا يعني يمكن إيش الموضوع اللي أثر فيه أو إيش الحلقة اللي تذكرها بشكل أثر فيه أو إنه حاجة لازالت مستمرة معاه في حياته أو يمكن أضافت شيء أو غيرت حاجة في نظرة معينة لموضوع معين، أكيد يسعدنا مشاركاتك مستمعينا. تقدر تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.
3: يلا معنا اتصال من مازن، حياك الله.
4: هلا حبيبي، الله يبقي عيون حبيب قلبي والله مصطفى وعلى. ألف ألف ألف مبروك الدورة هذه.
3: الله يبارك فيك وإن شاء الله تستمتعوا ببرامج كثير خلال الدورة الجديدة مازن، وإنت من الآن مشاركات كمان الدائمة والمميزة في جميع البرامج.
4: يا حبيبي يا حبيبي، هذا من ذوقك بس أبو يا أبو سميل. كيفك يا علاء؟ إن شاء الله طيب.
2: الحمد لله تمام. يا هلا ومرحبا فيك يا مازن، كيف حالك؟
4: الله يحفظك. برنامج جميل، إخراج جميل، إعداد جميل، تقديم جميل، كل ما هو في جميل. موضوع التربية أنا حقيقة لمس فيني كثير. حقيقة موضوع تربية الأطفال من البدايات هو كان لامس مؤثر بشكل كبير حقيقة.
2: المواضيع المرتبطة بالتربية.
4: ايه اكيد، لانه انت الان في جيل صعب الان كيف تمسك وكيف تربي. يعني الان بسم الله ما شاء الله اطفالنا الان مو باطفال.
2: تغيرت الحياه.
4: تغيرت الحياه بشكل كبير. مصطفى ايش جديدك ولا ايش جديد؟
3: ان شاء الله راح نكون معكم بمجموعه من البرامج، يعني في برنامج كلاكيت ان شاء الله راح يكون موجود، في برنامج ببساطه، في عند الاء كلاكيت. نعم راح يكون عندي وراح يعلن عن الأوقات وكل التفاصيل بإذن الله.
4: إن شاء الله أول المشاركين معك في كلاكيت
3: بإذن الله. شكرا الله. شكرا لك يا مازن
4: حبيبي، بالأكبر.
2: مع السلامة.
3: معنا محمد، حياك الله يا محمد.
5: أهلا أسعد الله مساكم بكل خير أستاذ مصطفى وأستاذ علاء.
2: يسعد الله أوقاتك ومساءك بكل خير. يا هلا ومرحبا يا محمد.
5: في الحقيقة أنا يعني ما مشارك لكن كنت مستمع، يعني ما شاركت كثير، يمكن في حلقة واحدة بس. يمكن
2: يسعدنا أنك كنت مستمع لنا، وهذا شيء يعني يمكن من أكثر الأشياء اللي تفرق معانا أنه في فعلا مستمعين حتى لو ما شاركوا، ولكن يعني تأثير البرنامج وصل لهم.
5: نعم صراحة يعني البرنامج كان يعني سري بالمعرفة خصوصا في مواضيع الأسرة والمجتمع، والاستفادة منه كانت كبيرة جدا. يعني
2: شكرا، هذا واجبنا، وفعلا لو قدرنا نأثر في شخص واحد بس في المواضيع اللي كنا نطرحها، هذا بالنسبة لنا فخر كبير.
5: وحاب أهديكم كلمات يعني في حق البرنامج. أنا بخاطب بها البرنامج بقول
2: تفضل.
5: تفارق كيف تخلينا لشوقنا وذكرى ماضينا، وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا، فريقنا الكام منور بيك أصبح منور دياجينا. في الأخير بقول لكم هل تاني من عودة والباقي لي يا أمل.
3: الله صح لسانك.
2: يا سلام عليك محمد، شكرا لكلامك ومشاعرك اللي وصلت، شكرا لك.
3: طيب أصدقاء، يمكن على مدار 3 مواسم من البرنامج في كثير من الناس كان لهم دور في هذا البرنامج ونجاح هذا البرنامج واستمرار هذا البرنامج 3 سنوات. مجموعة من المخرجين يعني على رأسهم المخرج الجميل هو الأستاذ معتز بخش. أهلا وسهلا بك معتز.
6: اهلا بك مصطفى واهلا بعلاء.
2: اهلا معتز
6: لهذه المداخله الحلوه الجميله.
2: طبعا يعني معتز انت يعني من المخرجين اللي اساسيين طبعا في البرنامج ومن بدايه البرنامج، وانت معاه ولك يعني دور كبير في نجاح هذا البرنامج. وكان يعني يمكن اللي ما يعرفوه كثير من المستمعين انه كان معتز من اللي الأشخاص اللي يستفزونا، إحنا نجيب مواضيع حلوة يطرح علينا أفكار، يشاركنا في بالرأي في الحلقة،
3: نتفق ونختلف كثير في الرأي بالضبط. فيما يخص مواضيع
2: يوجهنا المسار معين في الحلقة، فهذه يمكن الأشياء اللي الناس ما تعرفها.
3: أكيد. إيش حاب تقول معتز اليوم؟
6: شكرا. والله انا احب اشكركم اول يعني استفدنا من صبح ومساء، ان كنت انا مخرج وفي فترات اللي انا خرجت فيها، ولا زميلتي ساره خوجه برضو، وبعض الزملاء كثيرا كمان، الاستاذ طلال الخطيب ما ننساه برضو حق يوم الخميس،
2: ومناهل
6: فعلا، والاستاذ مناهل دحمان، كلهم مخرجين يعني تناوبوا على البرنامج، وبرنامج كان مثري للجميع ومفيد للجميع من الناحيه الاسريه، وان شاء الله للامام يعني هي يعني قفلنا باب، هنفتح باب ثاني ان شاء الله
2: باذن الله،
6: ان شاء الله لكم برامج ان شاء الله مثريه ونستفيد منها كلنا ان شاء الله
2: باذن الله. طبعا احنا يعني الشكر لك معتز لكل
6: مخرجين
2: البرنامج،
3: شكرا على الاغاني الحلوه كان في مجموعة من الأغاني الجميلة يعني بصراحة يعني ومميزة.
2: إحنا يمكن كمذيعين يعني معدين ومذيعين في البرنامج وعلى الهواء، ترى تواصلنا المباشر مع المخرج في البداية والنهاية هو اللي بيمشي لنا الحلقة، فلما يكون الواحد مرتاح مع المخرج تمشي الأمور بسلاسة وجمال، وهذا شيء ترى مرة يفرق، يمكن كثير ما يستوعبه.
3: أكيد يعني جزء أساسي من البرنامج ما في شك، يعني زي ما التقديم والإعداد مهم، الإخراج كمان جزء مهم أكيد. وأساسي في البرنامج
2: أكيد بالعكس. فشكرا، شكرا لك يا معتز.
6: يعني شكرا لكم،
2: شكرا لكم. مع السلامة.
3: شكرا لك. أكيد كمان يعني نوجه الشكر للأستاذة مناهل دحمان، الأستاذ طلال الخطيب، يعني اللي كانوا يوم الخميس معنا بمود مختلف وأجواء مختلفة
2: أكيد.
3: فأكيد كمان نوجه لهم التحية قبل يعني أو بعد ما شكرناهم. يعني في شخص لازم أشكره جدا، ألاء محمد يا جماعة.
2: أنا قاعد أقول يا رب نسيت مين.
3: يعني لا بالعكس، يعني من والله هذه حقيقة أنا أقولها حتى للزملاء، إنه من أكثر الأشخاص اللي زملتهم في البرامج التزاما وتعاونا، كثير كانت أو يعني كنا متعاونين ومتفقين على أمور كثير. يمكن هذا العمل يمر باختلافات في الرأي، يمر في أشياء كثير، لكن يبقى طبعا الأصل ويبقى الشخص المهني فعلا في هذه الحدود ما تخرج عنها، وفعلا هذا اللي صار في هذا البرنامج. قد ما اتفقنا أنا ولا قد ما اختلفنا في الرأي، وقد ما كان في تفاصيل كثير، فضل الاحترام موجود، فضل الهدف واحد إن احنا ننجح هذا البرنامج ونوصل به لمكان جيد.
2: أكيد. وأنا طبعا في المقابل ولازم أشكرك يا مصطفى، لأنه فعلا يعني يمكن قد ما قدمت برامج في الإذاعة، يمكن أنت من أكثر الأشخاص اللي ارتحت فعلا معاهم، وهذه ما أقولها مجاملة، لأنه أشعر فعلا إنه إحنا أخوان، وهذا شيء يمكن يعني صعب الواحد يوصله وصعب الواحد يوصفه، لكن فعلا علاقتنا أخوية بمستوى جميل ورائع ومريح. دائما التعاون بيننا، ودائما الارتياح بيننا، ودائما الانسجام كمان على الهواء، فهذا يعني يمكن من أكثر الأشياء اللي أنا خلت بالنسبة لي البرنامج جميل وخلتني أتعلق فيه هو وجودك معايا مصطفى.
3: الله يسعدك.
2: ويمكن دائما لما نطلع إجازة، أنت تطلع إجازة وأنا أطلع إجازة،
3: نكون مفتقدين فعلا،
2: نكون مفتقدين وجودنا مع بعض. أكيد
3: يعني، ومن الأشخاص كمان الصعب على الواحد كمان، إنه شخص أنت بتشتغل معاه كل يوم ولمدة طويلة كمان، إنه بكرة ما راح تكونوا في نفس البرنامج أو نفس الشغل، أكيد موجودين في نفس المكان في إذاعة جدة، ولكن أكيد فرق معايا كثير عدم وجودنا في البرنامج. إن شاء الله نلتقي في برامج ثانية
2: بإذن الله. أنا أتمنى يكون مستقبلا في برنامج جمعنا،
3: والدويتو هذا الجميل إن شاء الله يستمر
2: إن شاء الله
3: في برامج أخرى. وسام بحة كمان نشكره، يعني كان معانا في تناوب بعض الحلقات وكثير من الحلقات، عبد اللطيف عنبر، عبد الله الكعيد، كل الأشخاص الجميلين. نشكر كمان إدارة المحتوى، الأستاذ ضيف الله الزهراني اللي كان مشرف بشكل مباشر، الأستاذ علي القاسم مدير عام إذاعة جدة اللي كان داعم لنا بشكل كبير في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكل شخص كان لي دور في هذا البرنامج.
2: أكيد احنا نشكر الجميع، ولسه مكملين باقي لنا شوية في البرنامج، حنروح لهذا الفاصل ونرجع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي في صبح ومساء، وكثير من الرسائل وصلتنا على الواتساب في موضوعنا اليوم عن ختام هذا البرنامج أو وصولنا للحلقة الأخيرة من برنامجكم صبح ومساء. رسالة من حنين المطرفي تقول: كل الشكر والامتنان لأسرة البرنامج على ما قدمته من جهود مميزة وعطاء لا ينسى، وعلى كل لحظة جميلة كان لها أثر في نفوسنا. شكرا لقلوبكم المعطاءة ولجهودكم اللي صنعت الفرق، لكم منا التقدير والاحترام. احنا كمان نشكرك حنين، وشكرا لمشاعرك ورسالتك. وتقول كمان: الحلقة اللي ما زالت عالقة في ذاكرتي تغيير الأسماء، حلقة تغيير الأسماء، لأنه كنت أفكر أغير اسمي. لو كنت بتغيره لغادة بلا، بس حنين جميل
3: حنين
2: كمان.
3: حنين أحلى يا حنين، خليك على الاسم. طبعا أنا أشكر كلام حنين
2: أكيد، وكانت حلقة جميلة كمان، حلقة الأسماء
3: صدق من الحلقات اللي كمان أتذكرها، كانت مرة مؤثرة.
2: اكتشفنا في ناس كثير يا جماعة بتغير اسمها،
3: مرة كثير كانوا اللي بغيروا اسمائهم فعلا.
2: كمان مازن يعطيك العافية، شكرا لرسالتك. فؤاد

0: تحياتي لك في هيدا ومصورت لنا صور جميلة، يعطيك ألف عافية، شكرا لك وكل اللي أرسلوا لنا وكل اللي تواصلوا معنا طوال الساعتين. يمكن وصلنا للحظة اللي طول الحلقة كنا بنتكلم عنها ونحاول يعني ما نوصل لها سريع، لكن بكذا أصدقائي نكون وصلنا لمحطتنا الأخيرة في برنامجكم صبح ومساء. ثلاث مواسم، ثلاث سنوات كنا معكم فيها، بإذن الله نلتقيكم في برامج أخرى وتستمتعوا في باقي برامج إذاعة جدة وانطلاق دورتها الجديدة. شكرا لكل اللي كانوا معنا على السمع، شكرا لكل اللي تواصلوا معنا طوال بهذه الساعتين وطوال الحلقات الماضية، كل فريق العمل أيضا اللي اشتغل معنا في صبح ومساء، إدارة إذاعة جدة، شكرا للجميع وإن شاء الله دائما في نجاح.
1: أكيد يعني زي ما أنت بتقول مصطفى، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. يمكن يعني الوداع دائما صعب في أي شيء، لكن بإذن الله المستقبل أجمل والقادم أجمل، وزي ما طول عمرها البرامج تبدأ وتنتهي، نحن حاولنا نقدم في هذا البرنامج قد ما نقدر من المواضيع الأسرية. أتوقع لمسنا كل الجوانب اللي ممكن نتكلم فيها، فيما يخص الأزواج، فيما يخص الأبناء، فيما يخص الأسرة، سلوكيات مجتمعية ترتبط بالأسرة كمان، سلوكيات حاولنا نعالجها، حاولنا نطرحها، وهذا كان الهدف من البرنامج. وإحنا على قولك يعني على مدى الثلاث المواسم كن غطينا أغلب المواضيع، فإحنا أتوقع يعني وصلنا لنهاية المشوار ونهاية العطاء اللي ممكن نقدمه في هذا البرنامج.
0: أكيد، ويمكن أن الواحد قدم برامج كثير على أنا على مدى 10 سنوات في إذاعة جدة، يمكن قدمت برامج منوعة كثير، لكن يبقى هذا البرنامج يعني برنامج لي أثر علي فعلا، علمني كثير، استمتعت به كثير، زملت في ناس أفادوني كثير، ألا يمكن أنت أقدم مني بكثير يعني في الإذاعة، شعوري انه انا شغال معاك كمان هذا شيء جميل.
1: يعني بالعكس انا اللي استمتعت في العمل معاك مصطفى، واستفدت منك اشياء كثير وعلمتني صراحه كمان اشياء كثير، فشكرا لك وشكرا لكل هذا المشوار الجميل اللي كان مع المستمعين، وشكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل من خصص وقت من يومه عشان يسمع هذه الساعتين، كل من خصص وقت كمان عشان يتصل أو عشان يرسل عن طريق الواتساب، يعطيكم العافية. شكرا لكل من قال كلمة طيبة، وكل من شكر، وكل من أثنى، وكل من قال إنه حزين على نهاية هذا البرنامج. أكيد كلماتكم أثرت فينا بشكل كبير، ويعني كمان حتى مشاركاتكم كانت تفتح لنا زوايا في نقاش البرنامج وأفكار مختلفة. طوال هذا المشوار حاولنا نكون قريبين منكم، من تفاصيل حياتكم، من تفاصيل أسرنا، نتعلم مع بعض ونتعلم من بعض، وندور على المعنى اللي يجعل الحياة الأسرية أجمل. حاولنا نترك بصمة إيجابية وإن شاء الله بكون تركناها، ولو فكرة واحدة بس طرحناها وفتحت باب عند شخص أو فكرة كده أو تغيير بسيط في حياته، أكيد إحنا
0: أكيد هو هذا الهدف وهذا النجاح فعلا.
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد
0: أكيد ما رح ننسى يعني الشعور اللي عشناه في هذه الرحلة بكل تفاصيلها في برنامجكم صبح ومساء. بكده أصدقائي نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا وختام برنامجنا صبح ومساء، شكرا للجميع وشكرا لكل اللي كانوا معنا على السمع.
1: في النهاية مستمعينا هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد والتقديم كان معاكم زميلي مصطفى بخش، أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا وسام بحة.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: قديش صعبة يعني. في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: @jeddah_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة اف ام على هواك.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا للتيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها. ترك المخلفات القابلة للاشتعال أو الزجاجات في المناطق البرية قد يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. حافظ على نظافة المكان وخذ مخلفاتك معك، فالمحافظة على البيئة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.
1: معا لسلامة الغطاء النباتي.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: أحوال الطقس على جدة اف ام اليوم الاثنين 31 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران، في حين تبقى درجة الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء الساحلية منها. درجات الحرارة أو التوقعات: البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية، تتحول مساء شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 إلى 36 كيلومتر في الساعة.

0: تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: يفتح طيران الرياض صفحة جديدة من التمكين بتخريج أول دفعة من مهندسات صيانة الطائرات وفق أعلى المعايير الدولية. تتألق السينما الوطنية بعرض فيلم الرسوم المتحركة عزام في 10 سبتمبر المقبل لتجربة عائلية فذة تمزج الفانتازيا بالهوية السعودية. ترصد سماء الوطن أروع اللوحات الكونية بإطلاق دليل الفلك السعودي الموثق لاحتضان 62 حدثاً وظاهرة نادرة حتى عام 2030. يزدهر القطاع الزراعي في الباحة بإنتاج سنوي يلامس 800 طن من فاكهة البرشومي ليفتح آفاقاً استثمارية واعدة ومدناً زراعية متخصصة. تكشف دراسة علمية حديثة أن قيلولة الظهيرة التي لا تتجاوز 45 دقيقة تمثل مفتاحاً سحرياً لتبديل الإرهاق وشحذ القدرات الإدراكية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: استدامة الآن على جدة FM.

أهلا بكم. تتمتع المملكة العربية السعودية بتنوع طبيعي وجغرافي استثنائي جعل منها موطنا للعديد من الوجهات السياحية والبيئية الفريدة التي تجمع بين جمال الطبيعة وثراء التاريخ والجيولوجيا. وتبرز محافظة رابغ بوصفها إحدى أبرز مدن ساحل البحر الأحمر لما تتميز به من شواطئ خلابة وتكوينات جيولوجية نادرة وتنوع بيئي غني يجعلها وجهة واعدة للسياحة البيئية والاستشفاء البيئي والاسترخاء، وكذلك فرصة استثمارية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية السياحة المستدامة وتعزيز جودة الحياة. في هذه الحلقة أعزائي المتابعين والمستمعين نصحبكم في رحلة علمية ممتعة شيقة نكتشف من خلالها أسرار رابغ الطبيعية الساحلية ونتعرف على ما يميزها جيولوجيا وبيئيا ونناقش مستقبلها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة مع ضيفنا الكريم الأستاذ ثامر سليمان المورع الحربي. وأهلا بكم معنا طبعا، معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي.

0: ومن الإخراج شريك النجاح الزميل عبد اللطيف جميل عنبر. حياكم الله، أنتم تستمعون إلينا على إذاعة جدة أينما كنتم، فنحن معكم كذلك من خلال حساب الإذاعة على منصة إكس صوتا وصورة، ومن خلال حساب الإذاعة المباشر كذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس إذاعة جدة ذات الأيقونة الحمراء بكل سرور، كما ذكرنا آنفا من خلال ترددات الإذاعة إذاعة جدة أينما كنتم فنحن معكم. وفي هذه الحلقة نرحب بمشاركاتكم ونسعد بها ونستقبلها من خلال طبعا واتس البرنامج برقم 800-244-28-28.
1: استدامة، تقرير وخبر.
0: أعزائي المستمعين والمتابعين، وقبل أن نبدأ رحلتنا إلى مدينة رابغ الساحلية، دعونا نتوقف عند البحر الذي منحها هويتها وشكل عبر ملايين السنين ملامح طبيعتها وتنوعها البيئي. البحر الأحمر ليس مجرد مسطح مائي، بل هو شريط أزرق يمتد ليروي لنا حكاية وطن، ويختزن بين أعماقه أسرارا جيولوجية وكنوزا بحرية جعلته واحدا من أهم البحار في العالم. في التقرير التالي نبحر معا على امتداد الساحل الغربي للمملكة لنتعرف على جمال البحر الأحمر وثرائه الطبيعي، ثم نصل إلى رابغ حيث يلتقي البحر بالجيولوجيا وتبدأ حكاية وجهة واعدة للسياحة البيئية والاستشفاء والاسترخاء البيئي. التقرير التالي بصوت الزميل أكرم عمر.
2: الشريط الأزرق الذي يروي حكاية الوطن حين يشتد وهج الصيف، محط الواعدين دائما بالهدوء والاسترخاء، البحر الأحمر. تتهادى أمواجه على امتداد الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، فتمنح المكان إيقاعا مختلفة، زرقة لا تنتهي، وشعاب مرجانية نابضة بالحياة، وشواطئ تمتد كلوحة طبيعية رسمتها الجغرافيا عبر ملايين السنين. ليس البحر الأحمر مجرد مسطح مائي، بل منظومة بيئية وجيولوجية تعد من أغنى النظم البحرية في العالم، وواجهة حضارية وسياحية تجمع بين التاريخ والطبيعة والاقتصاد. وعلى امتداد ساحله السعودي تتعانق المدن الساحلية مع البحر، وتتنوع التجارب بين السباحة والغوص والإبحار وصيد الأسماك والرياضات البحرية، وصولاً إلى الاسترخاء في بيئات طبيعية ما زالت تحتفظ بالكثير من كنوزها ونقائها وتوازنها البيئي. ويعد البحر الأحمر أحد أهم البحار العالمية، إذ يفصل قارتي آسيا وأفريقيا، ويرتبط شمالاً بخليج العقبة وخليج السويس، وجنوباً بمضيق باب المندب، كما يعرف بأعماقه الكبيرة وتنوعه الحيوي الاستثنائي، ويضم واحدة من أكبر منظومات الشعاب المرجانية في العالم التي تؤوي مئات الأنواع من الكائنات البحرية والأسماك، إضافة إلى آلاف الجزر والتكوينات الساحلية التي جعلته من أبرز الوجهات البحرية عالمية. كما يمتد الساحل السعودي على البحر الأحمر لأكثر من 1800 كيلومتر، ويضم أكثر من 1150 جزيرة، وما يزيد على 150 شاطئ، في مشهد يعكس ثراء المملكة الطبيعي والبيئي. وعلى طول الساحل الغربي للمملكة تتوزع مدن ومحافظات مدن تتنفس البحر، وشكلت عبر التاريخ بوابات للتجارة والرحلات البحرية، وأصبحت اليوم وجهات سياحية واستثمارية متنامية. وما يمنح البحر الأحمر مكانته الاستثنائية ليس جماله فحسب، بل تاريخه الجيولوجي أيضا، فقد تشكل نتيجة حركة الصفائح التكتونية التي أدت إلى انفصال شبه الجزيرة العربية عن القارة الأفريقية، ولا تزال هذه الحركة مستمرة بمعدلات بطيئة لتجعل البحر الأحمر واحدا من أكثر البحار نشاطا من الناحية الجيولوجية. كما تتميز أعماقه بوجود أخاديد بحرية وأحواض عميقة وتكوينات صخرية فريدة، إلى جانب شعاب مرجانية استطاعت التكيف مع درجات حرارة وملوحة مرتفعة مقارنة بمعظم شعاب العالم، الأمر الذي يجعلها محل اهتمام الباحثين والمتخصصين في علوم البحار والبيئة. ووسط هذا الامتداد الساحلي، حين يلتقي البحر بالجيولوجيا، تبرز رابغ، حيث تحتل محافظة رابغ موقعاً مميزاً على ساحل البحر الأحمر، فهي ليست مجرد مدينة بحرية، بل بيئة تتقاطع فيها

تضاريس البحر مع تكوينات الدرع العربي، وتتنوع فيها الأخوار والشواطئ والرواسب والشعاب المرجانية لتشكل مختبراً طبيعياً مفتوحاً للدراسات الجيولوجية والبيئية. ويمنحها هذا التنوع فرصة كبيرة لتطوير السياحة البيئية والأنشطة البحرية، إلى جانب الاستثمار في المسارات الطبيعية والرياضات البحرية والرحلات التعليمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية السياحة المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والوجهات السياحية الاستشفائية الواعدة.

0: لقاء الأسبوع.
1: إذن أعزائي متابعي الكرام، مستمعين الكرام في كل مكان، سواء كنتوا تتابعونا من خلال منصة إكس، التطبيق طبعا سعودي راديو بلس، كذلك طبعا منصة إكس اللي هو حساب الإذاعة المباشر، أو من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. واليوم عنوان حلقتنا رابغ جوهرة البحر الأحمر، وجهة واعدة للسياحة البيئية وموطن الاستشفاء والاسترخاء البيئي، ترى كيف نحقق ذلك ونستمتع سياحة واستشفاء. طبعا اليوم هو عنوان حلقتنا من استدامة، هذا هو العنوان، ويسعدنا ويشرفنا أن نرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ ثامر سليمان المورعي الحربي، المتخصص في الثروة المعدنية والصخور والجيولوجيا العامة من جامعة الملك عبد العزيز، والمهتم بنشر الوعي العلمي وربط علوم الأرض والفلك بالحياة اليومية بشكل جمالي جدا، بما يسهم في تعزيز الثقافة العلمية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. أهلا ومرحبا بكم أستاذ ثامر، ونشكر لك تلبية الدعوة، وطبعا نتطلع إلى حوار ثري وممتع وشيق خلال طبعا الرحلة الاستكشافية للبحر الأحمر لرابغ تحديدا. اليوم نتعرف على الكنوز الطبيعية التي تزخر بها محافظة رابغ في الساحل. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك أختي نهى، والشرف لي بالتواجد معكم اليوم، وتحية للمستمعين الكرام إذاعة جدة. رابغ حقيقة تخفي خلف طبيعتها البكر أسرار جيولوجية وعلاجية استثنائية. نعم. اليوم نستعرض معكم هذه الكنوز الحصرية اللي تبرهن على ثراء طبيعة وطننا الغالي.
1: نعم، إذا البداية بداية الرحلة مع الشغف والاكتشاف، يعني لكل قصة أستاذ ثامر قصة وبداية، ولكل شغف قصة وبداية أكيد نحكيها ونرويها. كيف بدأت رحلة الأستاذ ثامر مع علوم الأرض والجيولوجيا، وإيش اللي جذبك إلى هذا المجال تحديدا، وكمان يعني كيف ترى أهمية توظيف هذه العلوم في رفع الوعي المجتمعي ودعم التنمية المستدامة والسياحة البيئية في المملكة؟ يعني نبدأ مع قصة الشغف اليوم.
2: بالنسبة للشغف طبعا بدأ معي من أيام الطفولة، بمعنى أوضح بدأ من التأمل الدائم في تضاريس الطبيعة في المملكة العربية السعودية، وكذلك حركة النجوم. هالفضول هو اللي قادني للتخصص بكلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز. طبعا ما وقفنا، تقلنا هذه العلوم بالجولات الميدانية وربطناها بالجيولوجيا والعلوم التطبيقية عشان نفهم كيف نترجم ثروات الأرض لشيء ملموس يفيد صحة الإنسان.
1: نعم.
2: اليوم مع الرؤية واجبنا نوظف العلم لبناء اقتصاد بيئي واستشفائي جديد يضع المملكة في المقدمة.
1: جميل. طيب بالنسبة يعني أستاذ ثامر، يعني في عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر صور ومعلومات كثيرة تتعلق صراحة بالبحار والجيولوجيا، وسبق أنه أنا أرسلت لحضرتك يعني معلومات كانت عن البحر الأحمر، وكانت صور يعني معمولة بالذكاء الاصطناعي، وصور يعني خلينا نقول ثلاثية الأبعاد يعني متعوب عليها، لكن في النهاية للأسف لا توجد بها دقة علمية. يعني أنت وضحت هذه النقطة، يعني كيف ترى دور المختصين والجيولوجيين في تصحيح هذه المفاهيم، وإيش هي نصيحتك للمتابعين وصناع المحتوى قبل نشر المعلومات العلمية؟ يعني التثبت كيف بيكون من قبل المتلقي ومن قبل المتخصص؟
2: نعم اختنوها، بالنسبة للسوشال ميديا طبعا فيها مبالغات كثيرة.
1: نعم.
2: طبعا فقط ليش لكسب المشاهدات، والحقيقة طبعا حتى في احد المرات شاهدت احد المقاطع يتحدث عن الطين الداكن في الاخوار في رابغ.
1: نعم.
2: بانه تلوث كيميائي، طبعا هذا كلام عاري من الصحه تماما. ابحاث جامعه كاوست وجهاتنا الرسميه تبرهن ان المكان بكر ونظيف

0: 100%.
1: جميل.
0: طبعا اللون الداكن هذا طبعا بالتخصص العلمي هو عبارة عن طمي بازلتي كبريتي طبيعي جرفته السيول من صخور الدرع العربي عبر ملايين السنين ليصنع طينا علاجيا يجدد خلايا الجلد والمفاصل. الخلاصة هنا أنا أقول طبعا اعتمدوا دائما على الأبحاث الموثقة وكاوست أرضنا مبهرة بحقائقها وما تحتاج تهويل ولا تخويل.
1: نعم. طبعا إحنا قبل ما نتحدث عن رابغ لكن أنا بدي أسألك كيف أصبحت النموذج ملهم لكثير من الشباب المهتمين بالاستكشاف والطبيعة وقدرت تجمع ما بين الشغف والتخصص الأكاديمي وإنك تنشره برسالة وبطريقة جميلة جدا يعني بطريقة جميلة وبلغة مفهومة وسهلة.
0: أيوة طبعا الفكرة دائما تكون على الدمج الذكي الهاوي يتحرك بالشغف لكن المختص تضبطه الدقة العلمية. فأنا طبعا دمجت بينهم بأخذ الأبحاث الجيولوجية الصعبة وعملت على تبسيطها بلسان علمي مبسط يفهم الجميع عشان يكون الطرح ممتع ومفيد. ورسالة الجوهرية للشباب اليوم الاستكشاف اليوم صار سياحة معرفية فلازم أنكم تفهموا البعد العلمي للمكان اللي واقفين عليه عشان تقدموا قيمة مضافة حقيقية تخدم وطننا بإذن الله تعالى.
1: نعم. الآن أستاذ ثامر يعني انتهينا من المحور الأول اللي هو الشغف وبداية الرحلة والاستكشاف، الآن ندخل في الاستكشاف ولكن بعد الفاصل رابغ ما بين جمال الطبيعة والوعي البيئي.
2: استدامة.
1: حياك الله من جديد أستاذ ثامر. يعني رابغ يعني بيلاحظ الجميع وزوارها ما شاء الله تبارك الله إنه تميز شواطئها بالنظافة والمحافظة على البيئة، برأيك إلى أي مدى يعكس ذلك وعي المجتمع المحلي؟ ونوجه لهم تحية صراحة أهالي رابغ إنه حقيقة ساحل رابغ يعني نظيف يعني إلى جانب طبعا جهود الجهات المعنية في المحافظة على هذا الإرث الطبيعي. احنا اليوم بس نتكلم عن رابغ من الجهة الغربية على امتداد الساحل لأنه الجهة الشرقية فيها مزارع وحرات، فاليوم احنا فقط نتكلم عن الجزء الغربي اللي هو ساحل البحر الأحمر.
0: تفضل. نعم بصراحة النظافة الاستثنائية اللي نشوفها في شواطئ رابغ تخفي سر عميق وهي ثقافة الاحترام المتبادل.
1: نعم.
0: وكذلك العشق التاريخي بين الأهالي والبحر.
1: نعم.
0: فالمجتمع هنا يعتبر هذا إرث متوارث جيلا بعد جيل.
1: نعم.
0: وهالوعي يتكامل بقوة مع جهود رائعة مستمرة كذلك من الأمانة والبلدية
1: ومصدر رزق لهم يعني نصف. نعم. أهالي رابغ يعني حتى لو كان معلم حتى لو كان يشتغل في أي قطاع عندهم هواية إنه البحر الصيد ففي علاقة لطيفة ما بين البحر وأهالي رابغ.
0: نعم نعم طبعا هي النتيجة واضحة أمامنا اليوم بيئة بكر ونظيفة وجاهزة تماما كبنية تحتية ممتازة.
1: نعم.
0: تجذب المستثمر في السياحة الاستشفائية في رابغ هنا.
1: نعم. طيب احنا بنلاحظ كمان ونوجه لهم تحية يعني رجال حرس الحدود يعني سواء كان زمان خفر السواحل مسماهم انه في شواطئ رابغ حضورهم ملفت حقيقة. كيف بتقيمون جهودهم من خلال انتو دائما استاذ ثامر دائما حضرتك موجود على البحر وبتروح تستكشف اماكن صحيح. كمان عميقه فايش رايك في جهودهم وكيف لمستها في تنظيم الحركه البحريه المحافظه على سلامه المتنزهين وابرز الارشادات اللي دائما بتلاحظها منهم يعني كشخص يعني كموجود على البحر؟
0: والله بكل أمانة أختنوها جهود رجال حرس الحدود صراحة في رابغ يشهد لها الجميع.
1: نعم حقيقة وجه لهم كل التحية.
0: نعم دائما تواجدهم بشكل دائم يستحق الشكر وطبعا نحن نشوف الصرامة في تعليماتهم وراءها أسباب تضريسية ومناخية دقيقة جدا.
1: نعم هم فهمي عندهم فهم ووعي للمنطقة.
0: نعم أيوة لأن الطقس يتغير بشكل سريع دائما في البحر وكذلك. نعم. في المناخ فقاع البحر يتميز بمنحدرات حادة وقريبة من الساحل. والواقع الميداني يقول إن الشخص يكون بمنطقة ضحلة فجأة يجد نفسه أمام تيار ساحب وعميق صحيح. عشان كذا عشان كذا يوجهون المرتدين على مدار الساعة ضمان سلامتهم.
1: جميل. هذا السؤال ينقلنا إنه أبرز المقومات الطبيعية والجيولوجية اللي بتتميز بها رابغ. إحنا الحلقة اليوم شوية شوية ندخل في العمق كيف. نعم. تجعلها يعني وجهة واعدة للسياحة البيئية والاسترخاء والاستشفاء مقارنة بعدد من الوجهات العالمية. إيش اللي بيميزها؟ نعم. ليش إيش معنى اليوم إحنا اخترنا رابغ وبحر رابغ؟
0: نعم. نعم. بالنسبة للبرمجة السائد عند الناس إن رابغ مدينة صناعية فقط.
1: نعم.
0: لكن
1: صحيح.
0: الكنز المخفي والمبهر جيولوجياً والحقيقة العلمية إن رابغ تخفي منظومة إخوار شاطئية.

0: وحضرتك أطلقت عليها وسميتها عروس أو موطن الاستشفاء البيئي. يعني ونقول أنه إحنا اليوم سميناها سوية أنه رابغ الوجهة الواعدة والجوهرة البحر الأحمر,
1: جوهرة
0: الأحمر وعروس الاستشفاء البيئي. فمن وجهة نظر علمية إيش نقصد بهذا المفهوم, وهل يستند على خصائص طبيعية يعني حقيقية محددة مختلفة؟ إحنا قلنا إنه هي مختلفة عن أو عن كثير من الوجهات البحرية.
1: نعم, فطبعا لما أطلقنا عروس البحر الأحمر وجوهرة البحر الأحمر عروس الاستشفاء من هذا اللقب.
0: إيه بس إحنا ما نأخذ عروس البحر الأحمر جدة, لكن رابغ عروس
1: جوهرة
0: البحر الأحمر وموطن الاستشفاء. ما نزعل
1: نعم
0: جدة.
1: نعم. يعني هذا اللقب مجرد ليس مجرد يعني عبارة تسويقية.
0: نعم. نعم.
1: لكن هي حقيقة علمية ناطقة تعيد اكتشاف رابغ بعيد عن صورتها النمطية.
0: نعم.
1: طبعا المغزى هنا أن السياحة التقليدية تمنح الشق منتجعات فاخرة فقط.
0: نعم. صحيح.
1: أما الاستشفاء البيئي الأيوني فهو عبارة عن معجزة تستغل طاقة الأرض والمياه المشحونة بالأيونات السالبة لإعادة شحن خلايا الجسم وكذلك تصغير جهازه كليا. فرابغ نالت اللقب بجدارة كجوهرة البحر الأحمر وعروس الاستشفاء البيئي الأيوني لأن جيولوجيتها تحتضن المربع الذهبي لاكتشافه, اللي هو الطم البركاني البازلتي والرمال العقورية الكورالية اللي تعكس الحرارة, وكذلك مياه أقوار فائقة الملوحة تسحب السموم من الجسم, وكذلك أكسجين نقي من غابات المنجروف المنتشرة على امتداد ساحلها. المزيج يحولها لأكبر مصحة طبيعية مفتوحة تبهر العالم.
0: طيب لأن اللي بيسمعنا أستاذ ثامر بيقول طيب الامتداد على شريط البحر الأحمر يعني عدة سواحل عندنا.
1: نعم.
0: 150 شاطئ. طيب
1: نعم.
0: لكن لماذا رابغ اختلاف؟ يعني حضرتك ذكرت المربع الذهبي, بدأته بالطمي البركاني اللي لونه أسود صح؟ اللي
1: نعم
0: تحت الرمل. نعم. وثاني حاجة قلت إيش؟
1: إنه شفت أنها تحتوي على الرمال الحفورية كورالية ومياه أخوار فائقة الملوحة.
0: نعم.
1: لأن هذه كلها طبعا نتاج قربها من الدرع العربي عكس المناطق الأخرى لو اتجهنا للشمال أو الجنوب تكون بعيدة جدا. لكن هنا رابغ تكون الدرع العربي مباشر طبعا تنزل وتجرف هذه السيول الأمطار مع الوقت وتضع هذه المعادن الدقيقة من المغنيتايت طبعا النادرة في هذا الحوض بشكل مباشر.
0: طب هنا ينقلنا السؤال إنه كيف تشكلت تضاريس البحر الأحمر مع حركة الصفائح التكتونية؟ إيش اللي يحدث يعني جيولوجيا في قاع البحر حتى يومنا هذا؟ يعني هنا ممكن ندي معلومة طبعا الجيولوجيين يعرفوها وكثير من الناس المهتمين إنه كيف تشكل البحر الأحمر أساسا.
1: طبعا احنا أول شيء بنتكلم عن الأرقام العلمية الدقيقة إن تضاريس البحر الأحمر بشكل عام طبعا تنقسم لمستويين اللي هي الرصيف القاري عبارة عن منصة ضحلة تمتد من خط الشاطئ إلى مسافة 15 إلى ما بين 15 إلى 30 كيلومتر بعمق لا يتعدى 130 متر. طبعا بالنسبة للتشكل صار عملية انفتاح للبحر الأحمر قبل تقريبا في اختلاف طبعا في الأرقام في العنصر اليورانيوم ما بين 23 مليون سنة إلى 36 مليون سنة. هنا بدأت عملية انفتاح البحر الأحمر بصدع تكتوني عميق أدى إلى خروج هذه الصهارة في وسط البحر.
0: نعم.
1: ثم تدافع الكتل الصفائحية البحرية تحت طبعا الجزيرة العربية من الجهة الغربية مما أدى إلى تكوين طبعا هذه الأخوار العميقة.
0: صحيح.
1: بعد عملية التصادم طبعا ما بين القشرة القارية والقشرة المحيطية في البحر الأحمر.
0: يعني طب نتكلم عن أعماق البحر. البعض يتداول أنه حوض رابغ السحيق وأعماقه الكبيرة أنه يتكلموا عن هذا الشيء. إيش قصة هذا الحوض وكيف تشكل جيولوجيا؟ هي نفس يعني نفس الطريقة نفس الأسلوب العلمي؟
1: نعم. ايوه احنا بنتكلم وبنحدد يعني ما شاء الله البحر امتداده واسع جدا, لكن لو بنخص بس نقطة واحدة عن بحر رابغ طبعا بنتكلم عن الأجزاء المكونة الرابغ اللي هي طبعا الرصيف القاري كما ذكرنا.
0: نعم.
1: اللي تعتبر منصة ضحلة امتدادها من الخاطئ الشاطئ ما بين مسافة 15 إلى 20 كيلومتر. طبعا الجانب الآخر هو المنحدر القاري اللي راح نتكلم عنه.
0: نعم.
1: يبدأ فجأة بعد الرصيف.
0: نتكلم عن هذا رجاء أستاذ ثامر نتكلم عنه الآن عشان بعد كده نتكلم عن جزئية الثراء التنوع الطبيعي يعني

0: الأحيائي ونتكلم عن الاستشفاء. خلينا نخلص الأجزاء الجيولوجية اللي هي إنه فعلاً بحر رابغ للاستشفاء على الشاطئ وليس في الخوض في أعماقه.
1: نعم نعم، لأنه العمق يخوف صراحة، يعني تجاوز تقريباً 3000 متر. نعم هذا شيء يعني مهول جداً. إحنا تكلمنا عن عملية حركة انفتاح البحر اللي حدثت قبل 23 مليون سنة،
0: عشان في ناس مهتمة بالغوص فلازم إحنا ننبههم هذه النقطة.
1: أيوة، لأنه المنحدر طبعاً يجي فجأة، مفاجأة مباغت.
0: هو مختلف، هل يختلف عن في الشرقية؟ في منحدر أيضاً في الدمام، هل منحدر رابغ يختلف عن الشرقية؟
1: نعم بكثير. لأنه عملية بالنسبة للبحر الأحمر عملية اتساع، يعني في الوسط، أيوه في الوسط تخرج الصهارة وحمى البركانية ثم تدفع الصفائح التكتونية من بين جهة، طبعاً بعضها يكون على جهة المملكة العربية السعودية من الجهة الغربية، والبعض الآخر في الجهة اللي طبعاً محاد اللي هي من القارة الإفريقية. هنا عملية انفتاح، لكن عندنا بالنسبة للشواطئ الشرقية تكون عملية إيش؟ اندفاع وإغلاق. عكس اللي هو طبعا حاطه في البحر الاحمر.
0: نعم، احنا اليوم احنا ما بنخوف المستمعين، ولكن بنديهم خصائص الشاطئ وخصائص جمالياته والاستشفاء فيه وجرعه استشفائيه اكيد، لكن دائما يعني في تحذيرات انه استمعوا لي طبعا تنبيهات ساحل الحدود، انه حرس الحدود عفوا، انه في اماكن، وحضرتك ذكرت لي في ثنايا اعداد الحلقه انه في اماكن بيقولوا لك ممنوع هنا الغوص، ممنوع السباحه. لانه هم عارفين التكوينات.
1: ما جت الا طبعا في بعلم يعني مسبق. انه هنا التضاريس هذه طبعا خطيره جدا في
0: يعني حرس الحدود بيبذل مجهودات فائقه جدا. حقيقه ما بنكون موجودين على الساحل الا بيجوا بيطمنوا وبيعطوا النصائح والتوجيهات التي ليست يعني عرضيه، وانما هنالك اماكن في يعني بحر رابغ أهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون. هنالك أماكن أنا ما أبغى خوف الناس، في مكان اسمه مثلا الذيب اللي هو قطعة قرش، يعني إحنا ما بنخوف الناس، لكن استمتعوا بالشاطئ، والناس اللي بتسبحوا في العمق يعني تسأل الحرس الحدود قبل ما تخطي هذه الخطوة. طيب ناخد فاصل ونرجع ونكمل حلقتنا اليوم ونتكلم عن المتنفس الطبيعي لطبعا بحر رابغ.
2: جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: استدامة،
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام متابعينا في كل مكان. وطبعا اليوم موضوعنا رابغ، جوهرة البحر الأحمر وموطن وعروس الاستشفاء البيئي طبعا والاسترخاء. نرحب مجددا بالأستاذ ثامر سليمان المورع الحربي المختص في الجيولوجيا والمعادن طبعا من جامعة الملك عبد العزيز. حياك الله من جديد أستاذ ثامر.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله أستاذ ثامر. إحنا ما نبغى نخوف الناس، لكن الناس اللي فاهمة في الغوص بتقول إنه يعني في جتنا يعني ملاحظة إنه والله ما شاء الله إذا كده بحر رابغ جميل للصيد. أيوة فعلا هو للصيد وأماكن

0: معينة للصيد موجودة ممارسة هذه الهواية الصيد طبعا بتوجيهات الحياة الفطرية. في أشياء طبعا ممنوع صيدها في بعض المواسم وفي أشياء أوكي متاح صيدها، فلا بد أنه نرجع لتوجيهات الدولة في ذلك. الآن إحنا بنتكلم عن جماليات ساحل رابغ المختلفة في الراحة النفسية، يعني يربط البعض بين بعض البيئات الساحلية والينابيع أو المياه العميقة وبين الشعور بالاسترخاء وتحسن الحالة النفسية والجسدية. طب كيف ينظر العلم لذلك، يعني لهذه الفكرة، وهل فعلا بتوجد دراسات تدعم بعض هذه التأثيرات أستاذ ثامر؟
1: بنتكلم بس معلش بجزئية الخدود ولا نفس الشاطئ شاطئ البحر؟
0: والله بين يديك يعني الكلام هذا.
1: لا أنا بس لأنه أنا ممكن بتكلم بمنظورين، أنا بتكلم
0: يتكلم عن المنظورين عن المنظورين. نعم.
1: بالنسبة للطبعا الشيء المخيف إنه طبعا الخدود اللي تكلمنا عنه الصحيح هذا.
0: نعم.
1: اللي يقدر أي واحد يتوجه للجوجل وخرائط جوجل ويقدر طبعا يوجه لما تقول إيش التركيز على هذا الخدود.
0: نعم.
1: شكله مرعب جدا.
0: هو خدود إيش؟ خدود إيش؟
1: خدود طبعا الخدود البحري هذا اللي موجود في طبعا في عمق المطل العمق قبالة شواطئ رابغ.
0: نعم. علشان يستوعبوا الصورة اللي إحنا إحنا ما بنهول، لكن يعني حرس الحدود بيحذر الناس الأهالي رابغ اللي بيعرفوا الأماكن نقطة نقطة في تحذيرات، ففي أماكن لا يعني. وبعدين بحر رابغ ليس لما يعتبر مغلق، يعتبر مفتوح أو زي المحيطات، ما أدري كيف نشبهه، يعني ممكن توضح هذه النقطة.
1: نعم طبعا بالنسبة للانفتاح التكتوني والتباعد المستمر.
0: نعم.
1: هو اللي أنشأ لنا هذا الخندق العملاق أمام شواطئ رابغ.
0: نعم.
1: اللي طبعا سميناه بحوض رابغ السحيق، وتشكل بفعل صدوع متوازية عمقها يصل قرابة 3000 متر تحت سطح البحر.
0: نعم.
1: الشيء الغريب أخت نهى أن هالحوض ليس مجرد ظلمة فقط.
0: نعم.
1: بل هو بمثابة المحرك الديناميكي والحراري للبحر الأحمر كله. طبعا حركته هنا وتأثيراته الضغط داخل الخندق هي اللي توجه التيارات المائية العميقة التي تحمل لنا المعادن النادر نحو شاطئ أو الشواطئ التحية بالنسبة للرابغ.
0: يعني هو مختلف على طول شريط البحر الأحمر.
1: نعم بحكم قربه طبعا من هذا طبعا
0: من الدرع العربي. نعم.
1: لا من نفس اللي طبعا نتكلم عنه اللي هو شو اسمه الحوض الكبير.
0: الحوض الكبير. نعم.
1: نعم أو الخدود السحيق.
0: نعم. طيب إيش الفرق بينه وبين الدرع العربي؟
1: الدرع العربي طبعا الدرع العربي هو متشكل بعملية انفتاح البحر الأحمر.
0: نعم.
1: اللي
0: نعم.
1: تحدثنا عنه إنه البحر الأحمر طبعا عند عملية طبعا صعود الصهار من وسط البحر إنها تدفع الكتل المحيطية ناحية الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية وتؤدي إلى التواء في القشرة القارية ثم صعود هذه الجبال إلى الأعلى.
0: جميل. طيب ما جاوبتنا على السؤال إنه التأثير على الحالة النفسية والجسدية والشعور بالاسترخاء لها أسس علمية طبعا على حكاية البيئات الساحلية والينابيع الحارة والمياه العميقة والبحار.
1: نعم هذا طبعا هذا حقيقة هنا تكمن براءة الاختراع الجغرافية.
0: نعم.
1: والهبة الربانية الفريدة للمنطقة ككل.
0: نعم.
1: تتجلى معادلة المسافة الفاصلة بين جبال الدرع العربي وخط الساحل برابط اللي تبلغ حقيقة 15 كيلومتر بالضبط.
0: نعم.
1: الصدمة هنا لما نقارن المسافة بغيرها من الشواطئ نلاقي أن المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية أتكلم على حدود البحر الأحمر.
0: نعم.
1: فإن الجبال ملاصقة للبحر تماما لأن السيول لما تندفع من طبعا مرتفعاتها.
0: نعم.
1: تأتي بسرعة وتضيع في الأعماق. لكن
0: نعم.
1: عندنا كمان في الجنوب في جنوب المملكة الجبال تكون بعيدة جدا فالطمي يترسب في السهول قبل أن يصل للبحر. لكن هنا المعجزة في رابغ أنه طبعا 15 كيلو متر هي المقاس المثالي هيدروليكيا خلت جميع السيول الناقل لهذا الطمي من الجبال البركانية ببطء.
0: نعم.
1: أنها تترسب بأعلى تركيز أيوني علاجي داخل الأخوار بدون ما يضيع في عرض البحر.
0: جميل. طيب أستاذ ثامر خلينا نتكلم عن الرمال البيضاء، أنت تناولتها في يعني مواقع التواصل الاجتماعي وتكلمت عنها في رابغ، إيش الحقيقة المخفية في هذه الرمال البيضاء وليش مختلفة؟
1: نعم أنا صراحة المقطع اللي تكلمنا فيه حقق تفاعل جبار طبعاً.
0: نعم.
1: في ناس انبهرت بالمعلومة هذه اللي طرحناها وهي الرمال شواطئ رابغ البيضاء الناصعة.
0: نعم.
1: عبارة عن طبعاً حفير ليست صخور سيليكاتية مطحونة كالرمل العادي، هي عبارة عن مصاطب مرجانية وحافير كورال وأصداف قديمة يعود عمرها طبعا الجيولوج العصر البلايستوسين اللي يتجاوز حقيقة 125 ألف سنة. فالأمواج طبعا بدورها نحتت عبر آلاف السنين هذه الحافير وحولتها لرمل ناعم يتكون بنسبة 98% من كربونات الكالسيوم النقي. حقيقة ميزتها أنها باردة بطبيعتها، نعم. ولا تمتص حرارة الشمس أبدا، فتعتبر دائما ميزة. طبعا
0: نعم.
1: أيوة تعتبر طبعا أنت لما أي واحد يتوجه لشواطئ رابغ يجد طبعا الهواء هناك منعش عكس المناطق الأخرى، يعني انخفاض درجة الحرارة
0: ورائحته مميزة.
1: نعم، وهنا كمان هذه طبعا هذا طبعا احنا بنتكلم عن هذه المواد اللي جابتها، نعم. الرياح تعتبر مادة طبيعية ممتازة لتجديد خلايا الجلد وصحة المفاصل.
0: نعم، يعني هذا ينقلنا أنه غنية بالمعادن والأملاح، وأيضا
1: بلا شك.
0: أيوة.
1: نعم.
0: وتوجد أيضا على شواطئ رابغ صخور ومعادن بركانية، يعني صحيح. قلنا في الشرق، في شرق رابغ توجد الحرات البركانية، الآن على الشاطئ نفسه في صخور ومعادن بركانية متنوعة مثل البازلت، المغنيتين، يعني إيش قصتها ووصولها إلى هذه المنطقة وأهميتها العلمية والاسترخائية والاستشفائية والجيولوجية؟
1: نعم، طبعا السر الحقيقي يكمن في نظام بيئي فريد يعرف جيولوجيا بالمصيدة الأيونية الفوق منحية. الواقع أن مياه البحر تنحفظ داخل بحيرات شاطئية شبه معزولة،
0: نعم.
1: تتعرض لأشعة الشمس والرياح، فيحصل المياه أنها تتبخر بشكل فائق وسريع جدا، يخلي جميع الأملاح والأيونات تتمركز بشكل هائل تتجاوز ملوحتها حاجز 80 جزء من الألف. هنا اختنوها طبعا تحصل المعجزة الفيزيائية اللي نسميها القوة الإسموزية الجبارة،
0: نعم.
1: هذا التأثير الإسموزي ببساطة هو اللي طبعا مقدرة السوائل الشديدة الملوحة على جذب وسحب السوائل والمياه الأقل ملوحة. بالتالي لما ينزل الشخص في المياه تشتغل الإسموزية مثل المغناطيس الطبيعي، فتسحب السموم والالتهابات المحبوسة في المفاصل عبر مسامات الجلد للخارج. هالنظام يحول مياه طبعا الأخوار اللي موجودة في مدينة رابغ لمختبر أيوني طبيعي يعقم الخلايا ويريح العظام بقوة.
0: طيب إيش رأيك نأخذ فاصل قصير وبعده نتكلم عن البيئة والاسترخاء والاستشفاء وفرص الاستثمار في طبعا شواطئ رابغ.
2: استدامة.
0: طبعا أستاذ ثامر، يعني كنا نتكلم قبل هذا الفاصل القصير أنه تتميز كما تفضلت حضرتك أنه بعض أخوار رابغ بارتفاع نسبة الملوحة نتيجة طبيعتها الجغرافية والجيولوجية، وطبعا وحضرتك ذكرت أنه كيف تشكلت هذه البيئات وأهميتها الآن البيئية والعلمية والاستشفائية، يعني تذكر لنا هذه النقطة.
1: طيب هنا عندنا منظور رائع هو تكامل عناصر الطبيعة. اجتمعت عناصر صخور جبال الدرع العربي البركانية كالمغنيسيوم والكبريت مع مياه الأخوار عالية الملوحة اللي وصلت ل 80 جزء كما ذكرنا بفعل التبخر، نعم. مع الحفير المرجانية الجيرية، والواقع أن غابات أشجار المنجروف الكثيفة تعمل جذورها أيضا على إبطاء حركة الأمواج وتحتزج هالمزيج الكيميائي تكون لنا الطين الأيوني الأسود الطبيعي. علاوة على ذلك فتقوم أوراق المنجروف بفلترة الأملاح وضخ أكسجين نقي 100% في أجواء طبعا مصحوبة بمواد طيارة طبيعية تقتل البكتيريا.
0: جميل.
1: المكان يعني بأكمله يتحول لغرف تعقيم واستنشاق طبيعي 100% تخدم الصحة والبيئة معا.
0: نعم، طب حضرتك يعني الآن ذكرت أنه أسهمت عناصر البيئة الطبيعية من صخور وشعاب مرجانية وغابات منغروف وشاطئ رملي مختلف يعني صراحة وغني بالأملاح والمعادن في تكوين منظومة بيئية متكاملة على ساحل رابغ تعطينا فرص الاستشفاء والاسترخاء. فكيف أنت بتنصح البعض بالمشي على الشاطئ أو قضاء وقت بالقرب من البحر يعني لحصوله على أدرى أعلى درجة من الاسترخاء والاستشفاء من منظور علمي؟
1: نعم يعني طبعا من منظور علمي راح نتكلم عنه وفيزيائي أيضا،
0: نعم.
1: الفكرة صحيحة تماما، تستند الأبحاث اللي هي طبعا تفريغ الشحنات الكهرومغناطيسية،
0: نعم.
1: طبعا في هذا الصدد نعتمد على ما يسمى ببروتوكول 20 دقيقة لتخفيف التوتر فالأجسام بطبيعتها
0: بروتوكول
1: العشرين دقيقة،
0: نعم.
1: فالأجسام بطبيعتها تمتص شحنات كهربائية موجبة وضارة من الشاشات اللي مستخدمة بشكل يومي والتكنولوجيا.
0: نعم.
1: أيضا تسبب التهابات وتوتر. الآلية المتبعة هنا المشي حافي.

0: الشاطئ.
1: المشي
0: الشاطئ المبلل، نعم، نمشي على خط الشاطئ المبلل. الرمل الرطب الممتزج بمياه الخور المركز 8 جزء طبعا، هالمزيج يشتغل كموصل كهربائي فائق السرعة، والأرض كذلك تسحب الشحنات الموجبة وتضخ الإلكترونات السلبية وتنزل جهد الجسم فيزيائي إلى الصفر فولت بلحظات. طبعا راح يلاحظ اللي يستخدم هذه الطريقة الفرق فورا في الراحة والهدوء النفسي والعضلي.
1: طب أنت بتوصي بهذا البروتوكول يعني مرة في الأسبوع، مرتين، كل يوم، إيش توصياتك؟
0: نعم، طالما أنه شو اسمه من يسكن على الشواطئ يستخدم هذا البروتوكول.
1: نعم،
0: لأجل الراحة.
1: طيب
0: ممكن يكون يقضيها طبعا في الويكند.
1: أوكي، طيب الناس اللي بتعاني مثلا من ظروف صحية، يعني في ناس بتقول لك أنا عندي جروح، أنا مريض سكري، أنا عندي مشكلات في القدمين، هل يعني عشان الإرشادات تبع حضرتك إنه حاف القدمين، فما هي الإرشادات التي ينبغي مراعاتها قبل ممارسة أي نشاط على الشواطئ؟
0: نعم، حقيقة نخنوها هذا الجانب طبي وحرج جدا لسلامة أطراف مرضى السكري.
1: نعم،
0: التعليمات الطبية القطعية تمنع طبعا ملامسة المياه بشكل مباشر.
1: نعم،
0: طبعا احنا بنتكلم عن مياه الأخوار الفوق ملحية أو المشي لحفاة الأقدام المصابة، بسبب أن الملوحة العالية جدا 80 جزء من الألف قد تسبب جفاف شديد أو جروح تفتح الباب لالتهابات أخرى.
1: نعم،
0: بناء على توجيهات الأطباء نطبق بروتوكول البدائل الآمنة والمحمية عبر خطة تشافي ذكية. تبدأ أولا بالتدفير الحراري للرمل الجاف، وذلك بعملية دفن القدمين محميتين بالكامل بجوارب الله يكرمكم وحذاء حامي مخصص داخل رمال الكالسيوم.
1: نعم،
0: للاستفادة من حرارتها المخزنة وكذلك نقائها لرفع التروية الدموية.
1: نعم،
0: والشيء الثاني
1: والبحث بعد ما يخلص من يعني الشط تبع البحر لما يرجع ويستحمى يعمل انه يحط الكريمات تبع الأرجل والجسم.
0: نعم،
1: عشان يعني يمنع الجفاف.
0: صحيح.
1: نعم، طيب وبالنسبة للركب حضرتك ذكرت انه في طريقة استشفائية نستفيد من هذا الرمال ومن هذه الطبيعة الجميلة والساحل.
0: نعم،
1: المختلف، لانه حتى بالصور اللي قربتها من خلال يعني حساباتك في السوشيال ميديا بعضها ليست رملية، بعضها كائنات صغيرة يعني صدفات احجار معادن صغيرة، فكيف انا بستفيد منها استفادة مفيدة وجميلة جدا؟
0: طبعاً هذا طبعاً إحنا ممكن نستخدم، إحنا ذكرنا طريقتين، الطريقة الثانية وهي كمادات الموضعية للطين الأسود، وذلك طبعاً نجيب نفرش الطين البازلت الكبريت الغني بالمغنيسيوم على المفاصل العلوية والركبتين واليدين والابتعاد عن الأقدام. طبعاً إحنا بنتكلم عن الأمراض اللي عندهم أمراض في المرضى السكري
1: أو عندهم جروح أو أشياء تمنعهم.
0: أيوة. نعم، والجانب الآخر والأقوى طبياً هو التشافي بالاستنشاق الأيوني.
1: أيوة،
0: طبعاً الجلوس وسط غابات المنجروف للتنفس المواد المعقمة والأكسجين الفائق لرفع كفاءة المناعة بأمان طبي تام.
1: نعم، طب إيش الشواطئ اللي بتنصح يعني الشواطئ اللي على رابغ مسماها؟
0: أيوة، الشواطئ طبعاً عندنا شاطئ السعادة وكذلك شاطئ الغروب،
1: شاطئ
0: طبعاً
1: الغروب.
0: المهيئة. نعم، اما باقي اللي احنا تكلمنا عنها هذه تعتبر طبعا اراضي بكر.
1: حضرتك طبعاً انت بتروح تستكشف اماكن يعني لسه يعني مو مثل شاطئ السعاده وشاطئ الغروب، ولكن شاطئ السعاده وشاطئ الغروب ايضا فيها نفس المواصفات لهذه الرمال.
0: نعم، بحكم طبعا قربهم من الخدود السحيقه.
1: نعم، ومهيئه نعم لانه الاستجمام والاستشفاء من خلال هذه الشواطئ. طيب في رأيك يعني كيف ممكن الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها رابغ لتطوير سياحة بيئية واستشفائية قائمة على أسس علمية، يعني يعزز طبعاً مكانتها كوجهة سياحية وطنية وعالمية استشفائية؟
0: يا سلام، هذا طبعا سؤال في صلب الموضوع جميل جدا اختنوها حيك عليه. صراحة طبعا تظل المصحات العالمية في أوروبا وغيرها معتمدة بشكل كبير على الكيماويات وكذلك المسكنات الكيميائية.
1: نعم،
0: اللي طبعا لها أعراض جانبية، بينما شواطئ رابغ وأطوارها الاستشفائية بتقدم لنا منظومة علاجية حيوية وبيئية مستدامة تعيد الجسم لتوازنه الفطري بأمان. طبعا الاستغلال الذكي والعلمي يكون عبر التحول نحو الاستثمار في منتجعات الاستشفاء البيئي العائمة.
1: جميل،
0: اللي تبنى من مواد طبيعية وتدمج وسط قنوات المنجروف والأخوار دون إحداث أي ضرر بتوازنها البيئي.
1: جميل.
0: لتوفير تجارب متكاملة للسياحة الصحية والعافية الشاملة.
1: يعني إحنا بندعو لإقامة طبعا منتجعات استشفائية. ومعانا الآن مداخلة حقيقة، وخليك معانا أستاذ ثامر، معانا مداخلة مع الدكتور علي الحازمي، هو مستشار وخبير طبعا في التنمية الاقتصادية وطبعا المشاريع. حياك الله دكتور علي.
2: الله يبقيكم، الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: حياك الله دكتور علي. يعني وإحنا اليوم نتكلم عن رابغ جوهرة البحر الأحمر وموطن وجهة واعدة للاستثمار طبعا والاستشفاء البيئي، نوقد ضوء على أنه حابين أنه هي بتكون فيها إبراز لرابغ وجذب المستثمرين والمشروعات لما لها من طبعا مقومات طبيعية تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما طبعا يعني يحافظ على بيئة رابغ وعلى حقوق خلينا نقول الصيادين والمصطافين والمتنزهين والأسر. فرأيك في الموضوع ووجودك معنا اليوم إضافة حقيقة.
2: في الحقيقة أستاذ نهى، يعني عندما نتكلم عن الاستدامة البيئية فيجب هنا أيضا نتطرق إلى الاستدامة الاقتصادية، يعني وهي والعلوم مرتبطة في بعضها البعض. نعم. يعني لا يوجد استدامة بيئية دون استدامة اقتصادية أو استدامة اجتماعية. يعني فلله الحمد حكومتنا الرشيدة حفظها الله مهتمة اهتماما كبيرا في عملية الاستدامة، وتعد الاستدامة هي من الركائز الأساسية في رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله. فرابغ تعد يعني من من من من من الشواطئ الجميلة جدا. يعني وأنا كنت معاكم صراحة، وتطرق الأستاذ ثامر الحربي يعني في مواضيع جدا مهمة في عملية الاستدامة البيئية، يعني وتطرق على المنجروف وتطرق على الغابات، وهذا طبعا جميل جدا. يعني أنا قبل فترة قرأت خبرا يعني لبترو رابغ، يعني قامت بزراعة تقريبا 10,000 منجروف، وفي خطة كمان أنه يتم زراعة 500,000 يعني من هذه الشجرة التي يعني تخلق عملية توازن بيئي. فهي جدا جميلة، وهذه كمان تساهم في عملية زيادة الأسماك وتربيتها، وتعمل عملية توازن، تعمل والربيان والأسماك. والأسماك تقريبا هي 3 أنواع، يعني هي الصيان نسميه في الغربية، وهو الصافي في المنطقة الشرقية، والحمور والربيان. فهذه يعني مركز يعني تساعد في عملية
1: أمن غذائي سمك،
2: هي تكاثر الأسماك. ولكن في جانب مهم جدا يعني لازم نتطرق عليه. إحنا طبعا وأقولها بكل صراحة، الصراحة بلدية رابغ واهتمام محافظ رابغ سعادة الأستاذ خالد محمد بركة اهتمام كبير جدا، يعني يعد
1: نوجه له كل التحية حقيقة على الاهتمام.
2: نعم. يعد قاطي رابغ من أنظف الشواطئ
1: حقيقة. نشكر الجهات المختصة وأيضا أهالي رابغ محافظين على هذا الكنز، يعني يحترمون ويحبون بحرهم،
2: لأنه لدرجة أنه رابغ عند الغروب شيء جميل جدا في شاطئ السعادة. يعني
1: نعم حقيقة.
2: فأيضا كمان مهم جدا، في نقطة مهمة جدا، لابد أن نعمل مشاريع يعني نستثمر. يعني لماذا لم تكن رابغ يعني مركز للتراث البحري يعني عالمي بشكل عالمي؟
1: صحيح، متحف بحري على شاطئ رابغ. نعم. في هذه الأخوار الجميلة، في هذه الأماكن الجميلة.
2: نعم، نعمل مصانع للقوارب، مصانع للأشورة، مصانع، يعني نعمل كمان أكاديمية بحرية يعني تهتم بالبيئة وتهتم بتخريج شبابنا. يعني والأفضلية لازم تكون لأهل رابغ، يعني كصيادين، يعني نستخرج صيادين ونهتم بحراج رابغ حق الأسماك. يعني رابغ رابغ ممكن تكون يعني جزء من المساهمة في الاكتفاء، يعني في الاكتفاء
1: الأمن الغذائي البحري. نعم.
2: الأمن الغذائي البحري. يعني أيضا كمان إحنا في نقطة مهمة أستاذ نهى جدا مهمة، كثير من ينظر كثير ما أسمع أنا أو ينظر يقول لك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسة، لا
1: ليست منافسة، هي امتداد لرابغ أصلا.
2: امتداد لرابغ ويوجد هناك منظور تكاملي، يعني الذي يأتي إلى مؤتمر أو يأتي إلى فنادق فخمة في مدينة الملك عبدالله يقضي يومين ويكند في رابغ، وأيضا نهتم يعني بمشاريع المطاعم الأسماك، يعني لماذا لا نعمل يعني أسماك على شاطئ رابغ، نعمل يعني مطعم،
1: يعني قصدك جودة الحياة تكون أكبر، ليس فقط دورات مياه ولكن يكون هنالك مطاعم، هنالك يعني متاحف، يكون من البحر وإلى البحر.
2: نعم نعم أنا أعيد كلامك، هذا الذي نسعى إليه. يعني نعم. مطعم أسماك، يعني مثلا عندنا المطبخ، يعني المطبخ البحري في رابغ معروف، يعني
1: الصيادية
2: الصيادية من أفضل أنواع الصيادية، كمان مع السمن البلدي والبري تعتبر يا أستاذ أنها من أفضل يعني الطبخات في رابغ وتشتهر فيها. فإحنا لازم نهتم هنا ونتوسع ونستغل البيئة الطبيعية اللي في رابغ الصراحة البكر، يعني
1: نعم.
2: يعني
1: أوجه تحية لكل الأمهات، لأمي لوالدتي الغالية ولكل الأمهات اللي حقيقة منذ الطفولة وإحنا نتعايش مع البحر حقيقة.
2: أستاذ نوها كان يوم الجمعة معروف في رابغ غد الصيادية مع السمن البلدي والسلطات المخصصة للصيادية. رابغ جدا جميلة رائعة الصراحة، وأهلها طيبين جدا ومضيفين، يعني يتمتعون بالضيافة
1: والنظافة والحب للبحر
2: والناس، يعني فلا بد أن لا يوجد استدامة بيئية دون استدامة اقتصادية واستدامة اجتماعية، ولا بد أن نهتم بالصيادين أيضا.
1: نعم
2: يعني لا بد أن نعمل مثلا صندوق لدعم
1: صيادين رابغ والمهن التراثية المعنية بالبحر. نعم
2: نعم، ونقدم لهم التسهيلات لعمل الصيد،
1: التصاريح يعني. نعم نعم،
2: ونهتم كمان بحراج رابغ، نجعله يعني حراج
1: وجهة يكون وجهة واعدة سياحية واستثمارية، يعني
2: نعم نعم. فالحمد لله المقومات في في في رابغ جدا رائعة، ولكن يجب علينا استغلالها بصورة مثلى بمنظور اقتصادي واستدامة اقتصادية واستدامة اجتماعية واستدامة بيئية، يعني
1: نشكرك
2: 2030
1: حقيقة. نشكرك على هذه المداخلة الرائعة جدا دكتور علي الحازمي، المختص في الشأن البيئي والاقتصادي والاستثماري والتنمية البشرية. شكرا لك دكتور علي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إنه الرسالة وصلت بمشيئة الله تعالى. تحياتنا طبعا لكل المعنيين الذين ذكرتهم من خلال طبعا هذا اللقاء. شكرا لك دكتور علي.
2: شكرا لكم استاذة نهى، وشكرا لإذاعة جدة لتطرقها للعديد من المواضيع الهامة الصراحة التي تقدم المملكة العربية السعودية. شكرا لكم، مع السلامة.
1: شكرا لكم دكتور علي.
3: مع السلامة. استدامة،
1: حياكم الله طبعا، واحنا متابعين ومواصلين معاكم، والاستاذ ثامر اكيد معانا، ثامر سليمان المورع الحربي المتخصص طبعا في الجيولوجيا. حياك الله استاذ ثامر من جديد، وطبعا تعليقك يعني على كلام الدكتور علي، حقيقة دكتور علي شاركنا مشاركة جميلة جدا جدا في هذه الحلقة.
0: نعم نعم، انا صراحة لفت انتباهي كلام الدكتور الجميل هذا، ان شواطئ رابغ اليوم تتحول لمنصة عالمية للاستدامة.
1: جميل.
0: حيث لا تصنع غابات المنجروف نظاما بيئيا متكاملا فحسب، بل تفتح افاق اقتصاديه واعده لابناء وبنات المحافظه، ذلك من دعم قطاع الصيد المحلي وتنميه ثروات الروبيان والاسماك.
1: نعم.
0: الى خلق فرص استثماريه نوعيه في السياحه البيئيه، كذلك لا ننسى انتاج عسل المنجروف الفاخر وتوفير وظائف خضراء مستدامه للاجيال القادمه. فالاستثمار في طبيعه رابغ هو استثمار حقيقي في انسانها وكذلك نموها الاقتصادي
1: بإذن الله تعالى. طيب إحنا في ثنايا ختام الحلقة، إيش أبرز التنبيهات والاحتياطات التي تنصح بها زوار المواقع الطبيعية في رابغ لضمان تجربة آمنة استشفائية تحافظ على سلامتهم وعلى البيئة في الوقت ذاته؟
0: نعم، التنبيهات والاحتياطات لزيارة مثل هذه الأماكن في غاية الأهمية أختنوها.
1: نعم.
0: الواقع أنني لا أنصح بذهاب الشخص منفردا لوحده.
1: نعم.
0: عند زيارة الزوار والشواطئ البكر بهدف الاستشفاء، لأن الطبيعة الظريفية فيها منحدرات حادة ومفاجآت.
1: نعم.
0: بتغير كذلك المناخ بشكل سريع، فوجود مرافق معكم هو أول خطوة للسلامة.
1: جميل.
0: وكذلك الاحتياطات تتلخص في أربع نقاط أذكرها، وهي التنسيق المسبق مع إرشادات حرس الحدود، والشيء الثاني حماية الجسم من ضربات الشمس المباشرة أثناء جلسات التشافي، ولا نمهل أيضا الجانب الآخر وهو الالتزام التام بالأماكن الآمنة وتجنب الدخول لعمق قنوات المنجروف بشكل عشوائي.
1: جميل.
0: وأيضا أخذ كميات كافية من مياه العذبة للشرب. الإرشادات البسيطة بإذن الله تعالى تضمن تجربة استشفائية بيئية صحية وصحيحة ومحمية من أي مخاطر طبيعية
1: بإذن الله تعالى، ونحافظ على بروتوكول 20 دقيقة في شواطئ رابغ. نعم.
0: طبعا أنا عندي أقنوها بس قبل ما أنهي من الحلقة.
1: نعم. في دقيقة لو تكرم تفضل.
0: ثلاث مبادرات استثمارية حصرية جاهزة للتطبيق الفوري.
1: جميل.
0: وذلك طبعا تكون داعم المستهدفات رؤية المملكة 2030 وجلب المستثمرين.
1: جميل.
0: طبعا هو المشروع الأول عبارة عن ممشى لاستشفاء السموزي المبلل.
1: جميل. ممشى
0: استشفاء السموزي طبعا نعرفه علمي بشكل مبسط، هو آلية علاج فيزيائي تعتمد على فارق في تركيز الأملاح، يعني لما يمشي الشخص على هذا المسار المائي تبدأ خطية الضغط السموزي الطبيعي بسحب السوائل الزائدة والسموم والالتهابات المحبوسة في المفاصل عبر مسامات الجلد إلى الخارج مثل المغناطيس.
1: جميل.
0: أيضا عندنا المبادرة الثانية اللي هي نزل المنجروف البيئية العائمة للاستشفاء التنفسي والاسترخاء، وكذلك الجانب الثالث وهو إنشاء مركز رابغ لأبحاث الطين الأيوني وكذلك الأحافير الساحلية لتوفيق هذه الثروات علاجيا وجلب استثمارات طبية وبيئية كبرى للمنطقة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، وكمان ونضيف عليها المبادرات والمشاريع التي ذكرها الدكتور علي الحازمي. مشكورا، شكرا لك الأستاذ ثامر سليمان المورعي الحربي المختص في الجيولوجيا والفلك، طبعا خريج جامعة الملك عبد العزيز في طبعا المعادن والجيولوجيا. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الجميل ووجودك معنا في برنامج استدامة. شكرا لكم.
3: استدامة.
1: طبعا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم اللي اصطحبناكم فيها في رحلة بين الطبيعة والجيولوجيا. تعرفنا على جانب مختلف من محافظة رابغ وما تختزنه من مقومات بيئية وجيولوجية واستشفائية تجعلها واحدة من الوجهات الاستشفائية الواعدة على ساحل البحر الأحمر. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ ثامر المورعي على ما أثر به الحلقة وهذا اللقاء من معلومات قيمة، والشكر موصول للدكتور علي الحازمي ولكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، وشريك الرحلة زميل المخرج عبد اللطيف جميل عنبر. ودائما تذكروا، مع استدامة تحلو الحياة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أحوال الطقس على جدة FM اليوم الاثنين 31 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران، في حين تبقى درجة الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء الساحلية منها. درجات الحرارة أو التوقعات: البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية، تتحول مساء شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 إلى 36 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء

0: الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة، ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل لا يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج وسام بحة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم العناوين. أمير القصيم يزور كرنفال بريدة الدولي للتمور ويطلع على حركة المزادات والتسويق. برعاية أمير القصيم انطلاق ملتقى الزراعة العضوية في عنيزة 8 سبتمبر القادم. أمير عسير يضع حجر أساس مشروع وستن أبها. المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يدعو المؤسسات المالية والقطاع الخاص إلى شراكات مناخية نوفمبر المقبل. 4 منظمات دولية و28 متحدثا و24 دولة مشاركة يجتمعون في الرياض لبحث مستقبل تنظيم المياه نوفمبر القادم. وزارة الداخلية راعي استراتيجي لمؤتمر ومعرض ليب 2026. وزارة الرياضة تشارك في الحدث التقني العالمي ليب 2026 وتستعرض تجربتها في التحول الرقمي. مديرة تعليم جدة تضافر جهود الأسر التعليمية يلبي متطلبات المستقبل بزيادة التحصيل العلمي. هيئة الطيران المدني تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يوليو الماضي. وكالة الفضاء السعودية تطلق دليلاً لأبرز الأحداث والظواهر الفلكية في سماء المملكة حتى 2030.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: ده اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
5: تجوال على جدة اف ام.
6: تشارك وزارة الداخلية في معرض ليب 2026 ممثلة في المديرية العامة للجوازات لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات الرقمية التي تسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتأتي هذه المشاركة لتبرز ما وصلت إليه المملكة في توظيف التقنية والابتكار في المجالات الأمنية والخدمية وتعزيز التكامل الرقمي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وللحديث أكثر عن مشاركة الجوازات وأبرز ما تقدمه من حلول وتقنيات رقمية في ليب 2026، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم ناصر العتيبي. سعادة المقدم، أسعد الله أوقاتك.
7: مرحبا أستاذ ريهامة، مسي عليك وجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
6: يسعد مساك يا رب. بداية سعادة المقدم ناصر، ما أبرز التقنيات والحلول الحديثة التي تستعرضها المديرية العامة للجوازات عبر جناحها في ليب 2026؟
7: بداية نتحدث عن مشاركة وزارة الداخلية والتي من خلالها في معرض ليب 2026، ومن خلال هذه المشاركة تستعرض وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية المشاركة في هذا المعرض عدد من المنظومات المترابطة لتوظيف التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي في المجال الأمني.
6: نعم.
7: وأيضا دعم السلامة وتمكين العمل الميداني والعمل المستمر على تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل المؤسسي تحت مفهوم حلول تقنية لوطن آمن. يتضمن جناح وزارة الداخلية خلال هذه المشاركة عدد من الحلول المعمول بها ضمن في القطاعات الأمنية سواء الحالية أو حتى المستقبلية، وتعمل هذه الحلول على تعزيز جودة الحياة وتعزيز الجوانب الأمنية في جميع نواحي الحياة، ومنها أيضا حماية الحدود والمدن الآمنة و الأمن المنافذ وسلامة الممتلكات.
6: نعم، لو جينا نتكلم يعني ما أبرز مجالات وحلول مشاركة وزارة الداخلية وكيف تسهم في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الحياة؟
7: بلا شك أنها تسهم في تعزيز الأمن من خلال تطبيقها ومن خلال انعكاسات تقديم هذه الخدمة على المستفيدين. فالمديرية العامة للجوازات من خلال هذا المعرض تقوم باستعراض أهم الحلول الرقمية لديها، وهي تتمحور حول أبشر سفر، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات عبر تطبيق أبشر. وتطبق هذه الخدمة حاليا في جسر الملك فهد وفي منفذ سلوى للمواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر إلى مملكة البحرين وإلى دولة قطر. يتم التسجيل المسبق قبل الوصول إلى جسر الملك فهد أو الوصول إلى المنفذ.
6: نعم.
7: وهذا التسجيل هو يقيس حجم العمل وحجم عدد المسافرين في الوقت الذي يتم اختياره من قبل المستفيد، ويتم اقتراح وقت آخر في حال تواجد زحمة في المنفذ وقت الوصول أو حتى الموافقة على الوقت الذي تم اختياره من قبل المستفيد. أيضا تشارك من خلال جهاز البوابة الإلكترونية اللاتلمسية، وهي عبارة عن جهاز في المنافذ الدولية، بوابة إلكترونية يتم خلالها إنهاء إجراءات المسافرين والقادمين من وإلى المملكة العربية السعودية. خلال هذه البوابة عند قدوم المسافر يتم وضع أو تمرير يده على المكان المخصص،

0: دون استخدام اليد كوضع مباشر على المكان المخصص ودون استخدام وثيقة السفر وهي بوابة إلكترونية لا تلامسية، وهي إحدى مشاريع المديرية العامة للجوازات التي تعمل على تعزيزها في المنافذ الدولية.
1: نعم، أخيرا سعادة المقدم، ما أبرز مشاركة المديرية العامة للجوازات وحلولها الرقمية في ليب 2026؟
0: تسعى المديرية العامة للجوازات من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التسهيلات المقدمة للمستفيدين أثناء إنهاء إجراءات سفرهم عبر جميع المنافذ الدولية، وكذلك من خلال خدمة أبشر سفر، وهي بلا شك من أهم التقنيات الحديثة والحلول الرقمية التي اعتادت المديرية العامة للجوازات على تقديمها للمستفيدين في جميع المنافذ الدولية أثناء سفرهم أو قدومهم، وذلك لمنح المواطنين والمسافرين بشكل عام وإثراء تجربة السفر بالنسبة لهم.
1: يعطيك العافية المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم ناصر العتيبي، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لك.
2: تجوال على جدة FM.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.
2: تجوال على جدة FM.
1: نستمع الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
6: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. نظمت وزارة الإعلام في العاصمة الرياضة المؤتمر الصحفي الحكومي باستضافة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للحديث عن أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي والشراكات والاستثمارات والتقنيات المرتقبة في مؤتمر ليب 26. معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة.
7: أول شيء ولله الحمد، اليوم المملكة في جميع المؤشرات، كنا قبل الرؤية، قبل دعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد 106-107، اليوم ولله الحمد بدعم من سمو سيدي وبجهود أبطال القطاع، وهذه جهودهم، أنا بس أتشرف أني أكون عضو من حزمة، اليوم المملكة أصبحت توب 5 توب 10 وفي عدد من المؤشرات رقم 1. في كثير يسأل يقول طيب إذا إحنا رقم 1 ورقم 2 ليش في فجوة؟ وين إحنا رايحين؟ أهم شيء عندنا المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة. الله عز وجل أمرنا بإقرأ، بدأنا مع رحلة التعليم بنموذج مع شراكة مع الاتحاد السعودي للبرمجة والدرونز بقيادة وزارة التعليم، أكثر من 80 مدرسة تقنية تدرب جميع الطلاب على الشهادات الاحترافية، شيء بشيء يذكر من خبرتي المتواضعة بدأتها بهذه الشهادات، واليوم دعمتني في مسيرتي، ونسأل الله عز وجل أنها تطرح البركة في كل الأجيال القادمة. في الجامعات اعتمدنا برامج الذكاء الاصطناعي، ندرب ما يقارب 30,000 موهوب في هذا المجال.
6: وإلى قسم النقل في الهيئة الملكية بينبع، أنهت إدارة النقل والمعدات استعداداتها مبكرة للعام الدراسي الجديد لتجهيز أسطول كامل لنقل الطلاب لضمان توفير خدمات نقل آمنة للطلبة والطالبات. رئيس قسم النقل في الهيئة الملكية بينبع المهندس غسان أنسي.
8: ولله الحمد، أنهت إدارة النقل والمعدات استعدادها مبكرا في هذا العام لتجهيز كامل أسطول حافلات نقل الطلاب بمدينة ينبع الصناعية من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة والفحوصات المطلوبة لضمان استمرارية خدمات النقل المدرسي لجميع طلاب وطالبات مدينة ينبع الصناعية، مع التأكيد على جميع وسائل السلامة في الحافلات. تعمل الحافلات وفق خطة تشغيلية معتمدة بالتعاون مع الزملاء في إدارة التعليم العام لتضمن الخطة التشغيلية ضمان أن تكون جميع من الأحياء السكنية إلى المدارس ومن درس الأحياء السكنية في الأوقات المحددة والمعتمدة، وترتيب المسارات أيضا وفق الخطة.
6: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هيئة الهلال الأحمر السعودية. توج فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي بكأس العالم للإسعافات الأولية في إنجاز عالمي، والذي يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وتميزها في مجالات الإسعافات الأولية والتوعية المجتمعية. المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور تيمور جانا.
9: طبعا هذه النتيجة المشرفة بحمد الله وفضله ودعم قيادة رشيد حفظه الله تأتي بالتكامل بين العمل الإسعافي والعمل التقني والعمل التدريبي والتوعوي وتسخير الابتكار وحسن التطبيق، لأن المشاركة سارت على ثلاث مسارات تنوعت بين العمل الإسعافي التوعوي والعمل الابتكاري والعمل المبني على التوعية باستخدام السيناريوهات والمحاكاة. طبعا التجارب المشابهة لهذه التجارب التي يكون فيها تبادل للخبرات والتجارب مع ممارسين عالميين وجمعيات دولية برعاية لمنظمات مثل الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر تشهد همم الشباب والشابات العاملين بهيئة الأحمر السعودي وتزيد من خبرتهم وتعزز من قدراتهم على تسخير هذه التجارب في تطبيق أعمالهم اليومية لخدمة المجتمع بأمر الله.
6: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية.
2: تجوال على جدة اف ام.
10: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
11: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
5: جدة أف أم على هواك.
2: تجوال على جدة أف أم.
1: في ظل التسارع المتنامي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبرز جمعية الذكاء الاصطناعي بدورها في دعم الوعي والابتكار وتمكين المواهب والمهتمين بهذا المجال، إلى جانب حضورها في مؤتمر ليب 2026 لاستعراض أبرز حلولها ومبادراتها. وللحديث عن مشاركة الجمعية وجهودها في الذكاء الاصطناعي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المدير التنفيذي المكلف لجمعية الذكاء الاصطناعي المهندس محمد الأسمري. مهندس محمد، أسعد الله أوقاتك.
12: أوقاتكم جميعا وحياكم الله وشكرا على الاستضافة.
1: العفو. بداية مهندس محمد، ما أبرز التقنيات والحلول التي تستعرضها جمعية الذكاء الاصطناعي في جناحها بليب 2026؟
12: أولا حياكم الله ونتشرف بأن تكونوا معنا على الهواء في هذه الساعة في مؤتمر ليب

0: عرضها بمشيئة الله في مؤتمر ليب، ألا هو الذكاء الاصطناعي المادي الروبوتات. وأوفدنا فريق كامل قبل شهر للصين للاطلاع على التقنيات الذكاء الاصطناعي المادي وجلب الشراكات والمعرفة العالمية.
1: نعم مهندس محمد، يعني لو جينا نتكلم عن أبرز مجالات عمل الجمعية في الذكاء الاصطناعي وكيف تسهم في تعزيز استخدامها.
0: جميل، سؤال جميل حقيقة. أنا ألخصها في ثلاث نقاط: المعرفة، التمكين، الابتكار، من خلال التدريب والفعاليات والبرامج المتخصصة ودعم المبتكرين وبناء الشراكات. نواكب التقنيات الحديثة ببناء الشراكات مع الجامعات، مع المعاهد، مع الشركات العالمية.
1: نعم.
0: فالجمعية هي ممكن في مجتمعي بحكم أنها جمعية غير ربحية وتحت مظلة السدايا، فنعمل سويا مع الجهات ذات الاختصاص.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن أبرز مبادرات الجمعية في دعم المواهب والمهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي.
0: تمام، سؤال رائع، لأنه هذا أحد أهم ركائز الجمعية. إحنا عندنا ثلاثة مسارات لدعم المواهب. بالنسبة للطلاب نحتضنهم في التدريب الصيفي والتعاوني. بالنسبة للخريجين نتيح لهم فرصة الشراكة مع الجمعية، يشاركون كأعضاء وكداعمين وتسجل لهم ساعات تطوع. بالنسبة للمحترفين والدكاترة عندنا برنامج شراكات مع جامعات سعودية.
1: نعم.
0: ومع مراكز في الصين وفي أمريكا.
1: نعم. طيب ننتقل إلى ليب 2026، ما الذي يميز مشاركة الجمعية وما أبرز فرص التعاون والابتكار؟
0: حقيقة كما ذكرت في البداية أننا سعيدين بالانضمام في معرض ليب، وهو معرض عالمي وتحت جناح سدايا. هدفنا في الحقيقة بالمشاركة في ليب هي البحث عن الشراكات والفرص اللي تصنع أثر حقيقي. وبنعرض مبادرة الذكاء الاصطناعي المادي وسميناه أي الروبوتات 2050، متزامنا مع الحي الرقمي اللي مزمع ينشأ في الرياض. فهذه المبادرة بشراكات عالمية، عددنا أوراق بحثية لاستقصاء جميع الجوانب في هذا المجال.
1: نعم. ختاما مهندس محمد، يعني كيف تسهم هذه المشاركات في تعزيز مكانة المملكة في الذكاء الاصطناعي وفتح آفاق جديدة للكفاءات السعودية؟
0: بالنسبة للجمعية مع الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي سدايا، نعمل على بناء القدرات، ربط المواهب، فتح آفاق جديدة للتدريب والابتكار والريادة.
1: نعم.
0: ونريد من الجمعية بمشيئة لأنها تمكن الكفاءات السعودية لتطوير وقيادة وتنافس في الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. المدير التنفيذي المكلف لجمعية الذكاء الاصطناعي المهندس محمد الأسمري، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا، شكرا لكم.
2: تجوال على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ومن أخبارنا لهذا اليوم، نظم المركز الوطني لأبحاث

الإنبات وتطوير الزراعة المستدامة استدامة اليوم بالتعاون مع شركة المدارك الاحترافية ورشة عمل بعنوان دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية الزراعية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص لمناقشة الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي ورفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتأتي الورشة في إطار جهود استدامة لتعزيز البحث والابتكار ونقل المعرفة في القطاع الزراعي وبناء جسور التعاون بين الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص ودعم توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير حلول زراعية قائمة على البيانات بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم استدامة القطاع الزراعي. نظم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لقاء حضوريا في جامعة القصيم مع مستفيدي المنطقة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي ينظمها الصندوق مع مستفيديه في مختلف مناطق المملكة. وشمل اللقاء أركانا تعريفية ببرامج الصندوق ومشروعاته وخدماته المقدمة، ومن أبرزها برنامج جودة الحياة والبرامج الدينية وبرنامج الإسكان والإرشاد والتوجيه المهني والتدريب والتعليم وبرامج التوعية والدعم ودعم التدريب والتوظيف والبرامج الصحية. واحتوى اللقاء أيضا على ركن لتحديث بيانات المستفيدين وحل المشكلات التقنية، وخصص أحد الأركان لبرامج الأطفال حيث نظمت بعض الأنشطة التعليمية والترفيهية لهم. حققت المدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إنجازاً نوعياً جديداً في مجال التشخيص الجزيئي والجينومي، حيث نجح مختبر التشخيص الجزيئي بمستشفى الملك فهد الجامعي في استكمال التحقق السريري الكامل لفحص تسلسل الإكسوم الكامل. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في تعزيز قدرات المدينة الطبية الأكاديمية في مجال الطب الدقيق والتشخيص الجينومي المتقدم، ورفع جاهزيتها للتوسع في تقديم الفحوصات الجينية المتخصصة داخل المدينة الطبية.

0: جوال على جدة اف ام.
1: ومن عناويننا انطلاق مؤتمر الصحة النفسية بين الرفاه والتعافي بتبوك غدا. المدينة الطبية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحقق إنجازا نوعيا في التشخيص الجزيئي والجينومي. جمعية الترجمة تطلق هويتها البصرية الجديدة تحت شعار نترجم التحول. انطلاق فعاليات صيف ينبع 2026 بمشاركة الحرفيين والأسر المنتجة. الأرصاد توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على نجران، وتبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية مع تكون الضباب على سواحلها. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا من تجوال، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم كنت معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج وسام بحة. إلى اللقاء.
0: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا للتيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: يفتح طيران الرياض صفحة جديدة من التمكين بتخريج أول دفعة من مهندسات صيانة الطائرات وفق أعلى المعايير الدولية. تتألق السينما الوطنية بعرض فيلم الرسوم المتحركة عزام في 10 سبتمبر المقبل لتجربة عائلية فذة تمزج الفانتازيا بالهوية السعودية. ترصد سماء الوطن أروع اللوحات الكونية بإطلاق دليل الفلك السعودي الموثق لاحتضان 62 حدثاً وظاهرة نادرة حتى عام 2030. يزدهر القطاع الزراعي في الباحة بإنتاج سنوي يلامس 800 طن من فاكهة البرشومي ليفتح آفاقاً استثمارية واعدة ومدناً زراعية متخصصة. تكشف دراسة علمية حديثة أن قيلولة الظهيرة التي لا تتجاوز 45 دقيقة تمثل مفتاحاً سحرياً لتبديل الإرهاق وشحذ القدرات الإدراكية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. إذا كانت الجامعات ونجاحاتها تقاس بما تقدمه من معرفة، فإن أثرها الحقيقي أيضا يتجلى حين تغادر أسوار القاعات الدراسية لتلامس حياة الناس، وتتحول المعرفة إلى مبادرات، والمهارات إلى عطاء، والأفكار إلى مشاريع تخدم المجتمع. وفي صيف الباحة لا يقتصر المشهد على الطبيعة الساحرة والأجواء المعتدلة والفعاليات المتنوعة، بل يمتد ليشمل حضورا فاعلا لجامعة الباحة التي جعلت من الموسم منصة للتوعية والتثقيف والتدريب والعمل التطوعي بمشاركة طلابها وطالباتها ومنسوبيها وشركائها في خدمة المجتمع. فاليوم سنتناول دور الجامعات السعودية في المسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجا. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف جميل عنبر في الإخراج. الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجا، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور سامي بن صالح الزهراني، عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة. حياك الله يا دكتور سامي. في البداية يا ليت تعطينا نبذة مختصرة عن فعاليات صيف جامعة الباحة لهذا العام،

0: وما أبرز البرامج والمناشط اللي تضمنها الموسم؟
1: حياكم الله. في البداية أرحب بكم أخي الكريم الأستاذ عزام، وكذلك الزملاء الكرام لديكم في الإذاعة، وبكافة السادة حقيقة المستمعين لهذه القناة الجميلة. طبعا كما يسعدني ويشرفني أن أكون متواجد معكم اليوم في إذاعة جدة عبر برنامج نقاش المميز حقيقة. بالنسبة لسؤالكم أستاذ عزام الله يحفظك، طبعا ما يخفى علينا طبعا الجامعات السعودية والجامعات بشكل عام على مستوى العالم، هناك يعني مجموعة أدوار حقيقة يجب أن تقوم بها، وهي التعليم والتعلم والبحث العلمي، ويأتي الدور الثالث وهو خدمة المجتمع. فجامعة الباحة طبعا ضمن تلك الجامعات، ولدينا طبعا حرص معالي رئيس الجامعة أستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، طبعا حريص جدا على تفعيل الأدوار طبعا المناطة بالجامعة، كما ذكرت سابقا التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وأحد صور خدمة المجتمع حقيقة هو مشاركة جامعة الباحة تعاونا وتكاملا مع الجهات داخل منطقة الباحة، سواء كانت طبعا حكومية أو حتى يعني خاصة أو قطاع ثالث، للإسهام وإنجاح صيف الباحة تحت توجيهها طبعا سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود حفظه الله، ونائبه صاحب السمو الأمير فهد بن سعد. طبعا هذا بشكل عام. لدينا طبعا جامعة الباحة تقدم خدمات مجتمعية طوال السنة يعني من خلال مجموعة من الجهات، ولعلنا يعني نتطرق لها إن شاء الله تعالى خلال الحديث. لكن ما يخص طال عمرك البرامج والفعاليات التي قدمتها جامعة الباحة في هذا الصيف، طبعا حاولنا بداية عندما يعني كنا نخطط للبرامج والفعاليات المختلفة لإنجاح طبعا صيف الباحة، أن نراعي جانب مهم جدا وهو طبعا شرائح المجتمع المختلفة.
0: على فكرة يا دكتور، يعني اللي خلانا نتناول هذا الموضوع أنه ما شاء الله حضوركم في السوشيال ميديا وتفاعل الناس معكم، يعني كنتوا ترند لفترة طويلة.
1: ولله الحمد والمنة الله يحفظك، يعني بالعكس يعني هذا شيء يعني نفخر فيه جميعا حقيقة، وكل الشكر والتقدير لكم الله يحفظك. فكما ذكرت يعني أستاذ عزام بأنه بالفعل يعني احنا حريصين أثناء يعني اختيار البرامج أو الفعاليات المجتمع المختلفة نحاول أن نراعي شرائح المجتمع المختلفة، يعني أطفال، كبار، ذكور، إناث، مراهقين إلى آخره، ومن هنا تنطلق طبعا البرامج الصيفية الخاصة بالجامعة. هناك مجموعة طبعا من يعني حتى أختصر الكلام في هذا الجانب، حاولنا أن نقدم طبعا مجموعة من البرامج يعني ثقافية وأدبية، بطولات كذلك رياضية، دورات تدريبية للمهتمين، حملات تطوعية صحية، والتوعية كذلك باستخدامات التقنية والعالم الافتراضي. لم ننسى طبعا مسرح الطفل، وكذلك الجهات التعريف بجهات الجامعة المختلفة، وحاولنا أن نختار في الجهات جهات الجامعة المختلفة التي لها التصاق بشكل أو بآخر بالمجتمع، لا سيما ونحن نمر طبعا في مرحلة قبول الآن طلاب خريجية الثانوية، لذلك تواجدت عمادة الدراسات عمادة القبول والتسجيل، وكذلك تم طرح مجموعة من البرامج الدراسات العليا، وتواجدت كذلك لعمادة الدراسات العليا ممثلة في الإدارة التنفيذية، كذلك المركز الطبي الجامعي إلى آخره، يعني يمكن تقريبا أكثر من يعني 11 جهة أو 12 جهة من داخل الجامعة والتي لها علاقة بشكل أو بآخر بالمجتمع. هذه كأحد يعني مظاهر البرامج والفعاليات التي قدمتها جامعة الباحة. بالإضافة إلى كما ذكرت الحملات التوعوية الصحية، مسرح الطفل، الدورات التدريبية وغيرها.
0: طيب دكتور سامي، وش الأهداف اللي تسعى لها جامعة الباحة من خلال المشاركة في موسم سياحي فعاليات صيف الباحة، وكيف تنعكس هذه الجهود على المجتمع والزوار تحت عنوان عريض اللي هو المسؤولية الاجتماعية للجامعات السعودية؟
1: جميل جميل جدا أستاذ عزام. طبعا هو في البداية كما ذكرت أنه طبعا من أحد أهم أدوار الجامعة هو خدمة المجتمع، فهذا يعني تنفيذا لهذا الدور أو تفعيلا لهذا الدور، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإسهام بشكل كبير جدا إن شاء الله تعالى طبعا في نجاح

0: طبعا صيف الباحه. كذلك على مستوى الطلاب هو محاولة إشراك الطلاب طبعا في المجتمع، وطبعا يعني سيتعرضوا لمواقف كثيرة يعني في يعني أثناء تقديمهم لمبادرات مجتمعية قد لا يتعرضوا لها في الجامعة يعني أثناء الدراسة، فهذا يكسبهم الخبرة واكتساب مهارات طبعا مختلفة
1: تحت بند الذكاء الاجتماعي.
0: طبعا بكل تأكيد بكل تأكيد. فيعني تعلم الطالب محاضرة مادة علمية ثم يغادر المدينة الجامعية، يعني هذا الموقفين يمكن الأكثر تكرارا على الطالب، لكن تعرضوا لمواقف مثلا معينة، مثلا مقابلة الأشخاص بأعمار مختلفة، هذا بيكسب طبعا خبرة في التعامل مع الآخرين. أيضا تفعيل العمل التطوعي لدينا في الجامعة من خلال طبعا منصات العمل التطوعي والمساهمة طبعا في تحقيق رؤية المملكة 2030. هذه بالنسبة لأبرز الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال تقديم برامج وفعاليات صيف جامعة الباحة. ولله الحمد والمنة طبعا يمكن زي ما علقتم في البداية بأنه يعني كان هناك الحمد لله انطباع مميز يعني حول البرامج والفعاليات التي قدمتها جامعة الباحة، بيتمثل ذلك طبعا بزيارة يعني مجموعة من الزوار حقيقة يعني تجاوز عددهم 1500 مستفيد من طبعا الفعاليات الموجودة ومن الدورات التدريبية، وهذا طبعا ولد انطباع مميز ولله الحمد والمنة للبرامج التي قدمتها جامعة الباحة.
1: بالنسبة للبرامج التدريبية ركزتوا على إيش بالضبط؟ يعني مثلا الترند اللي الآن طالع له الذكاء الاصطناعي، ركزتوا على المهارات بالنسبة للطلاب في بداية دخول سوق العمل، ولا وش بالضبط ركزتوا عليه؟
0: جميل جميل جميل. طبعا هذه الدورات التدريبية طبعا تنقسم وفق مجموعة من المحاور، حاولنا طبعا كما ذكرت سابقا أنه نحاول أنه نلبي كل الاحتياجات والرغبات، لذلك وجدنا مثلا دورات تدريبية تتكلم عن المحتوى الإبداعي على سبيل المثال، كذلك الجوانب التقنية والتوعية يعني في كيفية التعامل مع الجوانب التقنية الذكاء الاصطناعي، كذلك الجانب الأسري لم نهمل هذا الجانب يعني لا سيما بأنه يعني الأسرة الآن تزور هذه المنتزهات المميزة يعني في مملكتنا الغالية، فنجدها فرصة حقيقة لالتحاق الأسر بمثل هذه الدورات التدريبية للتوعية بأهمية العوامل التي تسهم بشكل أو بآخر في زيادة تماسك الأسرة في هذا الأمر. طبعا يعني هذه أبرز المحاور التي تندرج تحتها الدورات التدريبية التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة.
1: نعم طيب، ويمكن أنت تطرقت للموضوع هذا في إجاباتك السابقة، لكن ودنا نعرف ما أبرز المهارات والقيم اللي يكتسبها الطالب الجامعي من خلال مشاركته في مثل هذه الفعاليات المجتمعية والمناسبات الوطنية والسياحية اللي تنظمها الأمارة.
0: جميل جميل جدا. طبعا يمكن عمادة شؤون الطلاب حقيقة هي تعتبر من العمادات المساندة المهمة في أي جامعة.
1: نعم.
0: ويعني يمكن البرامج التي يتم تقديمها والإشراف عليها في هذه العمادة هي برامج تعتبر لا منهجية أو لا صفية، يعني ليست كمثلا الكليات الأكاديمية هناك مثلا مقررات معينة مادة علمية يتم شرحها ثم السؤال عنها إلى آخره، لكن في عمادة شؤون الطلاب نجد طبعا مجموعة من البرامج متنوعة سواء كانت ثقافية رياضية إلى آخره من هذه الأمور. هذه طبعا يخلق بيئة خصبة لإكساب مهارات للطالب واكتشاف مهاراتهم كذلك واكتشاف المواهب الموجودة لديهم، ونحاول بعد ذلك اللي هو تنميتها وتعزيزها ليصل إلى يعني أعلى مستوى ممكن لدى الطالب لاستخدام تلك الموهبة والاستفادة منها وخدمة المجتمع كذلك.
1: جميل. طيب دكتور، أنتو كجامعة الباحة من خلال مشاركتكم هذه، وفي برضو الجامعات السعودية عندها مشاركات مجتمعية، كيف يمكن لمثل هذه المشاركات والنزول للميدان وللمجتمع أنه تغير الصورة النمطية الموجودة عن الجامعات أنها عبارة عن مباني للتعلم والأبحاث وتخريج الطلاب إلى أنها بالفعل جزء من منظومة المسؤولية الاجتماعية؟
0: صحيح جميل. يعني هذا السؤال حقيقة يعني عندما تنحصر الجامعة في فقط أداء محاضرات و يعني عمل أكاديمي بحث داخل المدينة الجامعية والمباني كما ذكرت وإن

0: منعزل تماما عن المجتمع. في هذه اللحظة يعني ربما كثير من أفراد المجتمع لا يذكرون الجامعة وتلك المؤسسة، لكن عندما تكون الجامعة حريصة على تقديم الخدمات المجتمعية المختلفة وكذلك التركيز على تلك البرامج التي تناسب احتياجاته، عندما نقدم برنامج لابد أن نفهم ما هي احتياجات المجتمع الموجودة، ليست بشكل عشوائي. هذا سينعكس بشكل إيجابي طبعا على سمعة الجامعة.
1: جميل. طيب بحكم أنه جامعة الباحة في منطقة سياحية، كيف ترى دور مختلف الجهات ليس الجامعات فقط في دعم هذا التوجه وهذه الميزة النوعية للباحة؟
0: طبعا في بداية أريد حقيقة يعني أن أقدم الشكر والتقدير طبعا لإمارة منطقة الباحة وكذلك أمانة المنطقة على دعمهم الكبير طبعا لتنفيذ البرامج ويعني الخاصة بالجهات المشاركة في صيف الباحة. طبعا سؤالك إذا فهمت بالطريقة الصحيحة أنه كيف ممكن أن تساهم الجهات المختلفة
1: في الجانب السياحي تحديدا؟
0: طبعا يعني من من من من أبرز الأمور التي قد يعني تنتاب مثلا الزائر أو السائح اللي هو معرفة أن هناك مثلا مجموعة من البرامج والفعاليات التي تتناسب مع احتياجاته أو يرغب في الالتحاق فيها، فقد تكون أحد أهم الأهداف اللي هو للسفر إلى تلك المنطقة أو لمثلا وجوده مثلا في مكان معين واختيار منتزه معين دون آخر، فهذا يعني سيساهم بطريقة أو بأخرى في طبعا تعزيز السياحة يعني في منطقة البحر. لذلك يجب على الجامعة حقيقة أن عند تقديم أي برامج كما هو المعمول به الآن لدينا في الجامعة تعرف على الاحتياجات وكذلك لطرح المبادرات والبرامج التي تتناسب مع الاحتياجات والرغبات كذلك لزائري المنطقة.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور سامي بن صالح الزهراني عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شاكر ومقدر لك، الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا شكرا جزيلا.
2: جدة اف ام على هواك.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
4: نقاش على جدة اف ام.
1: الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجاً، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور إبراهيم بن خلوف المرحبي، وكيل العمادة للمسؤولية الاجتماعية في جامعة الباحة. حياك الله دكتور إبراهيم. في البداية، من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية اللي تتعاون مع الجامعة في تنفيذ الفعاليات المرتبطة بصيف الباحة؟
5: حياكم الله أستاذ عزام، أهلا وسهلا بكم وبإذاعة جدة وبالسادة المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة. وبداية لكم جزيل الشكر أخي الكريم، والشكر موصول للأستاذ محمد وللزملاء في الاستديو جميعا الأستاذ عبد اللطيف والإخوة الكرام ولإذاعة جدة على هذه المساحة المتاحة لنا في برنامج نقاش للحديث عن فعاليات صيف الجامعة التي أقيمت خلال هذا العام. طبعا فعاليات الصيف في هذا العام جاءت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير المنطقة، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن سعد يحفظهم الله، وبدعم وتمكين من معالي رئيس الجامعة الأستاذ دكتور

0: بذلك شاركت معنا عمادة القبول والتسجيل بتعريف الزوار بأهم برامج البكالوريوس والدبلومات القائمة والمستحدثة في جامعة الباحة، والتي تجاوزت في كل جانب منها 30 أو في كل مرحلة منها يعني 30 برنامجا. وبذلك يعني سعت الجامعة الإجابة عن أو العمادة للإجابة عن كل الاستفسارات الواردة هي ذلك، وتعريف الزوار والراغبين بشروط الانضمام ومتطلبات القبول وغير ذلك. شاطرتها في ذلك أيضا عمادة شؤون الطلاب بتعريف الزوار بأهم الخدمات والدعوم التي تقدمها للطلبة، وعرفتهم بالحقوق والواجبات من خلال مركز العناية بالطالب، وهو أحد أهم المراكز في الجامعة وما يقدمه للطلاب حقيقة، سواء الطلبة الموهوبين والموهوبات أو البرامج الإرشادية المقدمة في كل عام. كذلك يقدم خدمات متنوعة لطلبة المنح الدراسية الداخلية، ويعرفهم كذلك بحقوقهم وواجباتهم في البيئة الجامعية، وكذلك يعرف أيضا طلاب ذوي الإعاقة بالامتيازات المقدمة لهم وأهم البرامج الأكاديمية أيضا والإدارية والتربوية المقدمة لهم أيضا خلال العام الجامعي.
1: جميل. طيب دكتور إبراهيم، لو أردنا الحديث عن العمل التطوعي كأحد أبرز مجالات المسؤولية الاجتماعية، كيف عملت الجامعة على تحفيز الطلاب وأيضا توجيههم في العمل التطوعي تحديدا؟
0: جميل جميل سؤالك، شكرا جزيلا. طبعا أيضا إلى جانب تلك الجهات شاركت معنا أندية طلابية متنوعة، أندية طلاب المستقبل وغيرها من الأندية الطلابية المهمة في الجامعة. يعني حرصنا حقيقة خلال هذه المشاركة أن تكون مشاركة خارج أسوار الجامعة، فالمسؤولية الاجتماعية ومن ضمنها العمل التطوعي كما ذكر سعادة العميد يعد ركيزة أساسية في جامعة الباحة، تتكامل مع ركيزتي التعليم والتعلم والبحث العلمي، وتحظى يعني بمتابعة حثيثة ومستمرة من معالي رئيس الجامعة. لذلك تعمل الجامعة في تنظيم المشاركات سواء من قبل الطلبة أو المنسوبين من الطاقم الإداري أو الطاقم أعضاء هيئة التدريس على دعمهم من خلال آليات محددة وواضحة. طبعا عندنا مثلا تفعيل منصة العمل التطوعي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، هذا حصلت عليه الجامعة، وحقيقة هو مهم جدا في المتابعة والحصول على التقارير العامة. كذلك لدينا أيضا منصة العمل التطوعي الإشرافية بجامعة الباحة، والتي تشرف عليها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في الوكالة، وتتضمن 27 منصة لكل جهة أكاديمية وإدارية سواء كانت أيضا بحثية أو صحية داخل الجامعة، والتي يمكن أن تقدم أيضا خدمات تهم المجتمع. إضافة إلى أن الآليات المتبعة للطلاب سواء لاستقطابهم أو دعمهم هو منحهم ساعات يعني تطوعية معتمدة من خلال الشهادات الصادرة رسميا لهم عن كل فرصة تطوعية يقومون بالعمل فيها. إضافة إلى ذلك تقدم عمادة شؤون الطلاب دوريا مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل حول العمل التطوعي وأهميته في تنمية مهارات التواصل وإدارة الفعاليات والسلامة في مختلف المجالات التطوعية، ومنها المجالات التطوعية مثلا في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتطوع في فصل الصيف، وكذلك تطوع في المجال الرياضي.
1: نعم، كما تعرف دكتور إبراهيم تتزامن هذه الفعاليات مع أيضا فترة القبول في الجامعات، هل كان عندكم برامج تعريفية للمجتمع للطلاب اللي الآن في المراحل ما قبل الجامعة لآلية القبول وأبرز التخصصات وتعريف بالجانب الأكاديمي بشكل مبسط؟
0: جميل جدا. طبعا فعلا عندنا عمادة شؤون الطلاب قدمت مشكورة مجموعة من المقاطع المرئية وكذلك المنشورات التوعوية للطلاب المقبلين على الدراسة في الجامعة بتعريفهم بأهم التخصصات، وكذلك بأهمية الدبلومات في الجامعات، وكذلك البرامج التنفيذية الموجودة والتي يهتم بها أيضا سوق العمل. إضافة إلى أنه هناك مجموعة من الطلاب الذين أنجزوا مراحل البكالوريوس وأقبلوا على برغبتهم لدراسة يعني الدراسات العليا في الجامعات، ومن ضمنها جامعة الباحة شاركت معنا بإدارة تنفيذية للدراسات العليا بتعريفهم بأهم برامج الدراسات العليا. وحقيقة جامعة الباحة تتوسع يوما بعد آخر في برامج الدراسات العليا، وصلت اليوم ما شاء الله إلى أكثر من 30 برنامجا متنوعة ما بين الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي يستمر فيها

0: قبول حتى هذه اللحظة.
1: نعم جميل. كيف لمستم تفاعل المجتمع مع هذه البرامج والفعاليات؟
0: والله ما أخفي حقيقة ولا أخفي السادة المستمعين والمستمعات، وجدنا إقبالا كبيرا وملموسا إن على مستوى البرامج المقدمة أو على مستوى التنظيم الذي لمسوه خلال هذه الفعاليات منذ أول يوم وحتى آخر يوم. وجدنا يعني إقبالا كبيرا شهدناه على مستوى الركن التوعية الصحية مثلا، على مستوى الدورات التدريبية شهدناه أيضا، على إقبالا كبيرا جدا على مستوى مسرح الطفل الذي انطلق منذ ساعاته الأولى أو ساعات الفعاليات الأولى. يعني كان بفضل الله وتوفيقه يعني عملا كبيرا وأيضا إقبالا مجتمعيا يوازي هذا العمل المقدم من قبل جامعة الباحة.
1: عندكم دكتور إبراهيم إحصاءات أو مؤشرات تقيسون بها حجم المشاركة سواء من الطلاب أو من المجتمع في هذه الفعاليات؟
0: جميل جدا. يعني لو نظرنا نظرة شاملة لأهم الإحصاءات المقدمة في مجال المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي خلال عام 47 لوجدنا يعني سجلات تطوعية مشرفة حقيقة من قبل الطلاب أو من قبل أعضاء التدريس أو الكادر الإداري في جامعة الباحة. يعني عدد الفرص التطوعية المتاحة مثلا عندنا خلال عام 47 تجاوز 526 فرصة تطوعية. كان عدد المتطوعين يعني كبيرا جدا، تجاوز 7700 مشاركا ومشاركة. يعني عدد الساعات التطوعية في المقابل تجاوز 114000 ساعة تطوعية. العائد الاقتصادي تجاوز أيضا فيها 2,126,000 ريال سعودي. هذا الإقبال يعني يدل لنا حقيقة على حب الطلاب وأعضاء التدريس وحرصهم كذلك ووعيهم واستشعارهم لأهمية المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي. خلال هذا الصيف لمسنا أيضا إقبالا كبيرا من قبل الطلاب، وهو يدلل على هذه النسب وهذه الأرقام الكبيرة التي رأيناها. يعني تقريبا أكثر من 120 مشاركا ومشاركة خلال هذه العشرة أيام في الصيف.
1: كم؟
0: كذلك أكثر من 120 مشارك ومشاركة كانوا معنا خلال هذه العشرة أيام.
1: ما شاء الله.
0: كذلك عدد الساعات التطوعية تجاوز 7000 ساعة تطوعية بواقع 5 فرص.
1: وش أبرز الأنشطة التطوعية اللي نفذتوها؟
0: حقيقة كان مثلا الركن التطوعي عندنا كان أحد أهم، عفوا الركن التوعوي الصحي كان أحد أهم الأركان التي أقبل عليها الزوار من خلال الكشوفات سواء على مستوى رعاية الأسنان أو على مستوى إجراءات الفحوصات المبدئية المتعلقة بأخذ العلامات الحيوية، إضافة إلى الأركان التفاعلية التي شارك فيها مثلا نادي جوجل أو مطوري جوجل ونادي طويق، والتعلق بتعريف النشء بأهمية الذكاء الاصطناعي وتقنياته وكذلك أهم التطبيقات، إضافة إلى أنه كان عندنا ركنين أيضا إضافيين في الخارج للفنون والرسوم وكانت متعلقة بالأطفال، وكان فيها أيضا مشاركين كثر ساعدونا في إتمام هذه المهمة، إضافة إلى ركن النباتات الذي كان يعرف الزوار من الكبار والصغار بأنواع النباتات سواء المحلية أو المستوردة، وكان فيه مشاركين أيضا متنوعين. إضافة لذلك لدينا مجموعة كبيرة من الزملاء الإداريين الذين شاركوا في تنظيم هذه الفعالية، وكذلك الطلاب الذين شاركوا في هذه الأركان إما تعريفا أو تنظيما أو إسهاما مباشرا للزوار كي يحظوا بتجربة متميزة وفريدة.
1: نعم. طيب دكتور إبراهيم، من خلال تجربتكم أتمنى تسهب لي في الموضوع هذا لأنه مهم، وش الأثر اللي يترك العمل التطوعي على شخصية الطالب تحديدا وينعكس بعد ذلك على المهارات والمستقبل المهني له؟
0: جميل جدا. طبعا العمل التطوعي كما أسلفنا يعني وممكن أعرج عليه سعادة العميد، يعني هو ركيزة أساسية لدينا اليوم في التعليم العالي في الجامعات، ومهم جدا للنشء من قبل سواء الطلاب أو الطالبات المنضمين أو المنتظمين في الجامعات أو الذين مقبلين على الدراسة في الجامعات. طبعا المشاركة المجتمعية هي المعمل الحقيقي لبناء الشخصية الطلابية، تنمي عند الطالب يعني مهارات ناعمة، تكسب الطالب مهارات في القيادة، حل المشكلات، العمل الجماعي التطوعي، تحمل الضغوط، كل ذلك ممكن يلمسها الطالب أو الطالبة من خلال مشاركته سواء كان في الصيف أو في أعمال الحج أو في الأعمال التطوعية داخل الأندية الطلابية أو كذلك الأعمال التطوعية داخل أسوار الجامعة أو خارج.

0: يعني تنمي عندهم أيضا الوعي والمسؤولية بأهمية خدمة ودوره في خدمة وطني. يعني تعزز لدى الطالب التواضع الفكري والشعور بالانتماء، وكذلك تنمي لديه الحس الوطني والمواطنة الفاعلة، ويعرف أهمية دوره في خدمة مجتمعه ووطنه. كذلك لو تحدثنا اليوم كما ذكرت في الجانب المهني، لو تحدثنا عن سوق العمل اليوم، نجد أن سوق العمل لا يكتفي فقط بالمعدل الأكاديمي، بل أنه يبحث يعني عن الشخصية الطلابية المتكاملة. ولعل التطوع ربما يمنح الطالب يعني سجلا مهاراتيا وتطوعيا موثقا، وكذلك تكسبه تجربة علمية يمكن أن تسهم في إبراز الشخصية الطلابية المتكاملة، إن على المستوى الأكاديمي بالمعدل الدراسي أو على المستوى المهني. نحن حريصون جدا من خلال تعاملنا مع الطلاب داخل جامعة الباحة أن لا تتعارض هذه المناشط التطوعية مع تفوقهم الدراسي. لدينا العديد من الطلاب والطالبات المتطوعين لدينا، وهم من الأوائل على مستوى الجامعة. حرصنا على توفير هذه الفرص بالتوازي مع الكليات كي تكون منسقة ومتوافقة مع أوقات دراستهم.
1: جميل. طيب احنا ان شاء الله الشهر المقبل سبتمبر في عندنا مناسبة اليوم الوطني، وفي مناسبات كثيرة طوال العام ليس فقط في موسم الصيف. عندكم خطط للمشاركة في هذه المواسم طوال العام؟
0: طبعا يعني عمادة شؤون الطلاب كما ذكر سعادة العميد هي إحدى العمادات المساندة المهمة في كل الجامعات السعودية، ومن ضمنها جامعة الباحة. دائما لدينا خطوة هي خطوة استباقية لهذه الفعاليات المهمة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الوطن. نخطط، ننظم، نجهز، ثم ننفذ في النهاية. لدينا خطة متكاملة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، في فعاليات يوم التأسيس وغيرها من الفعاليات المستقبلية، بأن يكون الطالب والطالبة هو العنصر الرئيس في هذه المشاركات. لأنه مثل هذه المشاركات سواء على يعني حفل المستجدين الذي سيأتي قبل سبتمبر، وكذلك حفل ختام الأنشطة المتزامن أيضا معها، ثم بعد ذلك حفل اليوم الوطني وكذلك يوم التأسيس، كلها يعني يشارك فيها الطلاب كأعضاء فاعلين يعني على مستويات متعددة، إما إلقاء أو حفلا خطابيا أو كذلك على مستوى التنظيم والمشاركة والإعداد والإخراج في النهاية.
1: طيب سؤالي الأخير لك، لفت نظري حديثك عن واحدة من الأنشطة اللي هو مسرح الطفل، ومثل هذه الأنشطة تربط الجامعة بالعوائل وتكسر الصورة النمطية للجامعات. كيف شفتم تفاعل العوائل والأطفال بالذات مع ما تقدمونه في هذا النشاط؟
0: حقيقة يعني كما أسلفنا الذكر أنه حرصنا أن تكون هذه البرامج متنوعة حتى تستهدف كل فئات المجتمع المختلفة، سواء كان الأفراد أو الأسر من الزوار والمصطافين. مسرح الطفل كان أحد العناصر المهمة في هذه الفعالية، قدم عروضا مسرحية متنوعة على مدار أيام الفعالية. في كل يوم لمسنا يعني إقبالا كبيرا متميزا، هذا يساعدنا حقيقة على تلمس صفات الطلبة الموهوبين المستقبليين إن شاء الله، سواء في المدارس أو في الجامعات. يعني وجدنا إقبالا كبيرا، رضا تاما من قبل الأسر، استمتاعا بكل الفعاليات حقيقة، ومن ضمنها مسرح الطفل الذي كان يمتد من 5 مساء وحتى 10 مساء.
1: أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور إبراهيم بن خلوف المرحبي، وكيل العمادة للمسؤولية الاجتماعية في جامعة الباحة. شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر لكم، الله يعطيك الصحة والعافية، حياكم.
2: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة، يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
4: نقاش على جدة FM.
1: الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجا. وأيضا للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف ريفال الزهراني ورزان الغامدي، وهما طالبتان في الجامعة وعندهم مشاركة في هذه الفعاليات نتعرف عليها من خلال لقائنا معهم. أول شيء حياك الله يا ريفال.
5: أهلا، حياك الله.
1: حياك الله أستاذة رزان.
5: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: يا أهلا وسهلا. خليني أستاذة ريفال أتعرف في البداية عن طبيعة مشاركتك في فعاليات صيف جامعة الباحة، وش الدور اللي كنت تقومين به ضمن هذه الفعاليات؟
5: طبعا في البداية السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على استضافتي في برنامج النقاش. دورنا كان في هذه الفعالية، طبعا أنا وأيضا زميلتي رضوان كنا مشاركين من كلية الطب، أيضا ممثلين في نادي الكلية وهو نادي أطباء المستقبل. كانت هذه الفعاليات تشمل العديد من الأركان التي تخص كثير من التخصصات في الجامعة، ولكن إحنا كنا في الأركان التوعية.
1: أنتوا طالبات في كلية الطب؟
5: أي نعم.
1: نعم.
5: كنا مشاركين
1: في أي سنة؟
5: إحنا الحين رايحين السنة الرابعة اللي دخل 5.
1: ما شاء الله. تمام.
5: فطبعا الأركان كان في عدة أركان في التخصصات الصحية. الركن اللي أنا كنت مشاركة فيه هو كان الركن التوعوي بالإسعافات الأولية، فكان عندنا مانيكانات دمى نمثل عليها أهم الإسعافات الأولية من الإنعاش القلبي الرئوي والاختناق والحروق والصرع للبالغين وأيضا للرضع. أنا شخصيا كنت ماسكة جزء الرضع.
1: رزان أنت كنت في نفس الركن للتوعية بالإسعافات الأولية ولا في ركن آخر؟
6: لا، أنا طالبة رزان عبدالله من جامعة الباحة أيضا، من كلية الطب وممثلة بنادي أطباء المستقبل. كنا في الركن التوعوي الصحي، وهذا الركن يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الزوار والمستوطنين. كنا نعمل بالتعاون مع زملائنا من كلية التمريض، حيث تولوهم قياس العلامات الحيوية للزوار مثل ضغط الدم والنبض ومستوى السكر. بينما كان دورنا كطلاب طب يتمثل في قراءة هذه النتائج وتفسيرها للزوار وتقديم التوصيات الصحية المناسبة لهم وإجابة عن مختلف الاستفسارات، سواء كانت عن الأمراض المزمنة أو نمط الحياة الصحي. وحرصنا على أن يكون كل زائر لا يغادر فقط بعد إجراء الفحص، وإنما يغادر وهو يحمل معلومة صحية صحيحة ونصيحة عملية يمكن أن تنعكس إيجابياً على صحتي وصحة أسرتي.
1: جميل. طيب ريفال، كيف شفتي إقبال الزوار على الأركان والبرامج، وخصوصاً ركن التوعية بالإسعافات الأولية اللي شاركتوا فيه؟
5: كان الإقبال جداً جداً رائع. خلال تقريباً الأسبوعين اللي كانت خلال هالفعاليات شفنا يمكن فوق 500 زائر، والكثير منهم أيضاً كان أطفال جايين مع عائلاتهم. في ركني أنا خصوصا كان يجينا كثير من الأهالي مع أطفالهم المراهقين وأطفالهم الصغار جدا، يعني حتى تحت عمره 10 سنوات، وكانوا يطلبوني يعني أنا وزميلي في الركن أننا نشرح خصوصا لأطفالهم كيف يتعاملون مع الحالات اللي هي الاختناق أو الانعاش القلبي الرئوي. كثير منهم أيضا كانوا يبغون نعلم الأخوان الكبار كيف يتعاملون لو حصل مشكلة أو حالة طارئة لأخوانهم الصغار جدا، فكان هذا الشيء جدا جميل.
1: طيب رزان، أنت على المستوى الشخصي وش اللي استفدتي من خلال المشاركة والاحتكاك المباشر مع المجتمع؟
6: حقيقة هذه المشاركة كانت من التجارب اللي أعتز فيها كثيراً، لأنها أتاحت لي فرصة تطبيق المعلومات اللي تعلمناها داخل قاعات الدراسة في بيئة حقيقية، وأيضاً أتاحت لنا التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وخلتني أحس بدوري ومسؤوليتي كطبيب أكثر تجاه المجتمع، وأن دورنا كأطباء لا يقتصر فقط على العلاج بل يبدأ أيضاً من التوعية والوقاية.
1: جميل. طيب رفال، عندك أرقام أو إحصاءات أو مؤشرات تعكس حجم التفاعل والاستفادة من الخدمات والبرامج اللي قدمتوها؟
5: هو مثل ما قلت سابقاً، كان في يعني حضور جداً كثير، فوق 500 تقريباً. إحنا كيف كنا نحصيهم؟ في الركن اللي كانت فيه رزان، اللي هو ركن العلامات الحيوية، أيضاً في ركننا كان كل شخص يجي نسجل معلوماتهم الأساسية ونكتب رقم الزائر، يعني هذا كم، هل هو الزائر الأول، العاشر، الثاني عشر. فخلال هذا الأسبوعين جمعنا عدد مو هين.
1: وش أبرز يا رزان الأسئلة اللي أو المخاوف اللي من خلال ما تابعته من فحوصات، خصوصا الأمراض المزمنة اللي تشوفين أن المجتمع يحتاج فيها توعية؟
6: حقيقة هنا كان معظم اللي زارونا يعانون من تاريخ مرضي، أو شخصيا يعانون من سكري أو ضغط أو حتى بعض أمراض القلب. فالتوعية بالسكري والضغط وهذه الأمراض أيضا وطرق الوقاية منها، أو حتى للمريض اللي مريض سكري أو مريض ضغط، أشوف أنها جدا مهمة. وركننا كان يقدم هذه النصائح بشكل جدا جميل ولغة بسيطة مع كل الزوار اللي زارونا.
1: رفال، عندك تجارب ثانية تطوعية؟
5: نتطوع أحيانا في بعض الفعاليات اللي يسوونها هنا، أيضا ضمن صيف الباحة، ولكن هذا الفعالية خصوصا كانت ضمن صيف جامعة الباحة. ولكن إيوة، قد شاركت يعني في أشياء كثيرة قبلها.
1: جميل. طيب لما نتكلم عن كلية علمية تطبيقية مثل كلية الطب، مثل هذه المشاركات يا رزان، ما انعكاسها على الجانب العلمي عندكم؟ مو على جانب طبعا الجانب البناء الشخصية، الاحتكاك مع المجتمع، لا شك أنه تكسب الواحد مهارات في ما يعرف بالذكاء الاجتماعي، لكن على مستوى المادة العلمية وش استفدتوا منها؟
6: استفدنا بأن المعلومات اللي ندرسها احنا ناخذها بلغة كطلاب قاعدين ندرس، لكن لما احنا نحاول نقدمها للمجتمع، طبعا هذه لغة ومهارة يكتسبها الطلاب من خلال مشاركتهم وانخراطهم مع المجتمع بشكل اكثر. ففرص مثل التطوع يعني تخلينا نكتسب خبرات عملية وإنسانية ما توفرها لنا قاعات الدراسة لوحدها.
1: جميل. طيب انا اتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة ريفال والدكتورة رزان، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
5: شكرا لك.
1: شكرا
6: لكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، اليوم موضوعنا كان عن الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية، واخذنا جامعة الباحة نموذجا كونها كان لها مشاركة فاعلة في تفاعل كبير في منصة إكس على مشاركة جامعة الباحة، واخذنا ايضا نماذج من الطالبات وايضا الأساتذة اللي شاركوا في مثل هذه الفعاليات المهمة جدا لأي جامعة، بحيث أنه تكون موجودة في قلب المجتمع وتقدم الخدمات، وخصوصا الخدمات التطوعية للمجتمع بشكل عام. التماس المباشر مع المجتمع مهم، سواء في صقل كما ذكرنا شخصية الطلاب، في أيضا التعريف بالجامعة وبرامجها، لأنه الجامعات هي صروح علمية صح، لكنها أيضا صروح مجتمعية تقدم خدمات خارج أسوار هذه الجامعة. حتى الطفل اللي يحضر هذه الفعاليات بعد كم سنة بيكون داخل أسوار الجامعة، فالصورة النمطية تتغير عنده لما يشوف أنه والله الجامعة هي جزء من المجتمع وليست عبارة عن أرقام واختبارات و يعني نماذج أسئلة هي جزء من هذا المجتمع، وبالتالي تفاعله ونظرته للجامعة تختلف بشكل كبير. نتمنى من بقية

الجامعات أن يكون عندها هذا الحضور الفاعل والجميل في مختلف الفعاليات الموجودة طوال العام في كل المناطق في المملكة العربية السعودية. وزي ما شفنا أنه في تفاعل كبير من قبل المجتمع لهذه الفعاليات والأنشطة، لأنه كما ذكرنا الجامعات هي مؤسسات مجتمعية بالدرجة الأولى وليست فقط مؤسسات أكاديمية تقدم الجانب التعليمي أو الجانب البحثي فقط. وإن شاء الله هذا الموضوع بنتناوله في مرات مقبلة لأنه مهم جدا، وخصوصا تفعيل الجانب التطوعي الأكاديمي. الجانب التطوعي فيه اهتمام كبير فيه، والمملكة حققت أرقام كبيرة جدا في الجانب التطوعي في ظل رؤية المملكة 2030، تجاوزت المستهدفات اللي كانت مرصودة للوصول لها في عام 2030. نحن وصلنا لهذه الأرقام خصوصا في أرقام المتطوعين، وصلنا تجاوزنا المستهدف، والجامعات هي جزء من هذه الجهود اللي أتصور أنه تحتاج أنه تكون أكثر حضورا في المجتمع وفي مختلف المناسبات. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعي ومشاهدي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف جميل عنبر في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

0: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
1: معاً لسلامة الغطاء النباتي.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM.

0: على هواك. حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
7: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
8: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
8: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
8: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
6: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
9: في 60 ثانية.
10: تدشن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هاكاثون الابتكار لإيجاد حلول نوعية ترتقي بجودة الحياة وتثري مرحلة التقاعد. تصدر منصة هاوي ملحمة مجتمعية واعدة متجاوزة 111,000 عضو و3500 نادي للهوايات في كافة ربوع الوطن. تتربع جامعة نجران على عرش التميز الأكاديمي محصدة المركز الأول بأبحاث الطلاب الدولية في ختام المؤتمر الدولي للمستقبل المرن. يمضي برنامج التشجير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية باستصلاح الأراضي وزراعة 165 مليون شجرة قبل نهاية العام. تثبت دراسة علمية حديثة أن 20 دقيقة فقط من التمارين الرياضية تكفي لشحذ الذاكرة ومحو آثار الإرهاق وقلة النوم.

0: جدة اف ام على هواك. مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش

0: المشهد والقرار في تيكي تاكا. الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: جدة اف ام على هواك.
4: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
5: 5 4 3 2 1 0.
6: مسيتوا بالخير مستمعينا وأحبتنا وأصدقائنا ومتابعينا في كل مكان، حياكم الله يا أهلا ومرحبا فيكم مع رحلة ومشوار جديد في الزحمة، في العصرية، مع استكانة الشاهي، مع فنجان القهوة، مع العصير، مثل ما تحبون أصدقائي، وين ما تكونون، في درب التبانة أو في زحل أو المشتري. رح أكون معكم أنا يوميا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد، ومشوار عصريتنا اليومية من خلال برنامج في الزحمة. فمسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم، تعالوا لاقونا. اكو احلى من كذا؟ ماكو احلى من كذا. يعني انتم في الزحمه متوهقين، تناظرون الساعه لا تناظر الساعه زي ما قالت ام فاهد، ولا قاعدين يا ربي حتى سيارتك لو كانت ماكو فيها المكيف خربان، الفريون يبيله تعب الفريون، لا تشيلون هم، ما بيكم تشيلون هم ابدا، لان انا بكون معاكم من 4 ل 6 كل يوم من الاحد للخميس، بس ادل عليكم انكم تثبتون الموجه وتستمتعون معنا بالسوالف، بالمشاركات، سواء كانت مشاركاتنا من خلال الواتساب او مشاركات المستمعين، الاتصالات حقيقي كلها شحنه ايجابيه، طاقه ايجابيه يوميه. يعني حتى لو متوهق قاعد تطالع تناظر، يعني انا اسويها، تناظر كذا الاشاره كم سيئة، تقعد يعني تخمل 3 مرات الإشارة راح تتبطل وتوقف، ما راح أقدر أوصل. أنا كده أخمل صراحة، دائما أخمل، أحب ألعب هاللعبة، يلا مرة تبطلت وبعدين قفلت، الثانية الثالثة، وتشوف أنت تخميناتك، يعني أنت بتقدر تحسب الوقت صح ولا لا. فحتى هذه اللعبة إذا كنتوا تلعبونها مثلي، خليكم معاي كل يوم، راح نشتت الزحمة والزهق والملل والتوتر والقلق بفقرات برنامج في الزحمة. طبعا اسمعوا لي تردداتنا وتطبيقاتنا في جميع أنحاء مملكتنا وأيضا خارج المملكة، بإمكانكم أنكم تسمعوني من خلال طبعا الأونلاين من خلال تطبيقات إذاعة جدة أف أم، وممكن تسمعوني من خلال طبعا منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون أيضا سعودي راديو بلس.

اوكي جايز، الساعة الأولى رح تكون عبارة عن سناكة. سناكتنا اليوم سناكة عجيبة، حرفية سناكة عجيبة. سناكتنا اليوم يعني بيحاولون الصين فيها، ولا بلاش أقول لكم صراحة، هي في الصين سايرة الشغلة سايرة في الصين، ما رح أقولها. سناكة حقيقي حرفيا سناكة مقرمشة من الآخر. إذا سكتك طويلة ومشوارك طويل، زهقان متملل، أنا راح أخلي مشواركم في غاية اللذة، لذيذ جدا. سناكة اليوم مقرمشة من الآخر. طبعا اللي ما عندهم واتساب إذا عد جدة أفهم سجل عندك، لأنكم راح تشاركون. متأكدة حتى اللي بس مستمعين على السايلنت على 800-244-2828. ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن مقولة، ومقولتنا اليوم أيضا مقولة رائعة لأنطون. أنطون مقولة جميلة جدا، جميلة جدا رائعة. البرنامج عموما كله حلو، كله حلو اليوم كله حلو. فرح أبدو تشاركوني، كتبوا اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. صراحة دم خفيف، دمكم خفيف. يلا ها، هات السناكة، في هات السناك، خلنا نشوف كم واحد عندنا قال هات السناكة. والعلقين في الزحمة بندر، ماكو هات السناكة، ترى ما بيجيك طيران. اللي ما كتبوا هات السناكة ماكو طيران، حتى لو معلقين دمكم خفيف. اليوم اليوم اليوم في الدورة الأخيرة، اليوم 20 رح السنة الرابعة، فاكتبوا، لأن احتمال بكرة أكو طيران، احتمال ماكو طيران. ها يلا، اللي بيكتب طيران اللي بيكتب هات السناكة رح نعطيه اليوم أحلى تحية. اليوم حتى لو ماكو سناكة نعطيكم اليوم أحلى تحية، أحلى وأجمل منوعات أصدقائي رح تسمعونها وتستمتعون فيها خلال هذه الساعتين إن شاء الله اللي رح تكون معايا، وأيضا مع مخرجنا المبدع والرائع وسام بحة. ويلا بينا.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

مساء النور والنوير. بونسوار إبريوان، ويلكم إبريوان، يا أهلا مرحبا فيكم. نشوف مين اللي رح يقول هات السناكة بحلقة نهاية السيزن، هذا السيزن رقم 4. البرنامج مشوار برنامج في الزحمة، خلينا نشوف من احتمال في عقب كذا طيران، واحتمال الفرقة نقولها باي باي مع السلامة، واحتمال نجي فرقة ثانية جديدة. طيب خلينا نروح نشوف مين اللي معانا اليوم. صراحة قال هات السناكة أبو إلاف، ما قال هات السناكة، بس رح أرحب فيك وأقول لك يا هلا مرحبا فيك وشكرا على الكلام الكومنت الجميل. نبدأ مع منو

0: هذا لازم لازم لازم من الناس اللي عملوا بصمة في هات السناك هشام من جازان. هشام عفي عليك يا هشام، انت صراحة تفوز معنا بسيزون 4 بالبصمة، احلى من يعلق على هات السناك. الله يسامحكم يا أمينة، تعبتوني. تخيلي من الصباح وانا في العمل كل بالي وتفكيري في الطيران، لا تحرموني ارجوكم. خذ خذ، انا عارفة انك ما تعرف تشتغل الا لما تسمع طيراننا، حتى تدش عند مديرك وانت تطق رقبة بالك معانا. حياك الله. عموما يا هشام، ايضا عندنا الروح من جيزان، الروح للسودة لسعيد القحطاني في ابها البهية، عصرية مميزة معاكم كالعادة باذن الله. ومن اعالي جبال السودة مع حبات المطر نقول هاتوا السناكة ولا تنسون الطيران، وعاطه للسودة، خل جبال السودة خلهم يسمعونا مع المطر. الله الله الله الله الله الله يا سعيد، تتهنى بس عندكم مطر أمبيل، تدري شنو عندنا؟ الله بس يلا معلش. والروح البندر والكم يا بندر، يسعد لي مساكم جميع المستمعين وجميع العالقين في الزحمة. أحلى شيء قلتها، اللي الآن متوهقين وعالقين في الزحمة وقاعدة أشوف صور، الله ما أجملها من صور يا بندر. وبندر شي يقول؟ ارفع الصوت يا وسام، عط بندر، يستاهل بندر، هات السناكة، عاش بندر عاش بندر. السناكة الحين تعرفها، لا تستعجل، خلنا نعطيكم الطيران أول. يعني لحظة لحظة لحظة، يعني على طول عطيناك الطيران خلاص تقول وش السناكة؟ شلانة لا تصير نرجسي أناني، كل اللي كاتبين رح ياخذون اليوم معانا. وهذا اللي كاتب فيه مكيب بس ماكو فكة أمون، وين الزحمة هذه يا معود؟ وين الإشارة؟ حتى الإشارة مو باينة، أنا أقول أقعد عند الإشارة ماكو حتى إشارة. الله عليك، هاتوا السناكة وقرمشها. الله الله عليك يا إبراهيم أبو علي، يا إبراهيم أبو علي وين الإشارة؟ ماكو إشارة يا س... هذه الرياض عرفتها عرفتها، تصورها مرامة واحدة من البنات تصورها. أوبي تخيلوا إن حتى أنا أقول أقعد أشوف الإشارة وأقول ثلاث مرات راح تفتح تتبطل وتتقفل، أنا ما مريت هنا حتى، ماكو ماكو إشارة، ماكو الإشارة مو باينة. يا سلام عليك، والروح حق منه، أبغى أسمع الطيران أكثر، أبي أسمع الطيران أكثر عشان سارة. سارونا سارونا، حي الله سارة، وحشتيني أمينة، وحشتيني سارونا، أحلى تحية لك يا سارة. وأيضا اللي معطينا صورة الزحمة، أوبي شنو هالزحمة من جدك؟ من جدك يا خالد العنزي، حي الله خالد العنزي، أول مرة أنا أشوف اسمك بس حياك الله. ويعني حتى خالد مصورنا الزحمة، ماكو إشارة ماكو إشارة ماكو سيارة واقفة. الله الله يا خالد، ماكو إشارة لكن أكو طيران، عاش خلود. ونروح لي صديقنا الدائم مازن، حياك الله يا مازن، يا أهلا مرحبا فيك، إن شاء الله ختم الدورة برامجية جيدة وإن شاء الله بكرة أجمل وأروع. شكرا يا مازن، وتستاهل أحلى طيران. وهم بعد الله يا كثركم الوليد، أبو محمد يا أبو محمد، يا أهلا مرحبا فيك الوليد وأحلى تحية. وأيضا وين قبل الله تنزل من السائل يا النرجسي، يقول بسرعة مين أقول لسناك لا تحطين طيران معينا. المهم ما شاء الله الناس لها مطر وناس لها شمس وعيالها في الخبرية والله. والروح أوبا، اللهم لك الحمد، من هذا اللي مصور ماكو زحمة؟ لحظة انطر انطر، سارة هذه سارة توني قاعدة أقول ما شاء الله ومبسوطة يا معودة، بس حقول لسناك وأنا مبسوطة. يلا نروح لسناك اليوم.
1: سناك
0: ما شاء الله عليكم، خلصنا ترى، خلاص ما راح احط الطيران. نروح لسناكة اليوم. طيب سناكة اليوم اصدقائي بتقول الشباب يهربون من الزواج والصين تطاردهم به من البنك الى المستشفى. يعني وراك وراك، راح نزوجك راح نزوجك، ما عندهم مقولة زوجوه يعقل مثلنا، لا هم عندهم وين ما تروح راح تلاقينا وراك وراح نزوجك. فعلا السناكة مقرمشة صراحة، والحادث الحدث قاعد يصير بالصين أصدقائي، بيقولكم ماذا لو ذهبت إلى البنك لإنجاز معاملتك فوجدت نفسك أمام مكتب لتسجيل الزواج، وماذا لو كان المكان التالي الذي يمكنك فيه استخراج عقد زواج هو مستشفى للأمومة والطفولة؟ البنك ما اختلفنا، في السوق ما اختلفنا، راح تسمعون أماكن ما اختلفنا فيها، لكن مستشفى للأمومة والطفولة هذه قوية، يعني لو الرجال بيجي أكيد متزوج، أكيد متزوج.

دم. حتى السلطات المحلية قالت والله ما نسكت، مزوجينهم مزوجينهم. طبعا من شهر أغسطس أصدقائي آب افتتح في مدينة تيانغينغ شمالي الصين أول مكتب لتسجيل الزواج داخل فرع لأحد المصارف، قبل أن ينضم مستشفى في أحد المقاطعات أو مقاطعة شاندونغ إلى القائمة في أغسطس، هذا الشهر من أغسطس. طبعا أيضا في تيانغينغ افتتحت منطقة خيشي أول مكتب لتسجيل الزواج داخل فرع لبنك الادخار التابع لخدمة البريد، يعني بنك للادخار، حتى في بنوك الادخار في كل مكان، في كل زنقة، في كل مكان، وهم ما يروحون يلاقون في الصين صاروا يلاقون مكاتب للزواج لتسجيل الزواج. طبعا يقول لكم السناك المكتب مو بس مجرد ديكور، حاطين لهم ديكور حلو، ديكور رومانسي، ديكور يحفز على الزواج داخل البنوك، بل نقطة رسمية بيحضر إليها موظفو الشؤون المدنية لإتمام إجراءات التسجيل، وأيضا إصدار في نفس اللحظة يصدرون شهادات الزواج. طبعا وفي يوم افتتاحها سجل زوجان زواجهما في المكتب وحصلوا فعلا على شهادة الزواج. ولم يكتف البنك بذلك، شوفوا البنك ما اكتفى أنه صار عندهم يعني منطقة أو صار عندهم خدمة للزواج، افتتحوها داخل المكتب ديكور وكل شيء، مجرد ما تدخل أنت البنك بيستقبلك موظف بيحطك على الزواج بياخذك لهذا المكتب. لا ما اكتفى بهذا الموضوع، شو اللي سواه في البنوك؟ يقول لكم وفر للزوجين أيضا خدمات مالية مرتبطة بحياتهم الجديدة، إلى جانب بطاقة مصرفية بتحمل صورتهما، كما أتاحت المبادرة للمتزوجين كتابة رسائل لأنفسهم وإيداعها في صندوق لتصل إليهم بعد 7 سنوات. يعني تسهيلات للزواج أكثر من كده ماكو. شوفوا شلون بيسهلوا لكم قروض للسيارات، قروض لأنك بتاخذ مسكن، قروض للسفر، هم عندهم بيسهلوا لكم مصاريف الزواج، بيعطون بطاقة للطرف للشخصين، مو شخص واحد للشخصين، بس أهم شغلة عندهم تنصب هي أنك تتزوج، أنكم لازم تتزوجون. في البنوك وفروا لهم سهلوا لهم موضوع الزواج، خذ بطاقة وخذ لك فلوس اللي تبي لكن تزوج. أيضا سووا حركة عندهم بيكتبون رسالة، الرسالة هذه بتوصلهم عقب 7 سنوات، أنا ما أدري ليش حاطين هذه الرسالة، أنتوا تتوقعون ليش كاتبين بيخلونهم يكتبون رسائل، الرسائل هذه توصلهم عقب 7 سنوات؟ هل تتوقعون عشان منا من البنك، يعني البنك بتمنن عليهم بيقول لهم ها حنا اللي ترى اللي زوجناكم، صار عندكم أطفال، صار عندكم، ترى حنا اللي مزوجينكم، ولا يبون يشوفون قد إيش في استمرارية للزواج؟ طبعا يقول لكم أيضا أصدقائي يعني البنك بكذا بهذه الطريقة أصبح ما يرتبط بس في عادة الادخار والقروض، صار جزء من طقوس بداية الحياة الزوجية. في 20 أغسطس طبعا هذه السنة وبالتزامن مع أحد المهرجانات، مهرجان بالصين، ظهرت مبادرة أكثر غرابة في مدينة تيبو بمقاطعة شاندونغ. طبعا إيش هذه المبادرة الغريبة؟ يقولون بدأ مستشفى اسمه تشيدو في أحد المناطق بالصين تقديم خدمة دائمة لتسجيل الزواج داخل منشأته، لكن الفكرة لم تتوقف عند استخراج فقط شهادات الزواج. طبعا مو بس أصدقائي المبادرة هذه إن داخل المنشأة، يقول لكم الزوجان أيضا يستطيعان في المكان نفسه إجراء الفحوصات الطبية السابقة. شوف التسهيلات حتى في المستشفى، حتى في المستشفى بيسهلوا لكم الفحوصات الطبية قبل الزواج، بيسهلون لهم الحصول على استشارات أيضا، مو بس اللي بيسوون الفحوصات الطبية، لا أيضا بيقدموا لهم استشارات تتعلق بالزواج من A to Z حتى الحمل، بيرتبوا لهم الزواج إلى جانب حمض الفوليك المجاني اللي بيعطون للزوجة، إرشادات أيضا بشأن الخصوبة، بشأن الحمل، كل التفاصيل الديتيلز مال الزواج أصبحوا يوفرونها لهم مجانا.
طبعا إدارة المستشفى أصدقائي بتقول إن الخدمة بتهدف إلى اختصار الوقت على الأزواج، بيحاولون يختصرون الوقت، يمكنهم إنجاز إجراءات الزواج والحصول على الخدمات الصحية المرتبطة بتكوين أسرة في مكان واحد. أيضا شهد المستشفى يقولكم بالفعل، شوفوا هذه المبادرة اللي سووها بالصين، قالوا إن بالفعل المستشفى شهد ارتفاع في الاستفسارات وطلبات التقدم من الأزواج خاصة ما بين 18 و19 أغسطس قبل

بدء الخدمة رسمياً. أيضا مو بس يقول لكم البنك والمستشفى، مو بس كانت البداية، أيضا الفترة الأخيرة انتقلت خدمات تسجيل الزواج في مدن صينية عدة من المستشفيات والبنوك. تخيلوا لوين انتقلوا في الصين، مو تصدقون، انتقلوا إلى الحدائق، إلى مجموعة من الحدائق، إلى المواقع السياحية، المواقع السياحية اللي موجودة في مدن الصين انتقلوا لها هذه المكاتب. أيضا محطات المترو، المترو تنزل المترو، رايحين المترو يلاقوا لك واحد ينادي يقول لك شانغ وينغ هانغ، ينادونا كذا، عارفين ايش في، ايش السالفه، ايش الموضوع، يقول لك بنزوجك، يلا تعال بنزوجكم. ايضا مو بس حتى في المناطق محطات المترو، حتى في المطارات وراك وراك، وين ما تنخش وين ما تروح يمين يسار احنا وراك وراك، يقولونك حتى بالمطارات يقول لكم موجوده هذه المكاتب، في محاوله لجعل اجراءات الزواج اكثر سهوله وارتباطا بالمناسبات وايضا الانشطه اليوميه. هل تتوقعون ظهرت نقاط تسجيل الزواج في، سواء كانت في البنوك، في المستشفيات، في المترو، في المطارات، المناطق السياحية والحدائق؟ أيضا يقولكم في المهرجانات الموسيقية، تخيلوا شيء عجيب، شيء عجيب، مبادرات عجيبة، حتى في المهرجانات لما يصير عندهم احتفالات موسيقية يجون يطبون عليك، يقضبونهم كذا من من قبائهم، يلا بنزوجك، يقولوا لك بنزوجكم. أماكن كثيرة صراحة، حتى أماكن يقول لكم أماكن المحلات الملابس التقليدية الصينية متواجدين. ما أدري ليش حسيتهم صراحة كذا يجون حتى متنكرين، لكن ليش كل هذا الاهتمام بالزواج؟ ليش متواجدين في كل مكان؟ يقول لكم وراء هذه المبادرة مشكلة أكبر من مكان استخراج شهادات الزواج. ليش؟ في حسب بيانات وزارة الشؤون المدنية الصينية، سجلت البلد يمكن ارتفاع في النصف الأول من عام 2026 بنحو 3,225,75 حالة زواج، ولكن كان في مقابلها 3,539 حالات طلاق. ولقوا أن السنوات هذه 26 فيما بعد صار في انخفاض كبير جدا، هم انصدموا أن أصبح في نسبة طلاق وانفصالات وعزوف من الشباب بشكل يعني كان ملفت لهم بالنظر، ملفت. فهم بيحاولون الآن في الصين، أو الحكومة بتحاول على قدر المستطاع في شتى الأماكن إقناع الشباب بالزواج. This is our snack for today. حلو حلو دندن حلو. طب هذه المبادرات اللي قاعدة تقوم فيها الصين في كل مكان، حتى في الأماكن اللبس الشعبية، الحدائق، المهرجانات، المطار، المترو، البنوك، المستشفيات، الشباب بيهربون من الزواج والصين بتطاردهم من البنك إلى المستشفى. هل هذا بتشوفون حالات زواج أو مبادرات زواج إجبارية؟ بتشوفونها إجبارية؟ أو هم بياخذونها بطريقة إقناع؟ بتشوفونها إجبارية؟ أنا شايفتها إجبارية أكثر. هل بتشوفونها حتكون ناجحة؟ بيخلونهم يسجلون رسائل بعد 7 سنين يرسلونها لهم مرة ثانية، بيشوفون أتوقع كم شخص يعني مشى وكم شخص صار في حالات انفصال. هل بتشوفون مثل هذه المبادرات صحيحة جيدة، فعلا جيدة؟ هل ممكن يعني بتقل من عزوف الشباب والصبايا عن الزواج؟ بتشوفون أنها طريقة حل، طريقة خاصة أن فيها تسهيل، فيها تسهيلات، حتى البنوك بتقدم تسهيلات، بطاقات، المستشفيات بتقدم فحوص مجانية، بتقدم استشارات مجانية. كيف نحفز الشباب؟ كيف أعتقد العزوف في مستوى الكرة الأرضية، مو بس في الصين، لكن الصين يمكن كانت خلاقة ومسرعة عملية تزويج الشباب. أعطوني مبادرات ممكن تكون مثل كذا، تكون مثلا فعلا بتحفز الشباب على الزواج، بتحببهم في تكوين أسر، في الاستقرار بمعنى أصح. ابدوا شاركوني أصدقائي على الواتساب على 800-244-2828. واحد ما يبي الزواج، راح البنك لقاهم قدامه، راح المستشفى لقاهم قدامه، راح السوق لقاهم قدامه، قال خلينا هج من البلد، أخذ هدومه، أخذ جنطته وبيروح ينبسط. أذو صندراهم بالزواج أول ما يدش المطار.

أول ما يدش المطار لاقي واحد قباله يأشر له كم I will get you married. على طول من البوابة الثانية وخارج. العيون عم ينبلوي في المكان تهتها سح.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
6: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
7: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
8: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
9: ولا شيء صار معك؟
6: هو شيء من كل هذه الأشياء.
7: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
6: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
9: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
7: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
9: وزوايا مختلفة
6: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك

أصدقائي، يا أهلا ومرحبا فيكم. وين الزحمة؟ وين الزحمة؟ وين الزحمة؟ يعني كل يوم أقعد أنا أقول ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني يعني ما أقدر من كثر المشاركات. عموما الخرج خرجك، الله طال هرجك، حياك الله يا سارونا. توقع سارونا وصلت البيت ما راح تسمعيني. عموما سناكة اليوم وين ما تروح إحنا قبالك، وين ما تروح إحنا راح نتلك. يقول لكم الشباب يهربون من الزواج والصين تطاردهم من البنك إلى المستشفى. جايبينك بنزوجك هذا هو عندهم الآن في الصين، قاعدين يقولون بنزوجك وين تروح إحنا وراك راح نزوجك. وهذا اللي قاعد يصير، قاعدين يروحوا لهم في البنوك، في المستشفيات، في الحدائق، في المهرجانات حق مالتهم، في الأماكن الملابس التقليدية، وصلوا للمطار. يعني لو الواحد حتى ماسك شنطته ورايح للمطار بيسافر، بيستجم يستانس، يلاقونه يقول لك قبل لا تروح سفرتك تعال نزوجك. في كل مكان وسوى لهم تسهيلات زي ما قلت لكم، بطاقة ائتمانية مصرفية، كشوفات طبية مجانية، كل علشان يسهلون الزواج للشباب وللبنات. هل هذا بتشوفونهم انتم بصراحة بيحفز الشباب والصبايا على الزواج ولا بينفرهم؟ هل اللي المبادرات هذه اللي قاعدة تتخذها الصين علشان تعالج العزوف عندهم على الشباب عن الزواج، هل بالفعل حتجيب نتيجة إيجابية؟ بتشوفونها رح فعلا تجيب نتيجة إيجابية ولا سلبية؟ هل فعلا رح الشباب والصبايا يقتنعون ويتزوجون؟ ولا رح تشوفونهم رح بالعكس رح ينفرهم؟ لأنه وين ما يروحون حتى في المولات، في كل مكان متواجدين. طيب قولوا لي أيضا وين الأماكن اللي ما راحوها؟ خلينا ناخذها شوية فاني. وين تتوقعون راح أيضا يروحون؟ في أماكن أنا ما قلتها، راح يكونون متواجدين فيها السلطات المحلية والناس المختصين أو الأخصائيين بالزواج اللي يبون يتزوجون شبابهم والبنات. في أماكن لسه أنا ما قلتها، وين تتوقعون راح يلاقونهم؟ يدش المكان يلاقي قدامه يلا تعال نزوجك. وين تتوقعون أماكن؟ أقول ولا أنتوا تقولون؟ ممكن في الدوام، ممكن في الحلاق، راح تبي يبون يحلق دقنه ويلاقي هناك مكاتب مفتوحة، ممكن it's could be. يلا قولوا لي أنتم، شاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. ممكن هم حطوا في المترو، حتى في المترو في المترو عندهم موجود المكاتب هذه. أول ما يشوفون الداش قبل لا يمر من هذه البوابة يفتحها ذا بقفها قدامه، حياك الله تعال معانا على سنجل مرد ولا سنجل، أو هو بس يقولهم سنجل معناته وقع في الفخ على طول، يتلونه يقول له يلا تعال. ما في رغبة من الشباب. طب هم هذه مازن، هم هذه بيحاولون على قدر المستطاع بشتى الطرق إن المعضلة هذه يحلونها، العزوف هذا يقلصون منه بشكل كبير، المهور أكبر الصعوبات. طيب إحنا مثل هذه المبادرات ممكن تنجح عندنا في السعودية؟ ممكن تنجح ولا لا؟ يلا عطوني آراءكم. يا مساء الحب والحياة الزوجية السعيدة، حيا الله حسن الهلالي. أمون صراحة أرفع العقال للشعب الصيني، دائما يتحفون بشغلات جديدة. أتوقع بيكون الزواج ناجح وسعيد بشرط يكون في عقد الزواج شروط ملزمة للطرفين، لأن الزواج بالطريقة هذه يختلف عن الزواج التقليدي، وأيضا يحطون لهم جوائز تشجيعية للاستمرار بينهم في الحياة الزوجية. حلوة هذا الكلام اللي قلته في الأخير، جوائز تشجيعية. هم عشان يشجعونهم حسن حطوا لهم بطاقات مصرفية، اثنين عطوهم

أعطوهم فلوس، أعطوهم بطاقات مصرفية للشاب وللبنت كل عشان يحفزونهم، وكانت خلوهم يكتبون رسائل واحتفظوا فيها، قالوا لهم رح ندزها لكم بعد 7 سنين. أتوقع إذا مرت 7 سنين واثنينهم مستمرين رح يكون في جائزة. I think إنه رح يكون في، أنا سألت قلت لكم ليش يخلون يكتبون هذه الرسائل، I think إنه رح يكون حسن في جوائز تشجيعية، المستشفيات الفحص مجانا، الاستشارات كلها الزوجية مجانية. أتوقع بعد فترة الصين بيسوون وزارة الزواج والحياة السعيدة، ممكن تصدق حلو الوزارة هذه، والله حلوة عجبتني الوزارة هذه، وزارة الزواج والحياة السعيدة. عفية عليك يا حسن، عفية عليك أبدحت. طيب يوسف حياك الله يا يوسف، يقول أمينة عندنا ما رح تنجح بسبب زيادة الإقبال اللي رح يصير عليها. شلو ما رح تنجح يا حسن، عفوا يا يوسف، وانت تقول زيادة الإقبال، معناته مثل هذه الخطط الاوت اوف ذا بوكس، هذه مش ان بوكس، هذه اوت اوف ذا بوكس. مثل هذه المبادرات والافكار العجيبه والغريبه، هي افكار عجيبه غريبه، معناتها راح تنجح. انت قال امينه ما راح تنجح عندنا بسبب الاقبال، بالعكس معناتها احنا ممكن نسوي بمثل هذه المبادرات يصير فيها، ولكن تكون حسب عاداتنا وتقاليدنا، حسب ما احنا تصوراتنا وحسب نهجنا وحسب ديننا وحسب شرعنا، ممكن تنجح. بالعكس انا مو معك في هذه يا يوسف. يوسف شكلك متزوج، انت شكلك متزوج وغيران، غيران على المبادرات اللي راح تصير، غيران. يلا قولوا لي وين ممكن هذه، يعني مثلا في المدارس، في الجامعات، في مكان الصالونات، البنات، الشباب، الحلاقة، مكان الدوامات، يجونكم المطاعم، قولوا لي وين ممكن مثل هذه المبادرات أيضا تنجح. هم نجحوها في البنوك، المستشفيات، المترو، وين قلنا، المحلات، أماكن كثير، المطارات. قولوا لي مثل هذه المبادرات اللي هم بيلحقون فيها الشباب علشان يزوجونهم، هذه مبادرات ناجحة بتشوفونها بتحفز فعلا الشباب يهربون من الزواج والصين تطاردهم من البنك للمستشفى، هل بتحفز الشباب والسبايا ولا بتنفرهم من الزواج؟ هذا بتشوفونها شغلة إيجابية ولا سلبية؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة أفهم على 800-24-4-4-2-8-2-8.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: جدة FM على هواك.
5: زحمة على جدة FM.
6: الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة FM، حياكم الله أصدقائي ونتكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية رح نروح فيها طبعا لمقولة، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. كل واحد فينا يدلي بدلوة بكل شفافية ومصداقية، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. يلا قلناها. احنا بنعرف أصدقائنا على مر التاريخ ضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طرق الفكر الإنساني، وقدمت الإرشاد والإلهام والبصيرة العميقة للبشر. تجاوزت هذه الأقوال الخالدة العصور وأيضا الثقافات، ولاقت صدى لدى الأجيال وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. فمقولتنا اليوم هي للكاتب أنطون تشخوف. شنو قال أنطون؟ أنطون بيقول إن أول علامات الشيخوخة أن تتحول من إنسان يحلم إلى إنسان يتذكر. إيش رأيكم من جد هذه أول علامات الشيخوخة؟ إن الشخص يتحول من إنسان يحلم، عنده أهداف، عنده طموحات، عنده أمنيات، أنا رح أسوي، أنا رح أفعل، أنا رح يكون عندي مشروع الفلاني، عندي الهدف الفلاني، عندي الإنجاز الفلاني. من شخص حالم إلى شخص يتذكر الإنجازات، إذا كان بعد عنده إنجازات يتذكر، من إنسان حالم إلى إنسان يتذكر الماضي. تتفقون ولا تختلفون مع أنطون؟ شاركوني وسمعوني أصواتكم. هذه أول علامات الشيخوخة. سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012، والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-2442-8. طبعا الموضوع موضوع المقولة مطروحة على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. أنا أبي أقول مالت سعيد القحطاني، بس أولا باخذ أبو تميم، لأن أبو تميم رح أقوله شنو قال سعيد القحطاني. بونسوار مسيو أبو تميم.
7: يا هلا يا أمينة، يا هلا يا أمينة،
6: يا أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بمن حضر. زيك أبو تميم.
7: والآن مع برنامج بالزحمة مع أمين العبدالله. انتم هذا كذا
6: يا سلام، صدق مني أنا هالمرة، ما أنا بالطيران. يا سلام من جد من جد هذا لوجو هذا هذا هذا انا يعني حابه انه يكون للبرنامج.
7: وفي برضو لوجو تاني برضو يعني
6: وشه انت قلت
7: بس في كل مكان لسه مكملين معاكم على مدار الساعتين هي امين العبد الله وانتم تسمعوا في الزحمه على جده.
6: يا سلام ابو تميم ابي اقول لك شغله
7: اتفضل
6: تعال انا وانت كده بس بدقيقه نقدم البرنامج
7: اوكي
6: يلا يلا انا حبدا بعدين انت حتدخل اوكي
7: اوكي
6: يلا. اسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا في كل مكان حياكم الله مع مشوار برنامج في الزحمه.
7: ايه خلصت كده
6: ادخل علي هو لازم اعطيك الكوره وتعطيني. مساكم الله بالخير مستمعينا واصدقائنا في كل مكان حياكم الله مع مشوار جديد من برنامج في الزحمه.
7: اهلا ومرحبا بكم من جديد يوم جديد مع في الزحمه امين العبد الله واحمد رجب.
6: الله يا احمد ازيك يا احمد عامل ايه ازاي النهارده؟
7: سبحان الله ما قلتش ابو تميم يعني
6: انا عاوزك تقول اسمك قول لي يا ميسي احمد ازاي النهارده عامل ايه.
7: انا عايز اقول لك يا امينه ان انا فاكر يعني مره كنت عملت قصيده كده حلمنتيجي ايام الجامعه وكده فانا كنت يعني موهوب في فكره ان انا استغل الاسامي استجع بتاع الاسامي بغض النظر عن القصيده هي حاجه طويله جدا ولا علاقه بالجامعه بس انا فاكر ان في الاخر خالص كنت كاتب عن نفسي فمشهور عني كلامي العجب اصلا اسمي احمد رجب.
6: الله عليك الله
7: اتذكر الموضوع ده كويس.
6: انا علشان كده قلت بقدم معاك البرنامج في دقيقه انا يعني سؤال وحنطرح
7: انا نفسي يا امينه ابقى اضيف عندك في البرنامج ولو مره.
6: خلاص نشوف حنرتبها ازاي حتكون. طيب سمعت انطون شنو قال ان اول علامات الشيخوخه ان الشخص من شخص يصير يحلم الى شخص يصير يتذكر.
7: بصي يعني انا ممكن اكون متفق لان الانسان طبعا كل ما يدخل على مرحله الشيخوخه كل ما خلاص الزهايمر كنت طيب بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى يا امينه ونسبه الموضوع ده.
6: قول.
7: في حد اعرفه هو لسه طالع على المعاش من فتره قريبه.
6: طيب.
7: يعني معنى كده ان هو 60 سنه تمام.
6: طيب اوكي
7: عايز اقول لك ان هو دلوقتي خلاص على يعني على
6: بداية
7: المشروع اللي هو قعد طول حياته يحلم ان هو يعمله بغض النظر عن المشروع يعني فدي حاجه بتعتمد على عقليه البني ادم وليس قانون عام.
6: حلو معناته انت تختلف انت ما تتفق معه
7: يعني بس اصل كل الناس اللي بشوفها في حياتي برضو يعني كل ما سنهم بيكبر كل ما الزهايمر يعني الله المستعان نسأل الله السلامة يعني
6: الشخص يصير يتحلم يقول انا عملت وانا سويت وانا ما يصير عنده اهداف ما يصير عنده احلام.
7: ما هو لازم برضو يا امينة الانسان يبقى عقل هو عارف ان كده كده خلاص ما يبقاش عنده وقت ان هو يعمل يحلم او اي حاجة ولكن هي بتختلف على عقلية البني ادم نفسه.
6: طيب وجهة نظر انا حرد عليها انا حرد على وجهة نظرك لانه ممكن الاحلام ترى والانجازات ما تكون بس مهنية ممكن تكون اجتماعية. انا ما بقول الكلام هذا علشان عارف اللي بعد كده ممكن يغيرون رايهم. طيب
7: انا عايز اقول لك ان ممكن يكون امينة في امثلة انا اتذكرها دلوقتي زي بيومي فؤاد وسيد رجب الناس دول بقوا نجوم في مصر طبعا وطبعا
6: العالم العربي
7: بالضبط وهم سنهم كبير
6: بالضبط.
7: يعني هم وهم صغيرين ما كانش حد يعرفهم وعندك على فكره بالظبط ونجيب الريحاني الله يرحمه كان
6: طيب.
7: برضه الراجل ده عمل 6 افلام بس انا بتكلم كده لان انا بقى يعني بقى كان نفسي زمان ان انا اخش المعهد بس للاسف يعني دخلت هندسه
6: والله انه يجي منك. بص فاكر انا مش ما اقدر اقول اسم البراند البوكس اللي فيه الدجاج البوكس الاحمر في الابيض فيه صوره رجال كذا دقنه بيضه هذا حقق الثروه والشهره بعمر الستين بعمر الستين
7: مستر كنتاكي
6: طيب بص سمعت السناكه احمد سمعت السناكه مسيو احمد سمعت السناكه الاولى
7: انا عايز اقول لك على حاجه طبعا انا سبق قبل كده وقلت لك ان الفنان عمرو وهبه هو صديقي من 2015 ولكن احنا ما عدناش بنتكلم زي الاول لان اكيد هو بقى يعني مشغول جدا وله كل العذر. انا عايز اقول لك ان عمرو في 2016 اداني نصيحه انا عمري في حياتي ما انساها اللي هي انت عمرك ما هتعرف تمسك العصايه من النص. يعني انت راجل مهندس وتشتغل وعندك مشغول في الهندسه مش هتعرف تبقى فنان وتطلع كل الكرياتيفيتي اللي موجوده عندك والفن اللي موجود عندك وانت برضه شغال في الهندسه. لازم توقف المجال اللي انت شغال فيه وتركز وتفوكس في اللي انت
6: ممكن ممكن. بس انا بعد كمان عندي وجهه نظر في هذه. طيب سمعت على السريع علشان الوقت، سمعت سمعت مبادره الصين في الزواج؟
7: مبادره الصين في الزواج، انا ضد الجواز عموما. ايه
6: عملوا لنا مسيو مسيو ابو تميم، شكرا لك يا مسيو، شكرا لك، يومك جميل ان شاء الله. للاسف ما سمعت السناكه ولا كان يا لهوي، ده انا هاخذ منك كلام مش شكرا لك يا ابو تميم، شكرا لك، يومك جميل ان شاء الله، موتش جراسياس. طيب الروح لامتنان، بونسوار سريرة امتنان، شلونك؟
8: أهلين أستاذة أمونة.
6: يا هلا بلا امتنان، تيام ومي كثير، أنا مبسوطة، أنت شخبارك؟
8: والله بخير الله يسلمك يا رب، والله أنا اللي مبسوطة أكثر منك. سمع
6: امتنان قبل لا أروح على ما قلت اليوم، سمعت سناكة اليوم؟
8: لا والله ما سمعت.
6: عشان كذا عشان كذا أغلبكم ما سمعتوا السناكة.
8: والله عن
6: يعني الصين قاعدة بتسوي مبادرة قوية عشان تزويج الشباب والصبايا في المطاعم، في البنوك، في المستشفيات، في المترو، في الأسواق، في المطارات، في الحدائق، في المهرجانات، قاعدين يحطوا لهم مكاتب ويزوجون الشباب. يعني لدرجة حتى سعيد القحطاني من نابها قال مين المكان المناسب مثل الإجراءات هذه للزواج يا ملاعب كرة القدم، جابها عجبني كرة القدم. عفي عليك سعيد، يقول أغلب مرتديها فئة الشباب والعزاب، والفكرة ناجحة بكل المقاييس نظرا لسهولة إتمام مراسم.
8: هي من ناحية ناجحة ناجحة
6: أكيد. وين ممكن يحفزون عندنا لو عندنا سووها؟ وين ممكن غير الملاعب؟
8: غير الملاعب؟ هو ما في غير الملاعب على ما
6: لا في مكان العمل، عندك الصوالين، عندك الحلاقين، انا قاعد اعطيكم. طيب نروح على المقوله، انتم ما تبون تفكرون، نروح على المقوله. انت مع انتون؟ طيب قولي لي انت مع انتوني ولا لا؟
8: ابدا ما اتفق معه.
6: ليش ما تتفقين معه؟
8: لانه انا شوفيني بعمري هذا ما وصلت 25 وقاعده افتكر الماضي وامنياتي ما اتحقق.
6: لانك انت ساجنه نفسك في هذه الشغله.
8: لا يعني هو كذا تري الناس كلهم، مو انه انا مهمله، بس انا اتذكر الماضي كثير، بس انه ما له دخل العمر على فكره.
6: يعني الشخص ما يصير طموح فعلا؟
8: لا يصير طموح حتى وهو في السبعينات عادي.
6: طيب
8: طالما عنده الشغف هذا اللي جواته بالعكس يطمح لين ما يحقق امنيته، بس مو معناته انه خلاص انه يصير اسحب على امنياته وافتكر الماضي انه انا هذه من علامات الشيخوخة.
6: يعني انت يعني فعلا الانسان يقعد يتذكر مو يحلم
8: على قولتك حزه او يعني كذا نفتكر.
6: امتنان امتنان لا تقعدين تلخبطين في الموضوع.
8: انا ما لخبطت، انت تقولين انا قلت لك ما اتفق.
6: ما تتفقين؟ إيه صح ما تتفقين. أوكي إيه
8: يعني ما وين اللي
6: يعني هذه مش لحظة، لا أنا اللي لخبط، يعني هذه من علامات فعلا الشيخوخة.
8: لا مو من علامات الشيخوخة.
6: مش من علامات الشيخوخة، عفوا مش من علامات الشيخوخة. يعني ما تشوفين كبار السن يقعدون لما تقعدين مثلا مع كبار السن مثلا يقعد يقول لك أنا سويت وأنا فعلت وأنا، حتى لما تكلمون عن السفر أنا قد سافرت.
8: ممكن هو يعطيني تجارب عن الحياة، عن الأشياء اللي مر فيها. نحن أوقات نحن ولساتنا في عمر الزهور.

0: علينا لحظة استكنان نفتكر الماضي.
1: أوكي.
0: إيه وفام ما له علاقة بالعمر شيء.
1: ما له علاقة، هو يقعد يتذكر أو يعطينا تجارب، لكن مو بشرط أن علامات شيء.
0: لا مو شرط، يعني أنا دحين من صار عندي صرت كبيرة ولا وش؟
1: لا لسه انت، لا انت لسه عند المفروض تحطين عندك في غرفه النوم لوحه طولها تحطين فيها كل الاحلام والامنيات اللي تبين تسوينها لين ما اوصل 25 كذا، لما اوصل 30 سويت انجزت هذه الاشياء اعمليها حطيها. انا بعلم، انا شفت يعني بنت صغنونه بس كاتبه شايفتها مسويتها، قلت لها وات از ذس، قالت لي انا ابغى اسوي كل هذه الشغلات. عجبتني، اعتقد اغلب البنات مسوينها الصغار الحين مسوينها هذه اللحظه
0: كذا. وبالعكس والله فكره حلوه يعني، والانسان لازم مهما كان ومهما كانت الظروف ما يتخلى عن حلم حياته
1: ابدا. مش حلم، احلام احلام
0: احلام, أحلام حياته. ايوه يصير يحققها،
1: تحققي
0: بالضبط
1: اقرب إيوة. واحد فيهم على طول سوي، حتى إيه لو ما كانت مهنية، حتى لو ما كانت
0: إيه ولو كانت شيء شيء بسيطة. فبالعكس أنت لازم تسعى على نفسك، لازم تقول إنه أنا لا أنا يعني لازم أسوي كذا، أنا أستاهل كذا.
1: أوكي طيب. شكرا أنت للموت، شكرا سياس، شكرا لك
0: حبيبي. هلا حبيبي،
1: هلا
0: والله.
1: يا هلا، لحظة أنطر يا أنطر رسام، قفلت امتنان، قفلت، مقتنعين بكلامها، مقتنعين بكلامها إن حتى لو الواحد كبر يقعد يحلم بيسوي بينجز. شو رأيكم أنتم بمسيو أبو تميم والمزمزيل عندنا آنسة امتنان؟ شو رأيكم بكلامهم؟ وشو رأيكم بكلام أصلا أنطون تشيخوف؟ يقول أن أول علامات الشيخوخة أنك تتحول من إنسان يحلم إلى إنسان يتذكر. يعني مجرد ما تشوف نفسك قاعد تتحلم بإنجازاتك تتذكرها، مو تتحلم، تتذكر إنجازاتك. اعرف عزيزي، اعرف عزيزتي أنكم دخلت سن الشيخوخة. هذا الكلام تشوفونه منطقي؟ يلا شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154. يعني يما الواحد لما يبدأ يتذكر أنا كنت أسوي، أنا خلاص أنا أنا وصلت للشيخوخة. يعني الواحد ما يقعد يحلم، ما يقعد يتذكر بعد. أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. بديت تتذكر وسام ولا لسه تحلم؟ لسه تحلم. أنا وأنت والبعض عندنا أحلام نتمنى أن نحققها. نتمنى نحققها. أيضا لا تنسوا من خلال الواتساب إذا حد جدة FM على 8002 4 4 2 8 2 8.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: اهلا انا ام نوره، حياك الله يا ام نوره منوره. تقول اتفق لان الانسان مهما كبر يظل شابا ما دام عنده احلام يسعى لها. الشيخوخة الحقيقية تبدأ يوم نتوقف عن الحلم ونعيش فقط على ذكرياتنا. معناته أم نورة أنت تختلفين مع أنطون، أنت تختلفين. هو قال إن الإنسان من علامات الشيخوخة إنه يبدأ يتذكر وليس يحلم. أنت قلتي لا، إن الشيخوخة الحقيقية تبدأ لما فعلا بس إن الإنسان بيظل يحلم. فعلا إن الإنسان بيظل يحلم. بسمة الإذاعة، شكرا، حياك الله وشكرا لك. اليوم عندنا مقولة هي للكاتب أنطون تشيخوف، بيقول إن أول علامات الشيخوخة إنك تتحول من إنسان يحلم إلى إنسان يتذكر. ها، من فيكم يتحول من إنسان يحلم إلى إنسان يتذكر؟ هذه فعلا، هل هذه فعلا أول علامات الشيخوخة يا جماعة؟ ابدوا شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154. مين اللي بدأ تصير معه هذه الحالة؟ أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 من خلال الواتساب، كلمة مشاركة على 8002442288. نروح النهاوي. نهى بونسوار سنوريتا. نهى
1: أهلا، هلا والله، مساء الخير.
0: يا مساء الجمال، يا مساء السعادة، شخبارك يا نهاوي؟
1: الحمد لله بخير،
0: نورت عندك يا بعد قلبي، حياك الله بنورة. سعيدة أنا أول ما شفتك مشاركة قلت على طول يلا وسام. نهى، سمعتي يا أنطون تشخوف شنو قال؟
1: أيوة، أحس أتفق معه.
0: ليش تتفقين معه؟
1: لأن الواحد مثلا إذا حتى لو كان صغير، يعني أعرف أحباط الحين حسونك إنهم عجائب، ما لهم خلق، بتذكرون زمان إنه
0: أوف،
1: ما عندهم طموح. إيه
0: حلوة قلتيها، ما في طموح، ما في طموح، صح؟
1: الناس كده صغارين مثلا بالستين بالخمسين عايشين
0: حياة
1: مرة مبسوطين.
0: يعني طالما أنك تتفقين هذه أول علامات الشيخوخة بتظهر على الإنسان أنه يقعد يتذكر ما يحلم. أنت قلتي إيوة أتفق، صح؟ نهى،
1: إيوة
0: أنت قلت أتفق، يعني معناته اللي حققوا نجاحات في عمر الستين والسبعين هذا

0: قال وشه.
1: يا شبرا شباب تتصور بعمر الزواج.
0: انتي قلتي لها ترى طموح، الطموح معناته ما له عمر.
1: ايه اكيد، يعني ناس عندهم طموح وشغف للحين
0: ليه للحين، معناته المفروض انتي ما تتفقين معه، المفروض انتي تختلفين معه.
1: ايه خلاص بس انا اشوف
0: انه صحيح من علامات
1: الشاب ايه
0: اللي بنشوفه احنا انهم يبدون يتذكرون ما يحلمون.
1: ايه
0: متى يحلمون الكبار؟ في شيء يحلمون فيه؟
1: يحلمون
0: اقول لك اغششك؟
1: ايه
0: يحلمون كذا لما تقعدين مثلا مع واحد كبير في السن، مو بس انه مثلا مو شرط انه يكون عنده مثلا كان مسؤول او عنده انجازات، يعني مثلا كان شخص عادي لما يوصل مثلا العمر كبير يقول والله يا خسارة أنا جاتني فرصة ما سويتها، يا خسارة أنا ما رحت المكان الفلاني، أو أنا ما سافرت، يا خسارة أنا يوم كنت شباب أنا ما عملت، أو تقول لك أنا هذا في ناس كذا تتذكر صح؟
1: وتقول لك إيش يا أحلامي بدالي
0: ممكن تقول والله يا خسارة سويها سويها لا تسوين زي خسارة لو كنت أنا بعمرك صح؟
1: كان سويت سويت
0: كان سويت يا ليتني أنا سويت يا ليتني. هذا جزء من فعلا ممكن ان هم بيشوفون انهم كبروا بالعمر.
1: ايه تقريبا اغلبهم يعني احس ان الصغار اللي ما عندهم شيء مثلا ما عندهم ما سووا اشياء.
0: بس انا اتوقع اللي يبي يحلم يحلم العمر يعني انا هنا العمر بشوفه انه لا بصراحه اللي بيسوي إيه شيء اللي بيسوي شيء اللي يبي يسوي لا يحط لا يخلي العمر عائق يعني. اوكي طيب نهاوي شكرا لك يا حبيبتي موتش جراسياس، شكرا بالله نهى. يا هلا مرحبا فيك اموني. بكره الهلال والاهلي بالدوري، يا رب هلاليه بس وسام بكره الهلال والاهلي. ماما ما تعتقد لي ما قد حطينا اغاني حق الهلال واغاني حق يا معود، هذا انت حلاوي صميمي. خلينا نشوف بركان. بونسوار مسيو بركان.
2: سهلا اختي الكريمه.
0: يا هلا مرحبا، ايش اخبارك مسيو؟
2: كيف صحتك؟ طيبه.
0: انا بومب الحمد لله. الحمد لله
2: الحمد لله دائما بومب
0: ان شاء الله
2: دائما بومب اسوي بومب
0: ان شاء الله
2: بومب للمستمعين
0: ان شاء الله يا رب انتم بعد كلكم تكونوا بالبوم. بركان صحيح اول علامات الشيخوخه ان الواحد
2: يحلى. شوفي انا معاه وماني معاه 50% اي و50% لا.
0: عطني واحده 49 واحده 51.
2: لا ما في 49 علمك ليش.
0: يقول
2: ال 50% لما تكون هو خلاص وصل لحد معين من العمر
0: اوكي
2: وانتهى وانتهى يعني صلاحياته بمعنى صح
0: ابوي قويه
2: ما عاد عنده لا تفكير ولا طموح ولا هم يحتاج يقول لك والله انا كنت سويت وفعلت ولا شفتي. هذا من الناس اللي هم انا اعتقد ان غالبيه الناس او اللي هم المتقاعدين على سواتهم عرفتي، ولا ال 50% الثانيه لا حتى لو وصل سن 70 و80 هو ما زال يعمل ما زال يعطي ما زال عليك. يطمح عرفتي
0: يا اخي يزينهم هذه النوعيه
2: عرفت شلون يطمح يعني ما زال مستمر في العطاء مستمر في الطموح مستمر في كذا مستعل في الشغف حقه يبي يروح الجو يسوي اللي ما سواه ايام شباب يسويه الان في المراحل المتاخره من العمر ما تعتبر ما هي مراحل متاخره لكن خلاص هي اسمها كذا طبيعه الناس اللي عرفت عليها.
0: شوف حتى يمكن قاعدين نتكلم تحت الهواء على الاحلام والامنيات بعمر كبير يعني بقول لوسام انا يعني انا بقولها الان انا ما اتفق معه بصراحه تشي خوف هذا انا ما اتفقت معه الماني والالمان شفت شلون دمهم صراحه ثقيل مره اي فاعتقد الانسان لطالما انت قلتها عنده شغف او قرتها انه عنده شغف حيض انا والد الله يرحمه بعمر 80 وعلى الفراش وما زال يخطط وما زال يحلم وما زال بيسوي فما اعتقد الانسان طالما في هذا القلب اللي بينبض ما اعتقد
2: والعقل يشتغل هو كله شغال مع بعض يفكر في زيادة
0: اي يظل
2: كذا قلت لك 50 و50
0: ترى انا حطيتك تختلف عجبتني وانت تعبر عن الناس اللي عندها شغف وطموح
2: والله صحيح جد يعني هذا انا من الناس اللي انا اعتبر كبار في السن والله قعدت احسد على الايام اللي فاتت.
0: طيب بركان ما عندك احلام ما عندك اهداف ما عندك طموحات مو شرط مهنيه مو شرط مهنيه ترى
2: يعني مو بالضروره الاحلام والاهداف خلاص هدفك في الحياه انه مثلا اوصل شيء معين أكون مركز مثلا مرموق في المجتمع،

0: يكون شيء عالي عند أهلي وجماعتي وربعي، عرفتي شلون؟
1: أبنائك تخطط لأبنائك لبناتك،
0: أكون قدوة لأولادي وبناتي، عرفتي شلون؟
1: تخطط لك أنت وربعك، بنسوي بنروح، هذه كلها أحلام يعني.
0: نعم نعم، يعني هذا طموح وأحلام، وإنه يبي يسوي الإنسان كذا. لا، ما زال الإنسان يتمسك بالأمل.
1: حلو.
0: هو هذا هو طوط العبر في الأمل.
1: شفته؟ والله العظيم يعني اللي يقعد يتقاعس على الكنبة وماسك الريموت أو ماسك الريموت وخلاص تقول انتهى، جابوا الفيكس لا،
0: هذا دمر نفسه. أنا عندي زوج واحد من أخواتي كذا تقاعد مسكين وجاسم في البيت يدور له مشاكل. ها عنده فاضي، ايش تسوين؟ ليش هذه السلة؟ وليش حاطين هذه كذا؟ ليه ما غيرتوا هذه؟ ليه ما نزلتوا ذي؟ وين بتروحين؟ وين بتطلعين؟ وشوله؟ ما عنده احفاد، بس سبحان الله خلاص.
1: هذول تشوف فيك هذه النوعية بركان، في النوعية الثانية اللي انت تكلمت عنها، بس المشكلة النوعية هذه اللي قاعدين في البيت ومسوون مشاكل، هم اللي طغوا وهم اللي عطوا صورة سيئة صراحة للمتقاعدين ولا كبار السن. مع أن في كبار السن شحلاتهم صراحة تشوفهم ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب شكرا لك أبو ركان، عمون يومك جميل إن شاء الله، مشكور. يا هلا مرحبا فيك، أسعدتني باتصالك. طيب رح نطلع فاصل أصدقائي، بعد الفاصل رح نرجع نتواصل، فأبقوا معنا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: الكاتب أنطون تيشخوف بيقول إن أول علامات الشيخوخة إنك تتحول من إنسان يحلم إلى إنسان يتذكر. مجرد ما تصير أنت إنسان يحلم إنسان يتذكر عفواً ما يحلم، معناه تعرف إنك هذه إنك دخلت في مرحلة الشيخوخة. هذه أول علامات الشيخوخة عزيزتي. تتفقوا مع أنطون ولا تختلفون معه؟ هل الأحلام يعني لها، والطموحات والشغف والأشياء هذه اللي تكلموا عنها لها عمر معين؟ صار لها عمر الإنسان مجرد ما صار يتذكر إنجازاته والشغلات اللي سواها، معناته هذا دش في الشيخوخة؟ معناته الكبار من عمر 60 وما فوق معناته ما عندهم أحلام وطموحات وأهداف؟ يلا بشاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون اللي خارج مدينة جدة يرفقها بمفتاح خط هاتف جدة على 012 من خلال الواتساب، كلمة مشاركة على 800-244-8288. الموضوع ما تروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية. نروح ليوسف. مسيو يوسف صح؟ مسيو يوسف
1: مزبوط.
0: يا أهلا وسهلا، شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: عامل إيه يا يوسف؟
1: بخير كويس جدا.
0: سمعت مسيو أنطون شنو قال؟
1: سمعته.
0: إيه رأيك باب كلام؟
1: والله هو برضو الموضوع يختلف، يعني في أخ سمعته قال 50% و50%.
0: أبو ركان
1: بالضبط. أنا أتفق معها بنسبة كبيرة، بس برضو في جزئية، الشيخوخة المقصود بيها شيخوخة القلب ولا شيخوخة السن؟ تفرق كتير.
0: الشيخوخة السن قال.
1: ليش؟ لأن اللي أقصده أن الشيخوخة هي أساساً القلب هو اللي بيشيخ وهو اللي بيبين التعب أكتر من المظاهر الخارجية. بمعنى زي ما بنسمع كتير واحد يقولك قلبه شباب.
0: صح.
1: البني آدم إذا فعلاً بطل يحلم وبطل يبقى عنده طموح، ممكن يبقى عنده 20 و30 سنة ويكون شيخ وعجوز
0: زي ما قالت نوها.
1: بالضبط. لكن القصة كلها إن فعلاً طول من البني آدم بيحلم وعنده طموح هيتنيه شباب إلى الأبد إلى أن يموت. وليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني البني آدم مأمور بالعمل لآخر نفس في عمره.
0: حلو.
1: فطول ما أنت بتعمل فأنت عندك تفكير وعندك أحلام بتسعى تحققها.
0: حلو. معناته يوسف أنت، أنا ححطك تختلف معه، أنا ححطك أنك تختلف معه أنطون، بس معناته أن الطموح ما لها عمر، مستحيل ما لها عمر.
1: بالضبط.
0: ما لها عمر. وممكن الإنسان يجيك مثلا الحين يقول لك الأجيال تغيرت، الأعمار تغيرت، التصورات تغيرت، الأهداف تغيرت،
1: بدون كل شيء. الطموحات بتتغير. طموحي وأنا عندي 20 غير وأنا في 30 غير وأنا في 50 غير وأنا في
0: 70. أنا أبغى أوصل لك نقطة ثانية مختلفة تماما. أنا ما برمي لهذه النقطة. أنا بقول مثلا الآن مثلا يقول لك جيب الجيل الحديث، جيبوا جيل زد مثلا اللي من 27 سنة وأقل، لأنهم ما عندهم طموح مختلف تماما، عندهم تصورات مختلفة. طيب اللي بعمر 60 وما فوق هذول معقول ما عندهم طموحات؟ وهل معقول رؤيتهم ما بتكون تتناسب؟ ممكن ترى هو الخبرة اللي عنده هو يصحح الجيل زد، طموحه يكون أعلى وأرقى. هذا اللي أقصده، عرفت؟
1: إنه
0: يكون إيه بيكون أرقى، بالعكس بيكون أصح، بمعنى أصح
1: لأنه بيشمل زي ما أنت قلتي معاه خبرة ومعاه نضج، فبيقدر يفكر بشكل أفضل وتخطيطاته بتكون أكثر عقلانية وأكثر مصداقية من التاني اللي بيحلم وخلاص.
0: أوكي. معناته في الإنسان فعلا بيظل ما بيدخل سن الشيخوخة لطالما إنه قاعد يحلم وليس يتذكر.
1: بالضبط. وفي برضو نقطة تانية حابب أقولها، إن التذكر مع الطموح الاثنين المفروض متناسبين مع بعض، يعني لازم الاثنين يكونوا موجودين. لازم أتذكر الماضي بحيث إن أنا أتعلم منه واستفيد منه، ومنه كمان اعرف ايه اللي انا ما حققتوش وابقى عايز احققه في المستقبل،
0: ولا اخده باور بنزين.
1: بالضبط.
0: يا يوسف
1: بالضبط.
0: انا عملت ده
1: حافز يكمل معايا طموحي. بالضبط.
0: حلو جميل.
1: فبرضه التذكر شيء مهم.
0: أوكي.
1: ما ينفعش ان انا اطموح من غير تذكر، لان اللي مالوش ماضي ماله حاضر وماله مستقبل.
0: اكيد 100%. شكرا مسيو يوسف، شكرا لك. شكرا لك
1: اتصلت.
0: مرسي خالص، شكرا لك. اعتقد شوف الناس اللي تكلم عنهم يوسف هذول اللي دائما لما نشوفهم نقول اعماركم اصغر من اشكالكم، دائما بنشوفهم زي اللي طايرين صراحه، دائما ما شاء الله شباب، روحهم شبابيه، بنقول ما شاء الله ما تعطونا عمره يعني وسموا وقولوا لا إله إلا الله. أعتقد هذول هم الناس اللي طموحهم ما له حدود. ناخذ باسم. يا هلا مسيو باسم، شلونك؟
2: الحمد لله
0: منور يا باسم. أنا تمام التمام سوبر برفكت زي ما قلت لبورا كان بومب.
2: هذا نور، أول شيء هذا نورك نور وسام ونور تسلم. قناة جدة اف ام.
0: تسلم تسلم يا باسم. ها يا باسم الرحلة القصيدة نبي ناخذ الباور منك بعد
2: الفيوت. ايوه ألفت وانا من المتقاعدين ترى كمان يعني.
0: انت من المتقاعد والله تصدق لو ما قلت لي ما قلت ما شاء الله والله لسه 30 يعني 34
2: ولا
0: يوم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عشان كذا مبدع الجمال، عشان كذا الطموح تبي تسوي شركة. أنا معاك رح أكون، أنا رح أدعمك للأخير، رح أدعمك يا باسم. نروح للشعر القصيدة، نسمع قصيدتنا.
2: اسمع غردي يا عصافير تغريدة السعادة والحرية.
0: الله.
2: وتفتح يا ورود واسمعي أجمل صورة. وفي الزحم العصافير والورود تصنع أجمل أنغام وحوار مع مينا ووسام ومستمعين جدة اف ام. سلام عليكم.
0: عاش باسم، عاش عاش باسم، عاش باسمنا. هلا هلا ودن دن دن دن باسم عندنا ودن دن دن دن. الله عليك، أحب العصافير حيل. شوف أنا جهزت لي عشان العصافير، أنا من الناس اللي أحب أصوات العصافير، أحب أبطل الشباك عشان أسمع بصوت العصافير.
2: لا وكمان العصافير تعطيك تغاريد مختلفة.
0: أي طبعا. كان أنا كان أبو عبد العزيز أنا جايب واحد يطلع 70 صوت بس ما أكلته ومات للأسف.
2: ما أبغى نبقى عليه.
0: مات معود. سافر من هنا ولا
2: كيف لحقتي تعديها يا فاضية؟ كيف لحقتي تعديها؟
0: هو يقول ما أدري قص علي ولا لا. هو يقول ترى يطلع 70 صوت. قلت والله من جد. بس مش رايك بأنطون؟ خلينا نروح لتشيخوف، إيش رايك فيه؟
2: أنا معاه 100%.
0: من جد؟
2: جدا.
0: هذا وانت بعد أول مبدع الجمال.
2: ايوه لانه انت السن
0: أوكي.
2: الشيخوخة ما لها سن اساسا.
0: اوكي
2: الشيخوخة تبدا لما الواحد ييأس من الحياة،
0: يتوقف عن الاحلام.
2: لا ما قلت كذا، قلت ييأس من الحياة.
0: اوكي
2: أيوة.
0: اوكي
2: يعني زي اللي مو لازم، ما حد لازم او مو لازم واحد يعني، او ما حد يبغى بالعربي.
0: اي اوكي انزل.
2: ويخاف من الموت. عرفت شلون؟ فيدور وش سويت انا، يحاسب نفسه.
0: ما ادري انت قاعد تعطيني يفكر. قاعد تعطيني حاله صراحه ما ادري.
2: ايوه انا خطير طبعا.
0: لا بس حاله تخرع هذه يا محمود.
2: ما هو انا اقول لك كذا،
0: هنا دش الشيخوخه، هنا دش الشيخوخه.
2: تبدا شيخوخه
0: هنا، تبدا شيء
2: يحاول. ايه لانه يحاول يحاسب نفسه، ما يفكر لانه قدامه ايش بيسوي. أوكي. يفكر أوكي. انا ايش سويت، فيحاول يتذكر حتى لو عنده زهايمر. الذاكره تجيه ممكن قطعه.
0: طيب معناته مو بس انت بتتفق معاه ان

0: الإنسان مو بس لما تتوقف أحلامه، لا، لما تبدأ أحلامه تصير سوداوية، أحلامه تصير متشائمة. لا. ها، هذا اللي قلته يا معود.
1: لا، ما قلت كذا، قلت لأنه ما يحلم أساسا.
0: ما يحلم أساسا،
1: ما يحلم.
0: شت
1: ليش؟ لأنه رجع ريوس.
0: أوكي، ما صار يحلم كومبليتلي، يعني تماما ما عاد يحلم. أيه. تمام،
1: بس حاسب نفسه
0: يبدأ
1: هنا يرجع لورا. لأنه خايف ويأسان، خايف من الموت ويأسان من الحياة.
0: أوكي، هذا واحد يأس. اوكي، هذه انت لا، هي وجهة نظرك عموما، هي وجهة نظرك يا باسم. طيب باسم، مو
1: انا سوداوي.
0: لا لا لا، انت ما انت سوداوي. لا لا، انت غير، انت تتكلم عن
1: انا نظرتي نظرتي سوداوية للامور في وقت السوداوية، ونظرتي وردية في الوقت اللي يكون الدنيا ورداوية.
0: باي، هذا حسيتها بزر. انزين، شكرا يا بوسي وباسم، يومك جميل. شكرا، يومك جميل. قفلت وسام السماعة من الحين. هذه مناظرة تشاؤمية وسوداوية اللي قالها، يقول لي لا على الهواء، يعني نظرة سوداوية بحتة بحتة، ويقول لي لا أنا ما قلت كذا. هو هذا توصيفه يا باسم، الله يهداك. نروح ليحيى، نختم مع يحيى، نشوف يحيى شنو بيقول عن شي خوف. يحيى شلونك؟ مسيو يحيى،
2: شلونك؟ كيفك؟ طيبة؟
0: تمام. انت شخبارك مسيو؟
2: الحمد لله بخير وعافية
0: ان شاء الله الدوم. ايش رايك بأنطون؟ تتفق ولا تختلف معه؟
2: والله طبعا ذكتي، يعني هو صح، يعني صحيح، انا معه.
0: تتفق معايا معود؟
2: نعم،
0: هذه اول علامات الشيخوخة، ان الواحد خلاص يوقف طموحات، يبدا يشتر الماضي.
2: يعني هو الماضي لابد انه يعود عليه، بس ما نقول انها خلاص، يعني الماضي هذا لابد انه على اي واحد انه يتذكره، ما بينساه.
0: اي بس إيه. هذه اول علامات الشيخوخه، انه ما يصير يحلم، ما يصير عنده طموح، ما يصير عنده اهداف.
2: لا لا، وشلون ما يحلم؟ اكيد كل واحد،
0: هذا واضح المقوله، يقول اول علامات الشيخوخه انه لما الانسان يتوقف عن الاحلام ويبدا يتذكر فقط.
2: لا، هذا كلام غير صحيح،
0: معناته تختلف. يلا نوديك الجهه الثانيه.
2: إيه.
0: تمام، شيء ثاني يا يحيى؟ مسيو يحيى،
2: شكرا حبيبي.
0: شكرا، موتشي غراسياس. يلا شوفوا، حنختم الاتصالات. الاغلبيه كانوا مختلفين مع أنطون، قالوا لا مو صحيح، الانسان ممكن يوصل لعمر 70 80 سنه ويظل يحلم، يظل يحلم ما يتوقف. الأقلية كانوا بيتفقون معه. بالنسبة لمنصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، بإمكانكم للإستل أنكم تصوتون وتعطوني أراءكم بالموضوع. 88% قالوا نعم، هذه أبرز وأولى علامات الشيخوخة، أن الإنسان يتوقف عن الأحلام ويبدأ يشتر الماضي، يبدأ يتذكر. 88% عطوا لايك، قالوا يس، مقابل 12% كانوا يختلفون معه. موتش غراسياس لكم أصدقائي، اليوم كنتوا سوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو. رح أعطيكم جروب زحمة الساعة 4، لو شدوا حيلهم شوي كان قلت لكم اليوم فوسفوريرا وسوبر نارانيرو، بس أنتوا اليوم كنتوا سوبر بيرفكتو، حتى مو سوبر بيرفكتو، بيرفكتو. شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركوني اليوم من خلال اتصالات الواتساب على منصة إكس. شكرا طبعا، واللي ما ردينا عليهم يا جماعة أنا أعتذر منكم. في بعض الأشخاص هم كانوا أيضا سبب، ما ردوا على اتصالاتهم، اتصلنا ما ردوا. حسين إبراهيم، تونا وصلنا منك، مساء الف ونور ياسمين، يومكم جميل، تحياتي، أهلا وسهلا بأهل القاهرة. من مصر طبعا، حسين من مصر، الرقم دولي، حياك الله، سعيدة أنك بتسمعنا من خلال المنصة، وسعيدة أنك أيضا تكون معنا يا حسين. بس بكرة يا حسين عاوزينك بقى تكون من بدري، بكرة من الساعة 4 تحضر يا حسين، مفيش مرسي يا حسين، مفيش أي إكسكيوز. شكرا أيضا لمخرجنا المبدع وسام بحة من الإخراج، وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون أصدقائي أن تروني بكرة من بداية الحلقة، الهلال والاتحاد رح نشجعهم، رح نشغلهم إن شاء الله أغاني. شكرا لكل اللي شاركوني، الهلال والأهلي بكرة رح نحتفل يا جماعة معاهم. شكرا لكل اللي شاركنا حلقة اليوم، نتروني بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت من 4 ل 6. باي باي، تمام الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة اف ام.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: مستعد للحماس؟
7: أي كرة قدم؟
6: متشوق للمتعة والإثارة؟
7: أي متعة؟
6: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 PM على جدة اف ام.
8: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
9: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
10: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
9: اسمع، تمرن كل يوم.
8: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11:00 PM على جدة اف ام.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1:00 PM على جدة اف ام.
11: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاك على جدة اف ام. الحقيقة بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين والنتائج اللي حدثت فيها أو اللي انتهت عليها، وقدوم أيضا الحقيقة مع تسارع الأيام وتقاربها واقتراب فترة الانتقالات الصيفية وفترة التسجيل الصيفية، نافذة الصيفية للتسجيل، يعني أخبار الصفقات كنا مشغولين، أو الشارع الرياضي كامل يترقب التعاقدات. واتكنز حضر، لا موش حضر فقط، وشارك في تمارين نادي الهلال، ووسط أيضا ترقب لمارتينيلي البرازيلي القادم أيضا، وكان في تساؤلات كثيرة حول يعني مصير بنزيمة مع الهلال. طبعا كان في أخبار منتشرة الساعات الماضية قبل انطلاق الحلقة، أعلنت حسابات نادي الهلال الرسمية على وسائل التواصل اتفاق شركة نادي الهلال مع الفرنسي كريم بنزيما على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي بعد الفترة التي مثل خلالها فريق الهلال الأول لكرة القدم، وثمنت شركة نادي الهلال ما قدمه بنزيما خلال مسيرته مع الفريق وما أظهره من احترافية والتزام وروح قيادية إلى جانب إسهاماته داخل الملعب وخارجه، مقدمة له خالص الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها مرتدياً قميص الهلال، متمنية لكريم بنزيما التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة

0: من مسيرته. كما ثمنت شركة نادي الهلال تكفل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بقيمة المخالصة التعاقدية مع كريم بنزيما بالتراضي، وقدمت له الشكر والتقدير على دعمه للهلال ومبادراته التاريخية. هذا المستجد بالنسبة لكريم بنزيما، أو على الأقل على صعيد المستجد في هذه النافذة، وما يتعلق أيضا بالعمل الهلالي والمركاتو الهلالي في داخل مركاتو الصيفي. طيب، أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة زملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج سلطان المحياوي. مباشرة للعناوين. الهلال وبنزيما يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي. في الهلال، بعد إعلان التعاقد مع واتكنز يشارك في التمارين، ومارتينيلي يصل غدا للرياض. الهلال والأهلي غدا مباراة مؤجلة قد تعيد تشكيل الصدارة. الشباب يفقد انتصاره الأول في الدقيقة 95، 3 نقاط و4 جولات بلا فوز. القادسية يهزم الفيصلي ويصعد ثالثا، وإصابة علي هزازي تفرض تحركا قد ساويا عاجلا.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. رحب في هاللحظة بأحد ضيوفنا، الزميل العزيز محمد البركاتي الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: مساء النور أبو أحمد، مسي عليك وعلى كافة المستمعين الكرام. بدنا نقدم حلقة تنال من استحسان رب المتابعين.
0: حياك الله. يعني يمكن والجماهير تتابع الأيام الحقيقة على مستوى نتائج الفرق في دور الروشن، انتهاء الجولة الرابعة، وأيضا تتابع يعني مضي الأيام في هالفترة الصيفية. الهلال وحيدا يظهر ب يعني هذا العمل، الإدارة الهلالية وإدارة الإدارة في شركة نادي الهلال. وخلنا نبدأ الحقيقة من المستجد، هذا الاتفاق الذي أعلنت شركة نادي الهلال، التخارج بالتراضي مع اللاعب كريم بنزيما. كيف تعلق على مشهد المغادرة بالتراضي وعمل الإدارة الهلالية انتهى بهالمشهد، جايين لمواضيع أخرى؟
2: طبعا هي في البداية أصلا التعاقد مع كريم بنزيما كان يمكن لإرضاء الجماهير الهلالية على ما قام فيه الهلال في الموسم الماضي، خصوصا في الفترة الصيفية. الفترة الشتوية حاول الهلال أن يعدل وضعه بجلب صفقة مهمة مثل كريم بنزيما، ولكن ما كانت المشكلة في الهجوم. اليوم وبعد المقادرة أعتقد أن الهلال من الأندية اللي ما عنده مشكلة في رحيل أي لاعب، ما عنده مشكلة في إنهاء عقد أي لاعب، كان سواء كان لاعب صيت ومكانة كبيرة في كرة القدم العالمية مثل كريم بنزيما أو غيره، بسهولة بالتراضي. ما نجده في الهلال، لا نجده في أندية كبيرة.
0: ليش ما تجده في الأندية الكبيرة؟
2: هذا الموضوع خصوصا كريم بنزيما مثلا الخروج من
0: الهلال. بس ليش موجود في الهلال وليس موجود في غيره؟ إيش الفرق؟
2: الفرق إنه الهلال مصلحة الكيان تغلب دائما أي مصلحة أخرى. اليوم الكيان الهلالي عند المسيرين في نادي الهلال أولا وأخيرا، عكس الأندية الأخرى ترى إنه في نزاعات وفي أمور مختلفة تماما في اتخاذ القرار. اليوم القرار الهلالي قرار نعتقد إنه قرار نافذ وبقوة، عكس الأندية الأخرى في تردد، في ما في يمكن ما نقول في إدارة واحدة، في كثير من الأندية يكون في أكثر من رأي، أكثر من قرار يتخذ. لكن بالهلال لا، الرأي الأوحد. اليوم نجد إنه الجميع اتفق إنه من يسير الهلال دائما يغلب المصلحة العامة وهي الهلال وعودة الهلال للبطولات. وهذا الشيء اللي يمكن في الفترة الأخيرة لاحظناه بالهلال، بعده عن بطولتي الدوري للسنتين الماضية، وأيضا عدم تحقيق البطولتين النخبة. وهذا الشيء اللي أزعج الهلال، إنه الأندية السعودية نالت من دوري أبطال آسيا وحققها الأهلي مرتين متتالية، الهلال خسر الموسم الماضي أمام النصر بطولة الدوري والسباق عليها، وأيضا الموسم قبل الماضي عندما حقق الاتحاد بطولة الدوري. الهلال في المسابقات الطويلة لا يجيد اقتناصه عكس المسابقات النفس القصير، وهذا ما يريده جماهير الهلال وأيضا مسيرين نادي الهلال.
0: طيب، خلينا نرحب في هاللحظة أيضا

0: بالزميل العزيز هيثم بنقوس الناقد الرياضي. حياك حياك الله ابو كادي.
1: هلا وسهلا ابو احمد،
0: اهلا
1: مساء
0: وسهلا،
1: الخير عليك وعلى الزميل محمد وعلى الساده المستمعين
0: حياك
1: الكرام.
0: الله. كنا بدينا الحوار يعني قبل اطلالتك علينا المباركه،
1: الله يعطيك
0: وكنت
1: العافيه.
0: اسال اتكلم انا وابو علي الزميل محمد عن اخر الاخبار، مغادره بنزيما بالترابي وما اعلنوا الهلال عبر حساباته الرسميه. الهلال يقوم بخطوات تجدها يعني ما أتكلم أو خلنا نجملها، سواء فنيا سواء على مستوى العمل الإدارة الهلالية، اللي يراها الكثير من الهلاليين أنها تصحح. أنت راها تصحح ولا تزيد أيضا من كم الأخطاء في الإدارة الرياضية في الهلال من خلال التخارج مع عدد من اللاعبين آخرهم بنزيما؟ يعني مش آخرهم بنزيما.
1: والله يا ابو احمد، يعني شوف بكل امانه، يعني التعاقدات من البدايه يعني كانت على حسب احتياج نادي الهلال. كان الحديث في الموسم الماضي في الفتره الشتويه تحديدا انه بنزيما كان قطعه ناقصه في الهلال، لكن هذا شيء حقيقه ما شاهدنا مع الهلال. انت يعني حقيقه تقف محتار امام ما يحدث في الهلال. انت ما تدري هل هي قناعات انزاجي الى الان بعض اللاعبين يعني كانوا غير متلائمين معها، تتكلم عن مالكم، تتكلم عن لودي، تتكلم عن كانسيلو، تتكلم عن بنزيما، يعني تتكلم عن أسماء حقيقة كبيرة وأسماء يعني الإدارة الهلالية وفرت اليوم لإنزاغي جميع الاحتياجات اللي بكل صراحة هو يحتاجها. يبغى يضيف أيضا نتذكر بابلو ماري حضر كمدافع ولعب فترة بسيطة، تتكلم عن العديد من اللاعبين اللي انا من وجهه نظري انه حقيقه دلعوا انزاغي. يعني
0: المغادرين اذا كان بنزيما اخرهم، قبل نونيز، قبل مالكوم، قبل كانسيلو، قبل ليوناردو، قبل رديف، قبل الدارسي او والزيد اخوان والهدهود، ماتيو، ذكرت ماتيو الحارس
1: صحيح. نعم، يعني تتكلم عن انت تقريبا فريق كامل غادر من المشهد الهلالي،
0: 13 لاعب.
1: نعم، من البيت الهلالي. واليوم هذا الامر بكل صراحه انا وجهه نظر انه يضع انزاغي تحت الضغط. انا اليوم اعتقد انه اداره الهلال والامير الوليد بن طلال وفروا لانزاغي حقيقه يعني لاعبين وميزانيه عاليه جدا من اجل انه اليوم الهلال يهيمن على بطولات هذا الموسم. الهلال السنة هذه إذا ما يحقق بطولات في هذا الموسم تحديدا الكبيرة، الدوري، الكاس، بطولة آسيا، أنا أعتقد حقيقة هذا فشل ذريع لإنزاغي. اليوم إنزاغي كل شيء وفر له بكل صراحة. اليوم يعني ما في أي أعذار لإنزاغي إن اليوم أي شيء كان يطلبه الفترة الماضية، آخرهم واتكينز، مارتينيلي في الطريق. أنا أعتقد حقيقة جميع الأسماء اللي اليوم مضافة في البيت الهلال وللفريق الهلالي، أنا مفترض اليوم إنه الهلال يهيمن على المشهد بكل صراحة. لا النصر، لا الاتحاد، لا الأهلي قادرين على مجاراة الهلال.
0: أنا برجع لك محمد، يعني كان لمس من حديثك يعني على موضوع مغادرة بنزيما للهلال، بأخذها صريحة، أنت راها خطوة أو قرار موفق بالنسبة لقرار الإدارة الهلالية وصول هذا الاتفاق، ولا ترى إنه كان استمرارية بنزيما كما يرى البعض بأنه قدوم واتكنز وأيضا مارتينيلي القادمون الأخير، واتكنز اللي شارك حتى في التدريبات والمرتقب مثل ما ذكر هيثم قبل شوي الساعات القادمة بمارتينيلي، أنه هل إعادة تشكيل للهلال على مستوى العناصر هي غير مفهومة وغير متجانسة على الأقل على الورق، وبالتالي مغادرة بنزيما كأنها نوع من الخطأ؟
2: لا شوف، الخطأ في مغادرة بنزيما أصلا هو قدوم خطأ،
0: قدوم الخطأ من الأساس،
2: رحيله الآن هو تصحيح للخطأ.
0: إذن مغادرة ومعالجة خطأ في الأساس.
2: نعم، لأنه في النهاية الهلال ما كان احتياجه هجومي أصلا، لأنه الهلال هجوميا كان ممتاز جدا، المشكلة كانت دفاعية، وهذا اللي كان واضح في يعني منظومة إنزاغي طوال الموسم. القوة الهجومية تكمن في وجود مثلا مالكم، تكون في القادمين من الخلف من سافيج. المشكله ما كانت هجوميه، لكن هي كانت مشكله فنيه من وجهه نظري اكثر منها عناصريه. ولكن المشكله في احصائيه صدمتني بكل امانه للفريق الهلالي خلال 2025 من نهايه الموسم الماضي. تخيل ابو احمد 20 لاعب محترف مع قدوم واتكنز ومارتينيلي، يعني هذا رقم مهول جدا خلال سنة واحدة فقط.

0: الثبات الوحيد للاعبين الاربعه هم بونو وكريباري وسافيتش ونيفيس، بينما قادر سيزار، قادر ماركوس ليناردو، قادر لودي، اسماء عديده، وميتروفيتش بدا نهايه الموسم يعني الماضي. فهذه الارقام صراحه تثير،
1: وكل واحد له مسبباته او او او تسبيب مغادرته.
0: لا لا يعني هذا الشيء بكل امانه يجلب الامتعاض عند الجماهير الهلاليه، لماذا كل هذه الاسماء جاءت للهلال وقادرت بشكل سريع؟ اكيد الخلل الفني.
1: مو كان صاحب القرار الموسم الماضي قياسا بحديثك او المعلومات اللي ذكرتها، الان اداره مختلفه، الاداره الرياضيه اقصد.
0: صحيح،
1: اصحاب القرار اختلفوا. لا
0: اليوم الهلال مقبل على مرحله نوعيه، مرحله استحواذ. اليوم كل الامور جالسه تصير بقرار زي ما ذكرت، واحد من المتكفل بالصفقات الامير الويد بن طلال، مالك الشركه الان ما تجي ربحيه، الان كلها شركه تابعه لنادي الهلال بعد قرار تحويل الانديه الى شركات. فاعتقد ان الهلال اليوم في مرحله مختلفه، هي اليوم الدخول بقوه في سباق الألقاب وسباق جودة اللاعبين. ولكن زي ما ذكر أبو كادي أن المشكلة اليوم الكبيرة جدا تكمن، هل إنزاغي قادر على إيجاد الحلول في هذه الفترة، أم يكون نفس المشكلة وتكون نفس المشكلة في اتخاذ القرارات الفنية داخل أرضية الملعب؟ كل هذه الأمور لا زالت موجة نظري إلى الآن. يعني ثلاثة جولات الماضية في خلل في الهلال رغم الخماسية الذي انتصر فيها أمام الخليج، ولكن في عمل ناقص لحد الآن عند إنزاغي. هل راح يعدله في الفترة القادمة؟ كل هذه الأمور راح تبينها وتوضحها دورات.
1: يمكن واحدة من المحطات اللي قد تكشف أو تكشف ستكشف الكثير عن هذا الأمر، التساؤلات اللي طرحها الزملاء وطرحها أخيرا محمد، بتكون في المواجهة المرتقبة غدا الثلاثاء بين الهلال والأهلي في المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة. نروح فاصل قصير من 70 ونعود لكم للحديث أكثر.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا على جدة اف ام، معود الترحيب بكم وبضيفينا العزيزين محمد البركاتي وهيثم بامقوس الناقدان الرياضيين. المباراة المرتقبة والقمة المؤجلة من الجولة الثالثة اللي ستنطلق غدا ستجمع الهلال والأهلي على الأول على المملكة أرينا. مثل ما ذكرت هي قمة مؤجلة، يعني منتظر مرتقبة لأنه إمكانيات كثيرة قد تعيد رسم أو كتابة اسم المتصدر قياسا بثلاث نقاط تفرق كثير مع الهلاليين أو الفريق الهلالي، وقد تعيد أيضا تموضع الأهلي بعد خسارته الجولة الماضية أمام الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقد تصب أيضا نتيجتها في مصلحة المتصدر حتى ما قبل انطلاق هذه المواجهة أو حتى قبل نهايتها أقصد النصر. مواجهة مقررة مثل ما ذكرنا غدا الأول من سبتمبر ضمن الجولة الثالثة. الهلال يملك 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يدخل الأهلي بعد الخسارة الجولة الماضية أمام الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف. ببدأ معك هيثم، يعني في ذات الجولة اللي كسب فيها الهلال الخلود بخماسية مقابل هدف، الأهلي كان متعادل مع الخلود حتى الدقيقة 84، وبعدها استقبل الهدفين اللي على إثرها خسر نقاط المباراة. وين الخطورة الأكبر خلنا نقول على الأهلي في هالمواجهة؟ اندفاع الهلال المبكر نحو تأمين النتيجة مثل ما حدث في مباريات على الأقل في المواجهات الثلاث اللي لعبها في على مستوى الدوري، ولا الحالة اللي يكون عليها الأهلي اللي شفتها في مواجهة الخليج الهدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة للخلود أقصد؟
4: والله شوف يا أبو أحمد، يعني الحقيقة إنه كيف تميل للهلال، يعني اليوم الأدوات، اليوم العوامل حتى النفسية في الهلال أفضل من الأهلي بكل أمانة، وبالتالي الأهلي اليوم يعيش تحت ضغط

0: بعد خسارة كانت مفاجأة أمام الخلود، يعني ما أحد كان يتوقع بكل صراحة الخلود ينتصر بثلاثة. اليوم خسارة جديدة إن حدثت للأهلي راح يعني حقيقة تلخبط كثير من المشهد الأهلاوي، خصوصا أنه عنده مواجهة مرتقبة مع سان داونز. فاليوم الأهلي يسعى يعني حقيقة للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال، لو على الأقل تحقيق التعادل. نعتقد إن استطاع الأهلي يحقق تعادل أمام الهلال راح تكون نتيجة إيجابية، نظير الظروف في الأسبوع الماضي اللي حدثت للأهلي. إن تلقى الأهلي خسارة جديدة نعتقد حقيقة راح تؤزم موقفه في الموسم، تحديدا في المنافسة على بطولة الدوري، وحتلخبط كثير من المشهد، حتربك المشهد، خصوصا أنه عنده مواجهة أمام سان داونز وخارج أرضه. فحقيقة راح نرجع نفتح ملفات ياسر ومغادرة كيسيه ومغادرة محرز. أنا أعتقد أنه يعني حتلقي بظلالها على الأهلي خلال الفترة القادمة. فاليوم إحنا أمام قمة مرتقبة، بكل صراحة صعب أنك أنت تتوقع النتيجة، لكن بناء على الظروف الحالية أنا أعتقد أنه الهلال المفترض هو يكون أقرب للقاء.
1: طيب أنا بروح جزئية الأهلي مع محمد، أو ببدأ بجزئية الأهلي معك أبو علي. الأهلي مثل ما يعني ظهر فيه في مواجهة الخلود، إحنا جايين أو عارفين الأهلي يعني أو بال الأهلي مشغول بأشياء كثيرة، موضع يعني حالته على مستوى الدوري ما قبل مواجهة الخلود اللي خسرها، ومن ثم ومن قبلها أيضا التأهل لإكمال مشواره في كأس القارات، وعنده أيضا تفكير في استمراريته في البطولة في القارات، وأيضا كسب استحقاقاته على المستوى المحلي. وش أكثر شيء ممكن يقلق أو يجب أن يقلق منه مدرب النادي الأهلي أكثر، أو يكون أكثر قلقا عليه بعد الخسارة بهذا السيناريو أمام الخلود، وهو يواجه الهلال بعد ساعات، أقصد غدا الثلاثاء؟
2: للأسف يعني أبو أحمد، اللي يمر في النادي الأهلي ويمر في المدرب الهولندي وسج إنه الفريق مشتت. يعني تتخيل أنت الفترة هذه، الفترة المرحلية اللي يمر فيها الأهلي،
1: بس التشتت هذا جاء فجأة يعني في أمام الخلود، ما كان مشتت في مواجهته الأولى ولا على مسابقة في مسابقة الكاس ولا في مباراة أمام أوكلند.
2: لا شوف أبو أحمد، لو رجعنا وشاهدنا كل مباريات الأهلي من بداية الدوري حتى مرحلة الكاس، مرحلة أوكلند، الأهلي ما كان الأهلي اللي نعرفه كمستوى، كقوة، كجودة، كروح في أرضية الملعب. الأهلي مختلف بكل أمانة مع الخلود، حتى في جزئيات كثيرة في المباراة تعرف الأهلي راح يخسر، ما تحس إنه الفريق قادر إنه يعطي أكثر مما لديه. اليوم الأهلي مباراة الهلال بكرة ما هي المباراة اللي نعرف أو اعتدنا عليها السنتين الأخيرة إنه الهلال أو الأهلي يواجه الهلال بكل تركيبته بكل قوته. والشيء الأجمل في مباراة الأهلي إنه ما تحس إنه الأهلي راح يكون سهل، لا بالعكس، الأهلي كان واقف قوي وما انتصر الهلال السنتين الأخيرة على الأهلي في الدوري، وهذا رقم جدا إيجابي للجانب الفريق الأهلاوي إنه يواجه خصم مباشر في الدوري وفي البطولات المحلية وما قدر ينتصر عليه. لكن المشكلة الكبيرة إنه اليوم الأهلي، جماهير الأهلي يفكرون في مباراة بعد ست جولات أمام سان داونز. كل التفكير الآن جماهير الأهلاوية مش فقط مباراة الأهلي، يفكرون في كيفية جلب لاعب محور يعطي الإطمئنينة للفريق الأهلاوي في وسط الملعب
1: بعد المستويات اللي قدمها أرتيم.
2: اللي في أي لحظة أحمد راح يفقد أو يفسد النادي الأهلي في أي مباراة. يعني تخيل إنه ما في لاعب وسط أجنبي سواء تنقان، وهذا راح يأثر على الكثير من مشوار النادي الأهلي. ففي مباراة بكرة بين عنوان الهلال
1: يمكن يفاجأ كارتين في مواجهة الهلال، أو يفاجأ الأهلاويين بمستوى مغاير عما قدم أمام الخلود وأمام أوكلاند.
2: ومش مستغرب، أنا أمثلة كثيرة، آخرها جورج إلينيخينيا اللي يلعب في الاتحاد سنة أو نصف موسم ما لعب مع الاتحاد، وكان هو الاسم الأبرز إنه الغادر، والجميع اتفقوا إنه صفقة فاشلة. لكن بعد ما بدأ مدرب جديد أعطى نوع من الراحة للاعب وأعطاه فرصة وقدم نفسه بشكل جيد. مشكلة أرتيم أتى بعد انفجار جماهيري، أنه قدومه بعد مشكلة كبيرة في
1: حتى التعاقد معك، يعني ما كان كذا يعني عاصلا عليه ليمونة.
2: أيه.
1: صراحة يعني نتكلم صراحة.
2: المشكلة الكبيرة أنه ما في رضا عند الأهلاويين على ما يقوم به

0: تغلب هذه المباراة وتكون مباراة من صالح الأهلي في نهاية كرة القدم. طيب. هي كرة هي جزئيات بسيطة ولكن على الواقع وعلى المضمون لا. الهلال بشخصيته يعني بالفرح العالم عند جماهير الأهلالية بالتعاقد مع واتكنز وايضا مارتينيلي.
1: خلنا في جزئيه الهلال قبل لا اروح لهيثم، ببقى معك محمد. الهلال يعني الكثير يشوف انه بالفوز الجوله الماضيه امام الخليج بتلك الخماسيه، وكانه قبل يعلن عن مارتينز او هكذا تشوف، قرات في الجماهير الهلاليه وتعليقاتها على انه وكانه اعلن عن نفسه قبل ان يعلن عن القادم الجديد رسميا، اقصد واتكنز. وحتى على مسألة يعني في حالة من الانتعاشة، ما في شك أن الفوز أي فريق يفوز ومالك بنتيجة عريضة تعطي انتعاشة للفريق، خصوصا قبل مواجهة يعني فريق ثقيل مثل النادي الأهلي. أنا جايك بس في هالجزئية محمد، يعني رقميا الهلال تكلم عن المسألة الهجومية، يعني محقق 12 هو بالشراكة مع النصر أعلى رقم تهديفي حتى نهاية الجولة الرابعة وإن فارق المباريات. يعني هل تتوقع أنه مثلا إنزاغي يعمد إلى إشراك واتكنز في مباراة أساسا هو عنده كفاءة هجومية على ناحية التسجيل؟
0: طبعا بالتوضيح بشكل سريع، المعادلة بسيطة جدا. لما الهلال واجه الخليج واجهوا بأريحية في المسألة الإدارية ومسألة التعاقدات والعمل اللي جالس يقوم فيه، هنا تجد اللاعبين
1: انعكاس الأجواء يعني.
0: نعم الأجواء تكون مريحة للاعبين، وبالتالي رغم الأجواء الحارة والأجواء الرطبة لكن الهلال كان منهي المباراة من الشوط الأول. اليوم المعادلة بسيطة، واتكنز راح يكون هو الإضافة المهمة، لأن نعرف أن الأهلي لن يكون سهل جدا، لأنه نعرف أن الأهلي وإمكانيات اللاعبين خصوصا الخط الخلفي، أعتقد أن الأهلي أفضل فريق في الدوري محليا يقدم نفسه بشكل جيد أمام الأندية الكبيرة. لكن كرة القدم في كل شيء جائز، ولكن واتكنز هو حيكون بكرة مطلب جماهيري ضروري جدا لكي يكون موجود، وأعتقد أنه لن يفرق بأي وسيلة للفوز عن الأهلي، خصوصا بعد القيام زي ما ذكرت للموسم الماضي ذهابا وإياب وما قدر ينتصر على الأهلي في الدوري.
1: تعتقد أنه في دوافع قوية قد يعني تجعل إنزاغي أخوي هيثم يشرك واتكنز من بداية المباراة مثلا؟
2: والله المفترض يا أبو أحمد، يعني خصوصا أنه نعم يعني خصوصا أنه اللاعب جاهز، خصوصا أنه
1: وشارك يعني في أول تمرين بعد التوقيع.
2: صحيح يعني واضح أنه جاهزية واتكنز واعتماد إنزاغي عليه بشكل عام. يعني حتى اليوم ترى إنزاغي كان يتكلم في المؤتمر الصحفي عن واتكنز وقال إنه إحنا فعلًا نحتاج لاعب بخصائص واتكنز، فلا شك إنه راح يعتمد عليه في مواجهة كبيرة مثل مواجهة الأهلي. اللاعب جاهز، اللاعب جايك من الدوري الإنجليزي من أستون فيلا، وبالتالي يعني أنت اليوم عند قوة ضاربة تضاف للفريق في مواجهة مثل مواجهة الأهلي، فنعتقد
1: يعني
2: إنه راح
1: سريع نعم. ومشاركة يعني تعتقد أنه هي القرار إنزاغي، المشاركة السريعة من بداية المباراة أمام الأهلي، يعني شو اللي بيقدم يعني واتكنز وبيكون حريص إنزاغي على ظهوره من الدقائق الأولى في المواجهة؟
2: يعني حيكون لا شك
1: أنه عنده وفرة هجومية، أقصد يعني ما عنده مشاكل هجومية، الفريق مسجل 12 هدف خلال ثلاث مباريات.
2: إيه بس لو شاهدنا الأهداف أبو أحمد ترى أغلبها من لاعبي الأجنحة، تتكلم عن مندش، تتكلم عن سامرفيل، يعني أيضا سافيتش، يعني هم تقريبا خط الوسط اللي تحديدا سجلوا في المباراة الماضية، أيضا ميتي سجل في المباراة الماضية. لكن أنت تحتاج لاعب بمواصفات واتكنز في مواجهة كبيرة مثل مواجهة الأهلي. أنا وجهة نظري أنه راح يكون أول لاعب موجود في تشكيلة نادي الهلال أمام الأهلي، وبالتالي يبغى اللاعب يدخل في الفورمة من بدري، يعني خصوصا عنده مواجهة بعدها مع الشباب، وبالتالي يعني يحتاج جميع الأسماء. إنزاغي ما يبغى يدخل تحت الضغط بنتيجة سلبية. أي نتائج سلبية اليوم في الفترة القادمة الهلال لن يطالب، والهلاليين لن يطالبون بإضافة لاعبين، راح يطالبون برأس إنزاغي إنه يرحل بكل صراحة.
1: في حال تحقق عدم تحقق أي نتيجة إيجابية بيكون بعد مغادر بعد بنزيما إنزاغي، ها؟
2: خلاص فورا. أنا هذا وجهة نظري، لن تتحمل حتى إدارة الهلال ولا حتى

0: يعني المالك الأمير ابن طلال إنه حقيقة يتم يكون في الفترة القادمة أي نتائج سلبية من قبل إنزاغي. أنا أعتقد إنه إنزاغي يعني إدارة الهلال أحرجت إنزاغي، وفرت له جميع العناصر.
1: طيب خلنا نرجع لكلامك في بداية الحلقة لما ذكرت الضغوط، إذا إذا إذا ماني بواهم الضغوط اللي على الفريقين، على هالتوصيف اللي ذكرته، معناها الضغوط اللي على الهلال اكثر منها منها على الاهلي.
0: شوف الضغوط موجوده عند الفريقين،
1: اي بس اكثر
0: لكن
1: وين
0: الاكثر وين عند الاهلي وليس عند الهلال، لكن عند الهلال في ضغط، وتحديدا الضغط هو إنزاغي، ترى ما هو عند اللاعبين. يعني يمكن الأهلي الضغوطات تطال اللاعبين، سواء اللاعبين الجدد أو اللاعبين السابقين، لكن اليوم الضغط يعلم إنزاغي تماما أن الضغط راح يكون عليه هو بشكل أكبر من اللاعبين، لأنه حقيقة اليوم الإدارة الهلالية وفرت جميع الأدوات اللي يحتاجها من حراسة المرمى بالبديل إلى خط المقدمة، وبالتالي ما في أعذار عن إنزاغي لو إحنا شاهدنا أي نتائج سلبية خلال الفترة القادمة. المفترض الهلال يستمر في النتائج القوية، يستمر في تحقيق الانتصارات حتى مع الأندية المنافسة. اليوم الهلال لا يقارن فيها بكل صراحة، لا يقارن لا في الأهلي ولا في النصر ولا في الاتحاد، خلونا نكون واقعين، اليوم الأدوات في الهلال هي أفضل من الأندية المنافسة بكل صراحة. اليوم الأدوات اللي في الهلال أنا أقول إنها تنافس في كأس العالم للأندية، أنا ما أنتظر إنها فقط هي تنافس على البطولات المحلية، لا اليوم الأسماء الموجودة ننتظر ان احنا نشاهدها في كاس العالم للانديه وتروح بالهلال بعيد.
1: طيب انا برجع لك هالنقطه بس بعد ما اسال محمد اخذ راي ابو علي. فريق امامه استهداف لثلاث نقاط ستذهب به الى صداره الدوري، وفريق خسارته ثلاث نقاط قد تذهب به الى احوال يعني على مستوى المزاج العام في النادي الاهلي الى اماكن خطره، بخلاف خساره ثلاث نقاط. وين الاكثر خطر في على من فيهم، على اللي على الازرق ولا على الاخضر؟
2: لا اكيد بتروح للاهلي اللي
1: بيروح اكثر خطر.
2: الدوامه اللي بتشكل ضغط رهيب على الاداره الاهلاويه، راح تشكل ضغط على المدرب على اللاعبين، راح يعيش فتره زمنيه راح يعاني الاهلي وراح يعيد ما قبل الموسم الماضي عندما ترنح في بدايه موسمه. لكن اعتقد الموسم الماضي مر الاهلي في بدايه الموسم مثل هذه الحاله عندما خسر من الفتح في بدايه الدوري، ولكن الاهلي عاد وانتشل الفشل اللي حصل في بدايه الموسم، وكان قادر ان ينتزع بطوله الدوري لولا التشتت ما بين النخبه وما بين ايضا الدوري، فبالتالي اعتقد الاهلي هو اكبر الخاسرين في حال انه خسر
1: الفرق. طيب انا برجع هيثم لنقطه الافضليه اللي اعطيتها للهلال، وانت وحتى اللي بيذهب مثلك يعني محق فيها ما في شك، لكن عطني بحسب ما ترى في السكواد اللي خاص بكل الانديه 18، وعطني افضل اربعه تراتبيا من الافضل. انا بحسب كلامك افهم من حديثك ان الافضل هو الهلال، صح؟
0: نعم صحيح.
1: عطني الثلاثه اللي عقبه
0: وبعده بفارق يجي النصر.
1: بفارق
0: نعم بفارق يجي النصر، ثم بعد ذلك يعني الاتحاد الاهلي، حتى الان يعني الناديين غير مقنع بكل صراحه.
1: الاتحاد يعني احنا انا ما اعتقد يعني ان محمد بيوافق.
0: انا بعد النصر انا اعطي القادسيه بكل صراحه. يعني الهلال النصر القادسية. هم الأفضل وهم اللي ممكن يستمروا حتى نهاية الموسم في مسألة المنافسة على البطولة، لكن الأهلي والاتحاد على المشهد الحالي لا، أنا ما أعتقد أنهم ينافسوا إلى نهاية الموسم.
1: طيب الأفضل يعدلها بعد التعديل أبو كادي، كان أنت كنت قال الهلال النصر الاتحاد الأهلي وبعدين أضفت القادسية، وأنا بعتبر أنه الثلاثي فقط الهلال وبفارق مثل ما ذكر هيثم، ثم النصر ثم القادسية. أبو علي ذات الترتيب بالنسبة لك حسب السكواد اللي خاص بالأندية 18، الأفضلية الفنية ما لها علاقة يمكن أو بالتالي مرتبطة بالنتائج، بس إنه قد يكون في أفضلية عناصر بس بدون تحقيق نتائج.
2: اللي أشوف الآن على الأرض الواقع أشوف إنه الهلال النصر وبعده بمرحلة القادسية، بعده الأهلي، بعد الاتحاد. اللي يعيش في الأهلي والاتحاد هذا الموسم مختلف تماماً عما عاش الموسم الماضي. بداية الموسم أتكلم أنا عن الاتحاد الأهلي، كانوا جاهزين، كانوا قادرين أن يخطوا خطوات أفضل من ما خطوا هذا الموسم، لكن هذا الموسم واضح البدايات الغير مبشرة لا للاتحاد ولا الأهلي. بصراحة هذا شيء مؤلم وشيء مؤسف إنه راح نجد في أغلب مباريات الموسم في حال استمر هذا المستوى بهذا التخبط الإداري العشوائي الغير موجود إطلاقا راح يأثر على جودة التسويق الرياضي من ناحية الحضور الجماهيري اللي راح نشاهده خلال الفترة ما بعد كأس الخليج، ما هو الآن بعد كأس الخليج راح يؤثر الحضور الجماهيري على مباريات الدوري بالتحديد على ما سيقوم في أهل الاتحاد في هذا الصيف وأيضا تبعاته في الفترة الشتوية.
1: نروح فاصل قصير مستمعين، ما أخذ توقعكم يعني الصريح، أهلي ولا هلال هيثم؟
0: والله أنا أروح مع الهلال.
1: الهلال الأفضلية. أبو علي؟
2: أكيد أروح مع الهلال.
1: الأفضل والأجهز. طيب ممكن ما أدري، نتذكر أرتيم وممكن يحدث انفجار في مستوى اللاعب. نروح فاصل قصير ونعود لكم.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة،
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
6: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية، معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
8: تيكي تاكا على جدة أف أم.
1: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. بالأمس أكملت مباريتان من ضمن الجولة الرابعة من دوري روشة للمحترفين. الأولى انتصر فيها القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفيصلي، والثانية انتهت الحقيقة في دقائقها الأخيرة بتعادل بهدف نثلو بين الشباب والحزم. أنا ببدأ موضوع الشباب والحزم تحديدا مع كيثم. يعني الشباب كان قاب قوسين أوادنا يمكن من تحقيق الفوز الأول فيها النسخة من دور الروشن اللي طال انتظارها بالنسبة لجماهير الشباب، فقدت هذا الأمر في الدقيقة 95. لماذا لم يكسب الشباب أول ثلاث نقاط كاملة بالأمس؟
0: أنا باختصار ما عزز هدف التقدم اللي حقيقة الشباب استطاع أنه يتقدم في مجريات المباراة عن طريق مارتينيز، ولا حتى حقيقة التبديلات اللي كانت من قبل توماس مدرب الشباب كانت تبديلات موفقة. أنا أعتقد أنه استعجل يعني حتى في خروج مارتينيز، إذا ما كان مارتينيز يعني يعاني من إرهاق أو إصابة أو خراب، أنا أعتقد أنه استعجل في خروجه. المفترض كان يخرج مارتينيز بعد ما تأمن أنت بالهدف الثاني أو الهدف الثالث. أيضا عامل آخر اللي هو مسألة إضاعة الفرص، إحنا شاهدنا فرص لكراسكو للعبود لأكثر من لاعب حقيقة ضاعت بدون تركيز وإنهاء بشكل جيد. كل هذه عوامل حقيقة جعلت الحزم انتفض في الدقائق الأخيرة، استطاع أنه يسجل ركلة جزاء وكاد أن يسجل هدف ثاني. يعني لولا تألق حارس الشباب أنا أعتقد أنه الحزم كان قريب من ثلاث نقاط مع نهاية المباراة، وهذه مشكلة في الشباب اللي هي مشكلة إضاعة الفرص. أنا وجهة نظري أنه توماس أجاد في أنه الفريق يصل للمرمى، ولكن عندهم مشكلة في مسألة الإنهاء، مشكلة كبيرة جدا في الشباب بصراحة. أنك أنت تضيع نقاط أمام الخليج، أمام الحزم، أمام الرياض، راح انا اعتقد يعاني الشباب في الفتره القادمه، خصوصا انه المواجهات الصعبه راح تبدا ابتداء من الهلال الخلود، بعدين التعاون الاتحاد، راح يكون الشباب حقيقه في وضع صعب. وتذكروا كلامي هذا، يعني الشباب راح يكون وضعه صعب خلال الاربع الخمس الجولات القادمه. بصراحه مباريات صعبه للشباب راح يواجه فيها العديد من الانديه يمكن مستواها اعلى من الانديه اللي هو واجهها في الفتره الماضيه.
1: طيب اليوم بس قبل نروح لما بعد مواجهه الامس بالتحديد، يعني في دقائق ثلاث كان فيها الحقيقه الشباب يعني تصف اشياء كثيره او تعطي انطباع انه في خطر على الشباب، اضافه اللي ذكرته على مستوى الحاله الذهنيه. لما نتكلم من الدقيقه 95 ل 98 نتكلم عن تسبب في ركلة جزاء، وبعدها ضاري تلقى البطاقة الحمراء. في يعني إيش تفسيرك للحالة الذهنية اللي بين 95 ل 98 بالأمس في الشباب؟
0: يعني حقيقة تفسيرها إنه قلة تركيز ذهني، وحقيقة يعني حتى أخطاء من لاعب بسيطة. أنا أشكر حقيقة توماس إنه طلع ودافع عن اللاعب، لكن صراحة اللاعب لابد إنه يعني يعاقب إداريا من قبل إدارة النادي. مسألة إنه الفريق في إلى آخر الدقائق كان متقدم وبسبب خطأين منك كاد الفريق إنه يخسر حتى 3 نقاط بشكل كامل، ركلة جزاء طرد وبعد هجمتين للحزم، حقيقة كانت تبقي للشباب حتى النقطة اللي بالأمس تحصل عليها. مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقفة إدارية، تحتاج إلى تدخل إداري من قبل إدارة النادي، غير مقبول بكل صراحة. اليوم أنت لو تترك هذا الأمر يا أبو أحمد نرجع للموسم الماضي اللي كان كل شوية في الشباب لاعب ينطرد، وانت تتذكر الكلام هذا في كل جولة الشباب كان في لاعب ينطرد يعني في بداية الموسم، وبالتالي هذا الأمر غير مقبول اليوم انه يرجع ويتكرر. لا، لابد الفريق يرجع الوضع الطبيعي الفني داخل أرض الملعب، التركيز الذهني لازم يكون عالي. مباراة أمام الهلال بكل صراحة صعبة، بكل أمانة يعني الشباب ما هناك يعني حقيقة خسائر إضافية أو خسائر بنتائج ثقيلة. أنا أقول إن الشباب في مهمة صعبة في الفترة القادمة. الشباب فرط في 9 نقاط وجهة نظري في المباريات الماضية كان على
1: أي 3 مباريات اللي تجدها تصف أكثر ما يكون يعني بشمولية أكثر مشاكل الشباب، المباراة أمام القادسية ولا التعادل مع الرياض ولا خسارة الأمس تعادل الأمس أمام الحزم؟
0: لا، أنا أعتقد إنه التعادل مع الرياض والتعادل مع الحزم يعني المفترض الشباب على الأقل في هذه المباراتين إنه خرج على الأقل نقول بلاش 6 نقاط 4 نقاط، لكن إنك أنت تخرج فقط بنقطتين هذا أمر كان غير مقبول بكثرة. حتى مباراة الخليج يعني حتى مباراة الخليج الشباب أضع فيها هجمات بشكل كبير، خرج متعادل بنتيجة سلبية. أيضا يعني كان المفترض أمام الخليج إنك أنت تخرج ب3 نقاط، الخليج لا يعيش أفضل حالاته هذا الموسم ومع انطلاقة هذا الموسم، فنعتقد أن الشباب ضيع 9 نقاط كانت مهمة وكانت على الأقل أنها تريح الشبابين في سلم الترتيب، أن الشباب يكون موجود في مراكز المنتصف أو قريب من المراكز المقدمة، لكن بهذا الوضع الشبابين الله يعينهم من المباريات الجاية.
1: طيب احنا بعد الفاصل مكملين في الحديث عن الشباب مع الزميل محمد البركات، فاصل قصير ونعود لكم.
9: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إلي، ومن أخلص من قام إلي، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
5: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعي جدة اف ام في برنامج تيكي تاكا. رحب في اللحظة بكم وايضا بالعزيزين هيثم بامقوس الناقد الرياضي، ورح اجدد الترحيب به، وايضا بالعزيز محمد البركات الناقد الرياضي. محمد، يعني وضعية الشباب بعد هذه أربع جولات وحتى الآن الفوز المنشود لم يحدث، رغم أنه الحقيقة عمل الإدارة الشبابية من ضمنه استقطاب مارتينيز واللي سجل في مباراة الأمس أمام الحزم، حتى يحقق الشباب ثلاث نقاط كاملة من خلال مواجهة واحدة، ماذا يطلب الأمر أكثر من مارتينيز يعني؟ أو ماذا يتطلب الأمر أكثر من مارتينيز؟
6: اسمح لي أبو كادي أن يتعمق في شأن الشباب ويتحدث عنه بكل وضوح لما يمر فيه الشباب من مشاكل إدارية قبل نادي فنية. للأسف للأسف الشباب لما نجي نتحدث عنه نتحدث عن نادي له تاريخ له أعراق له مكانة في الدوري السعودي اليوم، مو فقط بس في الدوري حتى قاريا عربيا اقليميا. الشيء الاجمل

0: في هذا الموسم ويمكن بيزعل مني أبو كادر على الجملة، لكن هذا الموسم في عمل في الشباب أفضل من المواسم الماضية من ناحية الأدوات الموجودة. استقطاب مدرب ألماني توماس فليتش يمكن يكون خيار مختلف عن الأسماء التدريبية حتى وإن حضر الموسم الماضي أجواتير، لكن أشوف أنه عنده مدرب عنده إمكانيات، ولكن المباريات الأولى هزيمة القادسية أثرت بشكل كبير على ملعب الشباب، بعدها مباراة الوحدة ما كان، أنا كنت متواجد لو تابعت مباراة على أرض الواقع كان الشباب مبتعد تماما عن مستوى وما كان في جدية في هذه المباراة بالتحديد في مسابقة كأس خادم القادسية الشريفين. لكن الدور الثلاثة مباريات الأخيرة من الرياض والخليج متوالي الرياض والحزم مساء أمس كانت مباراة قريبة للشباب، ولكن الخمس دقائق والوقت الإضافي كأن الشباب ضمن الفوز وما كان في جدية باستثمار الفرصة الحقيقية. لو استثمرها الشباب لكان الشباب أمس مختلف، ولو كان اليوم إحنا في حديثنا اليوم كنا راح نتغنى بالشباب وما قدموا. لا
1: يعني مارتينيز ما هو كافي، أنا أقصد ترجمة الفرص، كم الفرص اللي توفرت للشباب وما تحقق منها.
0: لا لا لازم يكون في إضافة أخرى للشباب. في أدوات موجودة في الشباب أعتقد أنها قادرة على أنها تضيف متى ما كانت الفرصة متاحة. أعتقد من وجهة نظري أن الشباب يحتاج إلى صفقة تعيد نوعا ما الحيوية في الوسط الهجومي، ولو فعلا الأخبار ربطت انتقال رياض محرز إلى الشباب أعتقد أنه راح يكون موسم الشباب استثنائي في فترة الفترة الصيفية، ويكون وضع مختلف وجود كراسكو ورياض محرز ومارتينيز في العمق وياسين عدل بدرجة أقل في صناعة اللعب، راح يكون وضع الشباب مختلف تماما. ولكن يجب الصبر على الفريق الشبابي، العودة لن تكون كما يحلو للشبابين، يجب أن يكون في صعوبة في مرارة في النتائج والعودة لمستوى الشباب السابق، وأيضا الاستقرار الإداري. عبد العزيز المالك يجب أن يعي تماما أن المرحلة مش فقط مرحلة وقتية، لا، المسألة أنه في ديمومة للفريق الشبابي، وأيضا خطة استراتيجية تعيد الشباب إلى ما كان عليه في أصل الذهبي. ولا ننسى أيضا أنه مدرسة الشباب للفئات السنية مدرسة اليوم هي مدرسة جافة، ما في أي استثمار للمواهب الموجودة في مدرسة نادي الشباب
1: على خلاف سنوات سابقة الحقيقة.
0: لا ليش؟ لأن شباب مدرسة بحد ذاتها خرجت لنا العديد من الأسماء البارزة، لازم نذكرها ونستذكرها في كل المنجزات اللي حققتها الكرة السعودية.
1: طيب على ذكر الصبر الحقيقة موضوع محرز، وأنا بروح معك هيثم في هالجزئية اللي جاء على طاريه محمد، يحتاج صبر شبابين، يعني إذا قلت لهم الصبر هذا عادي عندهم في يومياتهم الصبر جماهير الشباب، لكن من ضمنها موضوع محرز يحتاج صبر ولا عندك جديد فيه؟
2: أبو أحمد لا شك يعني الشباب يحتاج، يعني جماهير الشباب تحتاج إلى الصبر لما تجي أنت تشوف تشكيلة الفريق بشكل عام تراها مختلفة عن الموسم الماضي قربت 70-80% بكل صراحة، وبالتالي أنا أعتقد أن اللاعبين يحتاجوا إلى انسجام بشكل أكبر. ولو تلاحظ أنت المدرب كل لاعب بيتم التعاقد معه حتى وإن كان ما هو بجاهز بنسبة كبيرة بيبدأ يشارك. يعني اليوم توماس بارتي تعرض لإصابة ممكن يغيب لمدة 2-3 أسابيع، مارتينيز واضح أنه حقيقة ما هو جاهز حتى الآن الجاهزية 100%، والدلالة على ذلك أنه المباراتين الماضية المدرب بيخرجه، وبالتالي واضح أن الشباب في المشهد في الشباب يحتاج إلى صبر الشبابين. لكن المشكلة لما يكون الصبر على حساب تفريط في نقاط سهلة أو نقاط، يعني هذا الشيء اللي يؤرق الشبابين. يعني إذا الفريق انسجم في مواجهات صعبة ومواجهات مباشرة بالتالي حيكون الوضع أكثر صعوبة بكل أمانة، لكن إن شاء الله تعالى نقول خير خلال الفترة القادمة، خصوصا أنه إذا فعلا تم التعاقد مع محرز. وأنا وجهة نظر أنه الشباب ليس فقط يحتاج محرز، الشباب يحتاج أيضا إلى مهاجم أو مهاجم مواليد. مارتينيز لحاله ما يقدر يكمل بقية الموسم بشكل عام، الشباب ترى ما في بديل على مستوى رأس الحربة حتى على المستوى اللاعبين المحليين، لا يوجد في الشباب مهاجمين محليين يعني بكل صراحة مميزين. فأنا أعتقد أنه الشباب يحتاج إلى مهاجم ويحتاج إلى ظهير أيضا لضاري العنزي، الآن في اتفاقية مع نادي الدرعية لانتقال حسين الصبياني، وبالتالي ما في بديل حقيقة لحسين الصبياني في الشباب أو حتى لضاري على مستوى الظهير الأيسر. فهذه مشاكل في الشباب لابد أنه يتم علاجها قبل إغلاق الفترة الصيفية. في مراكز الشباب ما فيها بدلاء، وبالتالي اليوم الإدارة تشكر على العمل.

0: الفترة الماضية، لكن أيضا لابد أنها حقيقة تعوض الأماكن هذه اللي ناقصة في الشباب على أساس الشباب لا يتعرض إلى إحراجات خلال الفترة القادمة.
1: بنروح موضوع الشباب وتعادله بالأمس أمام الحزم إلى موضوع القادسية. الحقيقة اللي أثبت أنه بدايته القوية ليست يعني مباراة ولا ثنتين رغم التعثر أمام الاتحاد، لكنه عاد 3 انتصارات من 4 جولات. الحقيقة بالأمس في لقطة يعني مسألة التسجيل المبكر وتعدد مصادر التسجيل، يمكن غاب اللاعب القادم اللي سجل في المباراة قبل الأخيرة أمام نيوم، لكن تسجيل تعدد مصادر التسجيل بالأمس. هيثم عفوا محمد، أي لقطة تكشف أنه القادسية يعني أكثر حرص على النتيجة، مسألة التسجيل المبكر ولا الطريقة اللي استعاد بها السيطرة بعد أن رد الفيصل بهدف التعادل؟
2: القادسية خلال جميع المباريات اللي خاضها بداية الموسم هو دائما السبيل الأحد عنده تسجيل هدف مبكر، وهذا حصل يمكن في مباراة الاتحاد وما قدر يسجل لما مرت الدقائق الأولى، كان هناك في حالة من التشتت عند الهجوم الشبابي وحتى أيضا أقول القدساوي، واللي كان في ردة فعل اتحادية واستثمار الارتداد والمد الهجوم القدساوي أمس مع الفيصلي. أيضا المشكلة الأزلية القادسية من الموسم الماضي وهو الخط الخلفي، استقبال الأهداف بهذا الشكل يوحي أنه في خلل في الخط الخلفي لفريق الشباب،
1: عنده مشكلة بالصلابة الدفاعية هذه.
2: فالقادسية لحد الآن ما هو واضح هل راح يستمر في مطاردة الهلال والنصر، وإن كان رأيي لا زال يعني الحديث عن هذا الشيء مبكر وسابق لأوانه، لكن البوادر تشير إنه القادسية يحتاج إلى أن يكون في لاعب عمق ينهي الصداع المستمر للأهداف السهلة خلال الجولات الأولى مع الفيصلي مع الاتحاد مع الشباب، استقبل أهداف سهلة، لكن روجرز هو مهتم بالشق الهجومي أكثر من الشق الدفاعي، وهو اللي راح يعاني أمام الأندية اللي تبحث عن التسجيل مثل الشباب والاتحاد والنصر، اللي راح يشكل له هاجس كبير خصوصا هم المنافسين على الدوري، عطف إنه في أندية تطمع وتسعى أن تتعدى وراء الاتحاد والأهلي، ولكن المنافسة هي واضحة معالم من بداية الموسم، والدليل المد النقطي والانتزاع النقاط من الاتحاد والنصر في بداية.
1: طيب على عكس الشباب القادسية يعرف كيف يستعيد المباراة رغم التعادل اللي حقق الفيصلي هيثم، والحديث اللي ذكر عن مشاكل الدفاعية، أمس كان أصيب علي هزازي، الأخبار تقول أنه يمكن عند غياب إلى يناير، زادت الإصابة لعلي هزازي مشاكل قد يعني يبدو أن القادسية يعاني فيها تلقي الأهداف، هدف الفيصلي والهدف اللي تلقاه في مواجهة الاتحاد.
0: مشكور أحمد، يعني القادسية ما هو بذلك السوء دفاعيا يعني بكل أمانة، خصوصا أنه أنت عندك خط وسط وخط هجوم يجبر بقية الأندية على التراجع، بالتالي ما تنكشف عندك المشاكل هذه الدفاعية بشكل كبير جدا. يعني حتى في مباراة الاتحاد اللي خسرها القادسية كم هدف تسلل يعني حقيقة، ونفس المشهد بالأمس أمام الفيصلي أيضا كم هدف احتسب تسلل على القادسية. القادسية يملك هجوم مرعب، يملك خط وسط ثقيل جدا يعني خصوصا بعد انضمام أيضا اللاعب راندرز، تتكلم عن مجموعة من اللاعبين مميزين مع رودريغز، في مسألة روجرز مع الشكل الهجومي بالنسبة للقادسية، وبالتالي انت دائما لما انت تلعب بالشكل الهجومي لا شك انك انت راح تتلقى اهداف، لا شك انه انت حتنكشف عندك العديد من المشاكل الدفاعية، لكن مسألة انه احنا نستبعد القادسية من المنافسة لا صعب. اليوم القادسية فريق ثقيل بكل امانة، الموسم الماضي احنا شفنا كيف استطاع انه ينتصر على الاندية المنافسة والاندية اللي يعني تنافس القادسية على بطولة الدوري، يمكن مشكلة القادسية الموسم الماضي انه خسر نقاط امام اندية اقل بكل صراحة من القادسية عناصريا، ممكن هذه المشكلة اذا استطاع انه يتجاوزها القادسية هذا الموسم راح يكون منافس شرس، وحيزعج الهلال حيزعج النصر، يعني بصراحة هو الفريق الثالث اللي ممكن يزعج الهلال والنصر في هذا الموسم، بعكس الأهلي الاتحاد لا، يمكن أكثر فريق ممكن يشكل إزعاج للمنافسة وللهلال والنصر هو القادسية.
1: طيب إذا كان القادسية الذي خسر إحدى مواجهاته أمام الاتحاد مزعج، ما بالك بفريق ما خسر؟ وأنا بروح هنا في السؤال عن الاتحاد الحقيقة، اللي خلال مباريات الدورية ما تلقى، لم يخسر، صحيح أنه أهدر 4 نقاط بالتعادل محمد، منها التعادل السلبي الحقيقة اللي كان مثير أمام الفتح. كيف تشوف هالمفارق بالنسبة للاتحاد؟ ما خس الفريق، لم يخسر، لكنه وجد صعوبة في الفوز على الفتح، رغم كم الهجمات اللي الحقيقة شارك فيها حتى قائمين وعارضة.
2: يعني الاتحاد بداية الموسم مع الخلود كلنا نعرف مدخل المباراة ووضعه متأزم، يعني ممكن التعادل كان هو العادل والبطاقة الحمراء لدانيال اللي كانت له بروها. مباراة القادسية ورغم الانتصار انه الحظ وقف بشكل كبير لفوز الاتحاد، بينما مباراة الفتح الحظ العاسر وقف امام الاتحاد، بعكس ما كان على القادسية. يعني المباراة كان الحظ ابتسم للاتحاد، لكن مباراة الفتح لا، ما ابتسم، ومن سوء الحظ الحارس الفتحاوي شنبر في قبل المباراة ب 24 ساعة يسجل في كشفات الفتح ويعلن عن انضمام، وثاني يوم هو يبدع ويقف سد منيع امام الاتحاد. الاتحاد عنده مشاكل كبيرة يا ابو
1: احمد، مثل ما قلنا تنتظرنا مواجهة كلاسيكو بكرة، عندنا مواجهة الحقيقة يوم السبت كلاسيكو آخر.
2: والآن في أخبار أبو أحمد تشير أنه حتى صفقة اللاعب الياباني اللي الكل كان مجمع على أنه اللاعب الياباني هو الأقرب وهو اللي راح يكون متواجد، اليوم الصحف الألمانية بكل عناوينها تشير إلى فشل الصفقة، وبعد ما كان في اتفاق. المشكلة أنه تأخر
1: اليوم نافذة الانتقالات في أوروبا تغلق
2: الساعة 9، اليوم راح تغلق تغلق أو يغلق الميركاتو صيف الأندية الألمانية في ألمانيا. هذا الشيء اللي مزعج اليوم، إنه أنت ليش تؤخر الإعلان عن الصفقة أو عدم الاتفاق بشكل نهائي؟ خسارة لاعب موجود اليوم كان على الملف الاتحادي وخارج الاتحادي، البحث من جديد، سباق الوقت، سباق الزمن، كلها راح يخسر الاتحاد. وبالتالي الخسارة الكبرى هي مسألة إنه تدفع مبالغ مالية طائلة في لاعب مش مضمون نجاحه، عكس ما كان عندك لاعب كل أجمع لاعب جيد جدا عطنا على ما قدم في تجربته في كرة القدم الأوروبية وتحديدا الألمانية وهولندا. اليوم كما تشير الصحافة الألمانية بكل العناوين اللي جالسة تحضر الآن أنه انهيار الصفقة، الاتحاد يبحث عن بديل. عن البديل أكيد البديل راح يكون بمبلغ أكبر، بمبلغ عالي في وقت ضيق، كل هوامش الربح في صفقة الجناح المعوض لموسى جابي تشير إن راح يكون موسم للإسلام الاتحاد خصوصا بهذه الفترة.
1: طيب هذا حسام الحربي كاتب، كان يعلق على كلامه يقول لولاة الروابح، يعني خلصوا شغلكم بدري إدارات الشركات تحديدا، يمكن يعني أولندية معهم. أنا شاكر المقدر العزيزين محمد البركاتي المتحدث أخيرا الناقد الرياضي، شكرا جزيلا أبو علي، شكرا جزيلا أيضا العزيز على الطرف الآخر هيثم بامقوس، شكرا أبو كادي،
3: أهلا وسهلا أبو أحمد،
1: شكرا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
4: جدة FM على هواك.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من 2 ساعة.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جد.

0: ده اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: تدشن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هاكاثون الابتكار لإيجاد حلول نوعية ترتقي بجودة الحياة وتثري مرحلة التقاعد. تصدر منصة هاوي ملحمة مجتمعية واعدة متجاوزة 111,000 عضو و3500 نادي للهوايات في كافة ربوع الوطن. تتربع جامعة نجران على عرش التميز الأكاديمي محصدة المركز الأول بأبحاث الطلاب الدولية في ختام المؤتمر الدولي للمستقبل المرن. يمضي برنامج التشجير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية باستصلاح الأراضي وزراعة 165 مليون شجرة قبل نهاية العام. تثبت دراسة علمية حديثة أن 20 دقيقة فقط من التمارين الرياضية تكفي لشحذ الذاكرة ومحو آثار الإرهاق وقلة النوم.
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم اقتصاد المعرفة مع ضيف الله الزهراني وعبد الله الكعيد.
2: يقول العوام إذا دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. ربما لا نتفق مع هذه المقولة ونرى بأنها خاطئة، لكننا جميعا متفقون في سعينا للحصول على المال رهبة من الفقر ورغبة في الغنى. وهنا نقع في الخطأ الأول، فكثرة الدخل لا تعني الغنى وقلته لا تعني الفقر. لتتضح الصورة أكثر نستمع لمستشار الأعمال الأستاذ عماد منشي.
3: الفقر بكل اختصار أن يكون دخلك أقل بكثير من مصروفاتك الشهرية. هنا نطلق على الشخص أنه فقير، حتى لو كان لديه دخل بمبلغ جيد، ولكن الديون التي عليه والمصروف الذي عليه عالي. يعني مثلا بعض الأشخاص تلقى يكون دخله 5,000 ريال 7,000 ريال شهريا، ولكن التزاماته الشهرية 10,000 أو 15,000. هنا عمليا وعلميا يسمى هو فقير، لا زال يحتاج إلى المزيد من المال ليسد مصاريفه واحتياجاته الشهرية. والحالة الثانية هي مرحلة الغنى، وهي أن تسعى جاهدا لرفع دخلك حتى تصل لمرحلة الكفاف، وهي تساوي الدخل مع المصروفات الشهرية. فهنا أنت في مرحلة الكفاف، ثم تسعى جاهدا لزيادة دخلك ووصولك وممتلكاتك حتى تكون أعلى من مصروفاتك أو أعلى، أو ممتلكاتك تكون أعلى من التزاماتك والديون التي عليك. هنا تبدأ تدخل في مرحلة الغنى.
2: في مجتمعاتنا العربية هناك العديد من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالمال. هذه الكلمة التي لا يذكرها المتخصصون إلا مقرونة بالأرقام والمصطلحات كالميزانية والإدخار والاستثمار، وهي مصطلحات أغلبنا لا يعمل بها في حياته إما لتهاونه أو جهله. ولعل فيما نذكره إشارة تدفعنا للعمل وتعلم المزيد، خاصة وأننا نعيش في مرحلة الاقتصاد المعرفي. هذه المرحلة التي أتت بعد مرحلتين للاقتصاد العالمي يتحدث عنها المهتم بالشأن الاقتصادي الأستاذ عبد الله العبد المنعم.
4: الإنتاج البشري من خلال التاريخ، من خلال تاريخ البشرية، مر بثلاث مراحل. أول فترة أو أول حقبة من حقب الإنتاج والاقتصاد يسمونها الإنتاج الزراعي أو الاقتصاد الزراعي. المجتمعات كانت بسيطة، كانت تزرع وتحصد وتبيع منتجاتها، وهذا كانت في بداية البشرية اللي يسمونه الاقتصاد الزراعي. بعد فترة طويلة وبعد قرون، يمكن قبل ثلاث قرون تقريبا، تحول الاقتصاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي يعتمد على المكن، على الآلات. وهذا الاقتصاد الصناعي تطور سريع من خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية، وحتى الآن الثورة الصناعية الرابعة. في بداية الألفية دخل مفهوم جديد في الاقتصاد، وهو يعني اقتصاد العصر مثل ما يقولون، اللي هو اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي.
2: المعرفة الاقتصادية هي مفتاح الإدارة المالية الصحيحة، التي تعتمد في المقام الأول على التخطيط السليم من خلال وضع ميزانية شهرية تتناسب مع راتب الفرد لتكون الإيرادات أكثر من المصروفات، وبالتالي يتحقق الادخار. والمقصود بالإيرادات هي راتب الموظف أو أرباح التاجر، أما المصروفات فهي إنفاق المال على الاحتياجات والالتزامات، والإدخار هو المال الفائض شهرياً. ولتحقيق ذلك نستمع لرائد الأعمال الأستاذ محمد النحيت في هذا المقترح العملي.
4: أول ما ينزل راتبك جاتك رسالة نزل الراتب عندك، قسم الورقة إلى أكثر من خانة. الخانة الأولى مهم عاجل، اللي هي مثلاً الأقساط اللي عليك والفواتير الشهرية، قسط السيارة، قسط البيت، فاتورة الكهرباء. خلصت قسمتها لكل واحدة، حط مبلغها واقسمها على جنب. الخانة الثانية هي مهم ولكن غير عاجل، هنحط بين قوسين المصاريف الدولية، مهمة غير عاجلة، أشياء ما تدفعها كل شهر ولكن تدفعها بشكل دوري. على سبيل المثال أجار البيت، أجار الشقة، تدفع كل سنة 20,000، قسمها على 12، كم يطلع لك مبلغ بالشهر؟ اقسم المبلغ وحطه على جنب. نجي للخانة الثالثة، الادخار، مبلغ 500 ريال مثلا تأخذه حطه في محفظة أسهم، خله لوقت طويل على حسب زنقتك. الخانة الرابعة مصروفك، هذا هو الشيء اللي أنت بتستخدمه طوال الشهر في كل حاجة، مطاعم، كافيهات، طلعات، بنزين، روحات، جيات، وحاول توزنه خلال الشهر وحاول ترضى عن نفسك.
2: الآن وبعد تحديد الميزانية والتمكن من الادخار ننتقل للهدف التالي، تنمية المال الفائض. ولا يتحقق هذا الهدف إلا بالاستثمار، وهناك قنوات استثمارية عديدة ولكن أقربها وأشهرها سوق الأسهم المحلية، وذلك لأنها في متناول الجميع ومتاحة لأصحاب المبالغ البسيطة. وعملية تداول الأسهم في الجانب التقني أيضاً بسيطة، ولكن صعوبتها تكمن في النتيجة، فالجميع يطمع في الربح ويخاف الخسارة. فيما يلي نحاول أن نتلمس طريق الربح والبعد عن الخسارة.
0: المتداولون في سوق الأسهم ينقسمون بالمجمل إلى فريقين. الفريق الأول يعتمد على المضاربة السريعة ويتحقق الربح من خلال الحصول على فرق السعر بين قيمة شراء السهم وقيمة بيعه، وفي هذه الطريقة خطورة كبيرة خاصة على المبتدئين، لهذا لا ننصح باستخدامها. الفريق الثاني يعتمد على الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركة قوية مالياً بغرض التملك طويل المدى، ويمكن زيادة الاستثمار بإعادة الشراء على دفعات شهرية من أموال الادخار، ويتحقق الربح من التوزيعات النقدية الدورية، مما يؤدي إلى تنامي قيمة المحفظة على المدى الطويل، وينصح بهذه الطريقة للمبتدئين.
2: يبدو بعد هذا الشرح أن الهدف من دخولنا في سوق الأسهم لا يتحقق إلا بالابتعاد عن المضاربة والتوجه إلى الاستثمار، ولكن كيف نتعرف على القوة المالية للشركة حتى نحدد خياراتنا الاستثمارية الصحيحة؟
0: هناك العديد من المؤشرات المالية التي تساعدنا في اختيار الشركات الأمثل للاستثمار، من أبرزها القيمة الدفترية، ويمكن معرفتها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم، والناتج هو قيمة السهم في حال تصفية الشركة، وبالتالي زيادة القيمة الدفترية يدل على قوة الشركة مالياً. ربحية السهم، ويمكن معرفته من خلال قسمة صافي الدخل على عدد الأسهم، والناتج هو ربح السهم الواحد، ومن الطبيعي أنه كلما زاد دل على تميز الشركة. مكرر الربح، ويمكن معرفته من خلال قسمة السعر السوقي للسهم على ربحية السهم، والناتج هو عدد السنوات التي تحتاجها لاسترجاع رأس المال من الأرباح الموزعة، وبالتالي كلما نقص هذا الرقم كان محفزاً للاستثمار في الشركة. مضاعف القيمة الدفترية، ويمكن الحصول عليه من خلال قسمة السعر السوقي على القيمة الدفترية، والناتج كلما كان أقل من 3 اعتبر مؤشراً جيداً، وهذا الرقم يدل على أن السعر السوقي للسهم ليس متضخماً وبالتالي يستحق الشراء، والعكس صحيح.
2: الآن وقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة التي خططنا لها منذ البداية، علينا أن ندرك أن الهدف من الاستثمار طويل المدى ليس لجمع المال، بل لجعله يعمل من أجلنا استعداداً للتقاعد. في هذه المرحلة نستطيع أن نتفرغ لحياتنا الخاصة ونحن ننعم بحياة كريمة، بينما أموالنا التي استثمرناها في الأصول تعمل لتحقيق الدخل الدائم. هذه المرحلة تسمى بالحرية المالية، التي يصبح فيها الوقت والجهد ملكاً لك، تتصرف بها كيفما تشاء دون حاجة إلى صرفها من أجل الحصول على المال. وفي الختام نتمنى أن يكون فيما قدمنا إشارة تدفعنا لتعلم المزيد في زمن يعتمد اقتصاده على المعرفة. ولنتذكر أن المال وسيلة وليس غاية، وأن في حياتنا الكثير من المعاني الجميلة لا نحتاج إلى المال كي نشعر بها. لهذا قال ألبرت أينشتاين: أغلى شيء في حياتك هو ذلك الذي لا تستطيع شراءه بالمال. إلى اللقاء.
0: اقتصاد المعرفة من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: 8.5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 PM على جدة FM.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 PM على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟ الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: 29 الان على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم الينا الان في الحلقة.

في 29. أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. مساء السعادة ويا هلا وسهلا بالجميع. راح نكون معاكم على مدى ساعة، كونوا معنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ارسلوا افتتاحيات الحلقة وأيضا أخباركم ومشاركاتكم، وتقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم. أنا مريم العمري. كل الإخراج وكل الإبداع لا يكون إلا لمخرجتنا خلود لبني. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. كمان تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سناب شات منصة إكس، تقدروا تسمعونا أيضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. أكيد رحب فيكم، يا هلا وسهلا بالجميع، وشكرا للافتتاحيات الحلوة والكلمات الحلوة اللي قاعدين ترسلوها. أذكركم دايما ما تنسوا انكم تكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركه جديده. طيب مازن يا هلا وسهلا، يقول هلا وغلا مريومه وجوهره الاخراج خلود لبني وحبايب الحرف 29، حياهم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن الغانمي وكل اصدقائنا وكل من يستمع لنا ايضا. كمان معاذ العيسائي هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجتنا خلود لبنية، هلا وسهلا بك صديقنا معاذ، مساءاتك وكل مستمعينا كلها سعادة وأخبار حلوة يا رب تفرح قلوبكم. يقول في الافتتاحية اليوم، ليست كل هذه الأمور تأتي بمتعة الطاعة، كثير منها من يأتيك من سرير ليه؟ طيب ليش المشاركة الحزينة هذه؟ ليش المشاركة الحزينة يا معاذ؟ دائما يعني مشاركاتك حلوة وفيها تفاؤل وجمال وحب للحياة، ما نبغى كسرة الخاطر وقهر الضيم والمشقة لا لا لا، احنا ما تعودنا عليك كده، نبغى مشاركة حلوة كده كلها تفاؤل وإيجابية. ومواضيعك اللي اقترحتها عشان تكون في حلقات 29، أوكي حاضر أبشر ولا يهمك إن شاء الله، أكيد راح نختار منا واحد يكون لبكرة لحلقة غدا إن شاء الله. طيب اليوم خلينا نتكلم عن موضوعنا اليوم، عنوان حلقتنا كيف ممكن إحنا نتعامل مع حالة عدم القدرة على التركيز. أوكي، فهذه الأيام يمكن كثير نسمع إنه والله أنا مش قادر أركز، والله أنا ما عندي تركيز، والله أنا ما انتبهت، مش عارف إيه. عدم القدرة على التركيز هي حالة مرهقة نفسيا وجسديا، أوكي، ممكن تأثر على معدل إنتاجيتنا وجودة حياتنا بشكل ملحوظ، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة. عشان نتعامل مع حالة فقد التركيز أكيد يعني عندنا حلول وعندنا أمور مهمة لابد إننا إحنا نعمل فيها. اليوم موضوعنا، أين ذهب تركيزنا؟ متى كانت آخر مرة جلست فيها تسوي شيء واحد بس؟ يعني متى آخر مرة بس قرأت مثلا كتاب بدون ما تمسك جوالك؟ متى قرأت هذا الكتاب أو سويت شغل خاص يعني كتابيا أو شيء على اللابتوب أو جهاز كمبيوتر بدون ما تمسك جوالك، بدون ما يكون تلفزيون شغال؟ تمام، متى ممكن شاهدت فيلم أوكي من غير ما كل شوية يعني تمسك جوالك وأحيانا نضيع نص الفيلم؟ أوكي،

وترجع تقول أوكي وترجع ترجع الفيلم من وقت ما إنك أنت مسكت جوالك. أنا شخصيا بتصير معي، كنت بشوف فيلم أمسك الجوال أسرح على الجوال وأنا مش بتابع الفيلم أوكي، وأرجع أرجع الفيلم أو أقدمه أو أخره عشان أشوف. ممكن تجلس مع شخص وتستمع لي من غير ما تسرح، يعني أحيانا بنسرح أوكي. متى آخر مرة فعلا جلست وأنصت؟ الغريب إننا إحنا بنعيش في زمن وفي وقت بيوفر علينا الكثير من الوقت والجهد، لكن أصبحنا نشكو من قلة التركيز. أنا ما عاد أقدر أركز، نبدأ بشيء وما نكمله، ندخل لغرفة مثلا وننسى ليش إحنا دخلنا، ممكن تقوم من على الكنبة وتروح أوكي أنا ليش رايح، تمام؟ أحيانا تدور على الجوال وجوال في يدك، تدور على على الإيربودز وهي في إذنك، تدور على النظارة وإنت لابسها، أوكي؟ بتصير معانا شغلات زي كده. هل إحنا أصبحت قدرتنا على التركيز أضعف، أم إننا إحنا ببساطة وضعنا عقولنا في بيئة لا تسمح لها أن تركز؟ طيب موضوعنا اليوم، لماذا نفقد التركيز؟ كيف نستعيد انتباهنا في اليوم عالم يتنافس على كل ثانية فيه؟ أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع.

وجودك يصنع الفرق فيني. انت السنين وكيف فارق سنيني يلي وجودك يصنع الفرق.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أعزائنا اللي معانا وبيسمعونا، يا هلا وسهلا بيكم. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800 244 28 رقم الواتساب، تقدر ترسلي كل مشاركاتكم. اليوم موضوعنا لماذا نفقد تركيزنا، ليش؟ أوكي، التركيز مو معناه إنه يكون عقلك فارغ تماما من الأفكار، بل إحنا نقدر نوجه انتباهنا إلى الشيء اللي إحنا اخترناه إننا نكون فيه الآن، الاستمرار فيه رغم وجود أشياء أخرى تنافسه. وهنا هذا يعني ما يسمى بالتركيز أو مصطلح التركيز. عشان كده فقدان التركيز مو شرط يكون كسل ولا ضعف إرادة، أحيانا بكل بساطة ممكن يكون العقل هو المرهق، أحيانا البيئة اللي حولك مليئة بالمقاطعات وعدم التركيز يعني وكذا بتخلي الإنسان ما يركز. أوكي، أحيانا الإنسان نفسه هو يكون سبب لنفسه بعدم التركيز، إنه يحاول يحمل الكثير من المهام داخل رأس واحد. أوكي، يعني هو يشغل نفسه بنفسه، يحمل كثير من المهام وبده يعمل أكثر من شغلة في وقت واحد. عشان كده إحنا بكل بساطة أكيد نفقد التركيز. في أسباب، طبعا في أسباب مرة كثيرة، من أهمها قلة النوم. كلنا لما ما بننام ناخد النوم الكافي أكيد راح يضرب اليقظة عندنا والانتباه المستمر.

مستمر وإلى آخره، فهذا أكيد من الأسباب المهمة. التوتر والانشغال الذهني أيضا، يعني أنت أمام عملك لكن جزء من عقلك قاعد يناقش مشكلة حدثت بالأمس أوكي، أو حتى ممكن الشهر اللي فات أوكي، جزء يفكر في الغد وجزء يفكر الآن في العمل اللي أنا عندي تمام، وجزء يفكر في اللي حصل في قبل يوم أوكي، يعني الجسم في مكان والانتباه في مكان آخر. أيضا من أسباب عدم التركيز المقاطعات، مقاطعات أيا كانت، شخص عندك كل شوي قاعد يقاطعك، ممكن تجيك رسائل اتصالات إشعارات، فعشان كده صعب أنك ترجع لنفس التركيز والمود اللي كنت بسوي فيه شغلك. كمان من الأسباب تعدد المهام زي ما قلنا، أنه تبغى تسوي كذا مهمة في وقت واحد. كمان الملل هو من أسباب قلة التركيز، انخفاض الشغف أو انخفاض الدافعية. التركيز مش منفصل عن اهتماماتنا. الأبحاث الحديثة ما زالت تدرس كيف ممكن تتفاعل الدافعية مع تراجع الانتباه وقلة التركيز بمرور الوقت. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم، لأنه في حقيقي مشاركات قاعدة توصلنا عن الموضوع. طيب يلا يلا نروح للواتساب. وعلي الطميحي، يا هلا وسهلا. علي الطميحي يقول يعد فقدان أو قلة التركيز نوعان، في نوع طبي ونوع سلوكي. كيف؟ طيب فلا تهمل نفسك عند نقص بعض الفيتامينات والمعادن، فلها الأثر الكثير وأيضا الاستقرار النفسي. نعم نعم، أحيانا ممكن يكون الإنسان نقص فيتامينات، نقص معادن، عدم اهتمام بالصحة، إرهاق، قلة نوم، ضغط، توتر، ما فيش استقرار نفسي، كل هذا بيأثر أكيد على تركيزك. إذا كان أما إذا كان سلوكا، يعني كلام علي أكمله، فأنت طبيب نفسك في هذه الحالة وقم بإبعاد المشتتات. نعم نعم، مثل الهواتف، تقسيم الوقت، الضوضاء، وأيضا تقسيم الوقت عبر فترات عمل قصيرة منظمة. صح، مو شرط أنه تخلص كل شيء مرة واحدة أوكي، تقدر تقسم الوقت وتعمل فترات قصيرة. كمان يقول أخذ قسط من الراحة لتجديد الطاقة. نعم، ولا تنسى الأهم هو ساعات النوم الكافية. نعم يا علي الطميحي، أتفق معك في كل الحلول اللي أنت طرحتها، برافو. طيب صديقنا من باكستان، يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا صديقنا مهران، يقول السلام عليكم، I am مهران مالك from باكستان. يا هلا وسهلا، يقول how are you؟ Your show is very nice. Salam to all FM team and all listener. Best wishes for you. Thank you so much, Mahran. I am happy you like the show. Best wishes to you too. Thank you so much again. طيب كمان سطام بن نواف، يا هلا وسهلا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، يقول مساء الخير والنور، شكرا على برنامجكم الراقي، شكرا لرقي تواصلكم أنتم، يعطيك العافية يا سطام وكل مستمعينا. سطام يقول أقصى ما يمكن أن يفعله المجتمع بشخص غير مركز أن يحاكمه، وكأنه اختار عدم التركيز. وأجمل ما يمكن أن تفعله الأسرة أن تمنحه الأمان حتى يستعيد قدرته على التركيز، فالاحتواء لا يعني تدليلا. صح صحيح، والصرامة لا تعني قسوة. نعم، نحتاج إلى حزم يفهم ورحمة لا تضعف. حين تتضح الأولويات يهدأ العقل، وحين يهدأ العقل يعود التركيز. أوقف كل ما يسرق انتباهك وستكتشف أن التركيز لم يكن غائبا بل كان محاصرا. يا السلام، أتفق جدا يا سطام. مو أحيانا
يعني إنسان بيمر

حزم، نحتاج إلى رحمة، نحتاج إلى تفهم، إننا إحنا نضع الأولويات إلى ما هذا الإنسان يهدأ، يهدأ نفسيا، يهدأ ذهنيا إلى آخره. أتفق يا سطام، يعطيك ألف عافية. عموما إحنا مكملين مع خلود، نطلع فاصل وراجعين.

نعود لكم مستمعينا الكرام، مضينا الوقت نصف ساعة ودقيقتين تقريبا. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن، نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى. هلا وسهلا.

للجميع 800-244-28-28. تحياتنا لكم، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم أنا مريم، والإخراج الحلو أكيد اللي بنستمتع فيه أكيد لمخرجتنا خلود لبن يعطيها ألف عافية. اليوم نتكلم موضوع حلقتنا، ليش إحنا ما نركز؟ فين المشكلة وإحنا مش قادرين نركز؟ كلنا بنمر بحالات نقول أوكي اليوم أنا ماني مركز، أنا اليوم ما انتبهت، أنا اليوم ما ركزت، مش عارف كيف ممكن إحنا نستعيد التركيز. طبعا أنتم مشاركاتكم حلوة وما قصرتوا وذكرتوا حلول وأسباب أيضا في عدم التركيز، ومن ناحية نفسية ومن ناحية أيضا سلوكية وإلى آخره. الشرود الذهني قد يكون طبعا نتيجة عدم التركيز. طيب يلا نروح لمشاركاتكم لأنه حقيقي في مشاركات كثير. محمد إسماعيل فقيه من اليمن، يا هلا وسهلا يا محمد، يقول مساء الورد والفل والياسمين، أشكركم على انتقاء المواضيع الجميلة التي دوما نرى أنفسنا إننا نعيشها في واقعنا. أعتقد أن من أسباب عدم التركيز قلة النوم، وأيضا ربما تراكم العمل والواجبات التي يلزمنا القيام بها. وللتخلص من عدم التركيز يجب علينا أن نقطع المسببات لعدم التركيز أيا ما كان. نعم، وهذه المواضيع الجميلة اللي بتكون في الحلقات في 29 أكيد هي تكون منكم ولكم في واقعكم. يعني 29 مش قاعد إحنا ما إحنا قاعدين نعطي بس صور مثالية، إحنا نكون واقعيين أكثر ونكون منطقيين أكثر. أكيد 29 يسمعكم ويشعر بكم ويقرأكم، وأنتم تسمعونه وتشعرون به وتقرؤونه أيضا. طيب معتز سيف، شكرا لك يا معتز، يا هلا وسهلا بيك. كمان هادي، هلا وسهلا يا هادي، يقول إذا كان فقدان التركيز مستمر لفترة طويلة ويؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية أو عملك فقد يكون ناتج عن حالات صحية، نعم تتطلب استشارة مختص لتقديم التوجيه المناسب. أتفق معاكم، أنتوا رائعين حقيقي، كل مشاركاتكم حلوة. وهذه فعلا ركز على نقطة كتير مهمة، أنه لو كان التركيز مستمر فعلا لفترة طويلة قاعد يأثر بشكل كبير على حياتك اليومية، على عملك، على مزاجك، على صحتك، أكيد يعني ممكن يكون لا سمح الله ناتج عن حالة صحية، لابد أنك تروح لأخصائي لتقديم التوجيه المناسب والعلاج. نعم أتفق يا هادي، شكرا. طيب معاذ العيسائي يقول ولكي لا تفقد التركيز عليك اتباع قليل من الإدراك السليم، قليل من التسامح، قليل من المرح، وسوف تندهش عندما ترى كيف استطعت أنك تريح نفسك لحل صعوبات مشاكل حياتك. نعم الترفيه ترى مهم جدا، الترفيه، أنك تغير جو، أنك تغير مكان، المرح مهم جدا، تكون متسامح. حقيقي أصبت يا معاذ، ترى على فكرة كثرة والعياذ بالله كثرة الأحقاد مهلكة، مهلكة للجسد، مهلكة للنفس، مهلكة للذهن. أنت قاعد تدمر نفسك بنفسك حقيقي، يعني كثرة الحقد والحسد هذه كلها أنت كأنك قاعد تتعاطى جرعات من السم. فتبغى تريح نفسك كن متسامح، كن متسامح، لا تكن ناقم، ارضى بما كتبه الله لك. أتفق يا معاذ، شكرا لك. طيب مين كمان؟ فؤاد هلا وسهلا، شكرا لك يا فؤاد على الأمسيات الحلوة. مازن هلا وسهلا، يقول التركيز لما تكون أنت مركز أوكي، ولكن أنت أوكي، والله ما فهمت كيف الجملة هذا، بس أنا اللي فهمته وحاول أترجمه إنه التركيز يكون في شغلة واحدة، لكن لما تعدد كثير من المهام ما راح تركز والتركيز راح يروح منك. أتوقع إنك كذا قصدك وأنا فهمتها كذا، وهو صح الرأي
يا مازن. طيب هادي بحدادي، هلا وسهلا، يقول أصدقائي برنامج الحرف التاسع والعشرين، أمسي عليكم والمذيعة المتألقة مريم ومخرجة حلقة هذه الليلة خلود. شكرا لك يا هادي. يقول الإرهاق والسهر و أوكي تلعب دور كبير في عدم التركيز أو قلته. الإنسان لا يخلو من مشاكل الحياة، والعقل له سعة استيعابية ممكن يتقبلها، وما وراء يصبح الحديث هراء. أوكي تمام، نعم في شغلات كثير ممكن تأثر على الإنسان وتتعبه نفسيا. نعم طيب كمان أبو ناصر، يا هلا وسهلا أبو ناصر. كالعادة دائما يكتب لنا كلام جميل وخواطر حلوة من إبداعاته وكتاباته، وهي فعلا بتضيف شيء جميل للحلقة. أكيد شكرا يا أبو ناصر. يقول السلام عليكم، مساء الخير، هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول على أعتاب مسائي أسمع طرقا على بابي، خلف الباب هناك أحلامي، اقبلي يا قلبي ولا تخجلي، وخذي من الصمت ما يكفي، فأوقات الآن تتباهى بأفراحي. أبو ناصر. يا سلام عليك يا أبو ناصر وعلى الكلمات الحلوة اللي دايما بتسعدنا فيها. طيب خليني أقول إنه أحيانا يعني في ناس بتقول الجوال مهم بحياتنا. أكيد الجوال مهم بحياتنا، إحنا وما نقدر نستغنى عنه، بس ليش أحيانا لما يكون عندنا شغل مهم أو مهمة لازم نخلصها إحنا كل شوية نشيك على الجوال؟ ليش؟ لأنه التركيز مجهود، والمهمة الصعبة ممكن تعطينا مكافأتها بعد ساعة، لكن الجوال يعطينا شيء جديد، يعطينا رسالة، يعطينا صورة، يعطينا مقطع، يعطينا خبر، فضول. عشان كده نواجه لحظة ملل، لما إحنا نواجه لحظة ملل أو صعوبة معينة ما نقدر نتحملها على طول نهرب منها إلى الجوال، إلى شيء أسرع يعطينا نغير المود. يعني أحيانا ممكن ما عندنا المقدرة الكبيرة على تحمل الملل، فهذا شيء يعني طبيعي، يعني إذا كان يجدد نشاطنا عشان نكمل ما في مشكلة. طيب عدم التركيز والعلاقات الإنسانية، أنا حابة أتكلم بجزئية سريعة في هذا الموضوع. فقدان التركيز ما يأثر بس على إنتاجية في العمل وفي الشغل، ممكن يأثر في علاقاتك مع الناس، في شعور الآخرين بأهميتهم عندك. ممكن شخص يتحدث لك عن شيء مهم وجاي يحكي لك وتفاصيل ومش عارف مين وحصل معايا كذا وكذا، ممكن يكون هو في حالة نفسية صعبة وانت تقول له ايوة انا معاك معاك، لكن انت طبعا بالك في مكان ثاني، ممكن تكون عينك على الجوال وتقول له كمل كمل والله انا اسمعك، ممكن تسمع كلمات بس انت ذهنك مو حاضر معاه. يعني فعلا ممكن اجمل شيء واسمى شيء ممكن تقدمه لشخص عزيز عليك مو بس نصيحة، انتباهك، استماعك له وتقول له انا معاك. طيب المهندس أحمد حزام من اليمن يقول السلام عليكم، هلا وسهلا، يقول تحية لموضوعكم الليلة، شكرا لك. يقول فقدان التركيز، وتحية لموضوعكم الليلة فقدان التركيز، أيوة، والأصدقاء البرنامج نحييهم، استفدنا من طرحكم كلكم، مساكم طيب. أوكي شكرا لك يا مهندس أحمد. طيب معتز سيف، يا هلا وسهلا، يقول في كل حلقة من الحرف التاسع والعشرين لا نصغي فقط بالأذان، بل ترتوي القلوب وتزهر الأرواح بمعاني الكلمة الطيبة التي تنبت في الصدر أثر، التي تنبت في الصدر أثرا لا يمحى. شكرا لك يا معتز سيف من اليمن، والله وجودكم هو كل سعادة، وأتمنى فعلا أنه 29 يكون جزء جميل من حياتكم يعبر عنكم ويفهمكم. عموما احنا مكملين
مع خلود. فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: هلا وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. أغار فهل في العشق تعذرني، يا من أقول له بالحب أشعاري. أغار فهل في العشق تعذرني، يا من أقول له بالحب أشعاري. يا من عمرت له روحي ليسكنها حتى يكون ملاكا وسط أستاري. أغار أغار فهل في العشق تعذرني، يا من أقول له بالحب أشعاري. يا من عمرت له روحي ليسكنها حتى يكون ملاكا وسط أستاري. أهواك أهواك يا ملكا في ساح مملكتي، تنهي وتأمر في جوفي وفي داري.

أهواك يا ملكا في ساح مملكتي، تنهي وتأمر في جوفي وفي داري، ملك وليس له شعب ليحكمه إلا أنا، ولقد أغلقت أسواري.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
5: في 60 ثانية.
6: تدشن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هاكاثون الابتكار لإيجاد حلول نوعية ترتقي

0: هاوي ملحمة مجتمعية واعدة متجاوزة 111,000 عضو و3500 نادي للهوايات في كافة ربوع الوطن. تتربع جامعة نجران على عرش التميز الأكاديمي محصدة المركز الأول بأبحاث الطلاب الدولية في ختام المؤتمر الدولي للمستقبل المرن. يمضي برنامج التشجير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية باستصلاح الأراضي وزراعة 165 مليون شجرة قبل نهاية العام. تثبت دراسة علمية حديثة أن 20 دقيقة فقط من التمارين الرياضية تكفي لشحذ الذاكرة ومحو آثار الإرهاق وقلة النوم.
1: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلا العناوين. العالم يفارق، قوة هجومية تصدر الأهداف وتحصد كامل النقاط. عاصفة الزعيم مستمرة، الهلال يستعد للكاسيو بمخالصة بنزيما والتعاقد مع واتكنز. الاتحاد يحدد الاحتياج وينتظر نهاية المفاوضات، ودوان يبتعد عن العبيد. الأهلي يضع الكلاسيكو فرصة لاستعادة الاتزان، وتوني لمواصلة التألق أمام الهلال.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أنا خالد السنيف وضيف الكرام الكابتن محمد الدعي. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو الوليد، يا أهلا وسهلا فيك.
0: فهد الغرايفي مساء الخير.
2: مساء النور عليك وعلى محمد وعلى من يشاهد.
0: عشان كذا أنا قلت مقدمة، أدري أن الدعوة مطولة بينكم.
2: لا أنا إذا كان بقول شيء على محمد فأنا بقول أنه اليوم كنا نشوف مباراة الطائي والجندل. أنا قدام عدو بلال إذا الطائي إذا والله لو تشوف حماسة. لا وصفر يا حكم ومن هالأمور الحلوة، فما شاء الله واضح واضح حماسة والله.
1: لا يعني فريق فهد يمكن ما استعد، يمكن هذول من الفريق يمكن تقريبا أقل من 20 يوم.
0: كم لاعب
1: منه؟ أنت لا استشارة فقط.
0: كم لاعب؟
1: أنا استشارة بس.
0: كم لاعب؟
1: ها؟
0: كم لاعب؟
1: هو 20.
0: 20 لاعب جاب للطائي؟
1: لا ما هو 20 لاعب، الإدارة طبعا.
0: لا يعني أنت سعيت في جلب 20 لاعب؟
1: سالم عثمان عاد عارف، سالم عثمان كان إداري نادي النصر.
0: هو رئيس النادي.
1: لا هو
2: موريني حوالة ترى.
0: صيب الخير سالم عثمان صديق بصيب الخير.
2: ترى موريني حوالة محولها للطائي يعني.
1: إبراهيم خزام نائب الرئيس ووليد
2: الدرج الخفي حق الطائي.
1: حطيت الرجل خفي للهلال وحطيت الرجل خفي للطائي الحين، لكن هذا أقل من 20 يوم يا خالد يجيبون من 9 نقاط إلى 6 نقاط، أعتقد هذا إنجاز كبير يتحسب للإدارة.
0: ومبروك للطائي وحظ أوفر للجندل، ودوري دوري الدرجة الأولى دوري ترى مرعب، ممكن تصدر الدور الثاني ممكن تهبط، ترى هذا اللي قاعد يصير دوري الدرجة الأولى. طيب خلينا بس أروح إلى ترتيب دوري روشن، أعطونا ترتيب دوري روشن بس. النصر أولا ب 12 نقطة، الهلال ثاني 9 نقاط، القادسية ثالثة 9 نقاط، الخلود الرابع ب 8 نقاط متذيل الترتيب، الفيصل نقطة، الفتح 17 نقطة، السادس عشر الأبها 17 نقطة، الفتح 16 نقطتين. رجعنا للصفحة الأولى على طيب مباراة، آخر مباراة في الموسم، آخر مباراة في الموسم في الدوري الهلال والنصر. تخيل أكلمك أنت كهلالي، يجي النصر يتوج أمام الهلال في هذه المباراة في ملعب الهلال.
1: أول شيء خطأ يعني أنك تحط مباراة زي هذه لها قيمة عند سواء الجمهور العربي أو الآسيوي أو الخليجي أو السعودي، ما تحطها آخر مباراة. يعني هم حطوا آخر مباراة على أساس أنها تكون ختام موسم. طيب هي ملعب الهلال، ملعب الهلال اعتقد 10% لجمهور النصر. يعني انت لما تشوف هذه، يعني هذه تسويقيا تسويقيا دعائيا، يعني اذا صارت فيها دعايه وتسويق يا خالد المفروض انها تصير قبل، ما تصير اخر مباراه. اخر مباراه كل شيء معروف، تقل قيمه المباراه الا اذا واثنين يبغون اخر مباراه اللي تفصل بطل الدوري.
0: وانا اقول لك ممكن تكون اخر مباراه حسم الدوري.
1: ما اعتقد يا خالد. أنا أعتقد أنها بتصير تحصيل حاصل بحد الفريقين.
0: من اللي بيأخذ الدوري؟
1: طبعاً الهلال، على الصفقات هذه والإعصار اللي جاي من الوليد بن طلال. شيء طبيعي أني أرشح الهلال.

0: طيب
1: انت بتتكلم عن الموضوع.
0: انا كل ده الكلام ما عجبني الا الاعصار.
1: الاعصار قوي.
0: الاعصار. شوف خالد اللي بيتابع فهد يعرف انه ما يقول شيء الا وراه الا انه متاكد منه. يعني انا قلت لك في اخر حلقه ان الهلال بيشيل ويودي ولن يبدا الموسم الا ما غير نصف فريقه او اكثر. وحدث لما اول ما شفت الجدول وعرفت ان الاول في الدوري والثاني في الدوري معقول يختمون الدوري؟ اللي سواها هذا عبقري، قارئ السيناريو حق الموسم القادم كله. فانا اللي قاعد اشوفه اشوف انه مضبط الدوري الى ما تجي النهايه والختام بين ديربي الرياض بين بطل الموسم الماضي وبطل الموسم الحالي اللي هو الهلال من وجهه نظري، ويصير ختامها مسك. ف يعني يمكن اكون عكس كثير. صحيح انا اتفق مع محمد في ان الجدول خطا، لا يمكن فريق بطل دوري يختم دوريه مع ثاني واحد في الدوري. والشيء الثاني انها تكون في ملعب الفريق المقابل، فلذلك انا اشوف انها يعني لا تسويقيا ولا شيء. يعني مثل ما تشوف بعض المباريات اللي الهلال والنصر يلعبون في يوم واحد، كثير من الجماهير تبغى تشوف الفريقين لما يملكون من عناصر ولعيبه وافراد وامكانيات وتنافس.
1: ضامنين ان الهلال والنصر بياخذون الدوري؟
2: انا
0: صحيح يمكن
2: انا الهلال النصر
0: انا واحد
2: المستعدين. صح.
1: والقادسيه وين راح؟ والاتحاد
2: والاهلي. القادسيه انا اقول لك، القادسيه انا اقول لك ممكن ينافس بس ما ياخذ الدوري.
0: انا عني ما في الا واحد
1: منهم، الواحد
0: الهلال مع الاعصار هذا.
2: لا تقدير هو،
0: فانا اشوف والله انا ما
2: اخذ نفس القوه. نفس القوه يا خالد.
0: انت يعني النصر كيف تقدير وانت تقول ان الهلال بيفوز بالدوري؟
2: النصر يا خالد عنده لاعبين كلهم على مستوى عالي. يعني احنا نضحك على بعض نقول النصر ما عنده اللاعبين، لا عنده من افضل اللاعبين. وهذا واعتقد انك بتصير منافسه قويه السنه هذه
0: يا خالد. نادي ميزانيته مفتوحه، كيف اقدر انافسه؟ إذا هو بكلمة إعصار اللي جابها قبل شوي مع هذه الميزانية المفتوحة لا يمكن أحد ينافسه، لا يمكن أحد ينافسه. يعني بس أنتم بشروني أنه وقفت الصفقات ولا باقي فيه؟
2: باقي
0: يعني غير الشتوية يعني غير كلوبالي وبونو بيتغيرون في الشتوية؟
2: ما أعتقد. أنت ما شاء الله أنت أخبار الهلال كلها والجبه من راسك، ما أعتقد أنه بونو كلوبالي.
0: بس تصدق مرات كثير.
2: والله شوف يا فهد، هي الصفقات هذه لو جتك من داعم وعاشق بنفس الوقت للهلال اعتقد قبل الصندوق واثناء الصندوق والاستقطاب الوليد بن طلال قاعد يدعم.
0: طيب والله هذا الرد. طيب هذا ردي انا بقول لك، ما حد يشكك في ان الامير الوليد بن طلال يدعم الهلال ويدعم الكثير من الانديه. طيب لكن لا يمكن يدعمها بواحد في المية من القيمه اللي دعمها الان، لا يمكن. هذه ميزانيه دول، فلا يمكن شخص بيدعمها الدعم كله. رغم اني طيب ما اشكك في دعم. طيب لكنه طيب يعني 1% كان يدعم. طيب هو كان وين اول؟
1: فهد اليوم الهلال، نادي الهلال يثمن ويشكر الامير الوليد بدعم بمخالصه بنزيما، اعتقد 26 او 27 مليون يورو راح منها شهر ولا شهرين. ها 26 او 27 مليون يورو هو يثمن، يقول الامير الوليد هو اللي دفعها.
2: وهذا اللي شفناه
0: بمركز مركز شركة الهلال.
2: وهذا اللي أقول لك عليه. بس في الناس تشكك تقول لا ما هو بالوليد، وكثير سمعنا الشيء هذا. لكن الوليد دائما يثبت، ما يهمه ولا عمره رد الوليد على أي سوى إعلامي أو منصة إكس، يقول لك أنا أدعم العشق اللي هو الهلال. أعتقد أنه تكفل بصفقة بنزيما والان
1: مشى بنزيما وتكفل،
2: وهو تكفل فيها.
0: انا اقول يا خالد انه الايام دائما ما توضح الحقيقه، مثل ما وضحتنا قبل كانوا يقولون ان بنزيما اللي دفع الصفقه كامله الامير الوليد بن طلال، ثم بعدها طلع كلام ثاني. في الايام القادمه بتبين الحقيقه، دائما ما تظهر الحقيقه. من السهل
1: بعد حين.
0: من السهل دائما، انا هذا اللي انا استغربه، دائما ما يكون هناك جراءه قويه في موضوع اي شيء يخص الهلال. ما ادري يعني انا ما مرات اقول الهلال عنده رجل خفي، الان ما عاد صار رجل خفي ما هو برجل خفي، جهات اي شيء تسميها هذه الخفي. لأن انا قاعد اشوف جراءه الناس يتكلمون يقول لك كذا وكذا سوى، والاغلبيه ما يقدر يصير عنده جراءه. اذا صار عنده جراءه كانه يخاف من شيء، وهذه مشكله. احنا في عصر

0: شاء الله ما عاد يخاف من احد.
1: ما في بس فهد شوف احنا في مجالنا ها لما يطلع الهلال بيان شركة نادي الهلال يشكر الوليد على صفقة فلان ويشكر الوليد على فلان ويشكر الوليد على فلان
0: بيانات شركة مدققة بيانات ما هي مدققة يا خالد زي الميزانية زي بيانات الهلال في موضوع الدخولات والأشياء تجيب أرقام مجملة ما في مدقق ولا واضح إنه والله هذه صرفت في كذا هذه والله دفعت في كذا هذه يا خالد تقعد
1: طيب الأندية الثانية ما طلعت إيراداتها يا جماعة لا نصر لا اتحاد لا أهلي طلعوا إيراداتها ما أعتقد الاتحاد طلع
0: الهلال طلع بشكل عام ما هو مدقق ما هي بأرقام صرفت في كذا صرفت في كذا ما طلعت بشكل عام
2: ليش أفصلها يعني ليش أفصله وبعدين غير كذا أنك تقول أنت أن الوليد وقف فهد أول شيء الهلال كم عليه على حق الهلال هو 40% للهلال اليوم يجي بنزيما 40% على الهلال والباقي على
0: عشان نربط الموضوع قبل ما
1: بس إيرادات الهلال المعلن آخر سنتين أعطونا السنة يا شباب يعني أعطونا السنة إيش أنا ما أدري مليار ومئتين أي سنة قبل أي سنة أعطونا السنة تسعة أي سنة بس مليار ومئتين وفي سنة مليار أعتقد الموسم الماضي واللي قبله
0: أنت الحين لما تجي تقول والله النصر ما حيسجل ترى النصر زي ما أنت تتجرى ما في أحد يقدر يطلع من النصر ويتجرى ويقول والله 800 مليون هذه هي رواتب كريستيانو ليش تحطها على شركة النصر ولا على كيان النصر ليش ما تحطها على الصندوق ليش ما تحطها على الجهات الأخرى اللي قاعدة تدعم الرياضة السعودية هذه رواتب كريستيانو ياخذها مفروضة عليه من جهات أخرى ليش ما أحد يطلع ويقول لا والله رواتب كريستيانو مسددة
1: الأندية كلها عند الوليد بن طلال
0: كلها عندها
1: هل في أحد عند الأندية مثل الوليد بن طلال يدعم
0: فيه
1: يعني لا الوقت الحالي شوف أنا أتكلم على المعلن أمامي أنا قاعد أشوف حساب نادي الهلال يشكر ويثمن
0: خالد ما عاد في أعضاء شرف يدعمون شيلت هذا الموضوع طيب أعضاء شرف ما عاد حد يدعم
1: بدل ما نقول يقول شكرا للوليد الناس جالسة تشكك
0: خلاص أجل أنا أنا أنا مفروض أنه يكون هناك جهة خفية تطلع لنا ناس مثلا تطلع لي في الشباب خالد بن سلطان الأمير خالد بن سلطان طال عمره
1: إذا ما بيدفع
0: يطلع لي في الأهلي خالد بن عبد الله الله يطول عمره
1: إذا ما بيدفع
0: يطلع لي في النصر خالد بن فهد ولا أسماء كثر ما أقدر أسمي لك ليش ما تطلع لازم يكون في داعم خفي علشان يكون في أشياء مثل هذه الأمور فلذلك أنا ما أقدر أقول لك أنا ما أقول إن الأمير الوليد بن طلال الله يحفظه ما يدعم
2: أنا ما في شيء
0: بالعكس يدعم اسمح لي خالد محمد يدعم وأنا متأكد إنه دعم كثير من الأندية لكنه ما يدعم ولا 1% من المبالغ اللي أنا قاعد أشوفها هذه مبالغ ميزانية الدول أنت قاعد تتكلم على أجانب تدفع عليهم مليار ونص مهما كنت عاشق مهما كنت تقليل. من كذا ما استب لكن بهالمبالغ استحالة أنا وجهة نظري استحالة إنه يكون بهالمبالغ اللي قاعد أنا أشوفها
1: طيب.
0: بهالمنافس حتى ما كيف أنافس الهلال أنت تقول من بياخذ الدوري إذا بالميزانية المفتوحة هذه يا خالد أكيد الهلال ما فيها منافسة رغم ما يقدمه النصر من مستويات ومتصدر الدوري الآن ومتصدر الآن يا أخي الهلال الموسم الماضي ما انهزم وغيروا أكثر من 17 لاعب
1: على كلامك ورينا أكثر الفرق يعني من بداية المشروع أنا جالس نحسبه طبعا مو الأرقام من عندنا هذه المواقع حسب ترانسفير ماركت على شراء العقود فقط من غير الرواتب ترى بس شراء العقود الهلال 787 مليون يورو حتى الان لسه ترى مارتينيلي اضربها في 4 وسام يعني 3 مليار بس شراء عقود ها الاهلي 452 النصر 436 الاتحاد 410 القادسيه 285 لسه صفقه مارتينيلي لم تضاف الى الهلال يعني 65 70 مسكين اللي ما عند الوليد
2: هذا رد على فهد يعني مو ذنب بالهلال انه اعضاء شرفه ما ابعده عن النادي والكيان رغم انه جاء الاستقطاب والصندوق واستحوذ 75% على شو اسمه و25 الان لا اختلفت الان الوليد الان يملك نادي الهلال واعتقد انه اي بعدين هو رجل اعمال معروف الوليد بن طلال يعني رجل اعمال اللي يدخل اليوم ريال بكره دبل يجيك هو هذا المتوقع ان الهلال يصير نادي عالمي كله سبه الدعم اللي
1: يعني

0: شوف الحراك اللي قاعد يصير في الهلال، ترى فهد رماها الاسبوع الماضي وعارفه ما يرمي كلمه عنده بعد نظر فيها، قال الهلال يجيب كاس العالم، هدفه كاس العالم مو هدف الدوري.
1: هو صحيح فريقين الهلال
2: فريقين، احنا لعبنا على نهائي كاس العالم قبل الدفع، لكن لعبنا على النهائي مع ريال مدريد.
3: انا عندي نقطه، ما قلت ان الهلال عندهم الوليد بن طلال، سمو الامير الوليد بن طلال، يعني انا ما ادري وين النافذين في نادي النصر صراحة، أو في نادي الاتحاد أو في نادي الأهلي، رغم أني أعرف أن ما عاد فيها أعضاء شرف، لكن النافذين اللي يدافعون عن هالكيان وينهم؟ أنا ما بأذكر أسامي، ما بيذكر أسامي،
0: وينهم يتفرغون؟
3: في خذلان، في خذلان. لما أنت قاعد تشوف الهلال يتكلم على وليد بن طلال، أمير وليد بن طلال يدعم ويسوي، مش معقول ما في رجالات في الأندية الأخرى، ما في ناس عندهم فلوس وعندهم، لكن هذا الخذلان اللي يخذلون أنديتهم، يطلع بالصوت على الأقل إذا ما في مال، اطلع عطني صوتك، اطلع تكلم. ليش تخلي الهريفي يتكلم ولا الضعيف الثاني يتكلم ولا الإعلامي الثاني يتكلم؟ انت عاشق مثل ما انا عاشق، مثل ما محمد عاشق، مثل ما فلان عاشق. احنا نتكلم على الأندية ككل، وين رجالات الاتحاد؟ وين رجالات الهلال الاهلي؟ وين رجالات؟ الا اذا كان هناك شيء معين يجعل انك تجاهر بموضوع الهلال والأندية الاخرى، ما نقدر صراحة خالد. انا اقول وين هالرجالات اللي في الأندية؟ كفاية خذلان، اطلعوا دافعوا، اطلعوا قولوا. وترى بقولها لك بصراحة، ترى هناك رجالات من بعض الأندية يا خالد حاولت تخرج، وش لقت؟ لقت أن قاعد يعيرونهم، قاعدين يمثلون فيهم بعض الإعلاميين وبعض البرامج، قاعدين يقولون لا، لما طلعوا يقولون الحقيقة طلعت بعض المرات تستنقص منهم وتمثل فيهم يعني بطريقة عجيبة. أنا ماني عارف صراحة، أنا السنة هذه شيء عجيب ساير في
2: بس
3: في
2: الوسط. بس يا فهد، ما هو ذنب الهلال ولا ذنب الوليد بن طلال اللي قاعد يصير.
3: لا هو أنا دخلت الهلال، فهد يقولوا أنا دخلت شرف الأندية الثانية،
2: ما دخلت الهلال. هذا هو يوم دخل الصندوق أبعده، لكن أعضاء شرف الهلال
3: يعني ما في أعضاء شرف.
2: لا لا لا أبعده، يعني فيه دفع يجيك، يعني يجيك دفع كم الحين؟ النصر الحين 800 مليون عليه، صح ولا لا؟
0: سدد
1: بس وش يا
2: ما ادري
1: وش يا
2: سدد ما ادري.
1: ما ادري انا،
2: انت تقول رواتب،
1: ما هي رواتب؟ جزء كبير منها، جزء كبير منها رواتب كريستيان، جزء كبير.
2: ما طلع المركز الاعلامي وقال الشيء،
1: شفت ليش تطلع؟ في ناس يطلعون يحاربون من اجل الهلال، عندهم جراءه انهم يتكلمون. طيب عشان كذا اقول لك وين الخذلان من رجالات الانديه الاخرى؟ هذه نقطه انا اتمنى اني يعني اشوف فيه تحسن، وفي ناس تطلع تتكلم عن
2: ما هو ذنبنا احنا، عندنا الوليد بن طلال.
0: طيب خلينا هذا معاذ الويل في هاشتاج دورينا غير منصه اكس. فهد يقول لك كالعاده الهرافي يظلل المشاهد، الهلال دفع قيمه بنزيما كامله لتخص بنزيما، اما روح السعوديه ما لا دخل الهلال. يعني ترى في عقدين لبنزيما وليس ده
3: صحيح، في ثلاث عقود، في واحد عن الصندوق، وفي شيء عن الترفيه، طيب وفي شيء عن هذه عارفه، وفي جزء انه كذا. طيب وين اللي كانوا يقولون من الاول
2: يا اخوي؟
3: قالوا لا، كانوا يقولون ان العقد ما لهم دخل، هذول الجهات كلها.
2: انا قلت لك
3: الامير
2: انا قلت لك كريستيانو وبنزيما على نيمار على رياض محرز لهم عقود ثانيه،
3: ما اختلف.
2: انا قلت لك الوليد بن طلال يوم شرى بنزيما دفع الحصه اللي للهلال فقط،
3: يعني انا
2: اللي 40% تقريبا.
3: يا محمد انت تبي تغطي الشمس بغربها؟
2: لا هذا هي.
3: طيب اسمح لي، انا تبي تغطي هذا الموضوع يا اخي؟ كم نادي راحوا من عندهم لعيبه ما جابوا احسن منهم؟ كل الانديه الا الهلال.
2: طيب
3: الهلال عنده، الهلال ما صارت لا ببرشلونه ولا بريال مدريد ولا بفرق كبيره متعودين. انك تجي تغير راس حربه تجيب لك خمسه.
2: تخيل يوم كاريلي
0: كم جاب الهلال بالمهاجم؟ عفوا
3: جايب اربعه او خمسه.
0: لا جاب،
3: يعني اتكلم معاك على متروفيتش، اتكلم معاك ليوناردو، اتكلم معاك محمد قادري، اتكلم معاك نونيز، اتكلم معاك الان بنزيما، اتكلم واتكنز.
0: ستة.
3: ريال مدريد ما يجيب في نادي في موسم واحد ستة،
0: ثلاث سنوات.
3: أتحدى برشلونة ريال مدريد يجيب ستة. إيش معنى الهلال؟
0: طيب قوة مالية.
3: إيش معنى ليش؟
0: معنى فلوس.
3: ليش هنا الصوت لما يعلى يبغون يغطون شيء؟
2: كيف أنا أخذها كذا؟ واضحين حنا قدام العالم، واضحين بميزانيتنا، واضحين بإيراداتنا، واضحين كم شركة ماسكت الهلال بالدعايات والتسويق؟ كم يعني تقريبا حدود 700 ل 800 مليون؟
3: 500 مليون؟
2: لا فوق 500
3: مليون
2: فوق
3: يا رجل.
2: ما هو ذنبي ان الشركات تبغى ولا تبغى؟
3: انا اتحدى شركات تدفع 700 مليون
2: يا
3: ريال،
2: يا
3: 700 مليون ريال تدفع في كراعات الهلال. الهلال يصرف مليارين
2: طيب في ايرادات.

0: اعتقد انه واضح الشيء هذا.
1: طيب يعني هذا ابراهيم الفوزان محمد الداعيه يقول لك وش رايك يرسل لك نسخه من الحسابات والتحويلات البنكيه ترى ابو خالد بادر عنكم ولا تصدقون اهم شيء جمهور الهلال مستانس.
0: هذا احنا هذا اللي نقوله هذا يرد على فهد الهرايف.
2: والله صح
0: يا ابو غت تفاصيل يا
2: ماني زعلان من كذا ولا معتر انا ماني زعلان ولا معتر انا قاعد حتى تكلمت على رجالات الانديه الاخرى طيب. اقول وين وش هالخذلان انا بالعكس ما تكلم والله العظيم انا ماني زعلان من ذا الشيء.
0: انت تطلب التواصل
2: محمد انت تحب توديني انت تحب توديني الى جهه اخرى رغم اني رغم اني من نهايه الموسم كنت اعرف ان الهلال لا يمكن لها يمكن يغيب 3 سنوات عن بطولة الدوري لن تسمح لن يسمحون
0: الله عينك هذه طيب
1: سؤال فهد بقفل الموضوع هذا وعلى أرجح هيستمر فتحه حتى يقفل سوق الانتقالات من هنا حتى سوق الانتقالات لكن ها
0: باقي 10 أيام
1: ها باقي 10 أيام حتى سوق الانتقالات ترى ممكن الهلال يجيب لاعبين 3 قلت لك تنام وتصحى تلقى الهلال متعاقد مع لاعب بصراحة اللي بالنسبة لنا المعلن من شركة نادي الهلال هو سمو الأمير الوليد بن طلال هو اللي يدعب نادي الهلال وإحنا على المعلن ولا في شيء هذا شركة نادي الهلال شركة رسمية وتعلن وقول شكرا للأمير الوليد على دعم نادي الهلال وأين البقية عن أتكلم بقية أعضاء الشرف في الأندية الأخرى عن دعم أنديته
2: إحنا ما نقول بعد هذه إحنا نقول التكتلات تتحرك أسرع للأندية الأخرى أيه. عشان تمتلك لنا الأندية
1: الاتحاد
2: الاتحاد
1: حسب ما وصلنا الاتحاد قريبا جدا ومن بعد ممكن النصر خلال سنة أو سنتين ومن بعد الأهلي الاتحاد قريبا جدا سيتم الاستحواذ عليه. طيب إحقاقا للحق أنا ما أدري شايفها في سنابك ولا منصة تيكس وهذا الرجل أول ما وقع الهلال بنزيما قال صفقة فاشلة من الآن خذوها مني ليش؟
2: لأن أنا
1: بنزيما على الرحيل
2: لأن أنا أعرف بنزيما في أي فريق يلعب بطريقته وليس بالتكتيك ولا النهج اللي يلعبه في يلعبه أي مدرب.
1: طيب.
2: الهلال كان يحتاج إلى لاعب 9 صريح لاعب صندوق وليس لاعب ينزل ويتسلم الكرة ويشغل الفريق في عمر في هذا العمر ويبحث عن نجوميته في ظل ما يملك الهلال من حلول ومن عناصر متواجدة. كنت أعرف
1: مفاهد جريء جدا اسمعني جريء في رأيك
2: مش موضوع جريء موضوع أنك يعني الفهم والخبرة لديك من أبناء الملعب تعرف وتقرأ الحدث. أنت قاعد تشخص ما قاعد أوصف قاعد أشخص وضع هل يناسب ولا ما يناسب. لا يمكن أنا تنازل عن بعض الوظائف في لعيبة ما يمكن تنازلون سالم ما يمكن تجي أنت تشغلني وأنا اللي أشغلك. لا يمكن مالكم بحركته وبتقاطعاته وبدخلاته أنك تجي بستنى أنك أنت اللي تنزل وتعطيني الكرة. أنا اللي قاعد أبغى أشغلك أنا اللي جايب 1-9 صريح فأنا شفت في ظل هالإمكانيات الموجودة في الهلال لا يمكن يخدم الهلال رغم أن البداية يمكن في أول مباراة ضد فريق صغير داخل الصندوق جاب له 3 كور كل واحد يقدر يجيبها وسجل 4 أهداف لي 3 أهداف.
0: يا فهد بقول لك شيء بنزيما متعود انه هو الرئيس هو المدرب هو نائب هو مساعد المدرب هو المدرب داخل الملعب ترى كل اللاعبين اللي جوك زي كريستيانو هذا كريستيانو يأخذ رايه بكل شيء بالصغير والكبير نيمار يوم طيب جاء على كيف
1: خلينا على بنزيما
0: هو بنزيما اقول لك انا بنزيما اول ما جاء للهلال يبغى الكابتنية ما اعطوه الكابتنية لانه سياسه نادي سياسه نادي هذه واحده. الشيء الثاني يبغى الطريقه اللي هي تخدم يلعب على كيفه مستحيل ولو طاح مين
2: طيب
0: أنزاجي
2: ليه جبته
0: اللي لعبه دفاعي ما هو هجومي لو فيه مدرب غير أنزاجي هجومي ممكن ينجح
1: مزيد. طيب ليش جايبينه صدق فهد
0: هذا ليش جايبينه احنا كنا يعني اسمه بس يكفي اسمه كذا بنزيما أفضل لاعب بالعالم قبل كم سنة يعني المفروض انه ينجح بأي نادي يكون لكن مثل ما قال فهد يبحث عن الكورة يبحث عن النجومية يبحث عن كل طيب. شيء
2: شوف سريع أقول لك شيء في البداية أول ما جاء كريستيانو أنا كنت ضد أنه كريستيانو يجي للنصر كنت أقول ليش جدار النصر قصير أني أجيب كريستيانو وموسي اللي أصغر وانشط يروح للهلال ليش دائما الهلال يكون لها يعني الحفاوة الأكثر والشيء الأميز والأحسن كنت أقول لا ليش ميسي ما يجي النصر وكريستيانو يجي للهلال فهي الموضوع موضوع نجم أول فحاول الهلال لا يسجله
0: لا بس موقفين كنا يا فهد موقفين فترتين يوم على كأس العالم
1: ولا كان جاي بنزيما
2: لا هو ما كان يبغى أمريكا
1: ها

0: كلهم يمكن
1: كلهم الاثنين.
0: لا لا
1: لو ما في لو الهلال وقف.
2: شفت القوة عند شفت القوة
1: بيتكلم ثقة محمد
2: علي. شفت القوة عند الهلاليين.
0: يا اخي واحد عنده عضو داعم الوليد بن طلال ما تبي تطمح؟ هو يقول كاس العالم فعلا احنا لعبنا على كاس العالم.
2: طيب محمد انا بسألك بالعقل والله بالعقل. الهلال راح وحيدا في كاس العالم للأندية، وين العاشق العضو الداعم؟
0: طيب موقفين كيف بيدعم وش بيدعم ايه وش بيدعم؟
2: كاس العالم
0: اقول لهم موقفين عن التسجيل.
2: كاس العالم الاخير مو
0: موقفين عن التسجيل
2: ما كان وقع انتهى الايقاف يوم راح مشارك الحال وقاب يعني في امور. انا ما اقول انه ما يدعم الامير وادري انه عاشق الهلال ويدعم لكن بالدعم اللي قاعد اشوفه هذا المهول.
0: بس احنا وصلنا لنهايه كاس عالم يا فهد ولا طيب. نطمح ناخذ كاس عالم الان
2: ما اختلفنا هذا
1: يعني هذا شوف لو جلسنا هذا الموضوع بتصير الحلقه كلها تدور في هذا الجانب صحيح. الله خلها لين يقفل سوق الانتقالات وبعدين
2: اقول تحركوا بس رجالات الانديه الاخرى تتحرك
1: سووا مثل
2: ما شاء الله عندهم الخير وعندهم المحبه والعشق زي ما الهلال يتغنون الان انا ابغى نتغنى النصر بكذا اسم الاتحاد كذا اسم الاهلي بكذا اسم بس يعطون فرصه حول الملكيات وحول ذا الدنيا أول بأول ليش دائما نتأخر ونعطي فرصة للي يقول لا هذا غلط هذا صح ليش ما تكون بسرعة يلا مع وقت واحد ليش أخلي الهلال أول يتملك والباقيين ما يكون فيه ياخذ نفس الحال اللي ياخذ الأندية الأخرى
1: نادي الهلال طيب. نادي الهلال قبل قليل أعلن عن مخالصة

0: قصدك؟
1: لا ما اعتقد، ما اعتقد انه هو، ولا حتى الان ما اعلن اصلا، لا حتى الان ما اعلن الهلال عن اي شيء. يعني اعتقد انه عنده 25 باقي 10 ايام، يمكن تشوفون تصحى الليله وتقوم بكره يمكن في صفقه جديده، لانه الوليد بن طلال ما يتوقف، ما راح يتوقف الا لما تسكر حقه الانتقالات.
2: انا احلى حاجه شفتها اليوم اني شفت محمد الدعيع يقول الهلال بيفوز بالدوري.
1: لا لا هذا دائما انا كل سنه
2: ونزاقي فيه.
1: لا لا
2: شفت شلون؟
1: والله شوف
2: انا نفس الكلام اللي قلته الحلقه الماضيه.
1: والله بقول لك شيء، اذا لعب انزاقي زي ما لعب امام الخليج اعتقد ان شاء الله الدوري 100%.
2: ترى انزاقي عدلوه، تعدل كثير، تعدل كثير، صار يلعب بالاظهر الصحيحه، صار يلعب بش اسمه ذا المحور، صار يلعب المحور صحيح ما يلعب سنتر. يعني نونيز مو نونيز شو اسمه
1: نفز
2: المحور الهلال، وانا نسيت
1: نفز يا اخوي.
2: ها
1: نفز
2: نفز اي سوري نفز.
1: لا لا كل شيء ان شاء الله، يعني من مباراه الخليج
2: تصلح تصلح،
1: انا متفائل
2: بيصلحونا
1: بهاللعيبه.
2: اقول بيشيلونا
3: خير ان شاء الله خير. نبدا في النقاش والله ما راح يوقف من هنا الى ها بعد يقفل سوق الانتقالات ومكمل نفس الموضوع ذا، اعطانا وما اعطانا وشال وحط. يعني انا اقول بصراحه شكرا للامير الوليد على الدعم الموجود للهلال، وضع الهلال في مكانه مختلفه عن الانديه. الفلوس ترفع الروس بعد الفاصل. انجي وكرر بدايه جيسوس دوريا، والبرتغالي يتفوق بفارق هدفين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: يا هلا

0: وش صار؟
1: وش جد؟
2: وش هي السالفة؟
3: ما ضيف مميز أو ترندشت
0: حكايتنا تبدأ.
4: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه آخر خمس مباريات بين الهلال والأهلي دوريا في الرياض. تعادل 0-0، فوز الأهلي 3-2، فوز الهلال 3-1، فوز الهلال 4-2، فوز الهلال 5-1. ندخلنا سريع على مباراة الهلال والأهلي بكرة. صعب على مين؟
5: طبعا على الأهلي، واللي لو ضاع لعيش على الأهلي طيب، مدرب وذهاب أهم عنصرين عند الأهلي. أعتقد أنه على ملعب الهلال أعتقد أنه صعب على الأهلي، ولكن دائما المباريات الكلاسيكو أنه دائما تكون 50-50 يا خالد. يعني ما أعتقد أنه الأهلي بيدخل مستسلم في المباراة، هي مباراة تكتيكية، مباراة أعتقد أنه مباراة مدربين، جماهير، إعلام. أعتقد أنه يشوف مباراة بكرة تمتع الجمهور السعودي والعربي.
4: فهد، أنت لو وجهت نظر في الأهلي يقول أنا واثق في أداء الأهلي شكله، ليش؟
6: شوف خالد، دائما مباريات الكلاسيكو من الصعب أنك تتوقع فيها شيء، خاصة المباريات الماضية على الأهلي والهلال. إحنا نتكلم على

0: أن الهلال الآن تغير جلده وتغير كثير من اللاعبين، تتكلم على سمرفيل، تتكلم على واتكنز، تتكلم على نجوم جدد دخلوا للهلال ما تدري عن انسجامهم وتفاهمهم. ما حقيس الأهلي بمباراة الخلود لعدة أسباب. ترى الخلود مو فريق سهل، الخلود لعب كبداية 4 مباريات الأولى أمام الاتحاد، أمام التعاون، أمام نيوم، أمام يعني الأهلي، ولم ينهزم. يعني فريق مو سهل بالتنظيم اللي في المباراة اللي عودونا فيه الأهلي والهلال. أعتقد أنهم عودونا على مباراة كبيرة. أنا لو جيت الآن وأتكلم على الأهلي، الأهلي فريق اللي أنا مستغرب من بعض جماهير الأهلي أنه يعني فاقد الثقة شوي في موضوع نجوم الأهلي. الأهلي المباراة الماضية خالد اسمح لي، الأهلي المباراة الماضية لم يلعب بالأظهرة الحقيقيين، لم يلعب جالينيو، لم يعني الأهلي كان فيه أخطاء. السبب الهزيمة هي رعونة في بعض الأخطاء الدفاعية اللي تسببت في أكثر من هدفين. فلذلك المباراة ما تقيسها بآخر نتيجة مثلا، تختلف المستويات وكذا. اللي أتمنى أن نشوف مباراة تليق بهذه الأسماء بهذه البطولة بين فريق مثل الهلال وفريق مثل النخبوي الأهلي. اللي أتمنى وإن شاء الله أملي أني أشوف جماهير كثيرة حاضرة، نشوف مستوى يليق بهذا الفريق.
1: ونقول مباراة كسر العظم.

0: على أرضية المملكة أرينا، حيث تشتعل المدرجات وتترقب الجماهير شوقا لموعد استثنائي من العيار الثقيل، تتوقف أزمنة الدوري لتفسح الطريق أمام قمة الجولة المؤجلة. يقف الهلال في معقله وبين جماهيره شامخا كحصن منيع، محاطا بهيبة الزعامة وسطوة الانتدابات المدوية التي أشعلت الحماس وأربكت حسابات المنافسين. الزعيم لا يعرف سوى لغة الإمتاع والإقناع، مدججا بكتيبة تفيض بالنجوم ومدرب إيطالي يبحث عن استعادة ثقة الجماهير بحلول تعيد للهلال مجده وتمتع مدرجها كرويا وبالمنصات كما عودته على مر التاريخ. وعلى الضفة المقابلة يطل الأهلي من بين ركام الخيبة وآلام التعثر الأخير أمام الخلود والبدايات الغير مقنعة ورحيل من صنع أفراح الأمس، حاملا على عاتقه إرثا من العزة وجرحا لا يلتئم إلا بالانفضاض نحو القمة. الراقي يدخل هذه المعركة مرتديا ثوب التحدي ومسلحا بروحه التاريخية العميقة ليثبت أن الكبوات إنما هي وقود لنهوض الأسود. بين طامح للقمة وباحث عن النجاة، من تحترق أماله وتنكسر مسيرته تحت وطأة هزيمة كلاسيكو.
1: غدا في الساعة 9 مساء المملكة أرينا الهلال الأهلي، والله مباراة كسر عظم. طيب أبروح لك ووتكنز ممكن يشارك بكرة، والحديث عن ووتكنز وتوني ممكن يشارك ووتكنز.
2: أنا أتوقع يمكن نشوفه بين الشوطين، الشوط الثاني يعني إلا يلعبه في مثل هذه المباراة. لاعب جاهز جايك من دوري قوي بإمكانياته عالية، يخلق فرق لها الكبير، فريق قوي مثل الهلال بيصنع له أكثر من فرص. المنطقة اللي هو فيها في مرحلة تجارب للهلال، تتكلم على محمد قادري مرات ما يثبت فيها، تتكلم على يعني بعض اللعيبة، فلذلك أنا أشوف أنه احتمال كبير أنه نشاهده.
1: الشوط الثاني مو اساسي
2: يعني، ما والله ما استبعد انه يلعبه على حسب جاهزيته،
1: لانه شو وين يحط هو فهد ثمانية اللي في الملعب، يا يلعبه في يا اساسي يا في المدرج.
2: هذا اللي بيلعبه اساسي، انا اتوقع يلعبه اساسي
1: إيه؟ لان عنده ثمانية،
2: انا اتوقع يلعبه اساسي في هذه المباراه. يعني لاعب جايك جاهز ما في اي شيء، ما
1: يلعب ولا مباراه هذا الموسم من بعد كاس العالم.
3: لا اعتقد انا خالد، يمكن الشوط الثاني ممكن اخر 25
1: من المهاجم اللي بيلعب.
2: اي ما يقدر، اذا لازم يلعب.
1: خلينا الارقام لا تشيلها مخرجنا،
2: لازم يلعب
1: من اللي حيلعب مهاجم.
3: ممكن يشيل لك لا
2: شوف اذا ما لعب يلعب محمد قادري
1: يا فهد،
2: عندك اجانب ثمانية اجانب
1: ثمانية اجانب.
2: اي صحيح والله. يعني انت تتكلم على نيفيز، كلوبالي، ثيو، سافيتش، سامرفيل، هذول اكيد انهم بيلاعبهم،
3: بس انا متوقع انه يشيل محمد قادري
2: وعلى بونو.
1: اي انت سمعتني، انت تقول احط احتياط صح؟ من يلعب مهاجم اذا حط احتياط؟ الهلال ما عنده مهاجم سعودي،
3: هذا المشكله،
1: هذا سالك
3: وهذا المشكله.
1: بيجيبون بعد مهاجم سعودي؟
3: ما ادري والله، ما في هناك مهاجم سعودي على مستوى الهلال. من في؟
2: يمكن هذه النقطه لازم، عشان هذه النقطه ثمانيه لعيبه انه بيلعب اساسي، ما حيفرط الهلال في مباراه مثل هذه.
1: توني موفق امام الهلال،
3: بس القوه كانت اللي يعتمد

0: دالي توني يا خالد ما هي موجودة. احنا شفنا المباريات الأخيرة هو قاعد يبحث عن الكورة بنفسه. العادي هو دائما هو لاعب صندوق ودائما الأطراف حقت سوى الأظهرة ولا لجنة زي رياض محرز وجيلينو أعتقد هذول يعطون قوة. بس لكن الآن الأهلي ما أعتقد ما عنده لا أظهرة زي الناس مثل ما قال طيب. ما شفنا احنا المباراة الأخيرة يمكن الأهلي ناقصه أشياء كثيرة يا خالد.
1: طيب السيد سيميوني إنزاغي في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
2: أولا نشكر بنزيما على ما قدمه من عطائه ولاعب كبير تشرفت بتدريبه. وواتكنز يملك خصائص عالية وتمت متابعته منذ الموسم الماضي من قبلي ومن قبل الإدارة الرياضية وأنا معجب بمهاراته وأسلوب لعبه. كوليبالي عاد هذا الموسم من إصابة غيبته 3 أشهر في الموسم الماضي وهو يقوم بعمل رائع طوال المباريات الماضية وهو من الأعمدة التي نعتمد عليها في الفريق. نعرف أن المواجهة ستكون صعبة ونحن مستعدون لها وسندخلها بكل قوة. الأهلي يلعب أمامنا وهو خارج من خسارة لذلك نعرف أنه سيحاول التعويض أمامنا، لكن الهلال فريق كبير لذلك سنسعى لتقديم كل ما بوسعنا. أنا قابلت الأهلي 3 مرات الموسم الماضي وأعرف طريقة ونهج لعبه وأنا راض عن الأداء الذي قدم في المباريات الماضية ونعمل دائما للظهور بشكل أفضل. كما أنني سعيد بالمقر التدريبي الجديد وهو مقر رائع من جميع الجوانب ولدينا إدارة قوية توفر لنا كل ما نطلب.
1: هذا حديث إنزاغي وهذه تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الأهلي. ها بونو سرع من فضلك مخرجنا. بونو كولوبالي لاجامي محزري 4-1-4-1 نونس سامرفيل سافيتش كانو مندش وفي الأمام ووتكنز محمد.
0: تشكيلة مناسبة
1: هذه الأفضل.
0: هذه الأفضل طبعا أكيد بلا شك. احنا شفناها مباراة الخليج وشفناها هذا يعني إذا نفس المستوى اللي قدام الخليج أعتقد أنه الهلال ممكن يحسمها من الشوط الأول.
1: يحسمها من الشوط الأول بالتشكيلة.
0: يحسمها بالتشكيلة هذه يحسمها بس لا يرجع طيب الذكر.
1: يرجع يعني يدق رايه
0: لأنه لما يسجل يرجع يعطي الفريق الخصم يعطيه الملعب وهنا المشكلة.
1: فهد وين مشكلة التشكيلة هذه؟
3: أنا أعتقد فيها مشكلة يعني فيها توازن. تتكلم على ثيو تتكلم على سامرفيل تتكلم على نيفيز. أنا أعتقد أن هذا الثلاثي مع سافيتش هي قوة الهلال الضاربة في جهة اليسار زي ما عمل أمام مباراة
1: الخليج. تبي توقف الهلال وش تسوي؟
3: محزري شوف قوة الأهلي.
1: تبي توقف الهلال
3: عليك أنك تكثف الجهة اليسرى الجهة اليمنى للأهلي ياخذ حذره من سامرفيل وسرعته وانطلاقاته ومراوغاته ودخوله الأقرب
1: طيب هذا واحد الباب. اثنين
3: تسديدات حتى من المباراة الأولى ثيو تسديداته والدخول والقادم من الخلف
1: كلها الجهة اليسار
3: سافيتش كلها جهة اليسار. أنت قاعد تتكلم على جهة اليسار. ما يميز الهلال ويمكن هذا الشيء أن نقطة القوة في الأهلي تقابل محزري اللي يملك الدور الدفاعي أكثر من الدور الهجومي ممتاز. فيقدر يقدر يوقف قوة الأهلي اللي تمثل قوة كبيرة في الأهلي اللي هو جالينيو. أنا أعتقد في ظل وجود هذا الظهير الأيمن سيحد من من من خطورة جالينيو.
1: طيب فهد فتح موضوع الجهة اليسرى بنروح لك محمد إلى فعالية الجهة اليسرى لما يكون فيها سمر في التيو وبعض الأحيان كنو أو سافيتش
0: زيادة
1: ها
0: المثلث
1: زياد
0: يصير مثلث ايوه يصير مثلث.
1: ليش المثلث هذا فعال مقارنه في الجهه اليمنى؟
0: لانه ما في تفاهم بين محرز ومحرزي محرزي ومندش. يعني شوف انت دائما هذه مباراه الخليج يعني شوف دائما المثلثات هذه موجوده عند الهلال. شوف يعني دائما المثلثات موجوده. شوف طريقه اللعب طريقه كم لاعب موجود بالجهه هذه. اعتقد ان الجهه اليسار بالنسبة للهلال إنه أقوى من الجهة اليمين.
3: شوف يعني أنا شوف بعد حتى كنو شوف كنو
0: وجودك
3: وسط يمين مفروض يشغل من يشغل سلطان يشغل محزري أكثر من وجوده دائما في الجهة اليسرى مع سافيتش مع ثيو. بعدين أنا أشوف إن ثيو دوره الهجومي أكثر من محزري فهذا يعطي قوة وعدد
1: يعني فكرة مدرب هي
3: فكرة مدرب وإمكانيات لاعبين يعني ثيو ترى مش فكرة مدرب بقدر ما هو إيش إمكانية اللاعب وحبه للطلوع في الدور الهجومي وتسديداته ودخوله في مناطق خطرة. محزري رائع في النواحي الدفاعية لكنه لا يساند لا يدخل مناطق خطرة ما قد شفتها.
0: هي حاجتين يا خالد الجهة اليمين والجهة الأقوى للأهلي زكريا وجيلينيو أعتقد أنه
3: صحيح أقوى
0: أي أقوى
3: تطلب
0: لكن
3: تطلب دور دفاعي أكثر صحيح الجهة عشان كده أنا أتكلمت فيها
0: الجهة حقت الهلال الأقوى اليسار وضعف الدفاعي من جهه اليسار من الظهير اليسار، انت الظهير اليمين، الظهير اليمين يا خالد اذا هو لعب ريان فانا مشكله، ولا اذا لعب عبد الرحمن هذا اللي اسمه محمد عبد الرحمن، هذا طريقه زي محرز.
3: اعتقد نقطه ثانيه خالد لازم نتطرق لها،
1: طيب نتكلم على خلينا على الهلال وبعدين بروح لك للاهلي عشان ما نضيع المشاهده.
3: اوكي طيب
1: خلينا على الهلال.
3: خلاص اروح على الهلال، اقول انه ترى ما يعاب على الهلال، احنا جبنا الاشياء القويه في الهلال.
1: طيب ممتاز.
3: يعاب على الهلال هو التنظيم الدفاعي، هبوط مستوى كوليبالي.
1: طيب ما دامك فتحت في مشكله دفاعيه في الهلال، هو قال محمد على زاجي بعد الهدف يرجع رايوس على طول،
3: صحيح
1: رجوع المبالغ فيه،
3: صحيح.
1: طيب هل هي مشكله ولا هذا اسلوب المدرب؟
3: لا
1: يسجل وبعدين ابرجع بدافع بعشر.
3: لا برافو عليه انه يناظر،
1: بس جالس يقبل اهداف،
3: معلش يناظر لان عنده هبوط في المستوى بعض العناصر المهمه. تتكلم على كولوبالي ودو والضعف الدفاعي اللي قاعد يقوم به، لا في قراءة لعبة، لا في تغطية، لا في حمل للكرة. صراحة كولوبالي له كذا مباراة ما هو بالصورة الجيدة اللي يدعم العمق الدفاعي والخط الدفاعي.
0: يا فهد انت فايز 2-0، شوف كيف الدفاع، هل هذا لعب الهلال؟
3: انا عشان كذا قلت لك التنظيم الدفاعي هذا، انت
0: حتى المدافع على انزاجي دفاعي، حتى المدافعين قلوب الدفاع ما هم عارفين كيف
1: فيصلي 3-2
3: في المقابل. ايوه في ايوه شوف التنظيم، سرحان، عدم انتباه، ما يدري كتمركز.
1: انا بناقشكم في النقطة هذه والنقطة وتعيدها والحديث لهم فيها اللقطة. هل لاعبين الهلال دفاعيا لاعب على لاعب متمكنين؟
0: لا.
1: عارف شو اللي يقصده؟ لأن المدافع في المنطقة كل لاعب على لاعب.
0: شوف
1: الهلال بكرة ممتاز، من غير كرة عنده مشكلة.
3: أنا توني بقول لك أكثر عناصر الهلال يفكرون في حمل الكرة، لكن كيف استرجع الكرة او كيف اتمركز وكيف كذا
1: في ملعبه وليست ملعب المنافس. إيه اذا دخل ملعب الهلال هي المشكله، لما تدخل ملعب الهلال
3: صحيح.
0: يا خالد يا خالد
3: لاعب مراقبه، قراءه اللعبه دائما هي ضعيفه عند الهلال.
1: اللي اقصده عفوا فهم محمد، اللي اقصده مثلا ثيو ترى دفاعيا ضعيف،
0: صحيح
1: دفاعيا ضعيف،
3: صحيح
1: كانه دفاعيا ضعيف،
3: سمر
1: دفاعيا ضعيف، لا تنبكتي تقول تنبكتي
3: يعني في المراقبة،
1: المندش دفاعيا ضعيف، واتكنز ما يدافع، كيف يحلها؟
0: أنا أقول لك شيء، أنت لما ترجع الفريق ورا ويلعبون عند خط 18 يا خالد، شيء معروف أنه ما يقدر قلوب الدفاع أو المدافعين ما يقدر يحتكون مع المهاجمين. يعني أنت لما ترجع شوف الرجوع وين راجع، يعني راجع عند خط 18 عند بونو، حتى بونو شوف بونو وين هو قاعد بالخط الستة. يعني هنا المشكله، يعني ما انت عندك وسط الهلال ما هو مدافع، بس واقفين كذا. يعني تشوف انت اهداف الفيصلي سجل على الهلال، الخليج وهو سيء سجل على الهلال، هذه هنا المشكله. انت لما تجي تلعب ما تلعب دفاع متاخر.
3: صحيح محمد، اضف لها ترى القتاليه عند لعيبه الهلال في استرجاع الكره ما هي جيده، تناظر سفتش، تناظر كنو، تناظر يعني ما في ذيك القتاليه في استرجاع الكره، ما في نوع دفاعي لتحمي. الساتر الدفاعي في الهلال، عشان كذا نشوف اهداف في العمق الهلالي دائما ما تكون في العمق اكثر من موضوع الاطراف، يعني العمق ما في ساتر دفاعي ذاك القوي.
0: انت شفت وقوف مدافعين الهلال على راس خط 18،
3: صحيح.
0: يعني اي احتكاك بلنتي، وهذه هنا المشكله. يا انزاجي طلع الفريق، سوى تجيب واحد ترجع، يجيب اثنين يرجع، هذا تو الحين قدامك الان 2-0 وراجع يبي يلعب على المرتدات على نفس طريقه كاس العالم. لا انت بامكانك
3: لعيبه استقطبوا لعيبه تنفع مع طريقه انزاجي في موضوع الارتدادات، لكن انا معك ان الهلال كشخصيه فريق بطل دائما هو يهاجم.
0: الجهه اليسرى هي اللي تطبق، اما الجهه اليمنى يا فهد نقطه ضعف بالهلال،
3: صحيح تطبق في الدور الهجومي، دورها الهجومي. الدفاعي دائما زي ما قال خالد، ثيو في النواحي الدفاعيه ترى يعني ما هو بالدور والامتيازيه في دور الهجومي وتسديدات.
1: هذا محمد الصرعاوي في هالشاك دون غير مناصتك شو يقول لك؟ للمعلوميه كابتن خالد، الهلال عنده 6 اجانب دون واتكنز، ومتي اكيد واحد فيهم رجع تحسب الاجانب لامام الخليج لعب 7 الهلال لعب 7 ولم يلعب ب8. أنا قاعد كذا استذكر
0: بنزيما ما هو فيك،
1: كان قادر ميتي موجود،
3: صح
1: موجود اللاعبين السعوديين الموجودين، لا جامي، محزري، كنو، مندش،
3: صحيح
1: 7،
3: صحيح.
1: يعني يقدر تشاهد ممكن ميتي بكره اساسي
0: ممكن،
1: وتكون واتكنز في الاحتياط، الفكره اللي قلتوها يعني
3: هذا المتوقع.
1: طيب
3: هاي عشان كذا انا قلت لك، بس ما حبيت اغلطك على
1: لا لان المعلومه بعلي 8 انا بس. طيب ممتاز طيب بالعكس المشاهدين وبالعكس حساب البرنامج موجود وانتم مشاركين في البرنامج معنا، اراكم ملاحظاتكم الافكار اللي تعطوني اياها ترى تفتح لنا بعض الاحيان طرح هنا يكون بعيد عنا، لذلك المشاهد لها الاولويه في كل شيء، اسال والجواب يكون موجود بحول الله. روح لتشكيله الاهلي، هذه تشكيله الاهلي المتوقعه امام الهلال، فهي تقريبا نفس التشكيله، مندي، زكريا، ايبانيز، ايبانيز، ديمارال، ريان حامد، اتنغانا، زياد، جالينو، سيبرستيان، ترينكاو، توني. اذا احد له ملاحظه على التشكيله، لا ابغى لاعب مكان لاعب، حتى في الانتشار يقول رايه. يلا
3: فهد. انا اشوف ان الاهلي ما يميزه هو قوه دفاعه. لما نتكلم على ايبانيز وديمارال تبغى بدايه لعب، تبي كرات عرضيه، تبي قوه جسمانيه، مراقبه رجل الرجل. صراحه ما يميز الاهلي هو قوه دفاعه، اضافه على وجود زكريا، على وجود يعني صراحه بادوارهم الدفاعيه والهجوميه جيده. اتنغانا لما قاعد تتلعب على واحد محور رائع في قطع الكره، في تمركز، في ساتر دفاعي اول، لاعب صراحه رائع. اللي انا مارينيو وانا قاعد اشوف انه مدرب رائع، ما ححكم على المباراة الماضية، قد يكون المدرب فلسفته انه عندي مباراة قوية امام الهلال.
1: بس شوف ما في اسم برايك ظهير يمين ظهير يسار ولا هذه افضل 11؟
3: لا مثالية في وجود جالينيو وجود زكريا، انا اعتقد انها مثالية.
0: على حسب المباريات اللي راحت اعتقد انه ريان هو نقطة ضعف دفاعية.
1: يشترك مين مكانه؟
0: ما هو هنا النقطة.
1: اي هو
0: من يوم راح علي مجرشي والهو الاهلي المفروض انه
1: طيب من يلعب؟
3: هو ريان انسب بعد علي مجرشي.
1: ريان انسب عشان سمرفيل
3: على سمرفيل يعني بس ترى على فكرة مارتينيز طيب شوف مباراة تختلف عن مباراة الخلود، حتى مارتينيز كان سبب رئيسي في عدم مساعدته، يعني كان في خطأ مركب في بعض الأهداف اللي سجلت في مباراة الخلود، يعني لازم يكون في هناك مساعد له. طيب. تنقانا دائما ما يميل من جهة ريان. أنا مع محمد أنه صحيح علي مجرشي فارق في الدور الهجومي والدفاعي، لكن أنا أشوف أنه أنسب. خالد سؤاله هل هناك لاعب؟ أنا قاعد أشوف أنه
0: أنا أقول لك الهلال يا فهد إذا بيفوز يلعب من الناحية، هو قوة الهلال أصلا بالجهة اليسرى صحيح. وضعف بالأهلي الجهة اليمنى،
3: وكثير من جماهير الأهلي الآن قاعدين يقولون هذا لاعب مستوى سيء هذا ما أدري. أنا أعتقد أن اختبار حقيقي لقدرة مثلا ترينكاو أو سبستيان، هم هذولا على المستويات اللي قدموها في المباراة.
1: لك بعد شوي كيف يفوز الأهلي وأنت كيف يفوز الهلال، بونو ولا مندي بكرة وليش؟
0: هي أصعب شيء أعتقد أنها المندي، يعني ما هو بونو. بونو ما أعتقد أنه القوة حقت الأهلي اللي كانت العام الماضي، كان أقول لك ممكن بونو بس القوة حقت الأهلي راحت. أعتقد أنه ما في لجنينو وبس وتوني. توني ما يقدر يسوي لك كل شيء، لكن مندي عليه شغل. شفنا حنا مباراة المباراة حقت بطولة القارات
1: أوكلاند،
0: ثلاث فرص هو اللي ينقذها، لأنه دليلك أنه في خلل.
1: من اللي بيختبر أكثر بكرة؟
0: أنا أتوقع أنه مندي هو اللي بيختبر أكثر.
1: وين اللي بيشيل الليلة يجيب الثلاث نقاط؟
0: ما يعني هذه اللاعبين على مستوى اللاعبين، ما هو الحراس.
1: طيب فهد أنت بتتعلق ولا بتروح نقطة؟
3: طيب بعلق على مندي. أنا قاعد أشوف أنه صارت عنده أخطاء كثيرة، ما صار يعني يظهر ويعوض بعض الأخطاء اللي يقوم بها الدفاع. ما هو ذاك الحارس اللي كاريزما تقول والله يجيب لا مستحيل الشيء الصعب.
0: لا بس ان الاهداف
3: كان سؤالك تبغى تقول
1: الاهداف انت دخلت طيبت السؤال
3: لا يعني ما
1: شاء الله الاهداف مني كل شيء
0: الاهداف لا لا اهداف الخلود
3: ما اخذ سؤالك لان بس هذا التعديل
0: ما يلم فيها يعني كل اخطاء دفاعيه.
1: طيب خلينا اروح بس ل على مشكله اظهره الاهلي والفراغ اللي في أطراف الأهلي والحالات اللي موجودة حدثت في مباراة الخلود واضحة. مشكلة في الظهير ولا المشكلة في قلب الدفاع؟
3: والله يمكن بالاثنين، يعني حتى أحمله مثلا أتنغانا في ظل وجود أنه مفروض أنه يكون يعني يعني على الأقل يميل مين نوع
1: وقفه مخرجنا
3: وقفك
1: الأهلي بيكون بالشكل هذا بكرة
3: لا استحالة. المفروض أن اللعيبة كلهم في جهة الكرة، وقوف الظهير الايسر على على على ديميرال على بنيز، وقوفهم خاطئ، الكل يتجه للكره. كل اللاعبين يتجهوا للكره بما فيهم يعني السنتر. انا عشان كذا اقول لك كان خاطئ مجمل في التنظيم، كان غير جيد انه يظهر بهذه الصوره امام فريق مثل الخلود.
0: بس شوف ما بين قلب

0: قلب الدفاع وما بين الظهير مسافة
1: كبيرة، عشان كذا أقول لك فيه خطأ كبير.
2: بتشاهدها بكرة؟
1: لا ما أعتقد،
0: لأنه سمر في الأقوى أسرع من شو اسمه، من لاعب الخلود
3: كوستا.
0: إيه كوستا يعني أسرع، ولا وغير كذا ثيو بعد هيكون ريان الله يعينه بكرة.
1: لا هو التنظيم ما يمكن يطلع هذا الصورة خالد. طيب. يعني أنا أقول لك في في في دوريات أقل. طيب. وفي لعيبة أقل، أي مدرب يمسك لازم كل اللعيبة يتجهون في جهات وين الكرة.
3: طيب بكل تأكيد ريان حامد هو الأقرب أن يشارك غدا في مباراة الهلال وال.
1: بس راح أشوف الأهلي أخطر من الهلال. طيب. في الكرات.
3: طيب.
1: الثابتة.
3: طيب أبجي لك إلى أنا أعطيتك الأهلي وبترجع لي مرة ثانية، بروح بس للمحور أساسي جالينو ولا سمر فيل وادوارهم بكره.
1: والله شوف انا اشوف قوه الاهلي ويخلق فرق الى درجه 30% من قوه الاهلي جالينيو تبغى
3: بالحلول. سمر فيل اللي مكسر الدنيا
1: مع ما اختل ما ما ما ما حجيب مقارنه بين سمر فيلد وجالينيو. كل واحد يختلف، لكنه ما هو بعيد عن دور سمر فيلد في الهلال. يعني جالينيو قاعد يقدم، تبغى حامل الكره، اختراقات، مسانده، تسجيل، دخول مناطق خطره، كل هذه قاعد اشوفها في جالينيو يخلق فرق. ما في الاهلي لاعب يعوضك، لكن في الهلال تقدر في بعض اللاعبين يجي سلطان بعد من في نوع من السرعات والتحولات والدخول على مناطق خطرة يعني. لكن في الأهلي إذا غاب واحد في جهة تحس إنه لا يمين ولا يسار في الفريق الأهلاوي. فأنا قاعد أشوف إنه جالينيو بقوة ضاربة في الفريق الأهلي، في صناعة، في تسجيل، في عرضيات، في تفاهم مع توني للكرة الثانية والكرة. طيب. العرضية.
3: طيب هذه غدير الطيار في هاشتاج دورينا غير منصتك محمد الدعية تقول راح بضيفك الكرام. سؤالي رقمية، في آخر 5 مواجهات رسمية لم ينجح الهلال في الفوز على الأهلي، 2 للأهلي وثلاث تعادلات، هل ينجح سيميوني إنزاغي في فك هذه العقدة بالكلاسيكو أم يواصل الأهلي تفوق الأخير؟
0: والله أنا أتوقع أن يفك الإنزاغي،
3: لأن آخر فوز الهلال كان بالبلنتيات على
0: الأهلي
3: الأهلي.
0: إيه؟ أنا أقول لك أنا يعني أنت لما تبتدي وتشوف فعلا إنزاغي
3: يفك العقدة بكرة؟
0: والله إن شاء الله.
3: ترى ما فاز على الأهلي،
0: هو ما فاز على الأهلي، كل أخطاء منه هو أصلا من المدرب يعني 3-0.
3: طيب
0: نذكر الدور الأول، الدور الأول كم الدور الأول؟ الدور الأول 3
1: بس معلش،
0: وجت تعادل.
1: العناصر تختلف، الأهلي جاي من هزيمة يعني ويقابل فريق قوي لا بالأسماء ولا بقوة الهلال وعلى أرض الهلال.
3: ممتاز.
1: أعتقد أنها تختلف
0: على أرض الهلال، تعادلنا 0-0. طيب. نفس الطريقة. طيب. يعني ما تفرق
1: في ضيق توهج الفرق
0: الكبيرة ما تأثر في الملعب.
3: إلى الأهلي يمكن في الثلاث مباريات والأربعة تحولات الهجومية خطيرة جدا، من أسرع الفرق ده.
1: صحيح.
3: وهذه فكرة السيد بوسيتش محمد،
0: هي الفكره هذه من اول اصلا.
3: لا مع هذا الرجل،
0: لكن مع هذا اعتقد انه دائما الاهلي انه مع وين يبني الهجمه. هنا بنايه الهجمه اعتقد دائما بتجي
3: تحول الهجمات المرتده،
0: والهجمات هي الهجمات المرتده. يعني في عندهم سرعه
3: يعني هذا شكل الاهلي اللي بيكون بكره.
0: انا متوقع
3: الفكره اللي بيلعب عليها،
0: انا متوقع انه هذا شكل الاهلي، بس ترى يختلف الملعب على فكرة.
3: لا اسمع انت. إيه؟ عرفت الفكرة يعني الفكرة. إيه؟ اللي عليها مرتدات
0: هو بيلعب كده، بيلعب مرتدات. أيه. مع الهلال.
1: شوف الاهلي امشي معك على مرتدات، وجود جالينيو، وجود زكريا وحمل الكرة، وجود سبيرسيان اللاعب الجديد، اللاعب اللي ما شاء الله تبارك الله يقوم بوظائف كثر في منطقة الوسط. في انطلاقاته، في مراوغاته، في دخوله، شفناه في المباريات الماضية كيف كان يصلح الاهداف، كيف كان يخترق، كيف كان يساهم، زيادة عددية للمهاجمين. صراحة الأهلي شوف جالينيو اللي قاعدين نتكلم عليه، ينفع في التحولات، ينفع في التسديدات، ينفع في صناعة الأهداف. فصراحة الأهلي رائع في مثل هذه الأمور.
3: هذه أكثر فرق تسجيل الأهداف من هجمات مرتدة في دوري روشن، الأهلي 2، الهلال 2. الهلال يسجل 5، منها 2 من تحولات هجومية. طيب
1: هذا يدلك على طريقة إنزاغي اللي يقول محمد. ترى الأهلي الهلال المفروض أنه المستحوذ الأكثر دخول في.
3: طيب.
1: يعني كتحولات عجيبة صراحة.
3: سؤال سريع،
1: أنه يصير من الفرق
3: توقعات المباراة، انسى العاطفة. أنت لو الهلال بيلعب مع ريال مدريد بتقول الهلال ولا لا؟
0: وأنا أقول بكرة الهلال،
3: مو مع ريال مدريد. مع ريال مدريد
0: وأقول الهلال. مع ريال مدريد،
3: مع برشلونة
0: الهلال. فهد قال لك يا أخي، قال الهلال يطمح كأس العالم، حصوله على كأس العالم. الحمد
3: لله. يعني الأهلي كم نسبة فوزه بكرة؟
0: 30-25%.
3: بس تعادل أو تعادل مو فوز
0: أو تعادل. أنا شوف لي بقول لك شيء، مع إنزاغي كل شيء ترى يصير. مع انزاجي.
3: ما في ما اسمعني
0: انا بقول لك انا مع انزاجي احنا
2: شوبري تقول للهلال
0: على الورق خلني بقول لك على الورق كل شيء الكلام سهل لكن المسألة التطبيق احنا فايزين 2-0 على الفيصلي فايزين 2-0 رجعنا ورا
3: عطنا توقعك
0: توقع الهلال
1: أنا ما حقول إنه حقيقة مباراة الخلود الأهلي ترى فريق قوي وفريق كويس
3: فوز الهلال تعادل فوز الأهلي ودعم
1: بعناصر جيدين ولعب كويس لكن الهلال في نشوة في تعاقداته في تفاؤل كبير الجمهور بكرة بيكون حاضر بشكل مو عجيب يعني أنا أشوف إن الهلال بكل المقاومات والعناصر أشوف إن الهلال رايح إنه يفوز بفارق هدفين على الأهلي
3: أنا رحت تعادل في المباراة
1: تقول تعادل
3: بكره موجودين انتم هنا
1: ما يسمع منك
3: موجود انا موجود وانا اقولها في رأي فني ترى في رأي فني
1: انا الاهلي مو سهل لكن انا اشوف انه هناك في اشياء كثيره مع الهلال
3: لسه ما اكتمل الهلال
0: ما اكتمل
3: انا رأي فني وانتم بكره
0: لا, لا, لا شوف لي قوه
3: واحد قال لي بيفوز الهلال فارق هدفين ما حد قلت له شيء
0: لا ما يعني عادي بس انا اقول لك قوه الهلال باليسار وقوه الاهلي برضه باليسار
3: يعني وعدنا بكره في شيء ترى كلها بعد 24 ساعه تلقاها من خلص المباراه وانت موجود بكره
0: اكيد اكيد
3: موجودين كلكم ها
1: انا والله يعني يشوفك الحين ما يشوفك قبل الحلقه هجمتوا على الاهلي هجوم كانه فريق ما يملك الامكانيات كلها والان شفتوا ترشحون الاهلي
3: انا ما كنت ارشح
1: الاهلي انا عشان كذا اقول لك الاهلي كويس
3: كرأي
1: وترى الخلود مو سهل قلت لك الخلود لعب اربع مباريات صح
3: الاهلي كويس تقول بيفوز
1: بيفوز
3: الهلال
1: الاهلي كويس انا اقول لك الاهلي كويس لكن الهلال بالامور الاخرى كارض كجمهور كتفاؤل كعناصر كقوه كمباراه اخيره كل هالأمور تعطيك لصالح فريق الهلال ما حيفرق
3: له عاد بكرة طيب كل شيء
0: أيوة شوف بقول لك شيء
3: شوف
0: الأسامي الأسامي الهلال أقوى ولكن على المدربين
3: أنا عندي مبدأ في المباراة التنافسية
0: أنت تعادل دائما
3: لا لا المباراة التنافسية فرق هذه اللي بهذا الحجم تقل فروقات الأسماء وتشاهد عطاء بعض اللاعبين يتضاعف 200%
0: صحيح
3: أنتم لعبتوها كثير
1: صحيح
3: لعبتوها كثير في الديربيات ولا الكلاسيكو
0: صحيح
3: تلقى ترتيبه مثلا الثامن النصر او الهلال يجي يلعب مع النصر او الهلال
0: ما قلنا النصر الثامن ما قد صار
1: الثامن اول ترى هاي في مباراه قبل سنتين وكذا كانت 3-0 وقلبوها 3-3 كل مباريات كذا هي تجي ما
3: طيب سريعا مباراه اهداف ولا هدف واحد
0: انا اقول مباراه اهداف
3: يعني كم مجموعها كذا عشان
0: يعني 4-2
3: اوف الله يعين الحراس
0: اي لا انا القوه الهجوميه
1: الحلول موجوده الحلول موجوده والاشياء اللي قاعد اشوفها الاضافات اللي في الهلال تجعلها فيها مباراه اهداف
3: طيب انا اقول بعد الفاصل الهلال يستعد لبدايه مرحله واتكنز وسمر فيل يبدا كتابه ارقامه

0: من قلب البحر الأحمر. رجعنا لكم بمغامرة جديدة في رحلة بين جزر المملكة العربية السعودية.
1: بنات هتخلصين.
0: يلا بحر، برنامج ترفيه سياحي نكتشف فيه البحر وشعاب المرجانية. يجمع بين السياحة والمتعة والاندماج مع الطبيعة في تجربة لا تنسى. هات
2: لو سمحت بقية الغطاسين.
0: يلا بحر.
3: يلا بحر الاثنين 9 مساء على قناة SBC.
4: منذ ماض سحيق كانت الموسيقى صوتنا الذي أسمعناه لرياح التغيير، وظلت الموسيقى شوقنا الذي نرتاح إليه من تعب الترحال والشجن. ومن معالم تراثنا الموسيقي تشكلت هويتنا وثقافتنا وأصالتنا، وبهم فتحنا على العالم وضممنا صوتنا إليه.
3: موسيقانا الثلاثاء 9:30 مساء على قناة SBC.
5: بنت الجبايل
6: فين بنتي؟
7: تفضل مربوط كده،
8: مفيش قطر للبنت واصل يا بنت الجبايل.
5: وهب اللي داق الظلم كتير ما بيخافش.
9: جاي تخطف راجلي في مكاني؟
10: انت عليك بعد العمر ده كله؟
9: يلا رجال يلا.
10: العرايس وصل يا ابوي.
9: احنا الاقوى.
5: ورحمه بنتي لازقيك من نفس الكاس.
11: العرايس طول عمرهم لا بيقدروا حد ولا بيرحموا صغير ولا بيحترموا كبير.
9: الليل ما يجيش الا واد بنتي قدام عيني.
11: كلنا حندوق من نفس الكاس.
3: بنت الجبايل يوميا 4 مساء على قناة SBC.

0: حياكم من جديد على قناة سبيسي وإذاعة جدة ثم منصة شاهد ومنصة الأولى. النصر يتصدر ترتيب دوري روشن ب 12 نقطة، الهلال ثاني بتسعة، القادسية ثالثا بتسع نقاط، الخلود المفاجأة الكبرى حتى الآن الرابع بتسع ثمان نقاط، عفوا الاتحاد الخامس بثمان نقاط. ترتيب النهائي متفقين انتم الاثنين ان الهلال هو الاول ولا احد بيغير رايه؟
1: اوكي
0: في نهايه الموسم.
1: لا نهايه الموسم ان شاء الله الهلال. نهايه الموسم
0: اي انا ابي رايك انا.
1: هو رايي على الصفقات على الصفقات هذه إيه؟ يعني اعتقد انه انزاجي ما له عذر.
0: مسكين
1: انزاجي ما له عذر. لا خسرنا العام، انا قد نضحك على بعض، خسرنا العام تسع تعادله مع فرق اقل منكم وفرق هابط.
0: بكره ممكن يكون التعادل العاشر.
1: حتى هو اعتقد انه يلعب على التعادل فيها عدم الخساره عنده. وهذه مصيبه صراحه، شفناها قدام الفيصلي وشفناها قدام الخليج
2: على هالعناصر
1: وانت تقدم
2: على هالعناصر ولا ما حد تشوفه يلعب دفاع، كان كلهم يبون ينطلقون. ما انت بشايف دفاع.
1: ما هو يرجعهم غصب.
0: خلينا نروح للتقرير الجوله الرابعه.

0: جولة جديدة من دوري روشن مليانة بالأحداث والتفاصيل، وجولتنا كالعادة غير مع دورينا غير. الاتحاد واجه حائط الفتح وفشل بالتجاوز، العميد يتعثر من جديد في الدوري.
1: بعلن استسلامي، يعني ايه بعلن استسلامي؟ يعني بعلن ان انا عملت كل اللي اقدر عليه.
0: الفتح كسب حارس كبير، تعب الاتحاد وحافظ على الشباك.
2: كل علوم في المراتب، امشي الارض تطلع شراب، حط بالك.
0: وفي القصيم الرس، الاهلي يتعرض لاول خساره، الخلود عطاهم بالثلاثه.
3: اخواني لا حد يسال عني، ابقى في جوالي ثلاث ايام، مبسوط مستانس.
0: وارتيم زاد حوله القلق، اول مباراه ما تبشر بخير يا اوكراني.
4: دي لا يجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده.
0: ونصر إنج تخصص ريمونتادا يعطيك فرصة تتقدم وبعدها يكسبك.
5: ثلاث أشياء ما أقدر أطلع من البيت مهم معي، مفتاحي وجوالي والمرجلة.
0: ومدرجات النصر صارت تثق، شخصية رفاق الدون عن الكل فارقة.
6: بالله يا شباب أذكر الله، لحد يحسدنا احنا ناقصين.
0: وفي الدمام الزعيم ينتصر بخماسية وسط رطوبة أغسطس، الهلال يستعرض قوة الهجومية.
7: الحر كيف الناس ذايبة مدى النفس.
0: وسمرفيل سرق قلوب العشاق، مدرجات الهلال رايقة مع الأهداف والصفقات.

0: هذا الاستفتاء محمد فهد أبرز حدث في الجولة الرابعة من دوري روشن، خماسية الهلال 30%، ريمونتادا النصر 27%، خسارة الأهلي 34%، تعثر الاتحاد 9%. محمد،
1: خسارة الأهلي طبعا.
0: خسارة الأهلي،
2: أنا أروح مع ريمونتادا النصر.
0: ريمونتادا النصر،
2: واسمح لي بس شوية أروح لها. ليش؟ لأنه
0: ولا أهداف لك قدامك. أيه. تفضل.
2: طيب.
0: ليش؟
2: يا ليت والله. أنا شايف فريق أنه يطرد منه لاعب في الدقيقة 11 مثلا، ثم يدخل لاعب ناشئ، كانت فكرة الفريق أنه ما حد يسدد على الباب ويكون متقدم الفريق الآخر بهدفين، ثم تعمل رومونتادا للفريق النصراوي بهذه الطريقة. حدثت فيها دروس كبيرة. الدرس الأول أنه يمكن هذا سبب بكاء كريستيانو لما كان يتكلم أنه ما يقدر يشيل المجموعة، فطلب أنه يطلع يصحح الخطأ اللي أنجي ما صلحه في موضوع التغيير. أنك تطلع أنجلو في ظل هذا التقدم الفريق الآخر 2-0، ثم تعود للمباراة بهذه الطريقة، مباراة الاتفاق. إيه؟ فهذه فأنا عشان كذا أنا رشحت أنها تكون مباراة ريمونتادا النصر، أختارها
0: ريمونتادا النصر. طيب، في بس المعلومة، بعض اللاعبين يمكن المهاريين الموهوبين كسول، معظمهم كسول، مو 99% منهم كسول، مهاري بلمسة واحد يخلص لك الدنيا. بس في لاعب ثاني لا، ماخذ مهاري ويسجل ويصنع ويحرث الملعب حرث ما شاء الله. أكثر لاعبين نصر جري في مباراة التعاون الماضية من؟
1: جواب
0: بعشرة كيلو ومئتين متر،
2: والله ما شاء الله عليه، يعني الشغف الموجود عنده.
0: ما فهد، انت في المركز هذا.
2: انا اقول لك
0: ليش اجري واحد زي، ليش اتعب؟
2: ترى على فكره ما قدم النصر في هذا الموسم يعود الفضل لجواو في تطور كبير. تعرف شو في الموسم الماضي؟ ترى رغم التالق وهو نجم الموسم، كان عنده نوع من الكسل، يعني نوع من البخل بسميها. ليش؟ بخيل على المشاهد، بانك انت مفروض كل كره انت تحملها. الموسم هذا كان يسويها بالطريقة هذه وأكثر، يعني أكثر مشاركة، أكثر دخول للعب، أكثر بحث عن الكرة.
0: فهد هو الأكثر صناعة للفرص.
2: صحيح.
0: الأكثر تسديد، الأكثر تمرير، الأكثر جري.
2: إيش ميزه أكثر؟ إيش ميزه أكثر؟ صار يبحث عن الكرة أكثر، صار يتراجع ويعمل كدور مركز ثمانية أكثر من عشرة كثير نوعا ما، صار يدخل جو المباريات، صار ما يكتفي بس بالصناعة ولا بالتسجيل ولا بالتسديد، صار يشارك يطلب الكرة كثير.
0: تعود المحور والظهير.
2: فهذا دليل على كيف كان صار يمشي في يعني 10 كيلو في المباراة.
0: سريع يا محمد.
1: لا أقول لك، أنا اللاعب هذا متكامل، هذا يشيل لك فريق، يشيل لك فريق من يعني 10 كيلو، ترى ما هي سهلة 10 كيلو.
2: يقدر ياخذ العاشق من النصر؟
1: ها؟
2: يقدر ياخذ العاشق من النصر؟ ما استبعد الهلال ياخذ السنة الجاية ولا فترة.
0: إذا أنت عقده يقدر ياخذ الهلال؟
1: بس ما اعتقد يعني.
0: اذا انت عقده من الهلال يقدر ياخذه ولا لا؟
1: اكيد هذا لاعب محترف.
0: اي
1: يعني
2: رب صلى الله عليه النصر، شوف صحيح الاول يقدم مستويات. تخيل يغيب، تخيل يغيب جواو من النصر،
0: وقف النصر.
2: ترى عنده ثلاثة كروت الان، تخيل اربع جولات ثلاثة كروت. انا هذا اللي صادمني،
0: ثلاثة كروت من اربع مباريات.
2: صراحه ثلاثة كروت في الاربع جولات الماضيه، وهذه يعني يمكن نقطه سلبيه في موضوع كماليه النصر، انه حرام انه ننحرم منه.
0: القادم بيلعب يعني مع الاتحاد،
2: ان شاء الله انه يقدر يصبر عليها. تخيل انه يقدر يصبر، يعني ما يغيب،
0: ما يغيب،
2: باقي له كرتين، ما ادري
0: كرت واحد يوقف.
2: والله ما هذه المفروض النصر ينتبه ويبلغ اللاعب في موضوع.
0: اكيد بلغ المدرب في احد المؤتمرات الصحفيه. بونو ولا العقيدي؟ بصراحه بونو ولا العقيدي؟ وليش
1: بونو
0: ام مش بونو؟ بنته ولا العقيدي؟ انا شفته قلت بونو، بنته ولا العقيدي؟
1: انا المفروض انه يكمل العقيدي. المفروض يكمل العقيد صراحة، لأن أول شيء إنه المباراة اللي حق التعاون أعتقد شفناه، هو العقيد راجع، وأعتقد إنه هذا من الأصح إنه يصير عندك حارسين يا خالد. يعني من الأفضل ما تعتمد على حارس واحد.
0: لا أنت على كلمك كرأي،
1: أنا كرأي إيه؟ إذا هو يبغى نتيجة المباراة لا يلعب العقيد.
0: ترى مباراة الاتحاد القادم
1: داري، عارف أنه العقيد يستفيد من الثمانية كلهم داخل الملعب، هذا من وجهة نظري.
2: أنا مستوياتهم متقاربة.
0: أيوة.
2: أشوف أنك من مصلحتك أنك تلعب بثمانية أجانب وتعطي قوة أكثر أنك تلعب العقيدي، وأنا أتمنى إن شاء الله أن العقيدي يثبت في المباريات القادمة مثل ما أثبت بونو في منتصف الموسم الماضي.
0: جماهير النصر والتعاون مع بعد المباراة مع مرسلنا عيد العلاوي.
3: النصر حرفيا حياة، يعني إعادة الحياة بعد النصر الصدق.
4: أحب أقول ممكن نشوف الجزء الثاني مع سي.
5: يعني هدفنا هالموسم هو آسيا، فعلى هذا الأداء بإذن الله قادرين.
6: النصر الأيام الأخيرة الفترة الأخيرة هذه صار يوترنا، بس الحب، الحب لازم يجيب لك التوتر.
7: محتاجين الجمهور، بس الجمهور موجود اليوم اللهم الحمد، 24,000 الحضور اللهم لك الحمد، وإن شاء الله الجايات أكثر بإذن الله.
8: 3 نقاط وصدارة اللهم لك الحمد، بدون بلنتيات بدون شيء.
9: كل الظروف اللي قاعدة تمر في الدوري إلا أن النصر ثابت وغير متحرك.
10: النصر فرحنا ومستمر بالأفراح من الموسم اللي راح، وكمل الموسم هذا وتصدرنا، ومباراة اللي راحت كانت رومنتادا جدا قوية، رجعتنا للمنافسة بشكل مبكر وجيد.
11: منو الهلال؟ منو الهلال؟
12: أهل الاتحاد.
11: منو الهلال؟ والله ما أشوفه شيء، والله ما أشوفه شيء الهلال.
12: ترى يخوفون.
11: مين؟ الهلال؟ القادسية يمكن، بس الهلال والله ما أشوفه شيء صدق.
0: هذا حديث جماهير النصر، هذه المباراة في النصر الخمسة القادمة، الاتحاد النصر، النصر أبها، الخليج النصر، العين الإمارات النصر، النصر الدرعية. مباراة النصر الاتحاد والنصر مفصلية ولا مضمونة للنصر فنيا؟
1: لا لا، قايل لك أنا مباراة الكلاسيكو من الصعب إنك جدا إن 50-50 تصير 50-50. ما تبي تقول لي والله النصر صحيح على الورق ممكن إنه يكسب الاتحاد، ولكن داخل الملعب إذا حضرت روح الاتحاد وحضر جمهور الاتحاد حتكون صعبة على النصر. هذا توقعاتي.
0: طيب سريعا،
2: أنا أشوفها اختبار حقيقي لفريق النصراوي على قوة النصر وعلى أنه بطل الدوري الموسم الماضي، لكن أنا أشوف أنه الاختبار الحقيقي لسه على ما جاء. لما تجيك عند مباريات كلاسيكو ومباريات ديربي، هنا الاختبار الحقيقي لمن يشق طريقه. طيب. إلى أن يحقق بطولات.
0: شوف أقل أندية الصندوق تعاقدا مع اللاعبين الأجانب هذا الموسم، النصر أعتقد بأجنبي واحد فقط حتى الآن، الاتحاد واحد، الهلال 2، سامرفيل، ووتكنز، الأهلي 4،
2: النصر 1
0: والاتحاد 1. الاتحاد ممكن بوداوي سيعلن عنه، اللاعب الياباني في شك الآن، بوداوي سيعلن عنه قريبا، اللاعب الجزائري. النصر 1 فقط. ليش النصر ما في تعاقدات ولا مكتفي؟
2: أنا ما أدري، يمكن ما قبل قفل الهادي مش موضوع فلوس بقدر ما من يعرف موضوع 800 مليون اللي يقولون عليها وين هي رايحة. الاتفاقية موضوع في إدارة النصر لازم أنها تلحق على نفسها قبل إقفال
1: النصر. النصر مسجل 3 لاعبين، الحارس النجار
0: اليوم اليوم
1: غريب
0: اليوم اليوم حسب ضيف البرنامج علي العنزي في مباراة أعتقد تحت 21 ولا تحت 23 حسب ما سمعت منه، لا المدربين ولا الجهاز الطبي موجودين في الدكة. لم تعتمد عقودهم، هذه كارثة.
1: 21
0: 21 او 23، لا المدرب لا المدرب ولا الجهاز الطبي موجودين في الدكة، موجود في الدرجات.
2: هذا الاحتراف، الاحتراف اللي احنا نتمناه
0: من عقودهم. عقودهم ما
2: طيب مو هذا، مو احتراف ذا صراحه والله العظيم. يعني انا ما قاعد اشوف.
1: كيف سجل النصر؟
0: ما سجلهم. مين سجل؟ كوسا، بس البقيه لم يسجلون.
1: وليش اللاعبين غريب ونجاح؟
0: ما سجلهم.
2: تخيل انهم تتقفل المده دي تنتهي وما سجل، هذا ايش بيصير؟
0: انت كيف مدرب يدرب والجهاز الطبي يعني دخل الجهاز الطبي؟ يعني اذا صحيح الجهاز الطبي دخله يكون موجود.
1: بعدين وش القرار اللي جهاز الطب لو يصيب لاعب كيف بيجيك
0: من المدرج؟ الفريق الثاني.
1: والله هذه مصيبة، هذا
0: قرار غريب.
1: نرجع ورا كذا.
0: هو فريق تحت 21 حسب معلومات الزميل علي العنزي. قال لك
2: في ضبابية عجيبة يا خالد، يعني المفروض تطلع أحد يطلع يطلع من النصر، يطلع ناس يتكلمون على موضوع 800، على موضوع الإيقافات اللي صار. هل عليك شكاوي؟ هل عليك قضايا؟ هل عليك أي شيء؟ مو معقول إن الجهة حتى المسؤولة عن ما صار للنصر الآن ما هي من حقها تقف تمنع. طيب. من التسجيل ومن الأمور دي.
0: أخيرا رونالدو، أنا ما رونالدو مادة، لعب زين وسجل هدف ولا ما لعب زين ولا نفسه، هو الآن الهداف التاريخي لفريق النصر رسميا بكم؟ 104، تعدى السهلاوي في دوري المحترفين 104 هدف عدى السهلاوي رونالدو.
2: يعني أنا أشوف ميزة رونالدو أنه جاء في مجموعة قوية جعلته تصنع له، يعني أنا مثل رونالدو مفروض كل مباراة أنه يسجل، صناع لعب موجودين أكثر من 4 إلى 5 لاعبين. لعيبه اطراف رائعين. انت لاعب كلاعب صندوق مفروض انك تكون متواجد في الصندوق لتسجل اكثر. طيب. رجل يحط من الارقام رجل.
0: السؤال يا فهد، ممكن المدرب مع تداخل المباريات الرجل هذا ما يقدر يلعب مباراتين في الاسبوع؟ عارف شو اقصد؟
2: والله شوف الرجل
0: في العمر ذا يقدر يلعب له مثلا جمعه ثلاثة سبت يقدر يلعب.
2: شوف خالد، ما حدثت في مباراة الاتفاق تجعلني أقول إن يعني الاعتماد كليا على كريستيانو ما حيكون بالشكل اللي شفناه الموسم الماضي. ليش؟ حتى من كريستيانو نفسه، برضا من كريستيانو، من أجل البكاء اللي كانوا يقولون إن كريستيانو بكى في المباراة، هذا دليل على أن الرجل عاجز عن إنه يقدر يقوم بأنه يشيل هالمجموعة. لما تلعب مباراة أنت متخذ قرار إنك تقول لا والله أنا بطلع، هو شاف إنه ما يقدر يساعد الفريق أكثر.
1: بس يا فهد
2: ما حدث صراحة ما حدث بين الشوطين في أن اللاعب يطلب تغييره علشان يعطي فرصة ثانية، ثم أنه يكون في ذاك الحزن في نفسه. أنا أعتقد استعجل عليه هذا الموسم، يمكن أشوفه آخر موسم لكريستيانو.
1: بس فهد مباراة الاتفاق الرجال جاي من باريس،
2: ما اختلفنا،
1: من فرنسا، من الصعب جدا والمباراة في المنطقة الشرقية. ما أعتقد إنه صعب جدا إنه بيعمل، لكن كريستيانو خارج الملعب يا فهد لاعب محترف بمعنى الصح.
2: يعني هو ما صار أعتقد هو وصل للعمر، هو صار أمام الواقع، ولا كان يقدر يقول أنا ما أشارك إلا شوط ثاني، أشياء، موضوع سفر، موضوع.
0: يعني هذا السؤال بيلعبه لما تداخل آسيا مع الدوري بيلعبه ثلاث مباريات ولا
1: لا أنا أتوقع أتوقع إنه يلعبه اللي يخليه الباقي 20 دقيقة إلى 25 دقيقة يطلع.
2: جواب على سؤالك خالد، اللي يخليه لاعبه عدم وجود من هو أفضل منه، احترام للباقين.
0: الحمدان ما يمكن يلعب
2: بالدور. خالد خلينا نتكلم، انا قاعد نتكلم بالصدق. كريستيانو افضل،
0: يجيب مهاجم
2: في هيبته، في اسمه، في استغلاله للفرص.
0: طيب يجيب مهاجم مواليد،
2: اي هذا الكلام. انا اقول لك الان اللي خليني اروح معاك انه ما يلعب كثير، انه يلعب كثير، عدم وجود البديل اللي لو نقول قريب يكون افضل من كريستيانو اكثر. انا اقول لك معاك النص، المفروض انه يجيب لاعب مواليد
1: لعب راس حربه وسجل. أعتقد اللاعب هذا يلعب كل مركز، بس الحمدان لا، الحمدان أعتقد
2: أنه يعني.
0: طيب خلي نروح الفاصل، بعد الفاصل الاتحاد يضع أمال على تألق جورج، والأهلي ينتظر من الترينكاو أرقام أفضل.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: حياكم من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد، منصة الأولى. أكبر نتيجة في الشوط الأول بدور المحترفين تاريخيا كانت الاتحاد والقادسية، انتهت 6-0 موسم 11-12. النصر أبها 5-0 23-24. الأهلي أبها أيضا 5-0 23-24. القادسية الفتح 5-0 11-12. الهلال الخليج 5-1 26-27. حسام الهلال في الشوط الأول،
4: والمفروض انه الشوط الثاني يكرر 5، ولكن شفنا احنا ضياع انفرادات امام الحارس. اعتقد انه هذه بعد برضه نتمنى ان انزاجي انه يوريهم الشوط الثاني فقط. الشوط الثاني هذا يمكن تقريبا فيه 6 فرص محققه.
3: انزاجي تحملها؟
4: لا، انا اقول اتمنى انه انزاجي يوريهم الشوط الثاني فقط. شوف الشوط الاول وشوف الشوط الثاني. انفرادات سهله. انفرادات سهله الشوط الثاني. هذه ممكن، هذه الرطوبة، بس سمر طيب. فيلم أعتقد أنه كانوا عايشين بشرقية.
3: فاز. طيب، هذه أكثر الأندية مباريات أندية الصندوق في المنطقة الشرقية من أغسطس في أغسطس في تاريخ دوري المحترفين. النصر لعب 9 مرات، طبعا الشرقية اللي هي الدمام والخبر والأحساء. النصر 9 مرات، الأهلي 8 مرات، الهلال 7، الاتحاد 6.
5: شوف خالد، كثر الكلام عن مباريات الشرقية.
3: وشي قال لك سمر في المولود الشرقية.
5: والشيء العجيب انه الاعلام لم يتطرق لمباريات الشرقية ولا للرطوبة الا يوم جاء الهلال. جاء التصوير للجماهير وكثر الكلام على الرطوبة وعلى الملاعب اللي ما هي كويسة وعلى ما اعرف ايش، لكن الاندية لما كان لعب الاتحاد ما حد تكلم، يوم لعب النصر ما حد تكلم. شيء يعني ما اعرف شلون ردة الفعل تكون بهذه الطريقة. يعني ما تجي رطوبة إلا يوم جاء الهلال. طيب ما كان قبلها الأهلي الاتحاد لاعب، وكان النصر لاعب، وكان مدري من اللي لاعب، ما حد تكلم عنها رطوبة، قالوا إنه في رطوبة.
3: الهلال ممكن ما لعب من 3 سنوات في أو 4 سنوات في في في أغسطس.
5: يعني ردة الفعل هذه صراحة ما أدري كيف نكيل بين ميزانة.
4: يعني أتفق مع فهد، لعب الاتحاد، لعب النصر، إلا يوم لعب الهلال طلعت المشكلة هذه. ما هم متعودين فايز 5
3: مو الفريق يقول لك الجمهور
5: قصدك
6: طلعت بالصوره
5: وطلع الحدث يعني ملم يعني بشكل عجيب. يعني احنا قاعدين نتكلم ليش ما طلع هالكلام يوم الاتحاد يوم تكون
3: النصر 9 مرات
5: طلع النصر يوم طلع مدري مين ما حد طلع. وشوف منك اكثر اللي يلعب هناك. على كل حال انا ما بيدخل في هذا الموضوع ذهاب واياب، هذه من حق اي فريق يلعب، بس ما تتكلم على موضوع رطوبه. بعد يجونك اهل الشرقيه في عز الشتاء وهم ما تعودوا على الشتاء هناك عندنا بالرياض. أنا يعني هالموضوع أنت موضوع الأرض والجماهير معروفة في أي دوري في العالم.
4: بس بقول لك شيء، الهلال سواء يلعب برطوبة ولا ما برطوبة، أعتقد أنه قدم مستوى قدام الخليل.
5: لا إحنا ما نقول على المستوى، إحنا نقول على الحدث. محمد
4: هو الحدث.
5: شلون يكبر ويطلع ويبرز بالطريقة كده على حسب اللون، مو على حسب الحدث نفسه. والحين اللي يسمع كلام فهد يقول ده لا متعصب. طيب حقيقي، طيب ما لعب النصر ولعب الاتحاد ولعب مدري مين، ما حد سمعنا عن الرطوبة بذا الشكل وبذا التقارير اللي تطلع في الإعلام ولا بهال.
4: بس يقول لك يوم المباراة فعلا رطوبة زايدة يعني. هذه الأرصاد يقول لك رطوبة فوق 60% 70%.
5: حتى حق الأرصاد صاروا يردون على بعض.
3: ولد الثقبة سمر فل ما أحس في الرطوبة ولا شيء. ها
4: يمكن يحب الأجواء هذه.
3: سمر فل العفو سمر فل مولود في الثقبة.
4: لا مولود في خبر.
3: والله ما تأثر عليه الرطوبة.
5: ما حسسني إنه في رطوبة.
4: لا ما تأثر. يعني شفنا حنا شفنا أداءه في المباراة. أعتقد أنه ما تأثر. يعني إذا كنت تأثر يمكن اللاعبين السعوديين تأثروا وهو ما تأثر. أعتقد أن هذه جاهزية اللاعب وأي يعني إحنا المملكة أعتقد قارة يا فهد. أعتقد أنه الشمال غير الجنوب غير الوسطى غير الشرقية غير. أعتقد أنه اللاعبين الحين متعودين على الدوري. سواء إحنا يوم نلعب يا فهد لعبنا قدام الاتفاق فعلا الرطوبة الزايدة يعني ما تقدر تتنفس. ما تقدر تتنفس
5: يا محمد. احنا كنا نلعب الساعه 3 الا ربع في عز الشمس وفي انجيله من تحت بس حر ومن فوق حر. ما حد قال بس الجو على هالامور.
4: بس الجو يختلف يا فهد. الرياض
5: هو نفسه نقول لك 3 الا ربع في الرياض في عز الشمس.
4: اي 3 الا ربع بس بالشتاء مو بالصيف. مستحيل
5: ايام كذا يا محمد. طيب والله
3: الجماهير الخليج والهلال بعد المباراه مع مراسلنا خالد قنا.
0: لا السهل أكثر من كذا وحنا بعد السهل إن شاء الله مع الرطوبة هذه وبعد شوف حتى صوتنا راحت يعني.
6: والله مباراة ممتعة وتمتعنا في المباراة ومبسطوا الشباب.
7: والله حلوة كلها أهداف.

0: 4/9، الهلال اليوم يوم 7/9، التعاون الهلال يوم 11/9، والله جدوله يا تخلي الزاقي سوبرمان يرجع ايطاليا.
1: والله عنده فريقين الان الزاقي ما له عذر، قلت لك انا.
0: طيب على الساعه، طيب هذا عبد الرحمن في هاشتاج دورنا غير منصه فيكس محمد يقول اسال الكابتن محمد الداعيه، لو فاز الاهلي على الهلال راح يقيل انزاجي بالمنصبه؟
1: لا ما اعتقد، ما اعتقد من اول مباراه ما اعتقد انه يشيل انزاجي، بعدين الشرط الجزائي كم يعني؟ يعني وين
2: 27 يشيله يشيله ما دام
0: هو دفع البنزين
2: 27 يشيله
0: عاجز عن انزاجي 27؟
1: يا اخي عدد هذه مسلين الهلال
0: لا سالك يعني مو
1: بدل ما ادفع الانزاجي اروح ادفع بلاعب يفيد
0: المدرب. لا العائق هو عائق مالي بالنسبه
1: لي. لا انا اقول لك، انا اقول لك يعني من الصعب جدا انه ينهزم الهلال، يعني هي اليوم انت قلت غدا وهي اليوم دخلنا باليوم الجديد، لكن اقول لك انا ما اعتقد انه هزيمه الاهلي انه ممكن تقيل انزاجي، هذه من وجهه نظري يعني.
0: فهد
2: انا ما اعتقد ان عنده العناصر اللي يشيلونه، حنرجع لعصر ان الهلال ينجح اي مدرب.
0: طيب واذا انزاجي خسر بكره؟
2: ما اتوقع، ما
0: طلع لنا انزاجي يا مدرب
2: ما له الا فتره الشتويه طبعا. يعني ما اتوقع اي ما يعني نايم. انا اقول انه ما له الا فتره الشتويه يعني ما صعب انه هو مباراه او كذا.
1: لا على الاسامي اللي عنده يا فهد، الاسامي اللي عنده المفروض انه يتعامل معهم كفريق بطل، كفريق انه يبحث على الفوز دائما، اما اني اسجل هدف ولا هدفين اقدر اتراجع ارجع الفريق والعب على كره المرتده ويصير الفريق اللي امامي
2: محمد في طريقة
1: هو اللي ضاغطني
2: في طريقه يعني. في بعض المدربين يتعامل مع ادواته لمباريات قادمه، يفكر في في قدام، اما اجي العب مباراه فايز 5 وشو لا انا استنزف في لعيبتي في رطوبه زي ما قلت وفي دنيا وعندي مباريات قويه مع الاهلي وعندي في اقول محمد انت تتكلم كل ما راجع مدات تقول انزاجي
1: لا لا لا لا في فرق، احنا واضح يا فهد واضح، حتى السنه هذه تقدمنا على الفيصلي ورجع، تقدمنا على الخليج 2 ورجع، ما هو هذا اسلوب
2: الهلال، هذا هو الان قاعد يصحح، قاعد يلعب بظهيرة حقيقيين ما يخترع، قاعد يلعب نيفيز كسته ما يلعب
1: هذا فنتر. هو هذا اللي اقول لك، انا ليته يستمر على الشيء هذا وليته يخلي كلمه تراجع الفريق انه عند بونو ترجع تدافع عند بونو، مستحيل هذا يعني اختل المدافع
2: مع هالاستقطابات برضك بتقول لي انزاجي
1: ما هو هذا المشكله، انت المدرب هو اللي يقود الفريق، هو اللي طريقه هجوميه طريقه دفاعيه طريقه، هذا هو اللي انت تشوفه كذا كذا لقطه باثناء مباراه الخليج يقول لهم ارجعوا.
0: احمد السرحاني في هاشتاج دورنا غير منصه اكس رجعنا للنصر يقول استاذ خالد والله مصيبه فعلا اذا حدث هذا في فريق 23 يبغون نصير في افضل من افضل 10 دوريات، مع احترامي لكل الموجودين في النصر ولجان الاتحاد السعودي والرابطه والوزاره والصندوق، لا يمكن مثل هذا المستهدف بهذا الوضع المزري للنصر، اطلعوا للناس ووضحوا للجميع.
2: هذا الكلام اللي نقوله
0: يقول ترى بلا مدربين وبلا جهاز طبي فاضي.
2: هذا الكلام اللي نقوله
1: كيف قيمه المباراه؟
2: هذا اللي انا قلت لك، هذا الاحتراف هذا الاحتراف اللي نبغاه، ما هذا مو باحتراف حتى لو تتدخل اشياء اخرى، يعني انا مو معقول انك تقول بهذا الاحتراف، يعني انت يا تحل مشاكلك اول باول، لما تتراكم تتراكم الى ما تشوف ما شلون نحلها، شلون بتسجل تقفل تقفل المرحله، ترى مو موضوع ان النصر الان قاعد يقدم مستويات كويسه، ترى يغيب منه لاعب او لاعبين ما عاد تلقى النصر، تخيل النصر بدون جواو مثلا.
1: اذكر يا خالد اذكر انا اذا ما جاء الاسعاف ها الحكم ما ما ما يبدا شو اسمه ما تبدا المباراه فيه.
2: لا الاسعاف موجود بس
1: لا لا اقول لك انا يعني الاسعاف هو الاسعاف اذا صار ما هو موجود ما هو بالك عاد بالجهاز الطبي، الاسعاف اذا ما هو موجود ما
0: حق النصر الفريق الثاني
2: المغرد موجود. المغرد يا خالد كلامه منطقي، مثل انت ما كبرت مثل ما كبرت انت المناخ والرطوبه في الشرقيه وتكلمت عنها بتقارير، يا اخي جيب اللقطات اللي كانت موجوده اللاعبين وتكلموا الاعلام شريك، الاعلام شريك في التطور والاحترافيه.
0: فهد علمك نظام البرنامج، لا نعرض اي لقطه جايه بتصوير جوال، هذا سياسه البرنامج من اي مكان، جيب لي شيء تلفزيوني من الناقل اطلعه
2: انا ما
0: عيوني انا كبرنامج
2: انا اتكلم
0: لو طلع اطلعه
2: انا
0: وانا بالنسبه لي على هذا الموضوع ها موضوع خطير جدا، المدرب اضعف المدرجات ها لكن الجهاز الطبي لا موجود تحت، لا سمح الله في شيء ولا شيء، يتنازل ترى الاتحاد السعودي لان تحت 23 تحت مظله الاتحاد السعودي يتنازل، خلي الدكتور موجود

0: حتى لو موثق عقده خلي الدكتور موجود، هذه في حياته وموته لا سمح الله. اللي قاعد يصير غريب جدا،
1: خلي تخيل دافع رواتبه ودافع له كل شيء وقاعد ما يقوم بعمله، الله ما ادري ايش
0: نسمي. الى الاتحاد بيطلع حبه فوق حبه تحت لمتى؟
2: والله هو شوف لما تسكر الفتره الصيفيه اعتقد خلاص ان الجمهور الاتحاد بياخذ الامر الواقع واللاعبين نفس الطريقه. اعتقد الان الكل خايف من لعيبه الاتحاد انه ممكن تستغنى عنه، وشفنا احنا موسى ديابي وشفنا كذا لاعب يعني ما هم مستواهم، تلقاه يبي يلعب بس ما هو قادر. يعني انت لما تشوف الحديث الاعلامي انه بيجي جاء اللاعب الياباني ثم كم لاعب، اعتقد هذا تنعكس على داخل الملعب يا خالد. لكن بعد الفتره الصيفيه 10 اذا سكرت اعتقد ان الاتحاد بيرجع الوضع الطبيعي.
0: نصيري له حل؟ عفوا ما عندي وقت في هذا، نصيري له حل؟
1: لا انا ما اشوف له حل، وانا لو مجهد
0: حل وش حلك؟
1: انا المفروض انه يتغير، ما هو خذ تجربته باكثر من مباراه، اسلوب الاتحاد طريقه اللاعب لا تخدمه، لكن رجوع موسى ديابي انا اشوفه امسك قردك لا يجي اقرد منك، ما انت قادر تقدر تجيبها، الانديه ككل لما يروح منها لاعب اما حتجي الانديه وتقول لك يلا انت لازم تصرف بعض اللاعبين عشان تاخذ لاعبين اخر، ما حتقدر تصير مثل الهلال تجيب لعيبه مثل هذا اللاعبين.
0: هذا النصيري مع جورج مع الاتحاد هذا الموسم 5 مباريات لكل لاعب، هدف النصيري 3 اهداف لجورج، 391 دقيقه النصيري 188 دقيقه لجورج. عندهم مهاجم.
1: شفت تفاعل الجماهير مع جورج لما ينزل، انا ما اعرف ليش ما ياخذ الوقت الكافي انه يقدر يلعب، لانه لاعب كبير يسدد يعني طريقته بالكره مشاركته يعني حتى الجماهير كيف استقبالها لما ينزل جورج، انا استغرب ليش ما يلعب.
0: جماهير الفتح والاتحاد بعد المباراه مع مراسلنا مهدي عبد الله.
3: مباراه ممتعه الصراحه من الجانبين من الاتحاد ومن الفتح، ما قصروا والله.
4: يعني اليوم انت راضي بالتعادل؟
3: صحيح
4: على هالمستوى، على هالمستوى راح تفوز امام النصر المباراه الجايه؟
5: ما توصل مركز خامس على هالمستوى يا اخي حس.
6: الحمد لله لانه تعادلنا واحنا بامكاننا نفوز على نادي الاتحاد، بس كل شيء له ظروفه.
4: المستوى راح تفوز امام النصر المباراه الجايه؟
7: ايوه مش عارف باذن الله برجاله الاتحاد ان شاء الله. كعبنا عالي على النصر.
8: النصر غير، انا ضد النصر غير.
9: إذا حضرت الروح بإذن الله نفوز.
10: الله يكون في عون الاتحاد وجمهوره بس. انصاري برا برا برا.
0: هذا غضب جماهير الاتحاد من النصيري، مباراة الاتحاد القادمة، اتحاد النصر، الاتحاد الفيحة، الفيصل، الاتحاد الشمال القطري، الاتحاد في آسيا، الهلال، الاتحاد بعد كأس الخليج يوم 10/10 من الاتحاد للأهلي فهد. طبيعي خلاص بروح للاهلي، انسى الاتحاد الان. على الاهلي
1: سبك تقول الاتحاد؟
0: لا الاهلي، الاهلي تكلم على الاهلي. طبيعي اللي صار امام الخلود وليش؟
1: طبيعي انه المدرب ما لعب بعناصره اللي المفروض انه يكسب فيها الخلود، استهان بالخلود كثير، الخلود ما هو فريق سهل. احنا تكلمنا في البدايه وقلت الخلود بدا مع الاتحاد في جده وما قدر ينهزم، تعادل معه، تعادل مع التعاون، لم ينهزم لا مباراة نيوم ولا مباراة الاتحاد ولا التعاون. أنا أعتقد أن الأهلي كان يعني ما كان في تهاون، عدم تركيز من اللاعبين، جانينيو كان في الاحتياط وموجود في الفريق، الأظهرة لم يلعب الأظهرة الصحيح، كان في أخطاء يعني واضح أن الفريق رايح يعني واثق من نتيجة المباراة.
0: بس هذه تعاقدات الأهلي اللي تم في الفترة الصيفية، أعطينا التعاقدات أول من فضلك. تعاقدات الأهلي هذه تعاقدات الأهلي الأجنبية، أبو بكر كينيتي، سيدر سيان، ترينكاو، أرتيم. الحديث عن أرتيم وحديث الإدارة الأهلي والقرار لهم، يقول لك الكتاب باين من عنوانه، تعطيه فرصة فرصتين 3/10 بطيء كسول ما في مهارة، والأهلي يحتاج نوعية مختلفة عن هذا اللاعب. ترى مو عيب تقول احنا أخطينا وجيب لاعب مكانه، خاصة في فترة ودى أسوي يجيب لاعب مكانه إذا أردت تعديل وضع الأهلي بهذا اللاعب. انسى، مو عيب ترى أخطأ. شوف الهلال ما شاء الله يجيب بنزيمة 6 شهور وشيله، جاب من 6 شهور وشاله، ترى مو عيب يقول لك أنا أخطيت. يا لجنة التنفيذية في الأهلي، يا مدير رياضي في الأهلي، مو عيب تقول احنا أخطينا يغير اللاعب، شيل اللاعب وجيب واحد مكانه في وقت. الآن 10 أيام مستقبلا ما في وقت،
11: مستقبلا عندك كاس قارات، عندك دوري، عندك نخبه، عندك ممكن تاهل بطوله ثانيه، حتطير كلها. نقول بسبب اللاعب، ترى لاعب الوسط مهم. تخيل ان لا يوجد محور في الاهلي كاجنبي، لا تنقانا عمره 20 سنه، زياد الجهني، نايف مسعود، هذا اللي بيلعب فيهم الاهلي حتى نهايه الموسم. مشي على قولة فهد، شيل ودي، ها سويها يعني. طيب خلينا بس خلينا نروح الجماهير، لقاءات الجماهير بعد مباراة الخلود والأهلي.
12: مبروك الفوز، ايش حاب تقول؟
13: لو يجي الاتحاد ولا الهلال ولا النصر ما يفوزون على الخلود.
14: خلود 100 100، الحمد لله كويس. شوف
12: ما شاء الله، شوف مباراة كله.
14: ايوه كله شوف،
15: الحمد لله 3 نقاط مهمة، بداية قوية جدا للخلود الموسم هذا، 8 نقاط من 4 مباريات.
13: أبدع الحارس بس أخطب خطأ واحدة الهدف. شيلوا العدة يلا على جدة، شيلوا العدة يلا على جدة.
12: أنا ما أنا مصدق اليوم، أنت لما أنك تفوز وبنتيجة كبيرة، وعلى من؟ على بطل نخبتين، بداية بطل نخبتين، بطل هذا بطل نخبتين، انتصر الخلود اليوم عليه الحمد لله. والخلود قادم بقوة، والمراكز المتقدمة بإذن الواحد الأحد إن شاء الله.
16: أبياء الرقصة اللي بالمدرب
12: الحمد لله، من اليوم وأنا بالمنصة اللي أنا مصدق جن سوا الحمد لله.
11: هذا عبد الله البطي والمسي بالخير، نقول مبروك يا حبيب القلب عبد الله. هذا الهلال الآن، مباراة الأهلي القادمة، الأهلي الهلال، الأهلي الرياض، القادسية، الأهلي الحزم، الأهلي السعودي، بختكور، وفي بعدها ب5 أيام هي المباراة الأهم للأهلي، صن داونز والأهلي. وبالتوفيق للأهلي في هذه المباراة بالتحديد أمام صن داونز لكأس القارات. طيب خل نروح نسمع أفضل الأهداف صوت المعلقين.
17: يرسل الكرة إلى بيناس، بيناس يتقدم، يسلم على التمرير، الله الله العرضية، الله الله الذكريات، شكل من أشكال الخلود.
18: خطأ الآن، التنفيذ يأتي، ميتشي باتشواي بهذه الفكرة بهذه الرأسية، وصلت إلى علي غوري، سينمائية فرنسي.
19: اللاعب يستمر سالم على اليسار، النفسي لمساعتي ماني، يعدي ماني، يمر ماني بكرة إلى كوستا قوية،
20: العالي لتمرير الكرة، وبعدها في مساحات الوسط، وبعدها الحضور على مستوى البناء، والبناء الهجومي أمام سمر، الله الله الله الله الله الله الله يا فنان.
11: هذا الاستفتاء راح الجمهور إلى وين؟ راح إلى سامو كوستا، والله سامر فيل 48%، سامو كوستا 46%، غوري 3%، إيكر لاعب الخلود 3%. فهد
1: أنا أروح مع كوستا.
11: كوستا ليش؟
1: أحد الحلول المهمة في ظل هذا التراجع، كرة جاية من خارج الملعب على جوه، يعني تسديدتهم فيها لفة، يعني كانت صعبة بطريقة الزاحفة على الأرض، ويعني حلول مهم.
2: أنا سمر في الصراحة المجهود اللي سواه
11: تحت الهواء، قلت لي غوري
1: شفت شنو هون الحين جبتها
2: يعني
1: أنا كنت مختار بين سمر فيل وبين
2: لا لا يعني شوف أنت شوف كم منين جاء يعني وكيف راوغ وكيف تابع الكورة لما قدام الحارس، أعتقد أن فيها صعوبة يعني.
11: أفضل مدرب في الجولة، ورونا استفتاء الجمهور راح إلى وين؟ عندنا برونو لاج مدرب الدرعية 6%، باكينغهام مدرب الخلود 11%، بوسوكوغلو مدرب النصر 44%، انزاجي مدرب الهلال 39%. محمد
1: انزاجي لانه عرف يتعامل مع ضغط الجدول والمباريات براحته والرطوبه والكل يعني الامور، ومباراه قادمه ككلاسيكو تغير كثير من اللاعبين، وانا ما ابغى الهلاليين يتعذرون بعد هالاستقطابات بموضوع مدرب وانزاجي. خاصه على يساري
11: افضل لاعب، افضل لاعب في الجوله نونيز 11%، لاعب الدرعيه، لازارو لاعب الفيحة 2%،
0: سامو كوستا لاعب النصر 31%، سمر في اللاعب الهلال 56%. فهد
1: اروح النونيز.
0: نونيز
1: ارتياحه، اعطاه الثقه، احساسه بانه لاعب كبير، سجل هدفين
0: في الهلال. ما كان لاعب كبير
1: يعني، ما كان، ما اتوقع ما كان مرتاح يعني.
0: ما كان
1: واضح انه ما كان، وكانوا ما يلعبونه، وكان عاش اوقات عصيبه تخلي لو كنت انت كويس تصير سيء.
0: راح اسيا بعد شهر ونص على طول.
1: ها
0: ودوا اسيا في شهر 9. ايه ما كمل جولتين راح اسيا.
1: مجرمين الهلالي.
0: لا فهد موسم في اتخاذ القرار، لاعب شافوه ما ينفع على طول ودوا اسيا. هذا اللي قصك فيها، قصك
1: إيه بس هي ما تجي يعني، لازم لا تكون يعني فيها هدر مالي. ما هو موضوع
2: هدر المالي.
1: ما هو موضوع انك الان تبي تتعلم الغلط صح، تخلي تقلب الغلط صح، ما يصير يعني. انا تقول لي انا الهلال كويس، اللاعب اللي ما يكون كويس نشيله ونجيب بداله. طيب شو اللي جبته من الاساس؟
0: طيب
1: هذا هدر مالي.
2: انا سمرفيل.
0: سمرفيل
2: اللي سواه وصراحه في المباراه يعني طيب. اعطاك 90 دقيقه 200%.
0: كلهم لاعبين هلال
2: رغم الرطوبه.
0: كلهم لاعبين هلال.
2: لا انا سمرفيل، انا
0: هو لاعب هلال.
2: لا هو حق لاعب الدرعيه صار.
0: هو لاعب هلال، ملك الهلال،
2: دار الملك للهلال. راح نعاره بس عاد
1: ما يدري محمد انه يدفع راتبه. ما يدري
0: ما ادري
2: تدري خالد
0: ما ادري.
2: انا ما ادري من اجيب المعلومات.
0: ما لم يتم اعلان رسمي من الدرعيه ومن الهلال، انا ما ادري. هذا نادي الهلال قبل قليل نزل مو بيان، الهلال يشكر الأمير الوليد بن طلال على تكفله بقيمة مخالصة البليهي.
1: وحتيجي بعد يومين أو ثلاثة نفس التغريدة هذه على مراد. خذها من
0: مراد. ممكن يروح إعارة للقادسية. إعارة
1: للقادسية. إعارة
0: إعارة إعارة مو انتقال.
1: إيه يعني أقصد إعارة، بس إن الرواتب تدفع يعني نفسه بيدفع عنه.
2: أنا ما أعتقد إنه كلام فهد صحيح. المراد هو أصلاً حنا بحاجة مراد صراحة.
0: راح يعارض القدسيه.
2: والله هذا نظره فنزاقي. نروح نرجع فنزاقي نظره غريبه.
1: صادق معي يعني؟ صادق معي.
0: الاسبوع الجاي نفتح موضوع اللاعبين اللي جابهم الهلال وضعتهم خلال 6 شهور او سنه.
2: واجد
0: من يتحملها؟ انزاقي
2: اكيد. انزاقي من اللي الفتره الشتويه العام 9 إلى 8 لاعبين من اللي جابهم؟ انزاقي.
1: من اللي جاب رثيو وما جاب
2: النونز؟
1: من اللي يحسبون ان
0: طيب ننتظر بكرة مباراة الساعة 9. محمد الدحية فهد الهراجي يشكر لكم، يعطيكم العافية. مباراة كسر العظم بين الهلال والأهلي. تصبحون على خير.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

ونسافك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردة، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء البهجة، ومساء الأخبار السعيدة. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، وأكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طبعاً الإخراج والإبداع منورنا في اليوم مخرجنا عبد الله الكعيد. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تواصلهم الرائع وتفاعلهم الحلو. شكرا لكل أيضا اللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة. خلينا نروح لافتتاحياتكم على الواتساب اللي بترسلوها. الصداقة بلا صدق كظل بلا شمس، والمعاملة والمعاملة بلا احترام كأرض بلا ماء، والعهد بلا وفاء كقلب بلا نبض. كل شيء إذا تجرد من جوهره صار قشرة خاوية، صورا بلا حياة. الإنسان لا يقاس بجسده ولا بلسانه، بل بما يزرع في القلوب من رحمة وما يترك في الأرواح من أثر طيب. الرحمة هي نور القلب. من بن حنين، يا هلا وسهلا بيك. طيب كمان مساء الخير مريومة والمايسترو محمد عبد الله الكعيد. من صديقنا فؤاد يقول: ستكون بأطيب حال وسوف تشهد حياتك نقلة حقيقية، وانفتح داخلك باب الاتزان والتحرر من الألم، لكن بشرط واحد، أن تسقط عنك وهم الضحية، فلا تحمل الناس ولا الظروف مسؤولية حياتك. واجه نفسك بصدق وقل: أنا من يتحمل مسؤولية نفسي وخياراتي، أنا من يملك قرار سعادتي، وسوف أمضي فيه بحكمة. ولا تستسلم لتلك الحالة السلبية التي تمر بها، قد يهمس بداخلك صوت يدعوك للعزلة واليأس ويقنعك بأن الأبواب قد أغلقت، لكن لا تصدقه، تنبه وانهض من جديد، فالحياة ما زالت فيها جوانب جميلة لم تكتشفها بعد. طيب هذه بعض من افتتاحياتكم الحلوة. نروح لموضوعنا اليوم. اليوم راح نتكلم عن أثر الكتابة. ماذا يحدث فيك شخصيا، في شعورك، في دماغك عندما تكتب مشاعرك؟ ليش تشعر بالراحة بعد الكتابة؟ وخليني أقول إنه موضوع الكتابة هو مش بس إنه والله أكتبه خلاص، ولا يعني تسجيل للكلمات وكتابة، هي عملية إعادة تنظيم للعقل نفسه. عشان كده بيستخدموها علماء النفس والأطباء النفسيون كوسيلة علاج في كثير من الحالات. الكتابة ما هي مجرد كتابة وكلمات وتسجيل على ورق، الكتابة أكبر من كده. الكتابة هي طريقة الدماغ لترتيب الفوضى. قبل ما تكتب المشاعر، أي مشاعر كانت، سواء كانت مشاعر غضب، مشاعر استياء، مشاعر حزن، مشاعر ضجر، مشاعر شوق، أي مشاعر، أي نوع، دائما بتكون بدون لغة. لما تغضب ولا تحزن ولا تخاف، ما يكون الدماغ في أفضل حالاته، تزداد نشاط منطقة معينة في الدماغ مسؤولة عن الاستجابة للمشاعر القوية. لعشان كده نقول أحيانا: أنا ما أعرف أنا حاسس بإيه، مش عشان والله أساسا الإحساس مش موجود ولا المشاعر غير موجودة، بل عشان هي هذه المشاعر وهذه الأحاسيس ما تحولت إلى كلمات. تخيلوا كيف إنه الموضوع سهل أو تفسيره بهذه البساطة، بس مش عارفين، إحنا مش عارفين أهمية إنه الإنسان يفضفض سواء بالكلام أو بالكتابة. مو كلنا عندنا أشخاص إحنا نثق فيهم، مش كلنا نقدر نفضفض أو نتكلم. يعني إذا وجد شخص في هذه الحياة يسمعك، شخص واحد بس يسمعك وإنت واثق فيه وتقدر تكلمه في أي شيء يزعجك أو تفضفض، فأنت محظوظ. أحب أقول لك إنك أنت يعني في نعمة،
وفي حظ كبير. عشان كده أنه في بعض الناس ما عندهم حد ممكن يفضفضوا له أو يتكلموا أو يثقوا فيه أو يقولوا كل اللي في خاطرهم بدون ما حد يحكم عليه أو ينتقدوا أو يعاتبوا أو يعايروا. أوكي؟ فهو أحسن شيء أنه هو يلجأ إلى الكتابة. المشاعر المكبوتة هذه كلها رح تتغير ورح ترتاح، مش عشان أنت ما عندك مشاعر، عشان أنت كتبتها وتحولت إلى كلمات. يعني بكل بساطة، لما أنت تبدأ بالكتابة، أنا زعلان، أنا حزين، أنا خايف إلى آخره، يعني في دماغك على طول ينتقل يعني إلى مرحلة ردة الفعل، إلى التحليل، إلى الشعور، وبعد كده ممكن تشعر بفوضى، لكن في النهاية تنتهي إلى النظام. في كثير من الدراسات العلمية والاجتماعية والنفسية تكلمت عن أهمية الكتابة وكيف ممكن إحنا زي ما يقولوا نبرد خاطرنا في الكتابة. على الأقل الورقة والقلم يسمعوك وما يحكموا عليك أبدا. هذا هو موضوعنا اليوم. نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 و800-244 28-28 رقم الواتساب. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. أيضا حساباتي على منصة إكس وسناب شات، تقدروا تراسلوني على الدايركت مسج لأي اقتراحات لقادم الأيام من الحلقات. كمان تقدروا تشاركوا، وهلا وسهلا بالجميع. اليوم موضوعنا عن الكتابة وأهمية الكتابة وتأثيرها على شعورك، وماذا كده يحدث في الدماغ وفي الشعور وفيك أنت شخصيا لما أنت تكتب. عالم النفس جيمس بينكر أجرى سلسلة من الدراسات على ما يسمى الكتابة التعبيرية، وجد أن الأشخاص الذين كتبوا عن تجاربهم المؤلمة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة على عدة أيام أظهروا تحسن في الصحة النفسية وانخفاض في التوتر وتحسن في بعض المؤشرات الصحية مقارنة بمن كتبوا عن موضوعات محايدة. الفكرة مو إنه الكتابة تمحو الألم يعني بشكل كامل، أكيد لا، بل إنها تساعد الدماغ على فهم هذا الشعور ومن ثم تحليله وتفكيكه وتنظيمه. الكتابة بتحول المشاعر إلى قصة. المشكلة مو في الألم فقط، المشكلة إنه الأحداث هي تظل داخلنا، داخل رؤوسنا، داخل عقولنا، بتكون متناثرة، عبارة هنا صورة، هنا ذكرى، هنا إحساس، هنا جملة، هنا كلمة قالت، هنا خوف، هنا سمعت لوم، هنا أنا انخذلت، هنا أنا خفت، هنا أنا حزنت. يعني مشاعر كثير كلها بتكون مع بعض، لكن لما أنت تكتبها تبدأ تترتب وتبدأ تتنظم، تحاول أكيد حتفهمها. أكيد لما تحط كل شيء في مكانه وتنتهي هذه الفوضى، راح ممكن تتحول من إعصار كبير قاعد يعصف بك إلى قصة لها بداية ووسط والنهاية. طيب على الواتساب مازن، هلا وسهلا مازن، يقول أنا عن نفسي يوم أكتب أرتاح نفسيا، هي اللي الكتابة هي اللي بتخليني أخرج من الضغوطات وأعبر عن مشاعري، وهي اللي بتخليني أرتاح بشكل كبير. نعم أكيد، يعني ما في شك. كمان سطام بن نواف، يا هلا وسهلا بيك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مساء الخير والنور والورد، الله يعطيك العافية وشكرا على برنامجك الراقي، والله انتم الراقين والحلوين وشكرا لكم ولوجودكم دايما معانا. يقول سطام، الكتابة هي الأثر الذي يبقى بعد غياب صاحبه، فهي تحفظ الأفكار وتنقل المشاعر وتوثق الأحداث وتبني جسور التواصل بين الناس عبر الزمان والمكان، وبالكلمة المكتوبة تنقل المعرفة وتغير القناعات وتخلد الإنجازات، ولذلك كان أثر الكتابة عظيم في حياة الأفراد والمجتمعات. سطام بن نواف، الله يا سطام، أكيد أتفق معك طبعا. أيضا فهد الهذلي من جدة، يا أهلا وسهلا. طيب يقول فهد، الكتابة نعمة من الله علينا، لذا يجب أن نخصص وقت يومي لو ربع ساعة نكتب ما يدور في داخلنا، وأفضل أن تكون الكتابة بخط اليد. أفتكر في المرحلة الابتدائية عام 1420 كان عندنا مادة اسمها التعبير، وكنت جدا سعيد بوجود مادة في المدارس مثل التعبير. والله كلنا كان عندنا طبعا مادة التعبير، أنا كانت المواضيع ما تعجبني غير الموضوع اللي تقوله الأستاذة، الله يذكر هذيك الأيام بالخير. طيب كمان مين معانا؟
اكتبوا أسماءكم بليز، لأنه والله قاعدة توصلنا مشاركات كثير بس بدون أسماء. حاعطيكم فرصة تراجعوا مشاركاتكم وتشوفوا أنتوا كتبتوا ولا لا تمام أسماءكم، اكتبوا أسماءكم وشيكوا ونروح نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعين، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضمنا الوقت نصف ساعة وأربع دقائق. أهلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الأكيد الجميل لمخرجنا المبدع عبد الله الكعيدي. أهلا وسهلا بالجميع. اللي بنتكلم عن ليش أو تأثير الكتابة على نفسك وعلى دماغك وعلى مشاعرك وعلى شعورك. يقول الفيلسوف سورين، قال إنه الحياة تعاش إلى الأمام لكنها تفهم إلى الخلف. الكتابة هي الطريقة التي تنظر بها إلى الماضي، تنظر بها إلى الخلف، لكن نستطيع أن نمشي إلى الأمام. الكتابة، ما أدراك ما الكتابة وسحر الكتابة. يمكن الكتابة لا تغير العالم، لكنها تغير الشخص الذي ينظر إلى العالم. يمكن كلما ضاقت الكلمات في داخلنا اتسعت الفوضى، وكلما خرجت الكلمات إلى الورق بدأ العقل وبدأت النفس تستعيد هدوءها. الكتابة ليست مجرد حبر، هو حوار صادق بين الإنسان ونفسه، وأحيانا تكون أول خطوة نحو الفهم، وأول خطوة كمان نحو التعافي. عارفين إذا بنتكلم عن الكتابة وأهميتها في محاور، خلينا نقول إنه المحور الأول، أنت لا تكتب ما تفكر فيه، أنت تكتشف ما تفكر فيه أيضا. أحيانا تكون الأفكار موجودة كاملة داخلنا، لكن الحقيقة بتكون يعني غير واضحة. مع الكتابة أكيد راح نعرف الموضوع وأبعاده، وراح نحط كل شعور

في مكانه، كل شيء في قيمته الحقيقية وفي حجمه الحقيقي. ليش الإنسان قالوا يعني أنه ممكن الإنسان يكون أذكى لما يكتب؟ لأنه العقل لما يفكر يفكر بطريقة سريعة وفوضوية، لكن لما يكتب يضطر إلى ترتيب المنطق، لا يستطيع أن يكتب يقول مثلا يعني كلمات غير مفهومة مثلا، هو لابد انه يكتب جمل مفهومة، عشان كده هو يضطر انه يكتب بمنطق. طيب خليني اقول كمان شيء مهم، شيء مرة مهم، واتمنى فعلا انه احيانا احنا نكتب، في بعض الاشخاص يكتبوا كل ما كتبوا يرجعوا لنفس الألم مرة ثانية، تمام؟ كأنه قاعد يعيد الألم ويعيد الماضي. الكتابة هي المفروض أنها توقف اشترار الأفكار. في فرق بين أنك تفكر وأن تكتب، التفكير يدور في دائرة، أما الكتابة فأنت تجبر الفكرة على الخروج. عشان كده دائما يقولوا في علم النفس أنه العقل هو مكان لإنتاج الأفكار ومو يخزنها. طيب كمان من حقائق الكتابة، الكتابة تخلي الإنسان يشعر بالسيطرة أحياناً على حياته، لأنه كثير من التجارب اللي يمر فيها الإنسان، الصدمات إلى آخره، كده فجأة يحس الإنسان هو أنه الحياة طلعت من بين إيده، يعني خرجت عن سيطرته، تمام؟ فلما هو يكتب تمنحه إحساس بأنه لسه قادر يكتب، قادر أنه يصف ما يشعر فيه. الكتابة ما هي للذكرى، أوكي؟ يعني بدليل أنه بعد ما تكتب تقدر أنك تحرق هذه الورقة أو تمزقها، تمام؟ الكتابة مو للذكرى بس، الكتابة هي لإعادة بناء الهوية. كل مرة تكتب فيها أنت مو قاعد توصف الحدث، أنت قاعد تختار، ولازم تكون صادق في كتابتك. من هو الضحية؟ من هو البطل؟ من هو المخطئ؟ من هو الذي كان على حق؟ إيش أنت تعلمت؟ هل انتهت القصة ولا ما انتهت؟ هل بدأت؟ عشان كده الكتابة تغير طريقة رؤيتك لنفسك. طيب في شيء مرة مهم إنه لازم نتكلم عنه، إنه الكتابة ما راح تكون علاج كامل أو علاج سحري. إنك تكتب عشان أنت تعيد تشتر الألم والتعب، فبليز لا تكتب. إذا كانت الكتابة كل يوم قاعدة تعيدك لنفس المنطقة، لنفس المرحلة، لنفس البداية، لنفس الجرح نفسه، دون محاولة للفهم أو التغيير، فيمكن هذا الشيء قد يزيد التعلق بالألم. الكتابة العلاجية إنه تسأل في النهاية أنا إيش تعلمت؟ إيش تعلمت؟ يعني لابد أن تكون صادق مع نفسك في الكتابة هذه، حتى ما تجامل نفسك لأنه ما في أحد راح يشوفها غيرك، أوكي؟ فلازم حتى لو كنت أنت غلطان تقدر تكتب، أوكي؟ لازم تسأل نفسك هذا السؤال، طب أنا إيش تعلمت؟ كل يوم إحنا نسأل نفسنا هذا السؤال، إحنا إيش تعلمنا؟ في اللي يقدر يجاوب على نفسه، وفي اللي يهرب من نفسه، وفي اللي كده يطلق السؤال في هذه الحياة كده هو ماشي بينه وبين نفسه. أحيانا يعني يكابر ويقول أنا يعني ما غلط وأنا عادي، لكن لابد إنه في درس وفي فكرة وفي شيء لابد إنك أنت اتعلمته. طيب عبد السلام القادري، عبد السلام القادري من اليمن، يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا بك، شكرا على كلماتك الحلوة الطيبة. يقول مواضيعكم أكثر من رائعة. طيب يقول التواصل الاجتماعي والإنترنت خلت الناس تنسى الكتابة والقراءة. أنا عندي تواصل اجتماعي بس أحيانا أغلق النت، بس أمارس الكتابة والقراءة لأنه مهم جدا. تحياتي لكم جميعا وكل من يسمع رسالتي، عبد السلام القادري. يا هلا وسهلا بك.
طيب أرجوان، يا هلا وسهلا بصديقتنا أرجوان، تقول مساء السعادة، ما أجمل ذاك الإحساس الذي يحكي تجربة صادقة لا تقرأ من الكتب، ذلك هو القلم الصادق. نعم. طيب نختم قبل ما نطلع فاصل، نختم مع أبو ناصر كالعادة كلماته الحلوة، يقول السلام عليكم مساء الخير، يا هلا وسهلا أبو ناصر، مساءاتك سعيدة. يقول حينما أكتب أجد نفسي وأجد ذاتي، أجد قلمي يراقص حرفي على الورق، أحس بالعبارات وكأنها ورود وعبق، ومعاني أجدها تأبى أن تتوارى في الأفق، سأظل هكذا أكتب سطرا بسطر وأكتب إلى أن ينتهي الورق أو يفنى العمر ويحترق. أبو ناصر، الله على الكلمات الحلوة. ابن اليمن، يا هلا وسهلا خالد، يا هلا وسهلا ابن اليمن. يقول الكتابة تشرح الصدر وتمنحنا الشعور نحو السلام الداخلي، وتنشط الذهن وتخفف التوتر النفسي. صح يا ابن اليمن. مكملين نغني مع عبد الله وراجعين.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهى.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحب فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وأبحث عني رويدا رويدا، ويغلق دوني سبيل التمني، ولا زلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني.

وأبحث عني رويدا رويدا، ويغلق دوني سبيل التمني، ولا زلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني، فأجرح يوما وأفرح يوما، وأكسر يوما ويوما أغني. ولا زلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني، فأجرح يوما وأفرح يوما، وأكسر يوما ويوما أغني. وكانت أغاني لحنا خفيا، رسائل حب إلي ومني.